صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار أربعة موفقة نتمنى للجميع. 10 حزيران 2026 أصدقائنا المستمعين، مذكركم بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: تدعيم لأجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم العرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. تصاعدت وتيرة التوتر خلال الساعة الماضية بين واشنطن وطهران وبعدها عاد الهدوء حيث شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على أهداف داخل إيران على خلفية إسقاط طهران لمروحية أباتشي في مضيق هرمز وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه الضربات توزعت على 20 هدفا داخل إيران بعد ساعات جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن العمليات انتهت واكتمل الرد ونقل عن مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الضربات الأمريكية هي توجيه رسالة تحذير إلى إيران وأن واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب معها أما في إيران ورداً على الرد الأمريكي فقد جاء في بيانات متتالية عن مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني أن إيران شنت هجوماً بالصواريخ على قاعدة الأزرق في الأردن وهي المرة الأولى في هذه الجولة من التصعيد التي ترد فيها إيران على مواقع في الأردن كما أعلنت البيانات الإيرانية عن استهداف القواعد الأمريكية في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بأن الرد الأمريكي على إسقاط المروحية سيكون قويا في حين أعلن وزير خارجية إيران عباس عرقجي أن إيران لا زالت تفضل الدبلوماسية. يستعد لبنان للجولة التفاوضية المقبلة في واشنطن في 22 من الجاري وفي السياق سجلت أمس جولة للسفير سيمون كرم على بعبدة والسراي في حين تواصلت الرسائل غير المعلنة بين عين التين وعوكر في ضوء زيارة السفير الأمريكي في بيروت لرئيس مجلس النواب وأفيد باجتماعات بين وفدين من حزب الله وحركة أمل وأن الرئيس بري عقد لقاء مطولا في عين التين مع وفد من حزب الله للبحث في الرد الذي سيرسل إلى السفير الأمريكي على المقترحات المرتبطة بوقف إطلاق النار وفي إسرائيل أفيد بأن المجلس الوزاري المصغر قرر بالأمس أن أي صاروخ يطلق من لبنان على داخل إسرائيل سيقابل بهجوم إسرائيلي على بيروت من دون إنذار مسبق. أفاد مندوب صوت كل لبنان في البقاع بقصف مدفعي فجرا على أطراف يحمر وسحمر في البقاع الغربي، وكانت الاعتداءات والإنذارات الإسرائيلية قد تواصلت بالأمس، ولا سيما في مدينة صور بكل حاراتها وأحيائها ومخيماته. إلى ذلك برزت حادثة مقتل مسلح عند الحدود، حيث تمكن من اجتياز أجهزة الرقابة الإسرائيلية وبلغ حاجزا لجيش العدو في نقطة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كان مزودا بسلاح وسكين بحسب البيانات الإسرائيلية، وأطلق النار باتجاه الحاجز واستشهد بنار أطلقها الجنود عند الحدود. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيه على دعم الاستقرار في لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد شدد أمام وفد برلماني فرنسي أوروبي على أولوية انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. توالت بيانات الهيئات التربوية المطالبة بإعادة النظر في قرار وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية لطلاب شهادة البكالوريا هذا الصيف، والأخذ بالاعتبار في الظروف الأمنية الراهنة وانعكاساتها على التنقل أيام الامتحانات. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة ليوم الأربعاء 10 حزيران 2026 عبر أثير صوت كل لبنان. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: التهجير الأخطر لصور ينظر باحتدام واسع، انكشاف جديد للحزب بتبني مظلة إسلام أباد، قرار برد فوري على الضحية وتكثيف الإخلاءات. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: لوحظ أن إيران وعبر سفارتها في بيروت تكثر من التعبير تجاه لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء باستعمال علمه أو خريطته لتؤكد وحدة الساحات، وتقابل البوستات بكثير من السخرية والإزدراء من الجمهور المقابل لجمهور حزب الله. وفي أسرار الآلهة أيضا: شن ناشطون حملة على الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجه العلمي في منطقة الجناح بعدما رفضت إدارتها تأجير القاعة المخصصة للمناسبات الاجتماعية والتعازي ولإقامة مجالس عشرائية لمجموعات نازحة من مدينة النبطية وبلدات أخرى. وفي أسرار الآلهة أيضا: ستتأخر عملية إعادة افتتاح معبري العريضة والعبودية بشكل نهائي إلى ما بعد أول تموز الموعد المقترح بسبب حاجة المركزين إلى عملية ترميم واسعة من الجهتين، إذ تبين وجود مشاكل في أساسات المنشآت القديمة.

إلى رئيسية النهار ونقرأ منها إن أجواء دبلوماسية وميدانية تتشابك تعقيداتها تباعا بعدما بدا الموقف الإسرائيلي حاسما في ربط أي استهداف لشمال إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يثير تساؤلات وشكوكا حول متانة المنع الأمريكي لإسرائيل من ضرب الضاحية. وإذ تبين أن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير الأمريكي ميشيل عيسى قبل يومين لم يفضي إلى أي نتيجة إيجابية، وذلك لجهة نزع انتزاع موافقة حزب الله على التزام وقف إطلاق النار من ضمن آلية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، انكشف أكثر فأكثر عمق التورط الإيراني المفضوح مع الحزب في محاولات إفشال المسار التفاوضي اللبناني، وذلك من خلال البيان الذي أصدره أمس حزب الله رافعا فيه آيات التمجيد بإيران وبمسار إسلام أباد فيما هو يخون السلطة اللبنانية ومفاوضاتها. وبرز هذا الانكشاف عبر دعوة الحزب السلطة اللبنانية إلى ما وصفه بتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من الدعم الإيراني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا في ضوء تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد.

إلى صفحة مقالات كتب إبراهيم بيرم في الصفحة الرابعة من النهار: لماذا يحيط حزب الله نبأ تواصل واشنطن معه بهذا القدر من الغموض والالتباس؟ الجديد يتمثل في ألا يسارع الحزب إلى نفي نبأ اتصال جرى بينه وبين الإدارة الأمريكية العليا، ما يعني أنه أعد نفسه لظهور جديد. وفي صفحة مقالات مجد بومجاهد كتب: كرامي يقوي الهجوم السياسي وحزب الله على حافة الهاوية سنيا. منال شعية كتبت: أي إجراءات على لبنان أن يتخذها حيال الإساءة الإيرانية إلى رئيسه؟ سابين عويس: اتفاق شامل أو ربط للنزاع؟ طهران كرست بالنار: بند لبنان والحزب ضمن ورقتها التفاوضية على اتفاق سلام تمنع لبنان من إنجازه مستقلاً.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: الثنائي يجنح إلى قبول وقف النار، وتطمينات أمريكية قبل الجلسة المقبلة، الاحتلال يستهدف صور تهجيرا وقتلا، واهتزاز أمني شمال إسرائيل بعد اختراق مسلحين. في رئيسية اللواء نقرأ: كلما اقترب موعد اجتماعات واشنطن في 22 من الشهر الجاري، كلما أوغل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه، مركزا اليوم بشكل عنيف على مدينة سور التي ارتقى فيها 12 شهيدا وأكثر من 30 جريحا، بينما تشير الأجواء السياسية إلى مشاورات ورسائل بين المعنيين في لبنان والدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات والآراء حول كيفية الخروج من حالة الحرب إلى حالة التهدئة عبر تنفيذ مندرجات بيان واشنطن، لا سيما لجهة الوقف الشامل لإطلاق النار وتزامن انسحاب جيش الاحتلال من المناطق المصنفة تجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها وعودة الأهالي. وذكرت معلومات مطلعة لصحيفة اللواء إلى أن الرئيس بري أبلغ السفير الأمريكي موافقة الثنائي الشيعي على السير بموافقة لوقف إطلاق النار شامل قبل أي شيء، والمناطق التجريبية مرفوضة، والمقبول هو انسحاب إسرائيلي، فدخول الجيش اللبناني وعودة فورية للنازحين إلى مساكنهم وأرضهم وأرزاقهم. وقال عيسى: نعلم أن بري يتحدث باسم حزب الله، ولكن أوقات بيصرح بشي والحزب بيقول شي تاني وبيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيروح شمال ومين بيروح يمين. أضاف السفير عيسى: شرحنا للرئيس بري مبدأ البايلوت زون، وسنقدم له طرحا مكتوبا نوضح فيه هذه النقاط، وهو قال لي أنه عندها يقبل بالبايلوت زون، لكن تعرفون بري كل يوم بلاقي لك شغل جديد. وحسب السفير ففي البايلوت زون يعود الأهالي إلى قراهم، وتمتنع إسرائيل عن القصف، والجيش اللبناني يؤمن الحماية، وبالتوازي تنظف المنطقة من السلاح لينتقل العمل إلى منطقة أخرى حتى الوصول إلى تنظيف كل الجنوب.

نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: السلطة المنفصمة، من قال إن هناك عدوانا؟ واشنطن وتل أبيب لاحتواء مفاعيل الرد الإيراني، وعون أكثر تعقلا. الثنائي يؤكد وقف نار شامل وانسحاب متزامن. حرد إسرائيلي، أمريكا تقيدنا. الثنائي يؤكد وقف نار شامل وانسحاب متزامن. بحسب ما كتبت الأخبار في رئيسيتها، ظهرت تداعيات الرد الإيراني في إدراج ملف عودة النازحين إلى قراهم ضمن ما حمله السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى عين التين أول من أمس، وهو بند لم يكن مطروحا من أي من أوراق التفاوض الأمريكية السابقة، إلا أن مصادر متابعة أكدت أن عيسى لم يحمل أجوبة واضحة إلى الرئيس نبيه بري، الذي أكد أن لا مجال للبحث في أي ترتيبات قبل حسم الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب المتزامن، وهو ما تم التأكيد عليه في لقاء مطول في عين التيني لمناقشة الاقتراح الأمريكي ضم بري ومعاونه السياسي النائب علي حسن خليل وعن حزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش. وأكدت مصادر الأخبار أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على ثوابت وقف شامل لإطلاق النار من دون أي حرية حركة وانسحاب إسرائيلي سريع وشامل وإطلاق الأسرى وانتشار الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني بحسب مصادر مواكبة ومتابعة لصحيفة الأخبار.

0: وفي صفحة مقالات كريم حداد كتب: الحرب على لبنان وما كشفته من معادلات إقليمية ودولية. بعد الحرب لا عودة إلى الخطاب القديم، فلا يكفي القول إن المقاومة انتصرت، ولا إن الدولة غابت، ولا إن العدو فشل في الحسم، لأن المطلوب قراءة أعمق باعتبار إسرائيل خطرا توسعيا بدعم وتعاون أمريكيين أمريكيين وعربيين، فيما لبنان فاقد لمعادلة داخلية مستقرة. فاتن الحاج كتبت في الصفحة 7 من الأخبار: الامتحانات الرسمية، الانقسام حول الإلغاء يشتد، غياب التوافق على الامتحانات يترك الملف مفتوحا على كل الاحتمالات. ماهر سليمي كتب: تعافي الاقتصاد يوسع فجوة حساباته الخارجية، سجل الحساب التجاري عجزا بقيمة 5.6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مقارنة ب 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2024. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تفاعل بسيط بلمسة اصبع قد يغير حياتك للابد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم.

0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: صاحبة الجلالة.
3: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان، ونتابع قراءة الصحف ونقرأ من الجمهورية. وبحسب ما ورد في عناوين الجمهورية: ما أوراق دبلوماسية لبري بقلم عماد مرمل. وفي عناوين الجمهورية بحسب ما ورد: هذا الصباح عينتيني لا تزال ممرا إلزاميا للوصول إلى أي اتفاق قابل للتطبيق. مفاوضات واشنطن لا تعفي من التفاوض مع بري، بل هي تحتاج إليه لتسييل أي تفاهمات. في العناوين أيضا: عون انسحاب إسرائيل يفقد السلاح من مبرر وجوده. واشنطن: التفاوض فرصة لترتيبات طويلة الأمد. في أسرار الجمهورية نقرأ: علم أن لا علاقة لزيارة مسؤول كبير إلى عاصمة تقوم بدور وساطة بارز بما يجري من تفاوض ومداولات وتبادل رسائل. وفي أسرار الجمهورية أيضا: تردد أن تقريرا غربيا حديثا اعتبر أن المزاج الشعبي اللبناني أصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار والحلول العملية وأقل تقبلا للخطابات التصعيدية. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يقال إن جهات دولية مؤثرة تتابع باهتمام أداء الرئاسة والحكومة في إدارة المرحلة الحالية، وتعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في رسم صورة لبنان الجديدة أمام المجتمع الدولي.

بقلم عماد مرمل مع أوراق دبلوماسية بري من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. بدأ الرئيس بري وكأنه يبحث عن تقاطعات تؤمن النصاب السياسي، تقاطعات تؤمن النصاب السياسي لأي تسوية محتملة بعيدا من الشروط المستحيلة التي ستبقى حبرا على ورق. ويكشف عارفون أن ما بدأ بري بقراءة السطور الأولى من اتفاق واشنطن عندما وصله حتى استشعر فورا بمخاطر وتيقن أنه من أن مشروع الأزمة لا مشروع حل، ومع ذلك سعى إلى أن يفتح في جداره قوة للمعالجة عبر البيان الذي أصدره تعليقا عليه. وينقل عن الرئيس بري تأكيده أنه عمد في الطرح الذي قدمه إلى تفكيك الألغام الموجودة في بيان واشنطن وتصحيح ما يعتريه من مكان خلل، معتبرا أن ما طرحه يشكل بديلا واقعيا يمكن البناء عليه والانطلاق منه لإنهاء الحرب. تشير أوساط الثنائي إلى أنه يؤمل فأن يلتقط رئيس الجمهورية والحكومة اقتراح بري ويتفاعل إيجابا معه، لافتة إلى أن بعض السفراء المعنيين في بيروت أبدوا اهتماما به وأن بري على تواصل معهم. وتشدد الأوساط بحسب الجمهورية على أن الاتفاق الذي أفضت إليه جلسة التفاوض الرابعة انطوى على مفارقات عدة، من بينها أنه وبدل أن يلحظ وقفا شاملا وكاملا لإطلاق النار أتى ليلزم حزب الله وحده به، وبدل أن ينص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي أصبح المطلوب انسحاب الحزب، وبدل أن يراعي الخصوصيات اللبنانية اعتبر أن الحزب هو عدو مشترك للبنان وإسرائيل وأمريكا، معتبرة هذه الأوساط أن تدخل بري أتى لتصويب هذه المغالطات وإعادة ترتيب الأولويات بحسب ما أشارت أوساط الثنائي لصحيفة الجمهورية بقلم عماد مرمل بعنوان ما أوراق دبلوماسية برية.

وفي رئيسيات الجمهورية نقرأ: تؤكد أوساط دبلوماسية متابعة للجمهورية أن الاتصالات الجارية حاليا تدور على مستويين متوازيين، الأول لبناني إسرائيلي يهدف إلى منع انهيار التهدئة القاضية بعدم قصف شمال إسرائيل مقابل عدم قصف بيروت، والثاني لبناني أمريكي يهدف إلى تحويل وقف النار المؤقت إلى ترتيبات أكثر استقرارا. وتؤكد مصادر مطلعة للجمهورية أن واشنطن ما زالت تدير شبكة التواصل الأساسية بين بيروت وتل أبيب بعدما كرست جولات التفاوض السابقة في واشنطن آلية اتصال شبه دائمة بين الوفود السياسية والأمنية للطرفين، وأن الجهود الأمريكية كان أبرزها جولة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى الرؤساء الثلاثة خلال الساعات الأخيرة، تركزت على احتواء تداعيات التصعيد الذي شهدته مناطق جنوبية لبنانية، وأيضا مع انعكاسه على المسار التفاوضي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية الفرصة الوحيدة المتبقية لترجمة التهدئة العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية هذا الصباح.

نتابع مع ديار التي كتبت في عناوينها معارك المعادلات بين الكسر والتثبت، لودريون على خط الوساطة، وعيني تيني تنتظر أجوبة، مسيحيو سوريا اليوم التحدي هو بقاء من تبقى بحسب تحليل سياسي. المناطق التجريبية مفتاح التسوية أم عقدة جديدة في مسار وقف النار؟ عون نسعى لدولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات. على طريق الديار، قد يتأخر الانفاق الأمريكي الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حادثة سقوط طوافة أباتشي التابعة للجيش الأمريكي، وهي من أكثر المروحيات تطورا في سلاح الجو الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الطوافة سقطت مقابل خليج عمان. وكما لا يزال من غير الواضح طبيعة الأمريكي المحتمل وكيف سيتعامل الجيش الإيراني معه في وقت توصل فيه باكستان جهود الوساطة بين الطرفين، وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى إمكان التوصل إلى تفاهم أو إلى توقيع اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة قد تؤثر في مسار هذه المفاوضات وفي توقيتها. في رئيسية ديار نقرأ أيضا مصادر سياسية مطلعة أشارت إلى أن أجواء عيني تيني توحي بأن ثمة طبخة ما يعمل عليها على نار هادئة قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي حال لم تحرقها إسرائيل التي قدمت بالأمس إشارات ميدانية غير مشجعة كاشفة أن رئيس مجلس النواب ناقش على مدى أكثر من 4 ساعات في مقره وفدا من حزب الله ليل الاثنين ورقة الملاحظات على إعلان واشنطن عارضا الشروحات التي سمعها من السفير عيسى، حيث تم الاتفاق على لقاء ثان خلال الساعات المقبلة يحمل معه الوفد رد حارة حريك بحسب معطيات ومصادر سياسية مطلعة لصحيفة الديار.

وفي الصفحة الرابعة من الديار نقرأ في تقرير أعدته أوروبا أبي فاضل لبنان في صدارة تلوث إقليميا وثالث عالميا. تصدر لبنان قائمة الدول العربية الأكثر تلوثا وحل في المرتبة الثالثة عالميا بحسب مؤشر التلوث الصادر عن منصة نامبو للعام 2026 مسجلا 89.3 نقاط ومتقدما على معظم دول المنطقة.

صحيفة الشرق كتبت نظام ولاية الفقيه يفتش عن أذرعه بقلم عون الكعكي. وبحسب العناوين، هيكل بحث التعاون العسكري مع نظيره الباكستاني، وزير الداخلية تابع التحضيرات الأمنية لتشغيل مطار الإقليعات، الرئيس سلام رجال قوى الأمن الداخلي دائما على الموعد، عون الرئيس ترامب لم يتواصل مع الحزب بل مع سفيرتنا. إلى نداء الوطن التي كتبت: إسقاط أباتشي يهز التهدئة ويوقظ شبح الحرب، سوق العمل خسائر تتسع وأرقام غائبة، صور تدفع الثمن وبعبد تحاول الإنقاذ. في أسرار نداء الوطن نقرأ: كشفت مصادر متابعة لمفاوضات واشنطن أن مستشار الرئيس بري علي حمدان كان أحد أفراد خلية المفاوضات ولو عن بعد، بحيث أبقى هاتفه مفتوحا مع الخلية ويستفسر عن كل تفصيل لإطلاع الرئيس بري على مسار ما كان يجري في واشنطن. وفي أسرار نداء الوطن: سيكون لكبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس دور في معالجة الملف اللبناني، ولديه هامش كبير بالتواصل مع شخصيات لبنانية غير حكومية من أحزاب ومراجع دينية، وهذا الدور سيتوضح أكثر بعد جلسة التفاوض في 22 من حزيران في واشنطن. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: ترى مصادر أمنية أن استهداف صور يشكل فاتحة تصعيد جديدة نظرا إلى موقعها كعقدة جنوبية بين الساحل والقرى المحيطة والامتداد نحو صيدا والداخل، فهي تقع ضمن المجال الذي تخشى إسرائيل أن يستخدم لإخفاء عناصر أو تخزين وسائل قتالية أو إدارة حركة لوجستية بعيدا نسبيا من الحدود المباشرة. تضيف المصادر أن إسرائيل تبدو أميل إلى التوسع بالنار لا إلى التقدم الميداني، خصوصا في مدينة تاريخية مثل صور، بما قد يرفع مستوى الضغط الدولي عليها بسبب مكانة المدينة التراثية والإنسانية وإدراجها على لائحة التراث العالمي. وعلى الخط الفاصل بين الميدان والسياسة، علمت نداء الوطن أن بعبدة تتحرك على أكثر من مستوى لإحياء وقف إطلاق النار ومنع التصعيد من فرض وقائع جديدة قبل الجولة المقبلة من المفاوضات، غير أن هذه الحركة تصطدم بواقع شديد التعقيد، وتشير المعطيات إلى وجود نية للتصعيد في ظل عدم تجاوب حزب الله مع المبادرات ومضي إسرائيل في حربها، بحيث تبقى الضاحية محيدة نسبيا فيما يشتعل الجنوب بضراوة، وتزداد المهمة صعوبة إذ لا يزال الموقف الشيعي سواء لدى حزب الله أو الرئيس بري رافضا أي مبادرة، رابطا كل شيء بما تقرره طهران في وقت تتمسك الدولة اللبنانية بسيادة التفاوضية ولن تقبل أن تفاوض طهران عنها. وفي سياق متابعة المسار التفاوضي، توزعت حركة رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم بين بعبدة والسراي، حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على مداولات الجولة الرابعة التي عقدت في واشنطن وعلى التحضيرات الجارية للجولة المقبلة في 22 من حزيران الجاري. وفي الإطار نفسه، بحث الرئيس عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الأخير وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه في المجالات كافة. أما على صعيد الاتصالات الداخلية، فنقل زوار رئيس الجمهورية عنه للقدس العربي أنه يتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات بالعبثية والمخزية، ويسأل: ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. وبحسب اعتقاد زوار رئيس الجمهورية، لا وقف جديا لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد الانسحاب الإسرائيلي متوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطالي، لكنه يعول على المناطق التجريبية والاقتراح البدء بتطبيقها من الزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف ومن خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق.
في صفحة مقالات ألان سركيس كتب: وحدة الساحات تصمد ساعات والحزب وحيدا، نقابة المحررين تتحرك، لا يمكن حبس الصحفي وسنتابع الموضوع. لبنان بين حسابات نفط الحرس الثوري واقتراع نتنياهو بقلم جابرييل مراد. ديزي حواط كتبت: محفوظ لنداء الوطن، حصرية السلاح من التشريع إلى التنفيذ، لا شيء يمنع الجيش من تنفيذ عمليات في أي منطقة يشتبه بوجود سلاح غير شرعي. وفي صفحة اقتصاد: 8 و9 احتياطي المركزي 11.5 مليار دولار، 85.171 مليار دولار ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية. رماح هاشم كتبت: سوق العمل خسائر تتوسع وأرقام غائبة، البطالة أزمة إحصاءات قبل أن تكون أزمة وظائف. يشكل سوق العمل أحد أبرز المؤشرات التي تعكس واقع الاقتصاد والقدرة على توليد فرصة العمل وتحقيق النمو المستدام، إلا أن قراءة هذا المؤشر في لبنان بات أكثر تعقيدا في ظل غياب البيانات الرسمية الدورية والتي تسمح بتقييم دقيق لمستويات البطالة وحركة التوظيف. الاقتصاد يخسر فعليا نسبة نمو تتراوح بين 12 و15%. نصل إلى الشرق الأوسط التي كتبت: صور اللبنانية تحت نار إسرائيل، عون يتمسك بحصر السلاح، حماس تعلن عن تقدم حول اتفاق غزة، أباتشي هرمز تهدد مسار الاتفاق. وفي رئيسية الشرق الأوسط: توسعت رقعة النار الإسرائيلية في جنوب لبنان لتطال مدينة صور بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا غير مسبوق بالإخلاء وشمل المدينة ومحيطها في خطوة عكست انتقال التصعيد إلى مستوى يهدد بتفريغ المدن الجنوبية من سكانها. وتزامن الإنذار مع غارات مكثفة أوقعت 8 قتلى و32 جريحا. العربي الجديد: ترامب يتحدث عن اتفاق خلال 2 يوم. وفي العناوين: ترامب: المفاوضون بلغوا المراحل النهائية من المحادثات وإنجاز الاتفاق سيستغرق 2 أو 3. وفي مستقبل web.net: تراجع النفط مع رهانات على تهدئة التوتر وزيادة مرتقبة لإنتاج أوبيك بلس. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها من صوت كل لبنان مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: أعلام، دموع وفرح وصيحات الجماهير، هي روح كأس العالم. اليوم رح نحكي عن العنصر الأهم بكرة القدم، الجماهير. بكأس العالم ما بتكون المدرجات مجرد مقاعد مليانة، بل بتتحول إلى لوحة عالمية تجمع الثقافات واللغات والألوان. من جماهير البرازيل اللي ما بتتوقف عن الرقص والغنى، إلى جماهير الأرجنتين اللي بتعيش المباراة بكل أعصابها. وبمونديال 2022 أبهرت الجماهير العربية العالم بالأجواء المميزة والتنظيم والحماس الكبير. أحياناً الجماهير بتصنع لحظة تاريخية أكثر من المباراة نفسها. هتاف واحد قد يمنح اللاعبين طاقة لا تصدق. مونديال 1994 بالولايات المتحدة سجل واحد من أعلى معدلات الحضور الجماهيري بتاريخ البطولة. اليوم الجماهير ما عادت فقط داخل الملعب، اليوم ملايين الناس بيتابعوا المباريات عبر الهواتف والشاشات العملاقة ومنصات التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة طلعت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي $6.99، 10 كيلو بيرسيل $14.99، شامبو إلترا دو $2.29، صندوق ماي كبير $0.99، وقية أشقوان $1.49، زبدة سماتس $1.49، وغير وغير من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع تحية قندي للسلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. كباش بالنار استمر لساعات بين واشنطن وطهران، وبعدها الإعلان اكتمل الرد. فجرا أعلن عن ضرب أكثر من 20 هدفا في إيران، فردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الأردن، الكويت والبحرين. رسائل واتصالات قبل جولة التفاوض في واشنطن. السفير الأمريكي يواصل تفسير البيان الأخير حول وقف النار. التصعيد الإسرائيلي متواصل، غارات تدميرية وإنذارات في صور والنبطي. السجال مستمر حول مصير الامتحانات الرسمية. الحدث الرياضي العالمي ينطلق غدا، فماذا عن حرارة الملاعب؟
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل دور.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: احتمل الرد، فهل ارتاح العالم من خطر عودة الحرب؟ انتكاسة أو كباش بالنار دام لساعات بين واشنطن وطهران، بدأ مع الرد الأمريكي على إسقاط إيران مروحية الأباتشي في هرمز، فردت واشنطن داخل الأراضي الإيرانية. إيران ردت على الرد بقصف القواعد الأمريكية في الأردن، الكويت والبحرين. وبعد هذه الجولة أعلن الجانبان فجرا بتوقيت بيروت عن انتهاء الرد واكتمال العملية، وأن ما جرى لن يفسد مفاوضات وقف النار واقتراب الاتفاق. بالانتظار، لبنان يواجه جولات التصعيد الإسرائيلي جنوبا وبقاعا، والقصف التدميري الذي حط في صور المدينة والجوار كما قرى النبطي. أما عن جهود وقف النار وجولة المفاوضات المقبلة، فالرسائل ناشطة كما الاتصالات، على أمل إعطاء إجابات مطمئنة حول تثبيت وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. وقبل الأضواء على تفاصيل الكباش الإيراني الأمريكي الذي دام لساعات، ماذا عن المشهد في لبنان قبيل العودة إلى المفاوضات؟
1: يستعد لبنان لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن في 22 من الجاري، على وقع حراك السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وحرصه على تقديم تفسيرات وترجمات كما وصفها للبيان الأخير حول صيغة وقف النار والمنطقة التجريبية. وفي السياق، توالت التسريبات حول ما دار بين الرئيس بري والسفير الأمريكي في آخر لقاء. الرئيس بري أبلغ السفير الأمريكي الموافقة على اتفاق يوفر وقفا شاملا لإطلاق النار، وأن المناطق التجريبية مرفوضة والمقبول انسحاب إسرائيلي فدخول الجيش اللبناني وعودة النازحين. فماذا قيل عن تبادل الرسائل قبل استئناف المفاوضات؟
0: بحسب ما نسب لمصادر متابعة، فإن السفير عيسى لم يحمل أجوبة واضحة إلى الرئيس بري، الذي أكد ألا مجال للبحث في أي ترتيبات قبل حسم الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار والانسحاب المتوازن، وهو ما تم التأكيد عليه في لقاء مطول عقد في عين التيني ليلة الاثنين لمناقشة الاقتراح الأمريكي. اللقاء ضم بري مع معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، وعن حزب الله الحاج حسين خليل والوزير السابق محمد فنيش. وبحسب الأخبار، جرى الاتفاق على ثوابت وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى وانتشار الجيش جنوب الليطاني. تضيف التسريبات أيضا، فإن رئيس المجلس ناقش على مدى أكثر من 4 ساعات مع وفد الحزب ورقة الملاحظات على إعلان واشنطن، عارضا للشروحات التي سمعها من السفير عيسى، وتم الاتفاق على لقاء ثان في الساعات المقبلة. وقيل أيضا إن السفير الأمريكي بدوره وعد بري بنقل الملاحظات إلى واشنطن، وأن تبادل الرسائل متواصل على أمل إنضاج ورقة تحظى بتأييد الجميع. فماذا عن جديد توضيحات السفير الأمريكي؟
1: قال السفير عيسى: نعلم أن بري يتحدث باسم حزب الله، ولكن أوقات بيصرح بشي والحزب بيقول شي تاني، وبيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيروح شمال ومين بيروح يمين. وأضاف السفير عيسى: شرحنا لبري مبدأ البايلوت زون، وسنقدم له طرحا مكتوبا نوضح فيه هذه النقاط، وهو قال لي أنه عنده بيقبل بالبايلوت زون، ولكن تعرفون بري كل يوم بيلاقي لك شغلة جديدة. وحسب السفير الأمريكي، ففي البايلوت زون يعود الأهالي إلى قراهم، وتمتنع إسرائيل عن القصف، والجيش اللبناني يؤمن الحماية، وبالتوازي تنظف المنطقة من السلاح لينتقل العمل إلى مناطق أخرى حتى الوصول إلى تنظيف كل الجنوب.
0: في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الوفد اللبناني المفاوض إلى واشنطن السفير سيمون كرم على التحضيرات للجولة المقبلة في 22 من الجاري. كرم زار للغاية عينها الرئيس نواف سلام في السرائي، كما عرض الرئيس عون في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسار التفاوضات، وأكد ماكرون على الوقوف إلى جانب لبنان. رئيس الجمهورية أكد بالأمس أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلطة الشرعية، لافتا إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. في المقابل دعا حزب الله في بيان السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقات الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين، وأكد البيان على وجوب الإفادة من الدعم الإيراني لحقوق لبنان المشروعة.
1: جنوبا العدو يواصل التصعيد، الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور بكل حارتها، ما أدى إلى حركة نزوح عن المدينة التي تعرضت لعشرات الغارات التدميرية، وما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 32. وفي المقابل شهدت قرى النبطية جولات جديدة من التصعيد، وقد استهدف العدو فرق الإسعاف التي كانت تعمل على نقل الجرحى في بلدة الشرقية، ما أدى إلى جرح مسعفين من الدفاع المدني. وشن العدو أيضا غارة استهدفت محطة المياه على طريق إبل السأي وأدت لإصابة موظف، واستشهد سوريان في حصيلة أولية لسلسلة الغارات على المنطقة بين أنصاري وعدلون. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للعدو في رشاف القوزح والبياضة.
0: إلى ذلك أفيد فجرا من البقاع بقصف إسرائيلي على أطراف يحمر وسحمر، وبالأمس سجلت عملية قرب الحدود الجنوبية بعد تمكن مقاتل من حزب الله من تخطي الرقابة الإسرائيلية والوصول إلى الحاجز الحدودي، حيث أطلق النار واستشهد فورا بعد تبادل النيران مع الجيش الإسرائيلي. ليلا سجلت اعتداءات على النبطي كفر رمان، عتشيت، كفر دونين، بنعفول، مجدل سلم وحروف، إلى جانب قصف مدفعي على علي الطاهر، سجد دير كيفا واسماعيلي. والمزيد للزميل حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت قرابة الساعة 5 صباحا بلدة ابن عفول قضاء صيدا بغارتين بالقرب من المدرسة الرسمية التي تأوي عشرات النازحين، وأفيد عن وقوع أضرار في المدرسة دون تسجيل إصابات. سبق ذلك سلسلة غارات استهدفت النبطي الفاقة وكفر تبنيت وكفر رومان وعتشيت وكفر دونين ومجدل سلم وحروف ومجدل زون، كما استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة كفر دونين. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا ارتكب خلاله العدو مجازر في المساكن الشعبية وحي الزراعة في محيط مدينة صور، وأسفر العدوان عن استشهاد 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأكثر من 44 جريحا، كما سقط أمس أكثر من 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الطيران المسير لعدد من القرى الجنوبية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا وطاول مرتفعات الريحان وسجد علي الطاهر ودير كيفا وبرج كلاوي واسماعي والمنصوري ومجدل زون. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البياضة بصلية صاروخية، ونفذ أمس 14 عملية عسكرية فتصدى لمحاولة تسلل وتقدم قوة إسرائيلية مدرعة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، كما استهدف قوة إسرائيلية في القنطرة وتجمعا في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة ومواقع ومراكز عسكرية في بلدة مارك هارون الرأس وفي بلدة الناقورة، بالإضافة إلى استهداف آليات عسكرية في زوتر الشرقية والخيام، كما تصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أطلق مطارنة وصور نداء عاجلا إلى المرجعيات السياسية والعسكرية اللبنانية والمجتمع الدولي، مطالبين بالتحرك الفوري لتجنيب مدينة صور مزيدا من الأخطار، وذلك على خلفية التهديدات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الحارة القديمة في صور ليست مجرد حي سكني، بل تمثل قلب المدينة التاريخي والإنساني، وتضم آلاف المدنيين من عائلات وأطفال ومسنين، فضلا عن احتضانها إرثا حضاريا وثقافيا ودينيا يمتد لقرون، داعين المسؤولين اللبنانيين إلى بذل أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية لحماية المدنيين وصون الممتلكات. كما ناشد المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لحماية السكان وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ومنع تعرضهم للمزيد من الأخطار.
0: ماذا قيل في إسرائيل عن مصير وقف النار؟ وزير الدفاع الإسرائيلي قال في بيان أمس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد حزب الله، وأنه سيضرب ضاحية بيروت رداً على أي هجوم على شمال إسرائيل. وفي سياق التهديدات الإسرائيلية أيضاً أفيد بأن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن طهران الموافقة على وقف النار بعد ضمانات أمريكية بتخفيف إسرائيل عملياتها في لبنان والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.
1: الجيش الإسرائيلي كشف عن مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تشدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي. تزامنا أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات في صفوف الإسرائيليين منذ وقف إطلاق النار مع لبنان بلغ 803.
0: تربوياً، جددت رابطة التعليم الأساسي المطالبة بإعادة النظر في قرار إجراء الامتحانات الرسمية، وذلك حرصاً على سلامة الأساتذة والطلاب. وما هو مصير هذه النداءات بعد نقاش نيابي أيضاً حول إجراء الامتحانات في موعدها من عدمه؟ نسأل نقيب المعلمين الأستاذ نعمي محفوظ. صباح الخير نقيب.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شهدنا على تباينات وسجلات نيابية إزاء مصير الامتحانات الرسمية، مع تأكيد وزير التربية على التمسك بإجراء هذه الامتحانات. أي مقاربة ترى اليوم، ويعني إلى أين نتجه؟
3: أولا خلينا نحدد أنه نحن إذا أعطينا رأينا رأينا غير مقرر. نحن نعطي رأي تربوي. الذي يقرر إجراء الامتحانات من عدمها هي السلطة السياسية. مجلس الوزراء من 3 أسابيع أخذ قرار بإجراء الامتحانات. هلا إذا مجلس الوزراء رجع شاف أن الوضع الأمني ما بيسمح، هو الذي يقرر تأجيل الامتحانات أو عدم تأجيلها. نحن منعطي رأي تربوي بالموضوع. رأينا هو التالي، أنه الامتحانات بعد بدها 20 يوم، الطلاب قاعدين ببيوتهم عم يدرسوا. خلوا هالطلاب قاعدين ببيوتهم عم يدرسوا، لا تشوشرون، خليهم يحصلوا قد ما فين يحصلوا. قبل 4-5 أيام، قبل بأسبوع، إذا السلطة السياسية شافت أنه ما في إمكانية لإجراء الامتحانات لدواعي أمنية، لأنه سلامة الطلاب هي بند أول عنا وعندهم وعند كل اللبنانيين، يا بتأجلها يا بتلغيها. وإذا شافت الوضع مستتب وفي إمكان للإجراء بنعمل امتحانات. ليش الشوشرة من اليوم؟ ما بس من اليوم، من نيسان. من نيسان بلشت بعض الأصوات تطلع بتأجيل الامتحانات. طيب ليه؟ ليه؟ نحن حرصنا أنه طلابنا ياخذوا شهادات محترمة، حرصنا نحافظ على المستوى التربوي على ما تبقى من هذا القطاع بعد 7 سنين الفاقد التعليمي صار كتير كبير. وأنا بدي أعطي ملاحظة، العديد المئات الآلاف من طلاب لبنان الفقراء بيتعلموا بعلاماتهم، يعني بيقدم على الشهادة، إذا أخذ بالشهادة 16 أو 17 على 20 بياخذ منحة، أو إذا فات على الجامعة بتعفي الجامعة من 60-70% من القسط. ليش بدنا نحرم هدول الطلاب وليش بدنا نحرب الطلاب اللي بدهم يسافروا من ان يحملوا شهادة
0: نقيب؟ يعني انت تركز هنا على أهمية الشهادة الرسمية للاعتراف بها وربما الحصول على منح للطلاب اللبنانيين مقابل هذه العلامات المرتفعة
3: وللحفاظ على القطاع التربوي.
0: نعم.
3: اذا ما صار شهادات العام القادم كيف بدك انا كيف بدي فوت على الصف علم الطلاب؟ ما عاد بيفتحوا كتاب بيقول انا خلص حيعطوني افاده مثل السنه الماضيه. يعني للحفاظ على ما تبقى من التربيه بعد 7 سنين اجراء الامتحانات شغله عظيمه، فخلينا نشتغل على اساس في امتحانات، ولكن اخر شيء السلطه السياسيه بتقرر
0: اذا استدعى الامر قبل ايام قد صحيح. يتخذ القرار بالارجاع.
3: صحيح صحيح.
0: نقيب المعلمين الاستاذ نعمي محفوظ، شكرا لك على هذه التوضيح.
3: شكرا لك.
1: اجرى الرئيس نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجيه اسعد الشيباني، اكد في خلاله الجانبان اهميه التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الامن والاستقرار في المنطقه. نيابيا، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان 5 قوانين تنصف متفرغين في تعاونية الموظفين والدفاع المدني وخبراء المحاسبة والممرضين، كما أوضح النائب كنعان.
4: الاقتراح الأول اللي له علاقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفين الدولة، هذا الاقتراح عم بيعالج مظلومية وعيب تشريعي وبالنهاية أقر كما تم تعديله بلجنة الصحة، وأصبح من اليوم من الوارد طبعا بعد إقراره بالهيئة العامة أن يستفيد هؤلاء.
0: في الدوحة استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن. جنبلاط ثمن الدور الذي تطلع به قطر لخفض التوترات في المنطقة والسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية، مشيدا بمواقف قطر الداعمة للبنان.
1: في باكستان التقى قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عصام منير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأوضح الجيش الباكستاني في بيان أن القائدين بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئة الأمنية الإقليمية المتطورة والتعاون الدفاعي وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وأشار البيان إلى أن منير شدد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة لبنانية.
0: والآن إلى التفاصيل. الكباش الإيراني الأمريكي بالنيران، الانتكاسة كانت لساعات انتهت إلى الإعلان عن اكتمال الرد. بدأ التوتر بعد أن أسقطت طهران مروحية أمريكية في مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد برد شديد القوة وهذا ما حصل بالفعل، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات باتجاه الأراضي اللبنانية الأراضي الإيرانية. مسؤول أمريكي أعلن استهداف 20 موقعا في إيران، وفجرا بتوقيت بيروت أعلن عن انتهاء الرد. فماذا عن تفاصيل البيان الأمريكي؟
1: جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي، وإن القوات الأمريكية تظل في حالة يقظة وجاهزية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر، وإنه تم استهداف أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز. ونفت القيادة الأمريكية إعلان إيران عن استهداف 21 موقعا أمريكيا.
0: والآن ماذا عن الرد الإيراني؟
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تفضل اعتماد لغة الدبلوماسية والحوار في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران تمتلك خيارات أخرى للتعامل مع التحديات والضغوط التي قد تواجهها، وأضاف أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات، داعيا الأطراف الأخرى إلى انتهاج الحوار والالتزام بالحلول السياسية بدلا بدلا من التصعيد.
0: أما عن الميدان فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني وقبله مقر خاتم الأنبياء عن هجوم بالصواريخ وتدمير 21 موقعا في قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. البيانات الإيرانية أعلنت عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، وعن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت، وعن استهداف القواعد الأمريكية في البحرين. مسؤول كبير في البيت الأبيض قال إن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد. أضاف لا شيء تغير في الموقف الأمريكي من الاتفاق مع إيران رغم الضربات. ونقل عن مسؤول آخر وفق CNN إن الضربات الأمريكية كانت رسالة تحذير إلى إيران، وأن الرئيس ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. وكان نائب الرئيس الأمريكي قد أعرب عن التفاؤل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب.
1: عشية انطلاقة المونديال، الأحوال الجوية في الدول المضيفة موضع اهتمام. خبراء المناخ طلبوا بإجراءات حماية أقوى تلافيا لإجهاد اللاعبين، بما في ذلك فترة تبريد أطول وتأخير أو تأجيل المباريات في الظروف المناخية القاسية في الدول المضيفة أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ففي أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار عادة بين 30 و35 درجة مئوية، ويمكن أن ترتفع إلى 40 درجة مئوية خلال فترات الحر الشديد. فماذا عن الإجراءات الوقائية؟ فرضت الفيفا فترات راحة إلزامية لمدة 3 دقائق للتبريد في كل شوط من أشواط مباريات البطولة، وستتوفر مقاعد مكيفة للطاقم الفني والبدلاء في جميع المباريات التي تقام في الملاعب المفتوحة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. الجو مستقر حتى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة. درجات الحرارة ستتراوح على الساحل ما بين 22 و30 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
0: واحة الحياة.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فوندال إدعم لوقية بدولار و 90 سنت.
2: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
3: انتقل الخطاب السياسي والإعلامي للدولة اللبنانية من تغطية سردية تدميرية قوامها ثلاثية شعب وجيش ومقاومة إلى بناء سردية الدولة الواعدة كما تحددها العلوم، أرض وشعب وقانون. السردية السابقة التي عشنا في ظلها منذ ثلاثة عقود بدعة لا علاقة لها بقواعد قيام الدول، والسردية الجديدة التي بدأت مع خطاب القسم للرئيس جوزيف عون واستمرت مع البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام وصولا إلى القرارات والمواقف والتصريحات التي تصدر يوما بعد يوم، مقاربة علمية واقعية قانونية دستورية لشروط قيام الدولة ودورها في محيطها والعالم. السردية السابقة لم تنتج باسم المقاومة إلا التهجير، ولم تنتج باسم التحرير إلا الاحتلال، ولم تنتج باسم ردع إسرائيل إلا استباحة الأرض والناس، ولم تنتج باسم الصمود إلا دمار القرى والبلدات والمدن الجنوبية وتسويتها بالأرض، ولم تنتج باسم توازن الرعب مع إسرائيل إلا زحمة سير على طرقات الجنوب والضاحية بعد كل بيان إخلاء يصدر عن أفيخاي أدرعي. صحيح أن نتائج بعض العناصر التنفيذية للسردية الجديدة غير مضمونة، كما بالنسبة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وفقا لما أشار إليه الرئيس نواف سلام، ولكن الأكيد أكثر أن السردية السابقة أثبتت بما لا يقبل شكا أو جدلا فشلها وعقمها وكارثيتها على لبنان واللبنانيين. من هنا ضرورة دفن المشاريع الأيديولوجية وشعاراتها الكاذبة التي تغش الناس وتخدعهم وتوهمهم بهلوسات لا علاقة لها بالواقع والحقيقة. لقد عاش اللبنانيون منذ منتصف القرن الماضي تداعيات السياسات والشعارات الأيديولوجية في التعاطي مع الصراع العربي الإسرائيلي، ودفعوا أثمانا باهظة لشعارات المقاومة والممانعة والرفض والصمود والتصدي، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ووحدة المسار والمصير، ولغيرها من المشاريع التي ارتدت على الشعوب العربية هزائم وفقرا وتخوينا وتخلفا وقمعا لمن يعترض أو ينتقد. لذلك آن الأوان للخروج من مجاهل القرن الماضي وجهل مشاريعه إلى رحاب القرن الحالي وزمن العولمة في التعاطي مع المشاكل والمعضلات. إن المضي قدما في التعاطي مع النظام العالمي بعدوانية غير مبررة لن يجلب للبنان إلا المآسي. فحسناً فعل رئيس الجمهورية جوزيف عون في خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وحسناً فعل رئيس الحكومة نواف سلام في الوقوف صفاً واحداً مع الرئيس جوزيف عون في هذا الخيار. فمن قال إن الانتحار شجاعة والمغامرات قوة والمقامرة بمصير الشعوب بطولة والرهانات الخاطئة بعد نظر؟ آن الأوان لمواجهة مشروع حزب الله بكل الوسائل المتاحة، ليس لأنه مشروع إيراني غير لبناني فقط، بل لأنه مشروع ديماغوجي فاشل لا يمت إلى الواقعية بصلة. ويبقى أن تسرع الدولة اللبنانية خطوات ترجمة سرديتها الجديدة قرارات وأفعالا على أرض الواقع لاستعادة مسؤولياتها الداخلية وبلورة دورها الخارجي في النظام الإقليمي الجديد والنظام العالمي، وسيفاجئها الشعب اللبناني والعرب والعالم في دعمها ومؤازرتها والالتفاف حول رموزها ومؤسساتها.
2: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. كباش بالنار استمر لساعات بين واشنطن وطهران بعدها الإعلان المحتمل للرد. واشنطن أعلنت عن ضرب 20 هدفا في إيران. طهران ردت باستهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. رسائل واتصالات قبل جولة التفاوض في واشنطن. السفير الأمريكي يواصل تفسير البيان الأخير حول وقف النار. التصعيد الإسرائيلي متواصل وغارات تدميرية وإنذارات في الصور والنبطي. السجال مستمر حول مصير الامتحانات الرسمية. الحدث الرياضي العالمي ينطلق غدا، فماذا عن حرارة الملاعب؟ وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن مشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. هو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية إنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
0: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
2: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صح المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل، مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
0: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصا غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. مونديال 1970 المكسيك، فوتبول مكسيكو 70، كانت الأغنية بطابع احتفالي مكسيكي تقليدي مع آلات نحاسية وإيقاعات لاتينية. ما كان بعد في هناك صناعة أغنية رسمية عالمية للمونديال مثل ما هو اليوم. ارتبطت البطولة بأسطورة بيلي وفوز الفريق البرازيلي بالكأس بعد هزيمة الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
10: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
13: طلعت شمسة ضلت
12: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
14: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقه، طحيني الواد الاخضر 900 جرام ب $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب $2.30.
15: كنا متأمل لبنان تلقف.
6: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
14: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي عارف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

صباح الخير في هذه النشرة. توتر لساعات بين واشنطن وطهران وحرب الردود مضبوطة الإيقاع. قصف أمريكي داخل إيران رداً على إسقاط المروحية في هرمز. طهران ردت بضرب القواعد في الأردن البحرين والكويت. لبنان يستعد لجولة المفاوضات في واشنطن والاتصالات ناشطة. السفير الأمريكي يواصل تفسير البيان الأخير حول وقف النار. إسرائيل تواصل التصعيد والإنذارات لسور المدينة. غارات فجرا على قرى النبطية. مصير الامتحانات الرسمية تحت المجهر. الحدث الرياضي العالمي ينطلق غدا، فماذا عن حرارة الملاعب؟

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اكتمل الرد، فهل ارتاح العالم من خطر عودة الحرب؟ انتكاسة أو كباش بالنار دام لساعات بين واشنطن وطهران. بدأ مع الرد الأمريكي على إسقاط إيران لمروحية الأباتشي في مضيق هرمز، فردت واشنطن داخل الأراضي الإيرانية، وبعدها ردت طهران رداً على الرد بقصف القواعد الأمريكية في الأردن، الكويت والبحرين. بعد هذه الجولة، البيانات الصادرة عن الجانبين أعلنت عن انتهاء الرد، وأعلنت أن ما جرى لن يفسد مفاوضات وقف النار واقتراب الاتفاق. بالانتظار، لبنان يواجه جولات التصعيد الإسرائيلي جنوباً والقصف التدميري، وقد استهدف في الساعات الماضية إنذارات بالإخلاء لسور المدينة بكل أحيائها وحاراتها ومخيماتها، إلى جانب غارات فجراً على قرى النبطية. أما عن جهود وقف النار وجولة المفاوضات المقبلة، فالرسائل ناشطة كما الاتصالات، على أمل إعطاء إجابات مطمئنة لتثبيت وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. وقد تولى السفير الأمريكي في بيروت إعطاء التفسيرات والتوضيحات حول البيان الأخير الذي صدر في واشنطن. وقبل الأضواء على الكباش الأمريكي الإيراني ليلاً، البداية من المشهد اللبناني واتصالات قبل المفاوضات.
4: يستعد لبنان لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن في 22 من الجاري، على وقع حراك السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وحرصه على تقديم تفسيرات وترجمات كما وصفها البيان الأخير حول صيغة وقف النار والمنطقة التجريبية. وفي السياق، توالت التسريبات حول ما دار بين الرئيس بري والسفير الأمريكي في آخر لقاء. الرئيس بري أبلغ السفير الأمريكي الموافقة على اتفاق يوفر وقفا شاملا لإطلاق النار، وأن المناطق التجريبية مرفوضة والمقبول انسحاب إسرائيلي فدخول الجيش اللبناني وعودة النازحين. فماذا قيل عن تبادل الرسائل قبل استئناف المفاوضات؟
3: بحسب ما نسب لمصادر متابعة، فإن السفير عيسى لم يحمل أجوبة واضحة إلى الرئيس بري في لقائهما الأخير، في حين أكد بري ألا مجال للبحث في أي ترتيبات قبل حسم وقف إطلاق النار بصورة كاملة وشاملة وانسحاب إسرائيل بالتزامن مع إخلاء حزب الله لهذه المناطق، وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء مطول عقده الرئيس بري في عين التين بمشاركة النائب علي حسن خليل مع وفد من قيادة حزب الله ضم الحاج حسين خليل والوزير السابق محمد فنيش. وبحسب الأخبار جرى الاتفاق على ثوابت وقف شامل لإطلاق النار من دون أي حرية حركة لإسرائيل وانسحاب للجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش جنوب الليطاني. تضيف التسريبات أيضا فإن الرئيس بري ناقش هذه النقاط على مدى 4 ساعات في اجتماع الاثنين مع وفد حزب الله، وأن السفير الأمريكي وعد الرئيس بري بنقل ملاحظاته إلى واشنطن. كما تضيف التسريبات إن تبادل الرسائل متواصل وسيبقى قبيل موعد المفاوضات على أمل إنضاج ورقة تحظى بتأييد الجميع لإنجاح وقف النار. وقف النار شرحه من جديد السفير الأمريكي في بيروت.
4: قال السفير عيسى: نعلم أن بري يتحدث باسم الله باسم حزب الله، لكن أوقات بيصرح شيء والحزب بيقول شيء تاني، وبيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيروح شمال ومين بيروح يمين. أضاف السفير عيسى: شرحنا لبري مبدأ البايلوت زون، وسنقدم له طرحا مكتوبا نوضح فيه هذه النقاط، وهو قال لي إنه عندها يقبل بالبايلوت زون، لكن تعرفون بري كل يوم بلاقي لك شغلة جديدة. وحسب السفير الأمريكي ففي البايلوت زون يعود الأهالي إلى قراهم، وتمتنع إسرائيل عن القصف والجيش اللبناني يؤمن الحماية، وبالتوازي تنظف المنطقة من السلاح لينتقل العمل إلى مناطق أخرى حتى الوصول إلى تنظيف كل الجنوب.
3: في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم على التحضيرات لجولة 22 من حزيران. كرم زار للغاية عينها السراي وعرض التحضيرات مع الرئيس سلام. رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد الإعلان عن الوقوف إلى جانب لبنان. وكان الرئيس عون قد أكد أمام وفد نيابي من البرلمان الفرنسي والأوروبي أن انسحاب إسرائيل سيمكن لبنان من بسط سلطة الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح غير الشرعي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية عسكرية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. في المقابل دعا حزب الله في بيان أصدره أمس السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح العلاقات الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين.
4: جنوبا العدو يواصل التصعيد. الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا بإخلاء لسكان مدينة صور بكل حاراتها ومخيماتها، ما أدى إلى حركة نزوح عن المدينة التي تعرضت لعشرات الغارات التدميرية، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 32. وفي المقابل شهدت قرى النبطية جولات شديدة من التصعيد، وقد استهدف العدو فرق الإسعاف التي كانت تعمل على نقل الجرحى في بلدة الشرقية، ما أدى إلى جرح مسعفين من الدفاع المدني. وشن العدو أيضا غارة استضافت محطة المياه على طريق إبل السقي وأدت لإسقاط موظف، واستشهد سوريان في حصيلة أولية لسلسلة الغارات على المنطقة بين أنصاري وعدلون. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للعدو في رشاف القوزح والبياضة.
3: وفجرا أفيد من البقاع الغربي بقصف مدفعي على أطراف يحمر وسحمر، وكانت بقايا صاروخ قد سقطت على الأوتوستراد بين تعنايل وبر الياس عمل الجيش على سحبها. أما عند نقطة الحدود الجنوبية فقد سجل حادث هو الأول، حيث تمكن مقاتلان من حزب الله من تخطي الرقابة وتبادل إطلاق النار على حواجز العدو، ما أدى إلى استشهادهما. خلال الليل تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سجلت غارات على قرى النبطي. والمزيد للزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت قرابة الساعة 5 صباحا بلدة ابن عفور قضاء صيدا بغارتين بالقرب من المدرسة الرسمية التي تأوي عشرات النازحين، وأفيد عن وقوع أضرار في المدرسة دون تسجيل إصابات. سبق ذلك سلسلة غارات استهدفت النبطي الفاقة وكفر تبنيت وكفر رومان وعتشيت وكفر دونين ومجدل سلم وحاروف ومجدل زون، كما استهدف الطيران المسير صباح اليوم بلدة كفر دونين. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا ارتكب خلاله العدو مجازر في المساكن الشعبية وحي الزراعة في محيط مدينة صور، وأسفر العدوان عن استشهاد 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأكثر من 44 جريحا، كما سقط أمس أكثر من 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الطيران المسير لعدد من القرى الجنوبية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا وطاول مرتفعات الريحان وسجد وعلي الطاهر ودير كيفة وبرج كلاوي واسماعي والمنصوري ومجدل زون. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البياضة بسلية صاروخية، ونفذ أمس 14 عملية عسكرية فتصدى لمحاولة تسلل وتقدم قوة إسرائيلية مدرعة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، كما استهدف قوة إسرائيلية في القنطرة وتجمعا في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة ومواقع ومراكز عسكرية في بلدة مارون الرأس وفي بلدة الناقورة، بالإضافة إلى استهداف آليات عسكرية في زوتر الشرقية والخيام، كما تصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء قيم التفاح بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: إلى أين يتجه الوضع في جنوب لبنان؟ ماذا عن جولة المفاوضات المقبلة؟ قراءة مع دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إلي الفرزلي. صباح الخير دولة الرئيس.
6: أهلا لسه صباح وصباح المستمعين.
3: إلى أين برأيك يتجه الوضع في الجنوب؟ هل هي معادلة بيروت مقابل المستوطنات في الشمال، أم إن المفاوضات ستنجح في إيجاد مقاربة للانسحاب الإسرائيلي ووقف النار؟
6: كل هذه الشعارات التي يساق بها على وسائل الإعلام حول المعادلات شمال إسرائيل داخل لبنان وإلى ما هنالك، أمور كلها للإلهاء. نعم. المسألة الرئيسية والمركزية أن رئيس حكومة العدو سيستمر بمحاولة إفشال المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نعم. بصورة استراتيجية ولأهداف استراتيجية، لأنه أي علاقة إيجابية أو جيدة أو اتفاق بين إيران وأمريكا سيؤدي إلحاق ضرر استراتيجي بحق إسرائيل، باعتبار أن حجم الخدمات التي تستطيع أن تقدمها إيران لأمريكا من الصين حتى طنجة هي أكبر بكثير من حجم الخدمات التي ستستطيع إسرائيل أن تقدمها، وبالتالي تخاف أن تتدنى وظيفتها الاستراتيجية بنظر الأمريكيين، خصوصا أن الحوار في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ومنذ سنة وسنتين حتى اليوم ترتفع حدتها حول من الذي جر الثاني إلى الحرب، هل الرئيس ترامب جر نتنياهو أو نتنياهو جر ترامب، وأن سأصبح واضح عند قسم كبير من قطاع الشباب والمثقفين والجامعات وحتى البنتاغون وحتى المخابرات وضوح بشكل واضح أن هناك محاولات واضحة لكي تصوير الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة على أنها تابعة لإسرائيل، وهذا الذي دفع بالرئيس ترامب لكي يقول أن الأمر لي والقرار لي
3: دولة الرئيس. هذا يعني
6: التصريح هو برسم الشعب الأمريكي، هذه هي المعركة. نعم. الحقيقية
3: استاذ إلي، هذا يعني أن الحرب في لبنان ستتوقف فور الاتفاق بين طهران وواشنطن
6: عندما تفشل يفشل نتنياهو بأن لا يؤدي الغاية من وراء محاولات إفشال الاتفاق، عندها تتوقف الحرب.
3: وبرأيك ما هو المطلوب في 22 من حزيران موعد الجولة الجديدة من المفاوضات وفي ضوء تبينات اللبناني؟
6: هذا مكان يتم الاجتماع فيه لترجمة الاتفاقات الكبرى من خلاله، لأنه يجب أن يكون الإخراج اللبناني لبناني.
3: نعم.
6: وهذا أمر نحن نؤيده، لا بأس أن يكون الإخراج لبناني، وهذا أمر ضروري وطبيعي. وبالأمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ومن أما بعد اجتماعه بالرئيس بري قال كلاما واضحا كيف أن إسرائيل ستنسحب، كيف سترد الأسرى، كيف أن جيش اللبناني سيدخل، كيف أنه كل هذه المطالب اللبنانية إذا تحققت فليعلنها الجانب اللبناني، نحن نتلقف ذلك بفرح عظيم.
3: وفي ضوء ما يدور أنت متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن؟
6: طبعا الاتفاق حتمي، لأن النظام العالمي والنظام الدولي المالي والنقدي والاقتصادي وإلى جانب المعطيات لكل شخص في بلده لا تستطيع أن تستمر إلى ما شاء الله، قد تأخذ بعض الوقت شهر أو شهرين، ولكن في نهاية الأمر هذا الاتفاق سينفذ وسيوقع، وأن فريق نتنياهو الحاكم سيعلن فشله أمام شعبه في إسرائيل ويخسر الانتخابات ويخرج من السلطة. ونحن عندها سنكون أمام عصر جديد في المنطقة.
3: دولة الرئيس إلي الفرزلي، شكرا لك.
4: أطلق مطارنة صور نداء عاجلا إلى المرجعيات السياسية والعسكرية اللبنانية والمجتمع الدولي، مطالبين بالتحرك الفوري لتجنيب مدينة صور مزيدا من الأخطار، وذلك على خلفية التهديدات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الحارة القديمة في صور ليست مجرد حيا سكنيا، بل تمثل قلب المدينة التاريخي والإنساني، وتضم آلاف المدنيين من عائلات وأطفال ومسنين، فضلا عن احتضانها إرثا حضاريا وثقافيا ودينيا يمتد لقرون، داعين المسؤولين اللبنانيين إلى بذل أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية لحماية المدنيين وصون الممتلكات. كما ناشد المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لحماية السكان وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ومنع تعرضهم للمزيد من الأخطار.
3: ماذا قيل في الساعات الماضية في إسرائيل عن مصير وقف النار مع لبنان؟ وزير الدفاع الإسرائيلي قال في بيان إن جيش الاحتلال سيواصل العمل في لبنان ضد حزب الله، وأضاف إنه سيضرب ضاحية بيروت ردا على أي هجوم باتجاه مستوطنات الشمال. وكان مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل قد أعلن من جهته أن الجيش سيرد في بيروت من دون انتظار أي موافقة في حال سقطت صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل. تزامنا نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن طهران وافقت على وقف النار في الجولة الأخيرة بعد ضمانات أمريكية بتخفيف إسرائيل من وتيرة عملياتها في لبنان، وبعد الإفراج عن مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة. إسرائيل تعترف بإصابات في جنوب لبنان.
4: كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي. تزامنا أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات في صفوف الإسرائيليين منذ وقف إطلاق النار مع لبنان بلغ 803.
3: تربويا، جددت رابطة التعليم الأساسي المطالبة بإعادة النظر في قرار إجراء الامتحانات الرسمية حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة. نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمي محفوظ شرح عبر صوت كل لبنان أهمية الامتحانات والإبقاء على التحضيرات حتى الربع الساعة الأخير، نستمع إليه.
7: الذي يقرر إجراء الامتحانات من عدمها هي السلطة السياسية. مجلس الوزراء من 3 أسابيع أخذ قرار بإجراء الامتحانات. هلأ إذا مجلس الوزراء رجع شاف أنه الوضع الأمني ما بيسمح، هو الذي يقرر تأجيل الامتحانات أو عدم تأجيلها. نحن منعطي رأي تربوي بالموضوع. رأينا هو التالي، أنه الامتحانات بعد بدأ 20 يوم، خلوا هالطلاب قاعدين ببيوتهم عم يدرسوا، لا تشوشرون، خليهم يحصلوا قد ما فيهم يحصلوا. قبل 4-5 أيام، قبل بأسبوع، إذا السلطة السياسية شافت أنه ما في إمكانية لإجراء الامتحانات لدواعي أمنية، لأنه سلامة الطلاب هي بند أول عنا وعندهم وعند كل اللبنانيين، يا بتأجلها يا بتلغيها. وإذا شافت الوضع مستتب وفي إمكان للإجراء، بنعمل امتحانات. ليش الشوشرة من اليوم؟ ما بس من اليوم، من نيسان. من نيسان بلشت بعض الأصوات تطلع بتأجيل الامتحانات. طيب ليه؟ نحن حرصنا أنه طلابنا ياخذوا شهادات محترمة، حرصنا نحافظ على المستوى التربوي، على ما تبقى من هذا القطاع بعد 7 سنين الفاقد التعليمي صار كتير كبير. وأنا بدي أعطي ملاحظة، العديد المئات الآلاف من طلاب لبنان الفقراء بيتعلموا بعلاماتهم، يعني بيقدم على الشهادة، إذا أخذ بالشهادة 16 أو 17 على 20 بيأخذ منحة، أو إذا فات على الجامعة بتقفيل جامعة من 60-70% من القسط. ليش بدنا نحرم هدول الطلاب؟ وليش بدنا نحرم الطلاب اللي بدهم يسافروا من أن يحملوا شهادة إذا ما صاروا شهادات العام القادم؟ أنا كيف بدي فوت على الصف علم الطلاب؟ ما عاد بيفتحوا كتاب بيقول أنا خلص حيعطوني إفادة مثل السنة الماضية. يعني للحفاظ على ما تبقى من التربية بعد 7 سنين إجراء الامتحانات شغلة عظيمة، فخلينا نشتغل على أساس في امتحانات. ولكن آخر شيء السلطة السياسية بتقرر
3: إذا استدعى الأمر قبل أيام قد يتخذ القرار بالإرجاء.
7: صحيح صحيح.
4: أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية أسعد الشيباني، أكد في خلاله الجانبان أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. نيابيا، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان 5 قوانين توصف متفرغين في تعاونية الموظفين والدفاع المدني وخبراء المحاسبة والممرضين، كما أوضح النائب كنعان.
8: الاقتراح الأول اللي له علاقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفين الدولة، هذا الاقتراح عم بيعالج مظلومية وعيب تشريعي، وبالنهاية أقر كما تم تعديله بلجنة الصحة، وأصبح من اليوم من الوارد طبعا بعد إقراره بالهيئة العامة أن يستفيد هؤلاء.
3: في الدوحة، أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط محادثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ركزت على الأوضاع في المنطقة والدور القطري في خفض التوترات. وقد أشاد جنبلاط بمواقف الدوحة الداعمة للبنان.
4: في باكستان، التقى قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأوضح الجيش الباكستاني في بيان أن القائدين بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئة الأمنية الإقليمية المتطورة والتعاون الدفاعي وأفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وأشار البيان إلى أن منير شدد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.
3: كما أشرنا، انتكاسة لساعات بين واشنطن وطهران انتهت إلى إعلان الجانبين فجرا بتوقيت بيروت عن اكتمال الردود. بدأ التوتر في ضوء إسقاط إيران مروحية أمريكية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي توعد برد شديد القوة، وهذا ما حصل بالفعل، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات داخل إيران. فماذا عن التفاصيل؟
4: جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي، وإن القوات الأمريكية تظل في حالة يقظة وجاهزية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر، وأنه تم استهداف أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز. ونفت القيادة الأمريكية إعلان إيران عن استهدافها ل 21 موقعا أمريكيا.
3: الإعلان الإيراني جاء في بيان للحرس الثوري الذي أكد على تدمير 21 موقعا في قواعد عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية، في قاعدة علي السالم في الكويت، وفي القواعد الأمريكية في البحرين. وبعدها أعلن بيان الحرس الثوري عن انتهاء الرد، ولكن هذا التوتر لم يفسد المفاوضات المستمرة، وهو ما نقل على لسان مسؤول كبير في البيت الأبيض الذي قال إن المفاوضات مستمرة في مسار منفصل عن الميدان. وأضاف بحسب CNN إن الضربات تهدف إلى رسالة تحذيرية لإيران، ولكن رئيس ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق وخلال أيام، وهو ما أكد عليه نائب الرئيس الأمريكي. فماذا قيل في طهران حول مصير المفاوضات؟
4: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تفضل اعتماد لغة الدبلوماسية والحوار في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران تمتلك خيارات أخرى للتعامل مع التحديات والضغوط التي قد تواجهها. وأضاف أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات، داعيا الأطراف الأخرى إلى انتهاج الحوار والالتزام بالحلول السياسية بدلا من التصعيد.
3: كشف تقرير للبي بي سي عن تعرض أكثر من 300 مهاجر، معظم هؤلاء من العراق، للاختطاف الصيف الماضي والتهديد ببيع أعضائهم أو دفع فدية قدرت $5,000. ويقول التقرير إن هؤلاء كانوا ضحية ميليشيا في ليبيا.
4: عشية انطلاقة المونديال، الأحوال الجوية في الدول المضيفة موضع اهتمام. خبراء المناخ طلبوا بإجراءات حماية أقوى تلافيا لإجهاد اللاعبين، بما في ذلك فترات تبريد أطول وتأخير أو تأجيل المباريات في الظروف المناخية القاسية في الدول المضيفة، أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ففي أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك تتراوح درجة الحرارة العظمى خلال النهار عادة بين 30 و35 درجة مئوية، ويمكن أن ترتفع إلى 40 درجة خلال فترات الحر الشديد. فماذا عن الإجراءات الوقائية؟ فرضت الفيفا فترات راحة إلزامية لمدة 3 دقائق للتبريد في كل شوط من أشواط مباريات البطولة، وستتوفر مقاعد مكيفة للطاقم الفني والبدلاء في جميع المباريات التي تقام في الملاعب المفتوحة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان.

0: ردا على إسقاط المروحية في هرمز. طهران ردت بضرب القواعد في الأردن البحرين والكويت. لبنان يستعد لجولة المفاوضات في واشنطن والاتصالات ناشطة. السفير الأمريكي يواصل تفسير البيان الأخير حول وقف النار. إسرائيل تواصل التصعيد والإنذارات لسور المدينة. غارات فجرا على قرى النبطي. مصير الامتحانات الرسمية تحت المجهر. الحدث الرياضي العالمي ينطلق غدا، فماذا عن حرارة الملاعب؟
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، 15:50 صباحا عبر صوت كل لبنان.
5: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
0: صوت كل لبنان.

وعشرين. يعني عجبتني هيدي انا هب سخني هب مبارح عليها مسح طلعت عن جد نمنا بلشت الحرب وقعت الواقعة ومواجهات مفتوحة وعينا ما في شي والأسوأ من هيك ما في شي بيأثر على المفاوضات يعني خربت قامت قعدت طلعت نزلت المفاوضات ماشي هاي شو بيسموها؟

النشرة بعد النشرة 03-00-00-933 أو 04-54-53-52 للتواصل معنا. خبرونا الهبة كيف من صوبكن.

0: بشو بتذكركم هالأغنية؟
1: خليني أعيش، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، وسيبني أحلم، سيبني.
2: بونجور زفان. والله يا زفان كانوا يقولوا انه موصفين البنوك بيقولك انه هن ما لهم علاقه وما بعرف شو هن، هلا معهم حق ما لهم علاقه، بس ما هن استفزازيه. يعني انا بخبرك شو صار معي اليوم. انا اليوم مرقت على بنك، رح سميه بنك عوده، عم بسالها كرمال التعميم الجديد اللي طلع لما الحاكم على السقف حتى نشيل مصاري نحطهم تنقدر نستفيد شهر الجاي. شو بتقول لي؟ بتقول لي في تعميم، نزلوا تعميم. قلت لها انت موصفة بنك، انه اقل شيء تعرف اخبار البنوك، انه ما بتعرف انه جمعة ماضي ضج الدنيا انه في التعميم من 158-160 عليلهم السقف. هلا احنا ما اجينا شيء. انا بدي احكوني البنوك على طول، الحاكم بيطلع بقرار بضلهم شي شهر هن وشهر ونص يماطلوا ويلوطعوا تيمشوا القرار. يعني مثلا انا بالنسبة لي لو قالت لي ايه اوكي معك حق، يلا الادارة نعطين الادارة، تحكيك انه مش سامعة فيه. يعني هي عرفت، وهي مش انه حدا جديد بالبنك، هي صار لها 20 سنه ومخضرمه، بس بطريقتهم بالحكي مع الزبون استفزازيه بشكل مش طبيعي. يعني ما بعرف هالبنوك، انا بالنسبه لي ما بقى وصيتي لاولادي دولار واحد ما يحطه بالبنك. شغله ثانيه، امبارح عجبتك خبريه الاباتشي والمسيره، عملوا اكسيدون فوق بالسما، انه صاروا على نتفه انه مش حق، مش اعتداء، مش هجوم، حادث. هيدا انه هن لو الدولتين مش فايتين بحرب، بقول انه الواحد ممكن يكون حادث، بس انه عم بيقنعون. هلا رجل الامريكان ردوا وخلص الرد، وهوديك خلص. يخيه هدول شو عم يضحكوا على العالم كلهم، عم يضحكوا على كل العالم، هو امريكا وايران، والله عم يضحكوا على كل العالم. انا بقول يعني اثنيناتهم متفقين ما يعملوا شيء ببعضهم.
1: يا حبيبي لبكره والاخر وقتي.
0: اي والله للمتفقين متفقين علينا.
1: احكيلي وقول لي
0: يعني مثل اللي بده وما بده.
1: بين ايديك عمري ما دقت حنان زي حنانك،
0: واتنيناتهم يعني وضعن عمرن ما داق حنان زي حنانك، مثل ما عم بتقول الاغنية.
1: وقابلت الدنيا اول ما قابلتك وديتك قلبي يا حياة القلب.
3: صباح الخير استاذ زفان، وصباح صوت كل لبنان حبيب القلب. هذا بيسموه السياسة فن الكذب. عطول بالسياسة هناك مصالح، مصلحتي بتعمل هيك بيستمر، مصلحتي بتطدي التوقف بنوقف، كله بيطبخ على شو؟ للمصلحة. والسياسة فن الكذب. يسعد صباحك.
1: أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش.
0: وخلصت صراحة. بس انه انتو شو بدكن، حرب او بدكن سلام؟ الام تي في بدها سلام، انتو شو بدكن؟
4: بونجورين وبونجورين زفان، ان شاء الله كل شي منيح عندك. امبارح كنت طلبت منك توجه رسالة للادارة بصوت كل لبنان بالنسبة لأقوال الساعة 6:30. الموسيقى مش حلوة، موسيقى مش حلوة أبدا، يعني غير إذاعات الموسيقى بأقوال الصحف كتير حلوة، هيك بتعطيك نشاط، مش مثل الموسيقى بحطوها بصوت كل لبنان بتعطي كآبة، فقل كآبة، يعني كآبة الصحف وكآبة الأخبار. أنا قلت اليوم رح يمشي الحال، ترى مثل قلتها يا سفين، مثل قلتها. بترجيك حكي الإدارة، المدير، مدري مين المدير عندكم، يمكن أنت المدير، خلي يهتموا بالموضوع.
0: والله خلص رح قلهم، بس هيك شغلة أندري رح قلهم، بس إنه هيك شغلة بيكونوا دارسينها. يعني ما بعرف شو بدي أسألهم شو الحيثية، بس أنا هلأ بهتك نسية للموسيقى، ذكرنا فيها يا توني. إليك شو حلوة، انا بلشت حس بالتفاؤل، خاصة اذا سلام اللحام هي عم تقرأ العناوين. لماما عم تظلمها، ايه بتضلها هيك. خلصت شو بيك خايف سمعني؟ ايه عناوين النهار، التهجير الاخطر للسور ينذر باحتدام واسع. ليك شو حلو. لا يا أندري لا.
5: بخير يا خي زفان، يسعد صباحك. هذه الغنية عامل يعني عم أخذها على وزن غنية زارة الثلج وبلدتنا، لهذا الجديد اللي عم نسمعها جديد للمطرب الجزائري بتصور أو مغربي أو شو بعرفنا. المهم وجايب أغاني كلمات أم كلثوم، خدني بحنانك خدني، وما موفقة مع ما حبيتها، أنا ما حبيتها شخصياً.

ولا يا أنطوان جبتها براسة معك حق. هيدي ريميكس AI، يعني هيدي أغنية مولدة بالذكاء الاصطناعي عن أغنية أمل حياتي لأم كلثوم. خلينا نسمع الأصلية.

0: شوفي فرق. يعني انا اللي مني مع يعني مني من فانز ام كلثوم، بس رح بلش حب ام كلثوم. سمعني ارجع هيديك
1: امل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش يا احلى غنوة سمعت.
0: وصراحة هيدي حلوة.
1: خد عمري
0: شو يا اندري، هلا قلي رأيك، قلي رأيك بهيدي. انت وين؟

0: بونجور بونجور خيي سفين حبيب القلب، صبحك بنور النبي يا خيي حبيب قلبي. قول له المستمع بدي يسمع اخبار ولا يسمع موسيقى؟ الموسيقى اصلا بتنسمع على حالها، ما بتنسمع مع الاخبار. فتح دماغه شوي صغيره، موسيقى بتنسمع على حالها كلاسيكيه، مش بيسمع اخبار وموسيقى واخبار الصحف. ولو
1: تدخلي بالشاردي وبالوردي وراسك معي
2: حلو.
1: حتى وانت شاردي بتضيع طول.
3: اذا فان هي مريم المهضومه بس كنت ترى اخبار بس وصل لايران بتقول ايران، تعجبني انا. هلا في شغله بس كمان بتضحك، انه اليوم انه امبارح من يومين كنت عم بسمع هاو تبع محور المقاومه، واحد قال لازم لبنان يعمل مفاوضات مش لحاله، لازم ينضم لمفاوضات ايران باكستان دول عربيه، يكون جبهه مع ايران مع ايران والدول العربيه، كانه ايران مع دول عربيه، ايران مع السعوديه وهيك، وهي ايران كل ما يكبوا عليها في التيشه بتقصفهم كلهم الدول العربيه.

0: انا يا زمان على طول على السمع على طول. هل عم بسمع المستمع عم بيقول انه الموسيقى ما لها علاقة بالاخبار. طيب معه حق المستمع، ما عليه شيء، بياخذنا بحلمه، بس ما هي بحطوا الاخبار، ما اخبار اقوال الصحف يعني مع موسيقى، هيك المستمع خليه يفهم. لو الاخبار لحالها بدون موسيقى عال احسنين، بس بحطوا مع موسيقى. بعدين بالنسبه لام كلثوم يا زفان، يعني بيني وبينك غريبه قصتك، كيف ما بتحب ام كلثوم؟ حدا ما بحب ام كلثوم؟ يه يعني مثل ما حدا ما بحب شارل أزنافور، انه أزنافور ام كلثوم هودي من احلى شيء مرقوا بحياتنا. هلا الفرق بين هيدي وهيديك، ام كلثوم ما بيقلع علي حدا. يسعد صباحك من جديد.
1: حلو. هلا أزنافور كل العالم بتحبه، ام كلثوم نص العالم بتحبه او لا؟
2: موجز الفلك.
1: سعيد الحظ لليوم برج الثور، اما تعيس الحظ فبرج العقرب. بس يا اندري كنت بعمل لك شغله فوتني، بس قلت أزنافور نسيت. هلا انت ما في يعني مثل ما تتعايش مع العونيه، ما فيك تتعايش مع هيدي الموسيقى؟ سؤال. يلا منرجع للأبراج. برج الثور احتمال عمل جديد وبركة سفرة سريعة. يه عن جد عندي سفرة سريعة. الأقل حظا لليوم برج العقرب، انتبه أكثر على صحتك، لازمك راحة من أجواء الشغل والتوتر.
2: موجز الفلك.
1: هابي بيرثدي.

هابي بيرثدي لداليدا، هابي بيرثدي لمحمود، هابي بيرثدي لعلاء او الاء صراحه يعني لا علاء والاء، هابي بيرثدي لباسم وهابي بيرثدي لصوفيا. وصوفيا بدنا نخصها بانه اللي عم بيعيدها ويتمنى لها سنه حلوه هو جدو انيس. لا تعرف لا صوفيا لا باسم لا ألا لا محمود ولا دليدا، إلكن منا أطيب الأمنيات والتحيات وهالأغنية.

0: صباح الخير زغن، كيفك اليوم؟ زغن الله خليك، يقعدوا بالاي اي يعملوا اللي بدهم اياه بس يتركوا لنا شادفر واللي كنا نسمعه ونحن مبسوطين لحالهم ويعملوا اللي بدهم اياه بغير اغاني. ماشي الحال، يعونا اياها.
1: الحلو عن اغانينا
2: للمرة الثالثة. صباح الخير، بونجور. هاي زفير عم تسأل انه بتعايش مع العونية ما بتعايش مع الموسيقى؟ لا والله يا زفير، بفضل اسمع نوبة الدفن، نوبة الحزن، ولا تعايش مع العونية، لانها جماعة مثل ما بيقولوا بالفرنساوي مثل ما بيقولوا ودي عقل تبعهم بالفرنساوي امبوسيبل. يسعد صباحك من جديد للمرة الثالثة.
1: كانت مسحة يا اندري، شو بك؟ يلا خير، تحية لكل العونية.
3: بونجوري بونجوري مع زفان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوشي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 5 غارتين على بلدة بن عفول في قضاء صيدا، وسبق ذلك سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطية الفوقة، كفر تبنيت، كفر رمان، عتشيت وكفر دونين، مجد السلم، حروف ومجد الزون، فيما عاود الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم استهداف بلدة كفر دونين. كما سجل صباح اليوم سقوط صاروخين في خراج بلدة الليعة. حزب الله أعلن عن استهداف في تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وفي بلدة البياضة. الجيش الإسرائيلي أكد مواصلة استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها منصات إطلاق جاهزة وبنى قال إنها استخدمت لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه قواته. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي العووي في منشور على منصة إكس إن الجيش هاجم خلال الساعة 24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة السور وعدة مناطق أخرى في جنوب لبنان. وبحسب ووي فقد استهدفت الضربات في السور مباني تحتية، من بينها موقع استخدم لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية باتجاه القوات الإسرائيلية. وفي مناطق أخرى من جنوب لبنان تم استهداف منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق، وعناصر قالت إنه كانوا ينشطون في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية. شدد وزير الإعلام بول مرقس على أن المفاوضات التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي فتحت مسارا تفاوضيا من شأنه تعزيز موقع لبنان السياسي وإبعاده عن دائرة المحاور المتصارعة، مشددا على أن قرارات لبنان لا تخضع للوصاية الإيرانية. وفي حديث إلى قناة الإخبارية السعودية أوضح مرقس أن لبنان يرحب بأي دعم دولي أو إقليمي شرط أن يصب في تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. وشدد وزير الأعلام على أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة للقيام بمهامه الوطنية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الدعم والتجهيز من الدول الصديقة والشقيقة لتمكينه من استكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، مرحبا بأي تعاون عسكري دولي يساهم في تعزيز قدراته. وقبل متابعة موجز الأخبار ننتقل مباشرة إلى مكتب التحرير والزميلة كريستال شقير. تفضلي كريستال.
3: نعم، سلام. في الواقع انذار إسرائيلي منذ قليل إلى سكان غسانية وحومين الفوقة بضرورة الإخلاء فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لحوالي 1000 متر على الأقل. إذن انذار إسرائيلي إلى سكان غسانية وحومين الفوقة بضرورة الإخلاء فورا والابتعاد عن القرى والبلدات بحوالي 1000 متر على الأقل. هذا كل شيء.
2: شكرا للزميلة كريستال شقير. طبعا سنكون معك فور ورود أي جديد إخباري. اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات أمرا حتميا وإن كان يحتاج إلى بعض الوقت، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسار ستكون له انعكاسات واسعة على المنطقة بأسرها وقد يساهم في وقف الحرب في لبنان ويفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة. ورأى الفرزلي هيرزلي في حديث لصوت كل لبنان أن الشعارات المتداولة حول المعادلات القائمة والوضع الأمني في لبنان ليست سوى محاولة للإلهاء عن جوهر القضية، فالمسألة الأساسية تتمثل في سعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لأهداف استراتيجية، لأن أي اتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه أن يلحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل ويؤدي إلى أضعاف موقعها لدى الولايات المتحدة. أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ أن سلامة الطلاب تبقى أولوية لدى الجميع، فإذا كان الوضع الأمني جيدا يجب إجراء الامتحانات رسمية، أما إذا كان سيئا فينبغي اتخاذ قرار بإلغائها على مسافة أيام قليلة من موعدها، ولكن حتى الآن فلنترك الطلاب يدرسون. وفي حديث إلى إذاعة الصوت كل لبنان أوضح محفوظ أن الجسم التربوي حريص دائما على يحصل الطلاب على شهادة محترمة وذات مصداقية، مستغربا البلبلة حول مصير الامتحانات والتي بدأت باكرا أي منذ شهر نيسان الماضي. وأشار محفوظ إلى أن النقابة تعطي رأيا تربويا في هذا الملف، فيما يبقى القرار النهائي بشأن إجراء الامتحانات الرسمية أو عدم إجرائها من صلاحية السلطة السياسية ومجلس الوزراء. كان قد اتخذ قرارا بإجراء الامتحانات، وفي حال رأى أن الوضع الأمني لا يسمح بذلك فإن الجهة المخولة اتخاذ قرار التأجيل أو الإلغاء هي الحكومة.
1: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك بعد غارات أمريكية على إيران ردا على إسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات الإيرانية المسلحة استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة التي انطلقت منها العمليات ضد إيران. الحرس الثوري كشف عن استخدامه صواريخ بعيدة المدى العاملة بالوقود الصلب باستهداف وتدمير 4 أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي في الأردن. التطورات عقب الهجمات حضرت في اتصال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع نظيره السعودي والتركي. بدأ الجيش الإسرائيلي مناورات مفاجئة في مجمع أشكول في غلاف غزة وفق وسائل إعلام إسرائيلية عدة. في أفغانستان قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 14 آخرين في غارات جوية باكستانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا ضيف ريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: أسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
4: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.
5: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بس يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

عم نسمع حدا صار لي زمان مني حاكي معه صراحة أنا كتير مشتاق له. أدونيس عم بخسرك.

0: اي زفان حبيبي تاخذني فويس تاني عم بعت لك اياه اليوم. خي في انسان بيطلع معك كل يوم على هالاذاعه بيقعد بيستفزنا بحديثه، بيحكي عن العونيه مثل كانه العونيه ملاقيهن هو مدري وين. ولا حبيبي انت شو لك بالعونيه اصلا؟ مين قريك من العونيه؟ العونيه هن الصفوه تبع هذا المجتمع، هن الناس المحترمه بهذا المحترمه بهذا المجتمع المسيحي اللي انت عايش فيه. لولا العونية كان هذا المجتمع بده حريق. خلي يفهم تاني مرة ما يجيب سيرة العونية، لأنه عيب عليه يحكي بهذا الأسلوب ويقول لك هول الجماعة مثل كأنه نحن ملاقينا على الطريق. وشو خصك أنت فينا حبيبي؟ مين قريينك نحن؟ خلص اسموت بقى وما تجيب سيرة العونية بقى. أندريه الأصوف ابن زحلة مول معروف.
1: طول لي يا حبيبي جمالي.
2: يا أنطوان أول شيء أنا تحركشت. هو الزلمة قاعد ما قاري العونية، أنا تحركشت بالموضوع. مش ضروري تعمل لي قصف الأباتشي وبعدين بلا حريق وغريق.

0: بونجور بونجور خي سفين. يعني اسم الله عليه هيدا عم ينفخ بالعونية، ما هن نفس وليش بعد لهم شيء العونية بدك تص بكل العونية.
1: لا يا عم لا، طب بعتذر بعتذر عن كل هيدا الموضوع، كل العالم فيها خير وبركة وكل العالم صفوة المجتمع. وخلينا ننتقل للأخبار الكاذبة.
2: كاذب مش كاذب،
1: في عدوان إسرائيلي يا جماعة، في احتلال 20% من الأراضي اللبنانية وبعدنا بالعونية.
3: فيديو منتشر منشوف فيه مستوعب أخضر للزبالة نازل على طريق منحدر وبطريقة كتير مضحكة وملفتة للنظر، ما حدا بده يقرب عليه وبصير بيخبط بالسيارات، بيروح يمين بيجي شمال، بيخبط بمستوعب تاني وبيكملوا سوا الطريق وكأنه عم يرقصوا مع بعض. مشهد كتير سوريالي وغريب، والتعليقات ولا أحلى من هيك على الفيديو. بس شفت هذا الفيديو كان لابد شوف إذا هذا المشهد حقيقي أو ذكاء اصطناعي، وإذا فعلا من لبنان أو من شي دولة تانية. بس بلشت اتحقق تبين معي انه الفيديو من منطقة بصاليم بقضاء المتن. اما هيدي الحادثة فطلعت منشورة للمرة الاولى بآذار 2020، يعني من حوالي 6 سنين، وقت ما كانت الناس قاعدة ببيوتها وكان اقصى انواع الترفيه وقتها بعز جائحة كورونا انه ينشاف برميل زبالة عم يترقوص على الطريق. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب،
1: يعني كان ناقصنا يا محمود من ورا كل هالحديث مستوعب أخضر للزبالة نازل كاريج على الطريق.
2: الأحوال الجوية،
1: انتقلنا لبوب كساب والأحوال الجوية.
4: بونجورين للجميع. مثل ما ذكرت بنشرة مبارح، الطقس بكفة حار على أنه بالويك أند تتراجع شوي درجات الحرارة خصوصا بالمناطق البعية. فطقس اليوم 14 حزيران رح يكون مشمس بأغلب المناطق على الرغم من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية، ولكن الأجواء رح تكفي مشمسة مع ظهور لبعض السحب بالمناطق الساحلية. أما بالمناطق البعية فالأجواء بتكون مشمسة مع الرطوبة منخفضة ومتدنية جدا، ودرجات الحرارة بتسجل أقصها بين 31 و 32 درجة بالمناطق البقعية. أما المناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة أقصها بين 28 و 29 درجة، وهيك بتكفي الأجواء الخميس على أنه نهار الجمعة بساعة بعد الظهر تراجع شوي درجات الحرارة، ومثل ما ذكرت بالمناطق البقعية أكتر شيء، أما المناطق الساحلية فما بيكون هيدا التراجع ملموس. يعني إذا كانت عم بتسجل نهار الأربعاء والخميس بالبقع بين 31 و 32 درجة، بتصير عم بتسجل بين 27 و 28 درجة أقصاها بالويك أند مع هيدا التراجع. بالنسبة للمناطق الساحلية إذا كانت عم بتسجل بين 28 و 29 درجة، بتصير عم بتسجل بين 27 و 28 درجة. يعني مثل ما لاحظتوا المناطق الساحلية ما في انخفاض كبير بدرجات الحرارة. بالنسبة لطقس العالم، من بعد ما تعرضت دول أوروبا الغربية خصوصا فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا لعواصف ومنخفضات جوية، رح ترجع تتعرض هيدي الدول لكتل حارة ودرجات حرارة مرتفعة بدءا من نهار الجمعة والسبت ولعدة أيام. هيدا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلاقى بكرة.
2: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
1: شكرا بوب كساب. بننتقل إلى غذاء وتغذية مع الأخصائية بعلم التغذية الدكتورة سالي صوايا.
5: بونجورين مع زفان.
2: غذاء وتغذية مع الدكتورة سالي صوايا
5: مع زفان.
1: عم لاحظ كتير عالم عم تحكي عن وائل كفوري ووجهه وكيف مغير ملامح وجهه، وفي كتير حكي بهذا الموضوع لأنه مش بس صوره ظهرت بكونسرت وبالأخبار الفنية، وإنما انتشرت فيديوهات له كمان مع السفير الامريكي عم بغني بعيد ميلاد، وهذا الشيء طبعا بيخلي انه منصات اكتر وعالم تحكي اكتر ومنصات تتشارك بهول الفيديوز اكتر. بقى بالتالي الكل عم يسأل شو قصة وائل كفوري، وكان البعض عم يحكي انه مريض في عن بيعاني من شيء خطير. بس صراحة يعني بعتقد انه يعني حسب ما يعني عم ينحكى انه ما في مرض، وانما وائل كفوري عم بيعاني من شيء اسمه اوزمبيك فيس، يعني شكل الوجه من بعد خسارة الوزن بشكل سريع من وراء الحقن والقبر اللي بياخدوها لا ينزلوا وزنهم بطريقة كتير سريعة. في جلد بيتأقلم مع هالخسارة الوزن ودغري بشد، وفي جلد يبدو ما بيتأقلم، خاصة إذا معمول فيلرز وهالقصص من قبل. على كل الأحوال، بما أنه الأوزمبيك فيس وعوارض الأوزمبيك وكل العالم مأخوذة بهالأوزمبيك، وفي شي تاني كلمانجارو مدري شو اسمه، مش كلمانجارو عم نكي بقى، خلينا نسأل أخصائية التغذية سالي سوايا. صباح الخير.
6: صباح النور زفان.
1: في هوس إيه بهذا الموضوع؟ ما بحكي بس بلبنان، يعني بكل العالم،
6: كل العالم 100% عم تحكي انه هولي ادوية انقاص الوزن يعني اللي حكيت عنهم حضرتك. هلا هن مش بس انه موافق عليهم ومعتمدين وموثقين العلاج السمنه والبدانه من قبل FDA يعني اداره الغذاء
1: والدواء. في هن يعني يعتبروا علاج يعني ذو ثقه
6: وعلى دراسات كتير،
1: مش انه يعني عم نحكي عن ممارسات خاطئه.
6: فينا نحكي هو في ممارسة خاطئة،
1: بمعنى انه مش شي ضد القانون او شي ضد الاتكس الطبي، عم نحكي
6: لا ابروفد. ابروفد، مش بس انه ابروفد، عملت ثورة بعلاج السمنة.
1: اوف
6: ثورة، لانه السمنة زمان صار يعتبر مرض مزمن، وهي الادوية عادة تنعطى لللونج تيرم تريتمنت، يعني وقتها بدنا نعالج السمنة لفترة طويلة. بس رح أقول لك كيف تشتغل. يعني هي أصلاً أول شيء كانت أبروفد أو معتمدة لعلاج السكري، لأنه هي كتير بتساعد بالتحكم بمستوى السكر بالدم. لا بس غير أنه علاجها للسكري، هي كتير منيحة لنجم الشهية إذا بدك، فهي بتبطئ حركة الأكل من المعدة ليوصل على النصران، بقى بتخلي الشخص يحس بالشبع لفترة أطول، وبتخفف الشهية من عبر الإشارات اللي بتوصل للدماغ أنه نحن نخفف أكل، سو كمية الأكل اللي نحن بنتناولها هي كثير أقل. والقد ما هن إفكتف، يعني بيانت الدراسات أنه الواحد بيخسر كمية كثير كبيرة من وزنه من 15-20% بمدى أشهر بين 12 شهر و 36 شهر. بقى هن لفعاليتها فعالية رائعة، يعني عم بقول لك عملوا مثل ثوره بعلاج البدانه،
1: مثل الاي اي يعني بالكمبيوتر الاوزمبيك بالجسم.
6: مزبوط، بس هون اكيد اكيد بدنا نجي انه نقول انه مين الاشخاص اللي بيقدروا يتناولوها ياخذوها او يحقنوها. اكيد اذا انا عندي 2 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ما في ياخذ الاوزمبيك او المنجار اللي حضرتك حكيت عنه او هالادويه التخسيس. هيدي الأدوية مخصصة للناس اللي بيعانوا من البدانة المزمنة وبيكون عندهم الـ BMI أو مؤشر كتلة الجسم 30 وما فوق، يعني في سمنة، أو 27 وما فوق بس بده يكون في عامل صحة خطير مثل مثلا مقاومة الإنسولين أو ارتفاع الكوليسترول بالدم. بهاي الحالة أكيد الشخص ممنوع ياخده لوحده، مش هيك عم بقول لك في أشياء خاطئة عم تنعمل، بده يستشير طبيب، وكتير مهم يزور طبيب أخصائي بالغدد وتياخد استشارة كاملة ويتابع من دكتوره. يعني ما في كل واحد يطلع عباله بده يشيل كم كيلو ياخد هول الأدوية، بده يكون تحت إشراف طبيب كتير كتير كتير مهم.
1: وهذا الشيء له عوارض، يعني أول شغلة مش إنه من راسكن تاخدون، هيدا عم نحكي الأهم شيء، يعني أهم شيء مش من راسكن تعملوها لأنه مدري مين عملها وزبطت. وتاني شغلة في عوارض، واحد بده يتحمل العوارض، شو هن العوارض؟
6: صح، مثل اي دواء زبان اكيد في اثار جانبيه، يعني عم نحكي خاصه متعلقه بالجهاز الهضمي، صار الواحد بحس هيك شويه العيان، استفراغ، ايام امساك، انتفاخ بالبطن، وجع بالبطن. بس دفنت لي هيدي كمان تحت اشراف الحكيم، بس يزيدلهم الدوس تدريجيا بتخف هيدي العوارض وبتخف العوارض تدريجيا مع مرور الوقت عرفت سو هون مهم كمان نتابع. واكيد بالنسبه للغذاء اذا صارت ساعتها نحن بنعطي وجبات صغيره بنتجنب الاطعمه الدهنيه والمقليه والحره وبياخذ واحد كميه الياف مرتبه وبيشرب مي منيح بتخف هيدي الاثار. بس في اثار تانية هلا عم تنحكى عنها كثير بالدراسات اللي هي فقدان الكتلة العضلية. بيخسر الشخص كتير عضل وقت يكون على هالأدوية لأنه عم يخسر الوزن كتير بسرعة ما عم يتناول أكل مظبوط خاصة كمية بروتين صغيرة سو هيدا بيخلي الواحد يخسر عضل. مش بس يخسر عضل وقت ما بناكل منيح زفان ما عم ناخد مظبوط الفيتامينات والمعادن وهول المغذيات الأساسية للجسم سو هون الشخص كتير بيتأثر يمكن بحس بتعب كتير في حس بتساقط الشعر تقطق الضفير الجلد ضعف العضلات سو يعني هون كمان حضرتك قلت عن الوجه اللي هو كتير بيضعف 100% سو هون بيضعف الجسم الوجه وبيبين أكبر من عمره سو نحن دايما حيالنا حدا بيجي لعنا على العيادة منجرب نخلي يخسر وزن بطريقة يعني تدريجيا وبطريقة مش كتير سريعة طبعا يضعف الوجه لأنه مثل ما قلت ما بيلحق يعمل ريجنريشن الإلاستين الكولاجين كله عم يخسره سو بيبين أنه البشرة كتير كتير تعبت والوجه كتير ضعيف.
1: نعم. بحالة وائل كفورة طبعا يعني انت ما فحصتي بس انه من الصورة مبين انه هيدا أوزمبيك فيس
6: مظبوط فيكون لانه مثل ما قلنا هي مش من وراء الادوية بس من وراء خسارة الوزن اللي كتير سريعة عم بتصير
1: والجلد الوجه يعني ما يعني في جلد بيتأقلم وفي جلد ما بيتأقلم هيدي هي بس يعني الاغلبية ما بتتأقلم خاصة اذا
6: لانه بيخسروا دهون كتير سريع من منطقة الوجه بقى بيبين كتير ضعيف منطقة التشيكس يعني
1: وما في يعملوا شيء انه يعني هي الأوزمبيك اللي بيعملوا بيشيلوا كل الدهن من الوجه من وين من الجسم وين ما كان
6: صح
1: حتى الدهن الداخلي يعني احيانا بيكون في مثلا بيقولوا بالاعضاء من الداخل مش من الكرش
6: ايه البسر الفات اكيد عم بقولك فيري افكتيف كل الصحة
1: يعني حتى علاج لكوليسترول وهول القصص ممكن
6: كوليسترول وخاصة العلاج كتير افكتيف على الشحم على الكبد فاتي ليفر كتير بيساعد يعني تتحسن
1: يعني عن جد عم نحكي ثورة بعالم ال
6: 100%
1: وبتعتقد سوري دكتورة لأنه أنت غيرتي لك نظرتي للموضوع ومنيح اللي عملنا هيدي الفقرة بقى شكرا السؤال التاني ممكن يجي وقت

0: هيدا التركيبه بتصير مثلا حبوب المسرحان أكيد كل شيء عم يتقدم.
1: أوكي. لأن أنا كتير بحب هدول الترانسفورميشنز يعني واحد.
0: كتير كتير يعني ريفولوشن مثل ما قلنا 100%. بس هون كمان زمان عنا شيء كتير غلط عم بيصير بالسوق إنه ما عم بيصير في استشارة اختصاصي التغذية أو التيم كله يعني ما عم بيقل هيدا شخص عم بياخد هالأدوية ما عم ينتبه على أكله. وكمان تبين الدراسات إذا ما كان في فولو أب من اختصاصي التغذية بيخسر عضل كتير بيعمل سايد إفكتس أكتر وبيرجع بينصح بس يوقف هالأدوية.
1: يعني أخصائية التغذية لازم تكون جزء من الإشراف على هذا الموضوع
0: 100%.
1: أو أخصائي التغذية
0: صح وتكون مرخصة لايسن
1: على صرنا غير هون صرنا بغير محا صرنا النقابة
0: ايه. بس انا عم بقول لك انه لانه اذا هيدا اصلا هو بيستخدمون هالادويه لمدى طويل بس تبلش انه بدي وقف مثلا اذا حدا بده يوقف بيسترجع كل الوزن بترجع شهيته على الاكل. بقى هون كمان لازم متابعه ولازم الشخص يضل ملتزم بنمط الحياه الصحي وما يرجع على عادته القديمه. اوكي
1: سو هيدا يعني قرار مدى العمر مش انه بناخده على شهرين وبنوقف
0: 100%. ما فينا لأنه إذا نوقف فينا ننصح دغري ما فينا غير ما نغير نمط حياتنا. سو هون كتير مهم الشخص يتناول نظام غذائي صحي متوازن متنوع كرمال ناخد العناصر الغذائية فيه adequate protein يعني بروتين كافي يعني عم بعطي بروتين تقريبا قد ما عم بعطي الرياضة بهيدي كما أخسر عضل يعني كتير مهم يتابع وبلاس لازم يعمل تمارين القوة أو رفع الأثقال يعني strength training على الأقل مرتين بالجمعة تيحافظ على الكتلة العضلية. يعني أنا بدي أخسر وزن بس بدي أخسر وزن طريقة صحية وما بدي أرجع أنصح وقت أوقف الأدوية.
1: حلو
0: نعم
1: يعني يعني اعتماد روتين أكل عناية بالبشرة نظام غذائي لا يساعد بأنه ما يروح عضل وما يروح فات. طب للوجه تحديدا شو بينعمل شيء؟
0: للوجه
1: لأنه الوجه تجميلي أكتر ما هو صح الفات
0: 100%. هلأ فينا نحن بس نبطئ شوي من سرعة خسارة الوزن بساعد هيدا الشيء. بدي أكل أكل بركي بنعمل حلقة عن نضارة البشرة يعني بدي أكل أكل فيه أنتي أوكسيدنت بدي أخد كل الفواكه والخضرة بدي رطب يعني بدي أشرب مي كتير منيح وبدي رطب بشرتي كمان بالكريم وأكيد مثل ما قلت كمان يعني اللي بيعمل فيلر أو بيهتم بهالبشرة من هالشغلة كمان ما بيعود يبين عليه كتير. بس أنا بنتيجة أنه بس بطئ خسارة الوزن لجاه هيدي بتلعب دور كتير كتير مهم.
1: دكتورة سالي سوايا شكرا لك أنا كتير مبسوط بكل المعلومات اللي عطيتينا إياها واللي بحب يتواصل معك أو يعرف أخبارك أو النصايح والإرشادات اللي بتقدميها فيهم يلاقوك على الإنستغرام على ساليز دايت رايت وشينهار بما أنه هالك عم نخطط لقدام عبالي كمان اسمع رأيك بقصة الدايت فورمولاز لأنه هلا كتير عم نشوف على الإنستغرام ما بعرف إذا أنا كتير بيجي الالغوريثم لعندي لأنه أنا يعني بهتم فيهم بس في كتير عم نعمل plans وميلز وبوكسز و يعني عم حس صار too much يعني ما عم بعرف
0: يعني تسويق أكتر
1: إيه يعني ما عم بعرف شو الصح وشو الغلط ومين عن جد أخصائي ومين مطعم عامل هيدا اللاين. بحب أعرف رأيك بهذا الموضوع بركي بالأسابيع اللي جاي
0: أكيد.

0: صورك زمان، بدي اقول له لأنطواني هدي لي اعصابه شوي، لانه ما بنعرف امتين بيجي شي صاروخ بيطير الارض وبيطيرنا عن وجه الارض وبحل الاي اي محلنا. فحبوا بعضكم بعضا.
1: يا سلام فاتي بالعرض بالموضوع خير.

0: يا أهالي فرنسا، أنا جاي عباريز.
1: بونجورين بونجورين مازافين مازافين.
0: هون الأنا مش أنا، الأنا هي.

0: وهي الممثلة أنجو ريحان اللي أعلنت عن وجودها بباريس بالأيام الجاية لتقديم عرض خاص لمسرحية مجدرة حمراء ب 13 حزيران، وهيك وصلت على فرنسا. رح يكون عندها عرض تاني باليوم التاني لشو منلبس ب 14 حزيران. هلا أنا عندي شعور إنه في عروض تاني كمان بس ما بعرف. وهيك بتكون أنجو بدل البونجور بفرنسا عملتها بونجورين بمسرحيتين. أنجو ريحان صباح الخير.
1: بونجورين بونجورين.
0: شو؟
1: والله عملناها أخيراً. أول شي بونجور لكل المستمعينك وبونجور لإلك، صرنا زمان ما التقينا وأنا كتير بحبك وبحب كل
0: شيء. لا أنا دايماً بلتقى فيك بس على المسرح، ما يعني
1: بالضبط
0: تعرفي ما بحب انتو، لانه بحس الممثل بعد المسرحية بيكون كتير تعبان وهيك، يعني حاطت انرجي كتير قوي.
1: ولا مبارح عملت عرض لمجدرة حمراء. وكان كان مفول وبعدني هيك عم بتأثر من انه كيف العالم بعدها حابة عم تيجي تحضرها للمسرحية مرة واثنين وثلاثة. فبيسألوني مرات انه ليه بعدها مكفي، ما بعرف بس اللي بعرفه انه في كتير حب عم بيكون خلال العرض والعالم كتير عم تكون مبسوطة.
0: يعني عم دق على الخشب انت ويحيى جابر عاملين ثنائية كتير حلوة بهالمسرحيتين، والعروض مستمرة وكل العالم يعني هيك تستغرب ومعك حق، بس انت ما تستغربي، انت خليكي يعني خليكي مركزة على هيدا الشيء. بس سؤال، إذا بدك تختاري واحدة منهم، يعني هلأ أنت رايحة على فرنسا وحاملة المساحتين، لو خيرتي بين واحدة إياها بتاخديها؟
1: ديك ما بتعرف، ما بعرف عن جد، لأنه مجدرة حمراء صار لها كتير زمان، صار لها 8 سنين، صرت عاملة فوق 450 عرض. أصعب تمثيليا بالنسبة إلي من شو منلبس، لأنه بمجدرة حمراء 3 نساء عم يحكوا مع بعض بذات الوقت. سو في كمية التركيز والمسؤولية فيها قوية، بس بذات الوقت كتير المسرحية أخذ سكسي وبحب سعاد كتير بالمسرحية. شو منلبس أقرب لإلي لأنه مستوحاة جزء كبير منها من قصة حياتي الشخصية. سو في شي عاطفي، عم برجع قاعد مشاهد قطعت معي بالحياة. سو ما بعرف يعني، حتى العالم اللي بسألهم أنه أي بتحسوا أجمل، أي أو أي مش أجمل، أي تركت فيكم أثر، اللي لاحظته أنه اللي طالعين من بيوت سياسية، يعني بين كان بيتعاطى سياسي أو بالبيت أو التوجه كان في سياسي، بتمثلوا أكتر مع شو منلبس بوقت الباقيين عم يفضلوا مجدرة حمراء. ففضل ينقوا عني أي بدي أعرض.
0: طيب يعني دايما بهالمسرحيات غير المضمون وغير يعني النص الحلو متماسك أو غير تمثيلك اللي بينحكى فيهن كتير، بس كمان بخاصة بشو منلبس في مواقف سياسية كتير متقدمة وكتير رائدة لزمنها، يعني منحكى قصص على حزب الله، على الجنوب، على البيئة الشيعية مثل ما عم ينحكى، بلغة ما كانت سائدة وما كان عادة بينحكى فيها من 5 سنين ومن 4 سنين ومن 3 سنين، واللي هي فيها حس وطني وفيها حس يعني بنتيجة صوت جنوبي، بس كان مغيب. اليوم عم بتشوفي هالمسرحية من منظار آخر بظل المأساة اللي عم بيعيشوها كل اللبنانيين وخاصة بالجنوب.
1: أكيد لك حتى المسرحية لما
0: يعني كأنه هيك عايشة اليوم، لأنه أنا حضرتها مرتين، مرة يعني مرة أول ما انعرضت ومرة بعد الحرب. بعد الحرب بتحسي صار لها حياة تاني المسرحية.
1: صح 100%. بالتحديد شو منلبس بعد أكتر من مجدرة حمراء كتير اختلف. يعني أنا بقول لهم مرات بهيدي المسرحية بالتحديد أنا عم بحضر كمان أنا عم بحضر الجمهور، لأنه بكل مرة في جملة معينة قبل الحرب كان إلى تأثير. خلال الحرب يعني في مرة أدرعي الله يوجه له الخير كنا عم نعملنا عرض ببلاش بمنوم لكل العالم تجي تحضر، بليلتها كان عم بيقول أنه سترتعد بيروت الليلة، ونحن كنا عم نحكي عن العدو الإسرائيلي بالمسرحية، فنحن وعم نحكي وفي صوت مسيرة بالسماء. كل عرض كان عم بيكون له خاصيته. في جمل معينة ما كنت خاف أولى قبل الحرب، وقبل مش بس الحرب يعني قبل
0: في قبل لأنه الحرب فيها الأولى نقد حتى يعني نقد سياسي
1: لأنه
0: كتير
1: كان فيها
0: قوي.
1: نقد بالضبط. أنا في جملة معينة هلأ ممكن ما في أقولها هلأ علنا في جملة معينة كنت قلت له ليحيى إنه هذه الجملة كيف حنقولها نقد لجهة سياسية بهالقد وضوح يعني عم تتهم باغتيالات ما كنا نسترجي نقول هيدا الشيء قبل. فقلت له وقت انه بيزعج الكاتب والمخرج قال لي ايه اكيد بيزعج الكاتب والمخرج فكان إلى خوف هلا بتنقال عاديه لانه صار عم ينقال كثير قصص
0: وهذه قوه الاعمال الفنيه اللي هيك ترجع بتعيش منها لحالها يعني بتصير مثل العصفور اللي انت اطلقتيه وطاير صار خلص حدوده يعني بصير يتفاعل مع العالم اكثر ما يتفاعل معك انت بتكوني جزء من العالم
1: صح صح صح 100% كأنه هيك خلص يعني عملنا هيدا العمل قدمناه والعالم صارت عم بتساعد فيه عم تساعد بتشكيله وعم تساعد بإخراجه بعد
0: وهيدا قوة الأدب يعني والأعمال الفن هيدا الأعمال الفنية اللي بتعيش
1: لك أنا ميالي عطول لمسرح يحيى جابر أكيد لأنه بشتغل معه كتير بحبه بس بذات الوقت لأنه نصوصه فعلا مستوحاة من الشعب اللبناني من الواقع اللبناني الحقيقي والهيك الرو يعني ما بكون أدابتاسيون أو بكون يعني عن جد إذا بده يحضر أي شيء حتى بمسرحيات هلأ كمان مع ماريا دويهي بكل مسرحياته بتشوف هيك كأنه أبعت بلانت من شروشة يعني بتطلع بتشوف كلها يعني بتشوفها مع شروشة مع كل تفاصيلها.
0: أنا بدي أشجع أهالي لبنان اللي بعد ما حضروا هذه المسرحية يحضروها بس اليوم مناسبة حديثنا هو عروضكم بفرنسا كيف يعني 13 حزيران و14 حزيران مهتمين اللبنانيين بفرنسا
1: ب 13 شو قلت من بعد 14 حزيران
0: يعني عم بقول يعني الجمهور كيف الاقبال على الشباك
1: اقبال الحمد لله الاقبال كثير منيح اكيد ناطرين هلا لانه اللبناني اجمالا باخر يومين ثلاثه بيعملوا بوشاتهم صرنا تقريبا يعني اكثر من النص وهذا شيء كثير حلو وانا مسرحيتين ورا بعض يعني حيكونوا فالعالم بدها تشبع مني بمسرحيتين مع بعض يعني تحضر الاولى تحضر الثانيه الاقبال كثير حلو صار لهم زمان بفرنسا اصلا ناطريننا يعني على طول بيقولوا لي رحت على كندا رحت على دبي رحت على لندن ففرنسا كنا على طول عم نأجلها أخيرا ركبت مع نايلة عبد الخالق البروديوسر تبعنا ومبسوطة كثير صراحة ولأول مرة رح يكون في سبتايتلز فكثير هيك محمسة لهذه الفكرة لأنه ولا مرة بعد حدا حضرنا ما بيعرف اللغة العربية فكثير حابة أنه يشوفونا من غير لهجات يعني وخاصة مثلا بجدرة حمراء في لهجة جنوبية مرات يمكن ما يفهموا منها كلمات فحيكون في سبتايتلز فحلو أنه يقدروا يشوفوا
0: وقريتي يعني ما بعرف يعني ما بعرف كيفك باللغة الفرنسية أنا مش منيح بس لما قريت اللغة الفرنسية حسيت فيها روح المسرحية
1: لك يلي ترجمتها بالتحديد نحن بقيت فترة لشفت مين بدي ترجم نقينا اسمها لينا حمدان هي مترجمة لليو ان ولشركات كتير مهمة وبذات الوقت هي ثقافة جبل عامل وثقافة الجنوب وبنت الجنوب فعرفت كتير منيح النكتة إذا ما انفهمت بهيدي الطريقة شو الالترنتيف المحلة يلي كتير بيشبهها بالنكتة الفرنساوية فحتى أنا وعم بقراهم يعني وكتير مهضومة بالفرنساوي على فكرة يعني الحكي وكيف بيحكوا مع بعض الكاركترات باللغة فهيك للحظة هيك اللي بتنعمل بالفرنساوي
0: يعني رح نشوفك كيش حمراء بالفرنسي بباريس
1: بالضبط هيك مع
0: سبتايتلز كيش احمر كيش احمر
1: العادة وبحس حنكت معها للسبتايتلز يمكن
0: يعني عبالي صرت عبالي روعة فرنسا
1: صدقتيني ترجمي لقلك ترجمي
0: طيب انجو رح نتوقف للحظات كتير سريعة ونرجع لك خليكي ما تروح
1: يلا
2: بونجوري مع زفان
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت جبني فوندال إدام لوقية بدولار و 90 سنت
4: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 9/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وتسعة وأربعين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وسبعة وستين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين وواحدة وثمانين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومتين وسبعة وثمانين ألف ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: ومنرجع لضيفتنا اليوم أنجو ريحان. بعدك معنا؟
1: بعدني معكم.
0: واحد بده يضل هيك يتأكد من المسرح. رح ننتقل للتلفزيون. مسلسل ممكن مع نادين نجيم وظافر العابدين بلشت عروضه على شاهد، العروض المنتظرة يعني بعد كذا تأجيل، كيف الأصداء وكيف هيك حابة اللي عم تشوفيه مع حابة؟
1: والله كثير الأصداء جميلة وكل العالم تقريبا عم يحكوا فيه للمسلسل، يعني حاليا شو بيقولوا الموضوع الشائع بين العالم، وين ما عم روح مين ما عم بلتقى كلهم عم يحكوا عن ممكن وعن شو بده يصير فيه. وحسب ما وصلني انه كثير الجو حلو، حابين كثير العالم الثنائية بين ظافر ونادين. وانا لك انا اجمالا ما بحضر نفسي ما كتير بحب هذا، بس هالمرة هيك حبيت بس احضر كم مشهد لشوف كيف رايح الأمور. وبفتكر اللي جاي حيكون كمان كتير محمس وحينحكى بتفاصيل حلوة. بتأجل ايه يعني كان عساس دي رمضان وصار في اكتر من سبب منه النص ما كان بعد معمول.
0: هو مزبوط النص مأخود او مستوحى من Pretty Woman الفيلم؟
1: لك هي الفكرة مثل أي فكرة، في كتير هيدي الأفكار كتير معالجة، بس أنه نعرض عليها مصاري كرمال يقضي وقت معها، بس أنه هيدا شيء موجود وفيكم مستوحى، بس المسلسل
0: بس أنه رسميا مش أنه هيك عم يتقدم المسلسل، لأنه لا أنا قريتها شي محل وما عرفت إذا هيدي يعني الصياغة رسمية بتعريف المسلسل أو عم بحلل اللي عم يكتب.
1: لا أصلا إذا بحال مستوحى بشكل أساسي يقال، يعني مش تقليل من قيمة الكتاب إذا قالوا مستوحين من هيدا، بس هي بس هيدي الفكرة أنه واحد معه مصاري بيعرض هيدي الخدمة يعني. بس بهيدي الفكرة، بس بعدين السياق وكيف رايح وهي شو عندها مسار درامي وشو عندها معاناتها وكذا،
0: يعني أنت بتحكي بكل شيء، يعني بتحكي بكل شيء بطريقة عادي إلا بموضوع هيدي الخدمة وحزب الله تحفظت هيك تلقائيا هيدي، لأنه قلت هيدي الخدمة وهالجملة اللي ما بدي أقولها.
1: تعرف لأنه بمحلات شو بقولوا لكل مقام المقال
0: بتصير مش عارفة يعني إنه جمهور صباحي الصبح صوت كل لبنان نازلين على شغلهم بدون شيء يعني ما يسملهم بدنهم
1: تفقسلون نهار خلينا هيك مقلعين وعم يسمعوا صوتي وصوتك بكتير رواء. ايه لانه في قصص بالمسرح بتنقال، انت جاي وجاي تحضر المسرح، جاي دفعت تيكت لتفوت وتعرف، غير التلفزيون وغير الراديو. ففضل انه يكون الكلمات، لانه لك انا برايي انه هيدا البلد بيسعنا كلنا وبمحلات كتيرة كلنا عنا هدف واحد وكلنا بمحلات خايفينين على حالنا. اضبط شيء انه نعمل جسور عبور من بعض ونعرف كيف نلقي بعض، لانه بالاخر ما قلنا غير بعض يعني. فأي جملة فيها توصل، بس فيها هيك بتتنمق نتفة بينعطالها شوية روح.
0: كيف اليوم عايشة كل هالوضع اللي نحن فيه؟ يعني حرب ومش حرب وسلم ومش سلم وتدمير يعني وتدمير وتدمير، يعني كل شيء ايه ولا ما في إلا التدمير هو الشيء الأكيد الوحيد اللي اليوم عايشينه.
1: لكن الشعور رح شعور كتير بالخوف بالغضب بالعجز بالقلق أكتر مرة يعني. أنا كنت عطول جوزي كان عطول بده يفل من البلد وأنا قال له لا ما نضل هون ما نضل هون.
0: يعني هلا كل ما يسمع صوت بيقول لك خده لايك.
1: إيه بالضبط، كل الوقت عم بيهدا مو وراكي ما رحنا ونحن خمس بنات. هلا إيه رابع أخت هلا سافرت يعني وكل واحدة صارت بقارة وكل وحدة راحت من وراء صار في حادث بالبلد، وهلا اخر وحدة هلا فلت يعني. صرت ايه عم برجع، هل انا ظلمتهم لاولادي اني حتى خليتهم بهيدي البلاد؟ صاروا يعرفوا شو يعني حرب، قصف، بتطلع الضربة بينطروا اذا في ضربة تانية يعني جدار صوت او لا. صارت من الفوكابيلار تبعنا يعني بيقطع بالحياة، جايين بتجدي من النبطية ولا مش جايين، صار كثير موجود. وبذات الوقت اكترية رفقاتي قريبين، حتى في ناس بقربون استشهدوا بيقربوني، في بيوت كمان لاشخاص كثير بعرفها دمرت، كل الوقت ايدنا على قلبنا هل بيتنا بعده ولا لا. في عجز كتير كتير قاسي. هيدي البلاد بكفيها موت وبكفيها دمار، وشبعنا هيدا الشيء. وكرمال شو وكرمال مين يعني؟ وهولي كلهم هولي أهلي يعني، أهلي أنا قريبيني. في ابن عمتي استشهد بكل بساطة يعني، هالقد قريب مني وهالقد بحبه وهالقد بيعنيلي وأنا ربيته وهو صغير، ببكينا كتير يعني. طب وبعدين وبشكل كتير واضح عم نكون ورقة بإيد معادلات دولية. لا خلص لازم يوقف.
0: نعم.
1: لازم يوقف كل هيدا الشيء، لازم نرجع نحضن بعض، نحمي حدودنا من كل التدخل الخارجي شو ما كان، كله وتوقف هالآلة القتل،
0: لأنه آخر شيء كلنا
1: اللي ما بيفكر بشيء وما بيعمل حساب شيء وفايت يعني بكفي انتحار بكل بساطة.
0: نعم.
1: خلينا
0: إذا كفينا
1: ونحمي حالنا،
0: لأنه إذا كفينا هيك آخر شيء ما حدا رح يأكل مجدرة حمراء.
1: والله يا ريت نضل كلنا ونطلع على الجنوب ونوزع مجدرة حمراء ونوزع بسكوت وراحة ونرجع نكون موجودين.
0: شو أكثر شيء حاملة معك يا عباريز؟
1: أول شيء تياب المسرحية، هذه أهم شيء تياب المسرحية. على فكرة مرة أنا ما رحت على كندا لأنه في عندك الكاري أون والشنطة الكبيرة، ففي تو آيتمز لكل مسرحية هولي ما بقدر، الشال الأبيض بسمن البص والتنورة بمجدرة، حطيتهم بالكاري أون، قلت إذا بحال ما وصلت الشنطة على القليل بقدر مثل بهول الشغلتين يعني.
0: أنجري حام بباريس بعرضين شو منلبس ب14 حزيران وقبلها مجدرة حمراء ب13 حزيران. تذاكر وين وكيف وليش أكيد فيكن تعرفوا من مواقع سوشيال ميديا أنجو ريحان. شكرا لك أنجو، أنا كتير مبسوط عملنا هاللقاء.
1: زبان وأنا كمان، مرسي كتير يا حبيبي، مرسي لكل المستمعين كمان، ولقونا بفرنسا وبتموز بمونو.
0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا سوا لليوم. قفينا عناوين الصحف، بعتذر لكل اللي كانوا ناطرين عناوين الصحف بغير موسيقى عناوين الصحف هيديك يا أندري، وإلى اللقاء بكرة من بعد نشرة 8:15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان يحلق الطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية وتواصل اليوم تحليق الطائرات المسيرة على مستوى منخفض فوق سحمر ومشغرة وزلية وفي محيطها في البقاع الغربي وكثفت إسرائيل غاراتها مستهدفة بلدات دير قانون النهر صديقين طير دب والدوير ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات الغسانية حمين الفوأ وأنصارية بضرورة الإخلاء فورا والابتعاد عن القرى والبلدات 1000 متر على الأقل القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أوصى بتنفيذ ضربات مكثفة على بيروت ردا على أي إطلاق نار تجاه إسرائيل من قصر بعبدة ثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مواقف الرئيس عون التي تشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني وتعبر عن خيار لبنان واللبنانيين مشددا على أن لا خيار للبنان بين لبنان الساحة ولبنان الدولة لأن الضمانة الوحيدة لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة وأكد كنعان أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري لأي ضمانة وطنية وأن دعمه وتعزيز قدراته أولوية لا تحتمل التأجيل فجاهزية الجيش وحضوره الفاعل لا يتحققان بالشعارات أو المواقف الإعلامية بل عبر توفير الدعم السياسي والمادي والعملي اللازم له ولفت كنعان إلى أن استمرار العمل التشريعي رغم الضغوط والتحديات يؤكد أن لبنان حاضر وقادر على النهوض تابعت مسار بناء الدولة حذرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز من التمادي في التطاول على الرموز الدينية والمشايخ والثوابت التوحيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرة أن ما يجري يشكل تجاوزا غير مسبوق للحدود والأعراف والقوانين وطالبت الدولة بالعمل من خلال أجهزتها القضائية والأمنية على كشف الفاعلين ومقاضاتهم حفاظا على السلم الأهلي وتأكيدا لالتزام الدستور الذي يوجب احترام الشرائع الدينية ورموزها
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت قناة الإخبارية السورية بأن آليات للجيش الإسرائيلي توغلت بريف القنيطرة الجنوبي، وأقيم حاجز مؤقت للتفتيش المار على الطريق بين قريتي صيد الجولان والمقرز. بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية لبريطانيا، فإن سفينة شحن قد أبلغت عن اقتراب قارب منها وعلى متن 6 مسلحين في جنوب غربي اليمن. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: كل شيء حرام.
1: أوافق بشروط محددة.
0: أول شيء خلينا نفهم شو الموضوع.
2: استغلال لجسد المرأة وسيلة ربح غير مشروع.
3: لا وإحلال.
2: وسيلة ربح لكن غير مشروع.
0: حرام. حرام. حرام.
2: راح يفوتوا بهيك مغامرة.
3: اختيار المرأة.
4: إذن آراء مختلفة من المشاركين والمشاركات. من منكم بأيد تقنين تأجير الأرحام يذهب إلى هذه الجهة؟ وهو منكم بيرفض تقنين تأجير الأرحام إلى هذه الجهة؟ عشان نتحاور نتعرف على بعض أكثر لازم نقرب من بعض خطوة بخطوة.
5: خطوة بخطوة فريقين رح يتنافسوا سوا في أربع خطوات. الفريق الأخضر ياسمين يسرى وسيف بيدعموا تقنين ما يعرف بتأجير الأرحام، والفريق الزهري هاجر يزن وعبد المنعم بيرفضوا تقنين تأجير الأرحام. كل فريق رح يقدم وجهات نظره في خطوة المظاهرة، بتم اختبارهم في خطوة المعلومات، والفريق يلي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعوا بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال مين الفريق يلي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين والمشاركات الستة سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت؟
4: خطوة المظاهرة. لافتات مختلفة عبرتوا عنها لما دخلتوا الاستوديو وكنتوا محمسين اسم الله عليكم، وهاجر أنت بتقولي أنا أرفض تأجير الأرحام بس إذا كان بشروط معينة. ليه بترفضي تأجير الأرحام؟
1: لأن شرعاً الإسلام حرم هذا الشيء.
0: من الذي يتحدث باسم الإسلام؟
3: نعم
1: أدى القرآن وأنت تعرف. أنا هاجر أحمد، عمري 25 سنة، مؤثرة عراقية على السوشيال ميديا. أنا ضد تأجير الأرحام لأنه محرم شرعاً في الدين الإسلامي ويعتبر تجارة في أجساد النساء.

0: هل القرآن ذكر تأجير الأرحام؟
1: لا، مو كل شيء مصرح.
0: هذا شيء
1: مو كل شيء مصرح بالقرآن.
0: شيء محدث. مثل طفل الأنابيب أول ما طلع قالوا حرام شرعا.
1: لا.
0: مثل نقل الأعضاء أول ما طلع قالوا حرام شرعا. وكلهم تراجعوا وحللوا هاي الأمور. أنا سيف درويش، 44 سنة، استشاري طب مجتمع وصحة عامة، إماراتي. أنا مع تأجير الأرحام لأن لو فهمناه بالشكل الصحيح فهو مقبول من الناحية الشرعية والاجتماعية والطبية والإنسانية.

0: الأسهل هو التحريم، لكن الصعوبة في أن الواحد يفهم الشيء قبل ما يحرم.
1: طيب عبد المنعم،
2: تأجير الأرحام أنا أرفض فكرة أنه يعني حلال، مستحيل. أنا عبد المنعم مطر، عمري 19 سنة، طالب جامعي بحريني. أنا مو بس ضد تأجير الأرحام، أنا مع تجريمه لأنه يؤثر على صحة الأم البديلة ولأنه حرام شرعاً.

0: أطفال الأنابيب من أم وأب معروفين، أما استئجار الأرحام بيكون
1: أكثر من 15 سنة وهو محرم.
2: شكون اللي
1: قال سنة 75 لين سنة 86 وهو محرم شرعت بكل الأئمة، كانوا يقولون عن طفل الأنابيب حرام، وبعدين كلهم تراجعوا لما فهموا قالوا لا، لأن المسؤول عن تحليل وتحريم هذا الأمر مش الفقيه، الفقيه لازم يقعد مع العالم صح. أو الطبيب يفهم شو الموضوع.
0: أنا أعرف فكرة إن
3: بس حكى شغلي قال كان في أشياء حرام شرعا وبعدين تغيرت.
0: برأي شخصي أنا حتى لو صار حلال أنا بعد أرفض الفكرة،
4: بس القضية مختلفة عن تأجير الأرحام، مش مثل أطفال الأنابيب. أنا يزن عبد الله، عمري 29 سنة، طبيب نفسي وصانع محتوى أردني. أنا ضد تأجير الأرحام لأنه تأجير الأرحام بيفتح باب لاستغلال النساء الهشات اقتصادياً وتحويل أجسامهم لوسيلة للربح.

0: بالأنابيب بالأنابيب بالأنابيب ما في طرف ثالث. هنا قد يكون فيها
1: حرمانية
0: لأنه في طرف ثالث.
1: هناك طرف ثالث الطبيب. الطبيب.
0: طرف ثالث ما بين أب وأم وفي طرف ثالث الرحم المستأجر. الرحم المستأجر هو الطرف الثالث.
2: الطرف الثالث هو
0: أم وأب بيولوجيين والطرف الثالث في في في هذه اللعبة. اللي هو الرحم الذي سيستأجر هذا الطفل. يعني احنا هنا زعنا فكرة الشيء التقليدي للأسرة اللي هو أب وأم.
2: طيب. ولكن شكون قال لي الأسرة باش تتبدل؟ هذيك الأم البيولوجية وذيك الأب البيولوجي. الرحم هو كنتينر، هو جزء حالي.
0: بطبيعة الحال بتتشوه الصورة التقليدية للأسرة.
2: كيفاش تتشوه؟ عسلامة، أنا ياسمين فلفول، 31 سنة، باحثة ومديرة اتصال وتواصل بجمعية أوروبية تونسية. أنا مع تقنين تأجير الأرحام التطوعي التضامني والإنساني اللي يحفظ كرامة المرأة ويحميها من الاستغلال المادي والمعنوي.

0: كيف ستتشوه الصورة؟
1: ستتشوه الصورة لأنه بكل بساطة هذا الطفل عندما يكبر ممكن ما يعني يستعد اضطراب بهويته.
2: مين أنا أمي اللي هويته؟ لكن هويته هي أم وبوه.
1: ما هو بالنسبة له ما بفهم هاي المفاهيم اللي أنت فهميتها.
0: ولكن هو يعني بش يكبر بش يرجع هو في عمر عام ولا عامين.
3: خلينا على الشق الديني. أحكي بدأنا بالشق الديني وبعد ما تقربتوا بالبعض من الناحية الدينية. يسرى شو رأيك من الناحية الدينية؟
4: أنا من الناحية الدينية ما كيجيني كاين تشي دليل، بالعكس الدليل الوحيد هو سورة البقرة 233 اللي كتهضر على الرضاعة، وبالعكس القرآن كيشجع لأننا نخليه واحد المرة أخرى أنها تعتني لنا بالجنين ديالنا. يسرى صالحي 25 سنة، مهندسة إعلاميات وصانعة محتوى نسوي مغربية. أنا مع تقنين تأجير الأرحام لأنني كان آمن بلي كل امرأة عندها الحق في الإنجاب وكل أم بديلة عندها الحق في الرعاية الصحية.

0: انا كنشوف باللي الدين بالعكس هو في صف الام البديله وايجار الارحام.
1: يا وسيدنا عليه الصلاه والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ام حاضنه وام مرضعه, يعني رضعته ام,
2: وقال هي امي بعد امي.
1: انت قلت على
3: ام مرضعه لكن اذا استاجر الارحام ما تقدر ترضعه
4: جسد المراه.
2: نحن الحوار لحد الان كنا عم نتحدث من منظور ديني بحت, من منظور دين اسلامي كان الحوار حاليا. ديانة المسيحية لا تقبل بهذا الأمر, ديانة اليهودية تقبل بهذا الأمر, ديانات الأخرى الغير سماوية في آراء مختلفة حول هذا الموضوع. أدي الدين لإلكم مهم أنه يلعب دور في هذا الأمر, لأن أنتوا عم تحكوا من منطلق ديني بحت
4: كون إسلام.
2: أي بس أنت منك مستعدة تقدمي مثلا شوي عند ياسمين أو عند يسرى أو عند سيف وتليلون إذا كان في فتاوي وافقوا عليه ساعتها بتوافق عليه أنت.
5: الشرع احنا ما بنوصل فيه الى حل. ليش؟ لان الشرع مش هو صاحب الاختصاص في هذا الامر. من هو صاحب الاختصاص؟ العلم والاطباء اللي بنفهم من خلالهم شو طبيعه العلاقه المختله اللي انت ذكرتها ما بين الاطراف الثلاثه هذه. اذا فهمنا هذه العلاقه ساعتها والفقهاء فهموها ساعتها ممكن انه يحرموا او يحللوا.
1: فما اجتهاد راه فما
2: بيب اجتهاد. هل انتوا المعايير اللي عندكم دينيه فقط ولا ذكر العلم؟ هل ممكن تقولوا إذا العلم مع هذا الأمر فهذا ممكن يكون سبب أو معيار لوافق عليه؟
4: أني ديني.
1: يعني أنت دينية. كطبيب دينية. أنت طبيب عنا طبعا.
6: كطبيب أي نعم جينيا ما في تدخل من الأم اللي استأجرت.
5: أولا الله أكبر هذه سجلها سجلها هاي.
1: يزن هو يمكن أكثر حد نجم نتفقنا وياه في برشا حاجات.
5: طالما اتفقنا إن ما في اختلاط في الأنساب, ما في مورثات بتنتقل, إن العملية فقط في عملية يعني وجود الطفل في الرحم هي عملية تغذية فقط, فالموضوع خلاص يعني المعضلة الكبرى انحلت, 90% من المشكلة راحت.
6: سيف طبعا هنا أيدني لأنه في في في تشابه بالأفكار, إنه فكرة إنه هم الفريق الآخر سيف شايف إنه في شروط معينة لازم تكون موجودة, وأنا كذلك شايف أنا في شروط. المختلف ما بيني وبينهم إنه أنا بالنسبة لي يعني شايف إنه هاي الشروط صعب جدا تحقيقها.
7: هذا لا يكفي, لا يكفي بطبيعة الحال الطفل عم بتغذى من مشيمة الأم اللي مستأجرة
1: فدمه من
2: إذا انتفاتوا على شغل إنه وراثيا
7: وراثيا ما في
2: جانب.
5: إذا
2: أي ناحية تحكي
7: من ناحية إنه بطبيعة الحال الطفل موجود في أحشائها من دمها, فهو فإلها تدخل ولو جزء يعني في هذه العملية عملية التكليف.
5: لا مش عملية التحليل دم الأم الحامل لا يختلط بدم جنينها.
1: صح
5: المشيمة حاجز هي تغذية مجرد مواد تروح له نفس المرضعة. طفل رضيع
7: أكيد
5: مواد إذا كان الأم إذا المرضعة تأخذ دواء أو فيها خلل الهرموني بيروح للطفل تغذية. نفس الشيء الرحم
1: فقط
5: اليوم
1: فقط.
5: العلم يتكلم عن
7: نقطة سيف
1: يعني اختلاط
7: النقطة أنه بطبيعة الحال الأم تدخلت بعملية التخليق هاي اللي عم تحصل فإلها جزء ما تحكي لا تفصلها تماما تحسسني أنه هي آلة بعيد كل البعد
5: عن جنين تكون في اليوم الأول
7: حتى لو جينيا مختلفين لكن لا يمكن فصلها بالمطلق.
5: بس لحظة واحدة, هل تتفق معي بأن الحمل هو عبارة عن تغذية فقط ولا يدخل في المورثات؟
7: لا يدخل جينيا ما اختلفنا
5: يعني ما في اختلاف يعني
7: ولكن هي لها دورها لها دورها في تنج في انه
5: يعني
7: يكبر هذا الطفل في بطن الانساب.
1: يعني الحجه الدينيه نتاعكم باطله لهنا لانه ما فماش اختلاط في الانساب والحقيقه زيد نزيدك زيده الحقيقه هو فما حفظ للنسل يعني مقاصد الشريعه الخاصه كانت تعرف
7: السؤال هنا البطرح نفسه
1: التأجير الارحام
7: بالنسبه للدين شو هو اختلاط الانساب؟ هل من منطق جيني وراثي ولا من منطق اللي اذا ولدته فهو صار
1: يعني شو منطق الدين من ناحيه
5: الانساب؟ انا ما عندي الام المرضعه الإسلام.
7: أنا
0: الدين براسو الدين براسو اللي كتهضر عليه دابا الإسلام فهو مع الرضاعة, وحنا كنعرفوا باللي العلاقة اللي كتكون حيت هضرتي على التقاليد قبيلة هضرتي على التقاليد والرضاعة راه كتكون فيها واحد العلاقة اللي هي أوطد من أنك تحمل بواحد البيبي وفما دي
1: يعني هرمون تتعدى.
0: كنشوف باللي ما كاينش واحد المشكل يعني إلا ما كانش غادي تدخلوا الجينات ديال ديك الأم البديلة فعلاش غادي نخلقوا حنايا مشكل من والو نقولوا لا راه تخلط الأنساب
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أم المرضعة يعني كانت تعدي الغذاء وتعدي الزهرمون
5: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
4: حللها بكتابة. أما بالوقت الحاضر يعني ماكو أم بديلة هذا شيء جديد.
2: طيب. عندي سؤال
1: جديد
4: أم بديلة
1: هو جديد
4: اللي ما تعبر هاي اللي ما تعبر رب العالمين مرازق الذرية هاي خلاص يعني, ما تقدر تفكيرهم غير عن تفكيرنا وخارج عن أطار الدين فإحنا كونا مسلمين فلازم نحترم هذا الشيء.
5: أنا ما أحب اللي يحرم على طول. أنا فكرة الحلال، الحلال والحرام لازم نتحرى فيها. إذا كان تأجير الأرحام حرام شرعا أنا ضده طبعا، بس الفكرة من الذي يحلل ويحرم؟
2: واضح أنه في اختلاف بالآراء. اختلاف بالآراء
6: نعم
2: ما بيعني أنه ما ضرورة تقربوا على بعض. عشان هيك عندكم الآن الإمكانية أنه تقربوا على بعض على وجهات النظر يلي تبدلتوها، ويصير في تبادل لللافتات.
8: في هذه الخطوة كان الاختلاف واضح بين الفريقين، واستمر الحوار بينهما طويلا. سنعرض لكم منه مقاطع على السوشيال ميديا، لكن الآن سنعطي الفريقين فرصة للتقارب. كل فريق عنده إمكانية أنه يدوم لافتة أو أكثر من لافتة من الفريق الآخر. في حال قرر الفريق أنه يقترب من الفريق الآخر ويدوم لافتة واحدة كما هي دون التعديل عليها بيحصل على نقطتين. إذا اقتنع بجزء من مضمون لافتة الفريق الآخر وعدل عليها لكن دون أن ينفي مضمونها بيحصل على نقطة واحدة، وإذا لم يقتنع وقرر أن لا يدوم أي لافتة من الفريق الآخر ما بيحصل ولا على أي نقطة.
2: إذن الآن لديكم الوقت لتناشوا وتتقربوا من بعض من وجهات نظر بعض. تفضلوا.
6: لأنه تأجير الأرحام
5: حرام شرعا
6: ممكن
4: قديما خلي كل النساء أنه يقتنعون بتأجير الأرحام.
1: تأجير الأرحام حال أمومات.
6: نحن ضد فكرة التأجير من أساسه.
5: قطع أنا مستفهم بس
4: لا أو قديما حرام شرعا
6: ممكن تعدل عليها بس ليش؟
5: أيوة
4: إحنا مجبورين.
5: لا لا ناخذ
4: لو يمكن القياس عليها.
2: إذن 10 ثواني
5: عدم استغلال المرأة وي وي وي
4: إيجار الأرحام يجب أن يبقى
5: هذه نضيفها
1: ووافق فقط بشروط محددة.
2: انتهى الوقت
6: كمان عدل.
2: جاهزين؟
5: جاهزين. yes.
2: أوكي
6: أوكي
2: مين رح يحكي باسم الفريق الزهري؟
6: أحكي
2: أنت. رح تختار اللافتة تروح تخدها وتقول شو رح تعمل فيها، وهيدا الألم اللي عندك يمكن ما بدك تعدل. أو قلبك يا يزن
6: يلا. بكل الأحوال إيجار الأرحام.
2: أوكي
6: إيجار الأرحام يجب أن يبقى اختيار المرأة بطبيعة الحال، ولو تم تقنين إيجار الأرحام فهو أكيد يجب أن يبقى باختيار المرأة. يعني
2: بس أنت إذن بذلك تكون موافق إذا امرأة قررت بكامل إرادتها وخيارها إنها تكون أم بديلة من حقها؟
6: لا لا، عشان كنا نعدل عليها ولكن بشروط.
2: أوكي شو الشروط؟ تبها ميسا
6: كعبارة بدي أكتب ولكن بشروط. الشروط كثيرة طبعا، الشروط منها وأهمها هي شروط بتخص النفسية والصحية للمرأة.
2: أوكي.
6: المتطوعة.
2: أوكي.
6: وفي عندي برضو شروط
2: بس هي خطوة تجاه الفريق الآخر أنه ممكن
6: عندي شروط
2: يحصل.
6: بتخص برضو درجة القرابة يعني أنا رأيي تكون
2: حط
6: نعم بدرجة يعني إذا بده يصير هذا الشيء تكون حدا من العائلة مباشرة، خالتها، حدا يتعاون وليس شخص. أوكي. غريب ممكن. yeah. نعم
2: الفريق كله موافق؟
4: موافق.
2: عبد الملعم موافق دينيا؟ هيدا ما في فتوى حتى الآن بس أنتم موافقين على هذا.
4: موافق.
2: أوكي
0: اصلا تمت انني يكون عندي واحد اللافته اللي هي قريبه لهم شي شويه او لا عامه باش نقدروا اننا نتواصلوا بيناتنا والخطه ديالي نجحت دونك مزيان.
2: اذا نقطه واحده للفريق الزهري. اي لافته اخرى
6: تختاروا كمان لافته؟ لا. لسه ما قررنا المرض يمكن القياس عليها في تاجير الارحام.
5: كان منطقي
4: ممكن
5: ممكن عقلان
6: من منطق انه اللي بتاجر رحمها ممكن تكون امه بتاجر الارحام وما وبس. ما في نص شرعي واضح بحرمها كتحريم.
4: صح.
6: ولو انه قد يكون فيها حرمانيه من منطق اخر.
5: أقنعني اقنعني بكلامه والله.
6: انا ما لا يعني الان مش عم بستذكر شيء فعلا يعني. بس انا ما بشوف انه في مشكله يعني يمكن القياس بطبيعه الحال.
2: يزن بدك تضم ايضا عبد المنعم لانه بهذه الحاله
6: نفس الشيء
2: بهذه الحاله انتم بتوافقوا على تاجير الأرحام بشروط
5: أقريته
7: وقياس بس أنا هو بالستيتمنت تبعه مش ذاكر في فكرة التقنين أو غيره كعبارة صحيحة ما عندي خلاف معها كعبارة
1: إذا كان يمكن
7: صحيحة.
1: القياس عليها إذن
2: هذه موافقة ضمنية
7: ضمنية نعم يعني على أنه الدين قد لا يحرم من
1: ولكن انتم مش موافقين يعني هو عبد المنعم
2: أوكي بس هاجر وعبد المنعم موافقين
7: موافقين ولا لا
9: مش صراحة لا
2: أنت مش موافق هاجر
4: ما أعرف
7: لازم نطلع زي ما بدكم
9: أنا رفضت التقرب صراحة لأن ولا رأي يعني ناسبني ولا رأي فيهم أقنعني
2: حاولت تقنع فريقك بس ما وافقوا إذا النتيجة نقطة واحدة للفريق الزهري الفريق الأخضر شو جاهزين تاخذوا من الفريق الآخر
10: I think we're gonna take هادي
2: خذ القلم معه لو سمحتي
10: يزن
2: okay.
10: Thank you أنا أرفض تأجير الأرحام وسوف أوافق فقط بشروط محددة أن يكون اختيار المرأة أن يكون اختيار المرأة
5: يعني إحنا كلنا ذاكرين أنه لازم شروط
4: أكيد اختيار المرأة
5: لازم يكون في شروط
10: يعني هذا هو الشرط الوحيد اللي خاصه يكون هو أنه يكون اختيار المرأة
2: ما في أي شروط أخرى رعاية
10: صحية
2: أوكي حطيها
5: يعني في شروط
2: أوكي
5: لا لا بوجود شروط خلاص ما بنعدل عليه
2: لا هي لا اختيار المرأة
7: ما لو ما يعدلوا بياخذوا النقطتين
2: إذا ما بكون تعدلوا عليا فيكم تاخذوها
10: نقدروا نحيدوا أنا أرفض ولا نخليها
1: نجموا نحيوا كلمة واحدة
2: لا ما أنت إذا أنا أرفض ساعتها بتغيروا معناتها كلها
1: ما نجموش قولوا أنا معاك
2: لا اللي غيرتوا لها معناتها هو تعديلها في هذه الحالة
1: نجموا خليوها كلمة هي خليوها زي
7: ما هي الجملة أوكي
2: أوكي لا إذن إذن نقطة واحدة للفريق الأخضر هل حتاخذوا لافتة أخرى؟
5: نعم نعم
2: لافتة أخرى أي لافتة؟
7: مرة كنت أخذها زي ما هي
1: لافتة متاع يزن سو لافتة متاع يزن تقول تأجيل أرحام يحاول أمومة من رابطة وجدانية من

0: إلى عقد إنساني غير تجاري بارد
1: حسب القواعد المفروضة.
2: إلى عقد تجاري بارد أو إنساني.
3: أنت مش يعني موافق على يكون... التجاري البارد؟
0: أي
3: مش إذا مش موافق ما فيك تغيري له إياها، جزء أساسي من كلامه.
2: أدعي له.
3: رجعية.
0: أوكي.
1: هلا هو شعورين، شعور ما بين إنه هيك ما راح ياخذوا نقطة، بس المزعج هون إن أنا ما قدرت أقرب لهم. فنعم هو كان خليط بين شعورين.
2: الحين أنا بعد عندي واحد بعد. أنا أرفض تأجير الأرحام لأنه حرام شرعاً. إذا اتفقنا أنه حرام شرعاً أنا ضده.
1: طب ما كان أخذت أكيد. أنا
2: فالفكرة أنه
3: أنت مش شايفه حرام شرعاً؟
2: لا. فإذا كان حرام شرعاً أنا ضده أكيد، لكن هو ليس حرام شرعاً.
0: هو ليس
2: يمكن نضيف عليه
3: ولكن ولا ليس حرام شرعاً،
2: ولكنه ليس حرام.
3: فأنت نفيت يلي هو عم بيقوله
2: أو لأنه حرام شرعاً سابقاً.
4: سابقاً
2: سابقاً في السابق
5: غيروا فكرتي.
6: أكثر شيء استفزني من الخطوة الأولى أنه يردوا بس نقاط،
5: خذوها وعدلوا عليه، وأنا رافض التعديل صراحة.
1: قررنا ناخد عبارة تانية. هي إحنا الثلاث مع
3: تفاتوا،
1: ناخد نقطة، بدنا ناخد
3: الإسلام.
2: لا إحنا حسادة عادة.
0: ليه عادة؟
2: ما كنت
0: انتو ما قلتوا مش
2: حسادة حسين.
0: انتو ما كنتوا مش متفقين
3: طبعا. هو انتو غيرتوا عبد المنعم من دي قال ما بده،
0: هو قال
3: عبد المنعم
2: لا وهاجر ليه قالوا ما يبغى
0: وهذا انا شو قال
1: هاجر غيرت رايك
2: على عيني خذ النقطه يا خذ النقطه يلا
0: انت اقنعتهم فقط
1: انا عشان الفكره انا مش عشان
3: اذا ابتداء من الخطوه خطوه المظاهره لما ننتقل للخطوه التاليه انتم موافقين جزئيا شرعيا ودينيا.
1: هو هنا ما عم بحلل ولا عم بحرم، الستيتمنت واضحة عم بحكي لك الإسلام أقر أم الرضا يمكن قياس عليها في تأجير الأرحام يمكن وقد لا
3: أنا لا عم ذكركم
1: ممكن يحتمل الخيارين.
3: إذن هيدي أنتو رح تاخدوها كما هي
1: كما هي
2: كما هي
3: أوبا على
2: كما المعارف. هي
1: كما هي
2: نحن سعداء لأجلكم.
1: لا أكيد
0: أنتم معنا
1: أكيد أكيد.
3: إذا الرضاعة ممكنة فالتأجير ممكن،
1: فالتأجير ممكن
2: كإمكانية. المرضع عليها على فكرة المرضع عليها راتب
3: بس
0: thank you so much you just agreed. يعني انت تو اتفقت معنا انت الفريق الكل يعني تأجيل الأرحام
1: بهاي الجزئية، بس انا الجزئيات الاخرى اكيد مع فيها
2: احنا بنقيش
0: لازم
2: امومة المرضعة بالكامل
3: يعني تأجير الأرحام جزء ممكن توافقوا عليه وتقولوا ممكن يحدث وتوافقون عليه. هاي اللي بتقولها صح ولا لا؟
1: هلا هيك هاي بتقول
2: اني عندي تجربة هي تجربة ام الرضاعة تأجير الأرحام مشابه لها
3: إن
2: دور الرضاعة
3: ودور
2: المؤجرة الأكل
1: من منطق ديني.
5: من منطق ديني لا
0: نجم ترجعنا اللي يفتي ذولي.
1: أنا عم بحكي هون من منطق ديني إنه يمكن
0: يازا
3: أنا موافق يعني. واضح جدا عبد المنعم
1: لازم الفريق
3: خطوة المظاهرة الفريق كله موافق.
2: والله حاول تعطيكم درجتين
1: خلص ما
0: أعطيكم فرصة أعطينا فرصة
3: إذن صار عنا هلأ نقطتين انتوا عدلتوا بنقطتين وانتوا عدلتوا بنقطه واحده
0: يزن نحب
3: اذا الفريق يلي تقرب من الفريق الاخر
2: نمد ايدينا
3: خطوه عيش الدور
2: نمد ايدينا اليكم
3: ايوه يلي بمد ايه
4: شكرا احنا متفقين
3: نقطتين للفريق الاخضر ونقطه واحده للفريق الزهري.
6: كان بالنسبة لي تبادل الآراء والمواضيع اللي انطرحت بالفقرة الأولى أخذت هواية استفادة من عدها وإن شاء الله بالمستقبل أستفيد أكثر وأكثر.
3: وبذلك خطوة المظاهرة بتكونوا أنتوا الفائزين فيها. ألف مبروك.
2: صبقولهم روح الفريق.
7: بعد أن قام الفريق الزهري بدم لافتة يسرى مع تعديلها نجح الفريق الأخضر في ضم لافتتي هاجر وعبد المنعم مع تعديلهما، وبذلك تصبح نتيجة خطوة المظاهرة 1-0 لصالح الفريق الأخضر. في هذه الخطوة استمعنا لوجهات نظر الفريقين، لكن هل هذه الآراء مبنية على معلومات وحقائق؟ هذا ما سنختبره الآن في خطوة المعلومات.
3: ننتقل الآن إلى خطوة المعلومات. خطوة المعلومات جاهزين؟
0: جاهزين.
3: أسئلة مختلفة سأطرحها عليكم وعليكنا تتعلق قوانين ومعلومات.

0: تأجير الأرحام. الفريق اللي بيقفل الجواب بيكوس. الفريق اللي بيقفل الجواب بياخد نقطة بحال الجواب كان صح.
1: خيارات سهلة.
0: بحال الجواب كان خطأ بتروح النقطة للفريق الآخر. Ready؟
2: Ready.
0: أكيد؟
2: Yes.
0: إذن السؤال الأول، أي من هذه الدول تسمح بالأمومة البديلة؟ ما قلت بعد ما قلت ما في اقتراحات دائما بعد ما قلت بس خلص فيكن تردوا. إذن أي من هذه الدول تسمح بالأمومة البديلة؟ لبنان، تركيا، إيران، الإمارات.
1: هو الخيارات مرة تانية.
0: لا أنا قلته.
2: I can answer.
1: وردة تركيا، إيران.
3: تركيا، إيران، الإمارات. تركيا لا مستحيل.
2: لا.
1: تركيا.
0: خطأ. النقطة لكم.
4: عارفينها.
1: تركيا مستحيل. إيران مستحيل.
0: إذن السؤال التالي، ما أبرز المخاطر المرتبطة بالأمومة البديلة؟ أعطيكم أربع احتمالات: مضاعفات الحمل، العقم، مشاكل وراثية.
5: بعديدك
0: لازم ترجع تعينيتكم.
5: ممنوع تعدي
0: الخط. استنوا لما خلص.
1: بس خلص نبجو.
0: لما خلص.
1: أوكي.
0: إذن مضاعفات الحمل، رجع لورا، العقم، مشاكل وراثية في الجنين. بعد ما خلص ارتفاع ضغط الدم.
2: It's us.
0: مين؟ خلينا نشوف الفار. في فار بتقول مين؟
2: It's us.
0: سيف.
5: ها
0: تفضل.
2: مضاعفات.
0: صح ولا غلط؟
5: صح.
1: ممكن صح.
0: صح.
5: حكيت صح.
0: أهم المخاطر المرتبطة بالأمومة البديلة هي مضاعفات الحمل ومشكلات الحمل المتعدد، وتعد الأكثر شيوعاً كما صدرت العديد من التوصيات بخصوص الاكتفاء بزرع جنين واحد للأم البديلة. 2-0.
2: كنت معاملة على سيف. هو هو هو ينزل لوين وين نجيب.
5: هي كانت الأكثر معرفة وقالت لي أي سؤال في الموضوع أنا مذاكرت لنا والتاريخ ما له حافظ لنا. قلت أنا خلاص وأنا أدوس أول واحد.
0: Never give up. Never give up.
1: سؤال هم
0: 8 أسئلة. السؤال التالي، في عام 2002 تم السماح بالأمومة البديلة التجارية في الهند، ولكن بعدها تم حظر الأمومة البديلة للأزواج الأجانب. بعد ما عرفت السؤال.
2: أوكي.
0: في أي عام؟
1: بدون خيارات.
0: كان ذلك يلي هو الحظر يلي حدث. 2012 2016 2018 2020.
2: خذوا 2020.
1: غلط.
0: خطأ.
4: عادي.
1: المضحك انه ياسمين كانت كثير متشجعه تجاوب، وكانه يعني صاحبه الاجابه الصحيحه راح تجيبها 100%.
2: انا صار عندي خلط في الحاجه هذه، يمكن هذيك عليش كنت متاكده اللي هي 2020.
0: والاجابه الصحيحه هي 2016. اصبح القانون يسمح بتاجير الارحام فقط للازواج الهنود العقيمين المقيمين في البلد، ومضى على زواجهم 5 أعوام على الأقل ولديهم سبب طبي للأمومة البديلة، وتمنع جميع أشكال الأمومة البديلة التجارية. 2-1. السؤال التالي، ما هي الدولة التي تعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامات مالية لمن يثبت تورطهم في تأجير الأرحام؟ 4 احتمالات:
5: أقول بدون احتمالات.
0: اليمن، العراق، المغرب، الأردن. شو صار؟
1: شو كان؟
5: الله وياك.
1: اليمن.
0: وهو الجواب الغلط.
1: أكيد مو الأردن ولا
3: لا ولا لا.
0: أوكي.
3: أنا ما عصبت لما غلط يا زين، بالعكس يعني كان أكثر واحد متفاعل بالحلقة.
0: صرتوا 3-1. طبعاً صحيح. أنت ليه انبسطت هالقد؟
5: هذه عاد الشماتة. هاي روح الشماتة عاد، بس عاد يقول التنافس ما بين الأحباب.
0: الجواب الصحيح هو مين بيعرف؟
6: العراق،
0: المغرب.
1: المغرب.
0: ونصت المادة الخامسة من قانون 1447 عام 2019 بأنه لا يمكن استغلال الوظائف البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية منها الحمل من أجل الغير.
7: صراحة ما كنتش عارفة هذيك المعلومة على المغرب، يعني أنا درست واحد طلاع صغير قبل ما نجي، ولكن هذيك فاجأتني شي شوية.
0: كل النتيجة بعد ممكنة.
3: أوكي. مو مشكلة. محسومة. بعد أربعة.
6: Yes.
5: محسومة.
3: بعد أربعة.
0: السؤال التالي. إذا حملت امرأة جنينا لغيرها دون مقابل مالي وإنما لتغطية التكاليف الطبية فقط، ماذا تسمى هذه الحالة؟ رجعتنا نيتكن.
5: وقف في الصف ولا بوقف في الصف؟ أنا واقف في الصف.
1: التزم من عندك.
5: أنا بلتزم. أنت التزم.
1: يلا.
5: وقف في الصف.
0: احتمالات هي تبني، التبرع بالبويضات، الأمومة البديلة التجارية، أو الأمومة البديلة.
5: هو اللي ضرب أول.
1: وانت ضربت. انت ضربت.
5: ايدك تحت.
1: انت لسه ايدك
0: على فوق. بعد انا ما خلصت الاحتمالات. طيب. في قاعدة جديدة انا هلا اخترعتها. انه يزن وسيف ممنوع يجاوبوا بالجواب التالي.
3: اي.
0: اوكي. يزن وسيف ممنوع تجاوبوا.
1: جد؟ يعني لما حكى ممنوع نضغط مستفز ليش شوي، على اعتبار انه مسابقة ولازم نشارك ما فيها يعني. بس شاركنا.
0: حرجع نعيد الاحتمالات. التبني، الأمومة البديلة التجارية، الأمومة البديلة الإثارية، أو التبرع بالبويضات.
7: الأمومة البديلة الإثارية.
5: والإجابة صحيحة.
0: والإجابة صحيحة.
1: أسئلتهم سهلة.
0: 4-1 بعد ما انتهى.
5: عدل.
0: 4-1 يعني 5 يعني 3 يعني أنتوا هلا لازم تربحوا كل الأجوبة.
1: خيال علمي.
7: هاي فايف.
0: لا لا حتى ركزوا.
1: طيب يلا. أعطونا فرصة.
5: الغش هذا والركض قبل ما يخلص هذا بطل.
1: خلينا خلينا.
5: وانتوا بتفوزوا.
0: السؤال التالي. توصي الجهات الطبية العالمية بعمليات تأجير الأرحام لجنين واحد فقط لكل أم بديلة. كم نسبة العيادات العالمية يلي بتلتزم بهذا الأمر؟ هل هي 5-10%، 15-20%، 25-30%، أو 30-35%؟
5: تفضل. أبدا. أتبدع عليك. ما أتبدع عليك أبدا.
1: بعد اللي صار لا يمكن. تفضل. أبدا.
3: يلا يلا جرأوا جابوا.
1: ما بصير. سهل سهل سهل. انتبهي سهل جدا بس ما حجاوب. أعطيكم فرصة تجاوب. يلا. معروف مش عارف الناس كثير معروفة على فكرة.
7: Let's do it.
3: سيطلع صح.
7: Just a guess. 30-35%.
0: أنت قلتي 30-35%.
5: صح. خطأ. عادي عادي عادي. مرة طيبة.
1: حلو حلو حلو حلو.
0: الإجابة الصحيحة هي 15-20%.
5: قالت 15-20%.
0: وما بيلتزم سوى أقل من 20% من العيادات العالمية بزرع جنين واحد حسب المصدر الوطني للمعلومات الحيوية NCBI.
3: آخر سؤال.
0: طيب السؤال التالي. أي دول أوروبية تحظر الأمومة البديلة بالكامل سواء التجارية أو الإثارية؟ 4 احتمالات وكل مرة رح يكون دولتين. قولوا
1: كل مرة دولتين.
0: تعال ورا. تعال ورا. Thank you. اليونان وأوكرانيا، بلجيكا وهولندا.
3: بلجيك.
0: ألمانيا وإسبانيا، جورجيا وتشيك. سلامتك سلامتك سلامتك.
6: أنا قبله على الفي آر، على الفي آر
0: هو قبله، على الفي آر هو كان قبلك.
8: كسر
9: سريع شو أسوي له؟
1: شو السؤال اللي بالنا؟
8: ياسر ياسر لا لا يوجي بالراحة علينا، بالراحة شوية.
1: ألمانيا وإسبانيا.
5: إجابة خطأ.
8: No, no, it's not, it's not.
1: ألمانيا وإسبانيا.
8: I have no idea.
5: إجابة خطأ.
0: مأكد؟
1: آه طبعا.
0: وإنتو؟
3: آه
0: ويا
3: معه؟
0: معه واثق فيه في الاتحاد كوم الفريق صح؟ فهي من البلدان التي تحضر أي أنشطة لتأجير الأرحام سواء كانت إثرية أو تجارية. ألمانيا وإسبانيا.
3: ثلاثة أربعة.
0: تررم تررم تررم.
5: استأهلوا.
0: أنتوا ثلاثة وأنتوا أربعة.
5: استأهلوا. استأهلوا.
0: أوكي السؤال التالي. استئجار الأرحام لا يجوز شرعا ويعد من قبيل الاستنساخ البشري لما فيه من اختلاط الأنساب والتلاعب في الأنسجة البشرية. عن أي جهة صدرت هذه الفتوى الدينية؟ هل هي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البطريركية المارونية في لبنان، مكتب السيد علي السيستاني، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى؟
5: مركز الأزهر.
3: صح
1: سهل. أنا حكيت خليني أهدي بعد ما دهدت بالوقت مش لازم أهدي فيه.
0: شو رأيكم؟
9: الأزهر.
0: إيه؟ الأزهر؟ أنتوا شو بتقول؟
1: الأزهر.
10: أنا أتوقع الخيار الأول.
0: والإجابة الصحيحة هي مركز الأزهر العالمي للفتوى.
10: كنت مو متأكد من المعلومة وطلعت غلط يعني، الحمد لله إني ما شاركت.
0: فهي فتوى صادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
9: حروف فتاوى الأزهر.
0: إذن يكون الفريق الأخضر هو يلي فاز.
5: نهديهم الفوز
0: بخمس نقاط لثلاث نقاط. هذه الفقرة له مبروك.
5: اعتبروا نفسكم فائزين مثلكم مثلنا عادي.
7: أنا كنت عارفة باللي إحنا اللي غادي نربحو. وإيش اللي وقع؟
0: مبروك مبروك.
8: ولكن حتى أنتم معانا راو.
0: اللي شو الشعور اللي عندك؟
1: شعور لطيف جدا. بتمنى أنا سيف.
3: خسرنا بس حاولنا. أهم شيء شرف المحاولة.
10: خسرنا لكن كسبنا معلومات وايد. وايد كسبت معلومات.
0: وبذلك يكون الفريق الأخضر فاز بخطوة المعلومات.
5: اعتبروا نفسكم فايزين.
1: حلو كثير.
11: بعد جولة تنافسية جدا بين الفريقين وتحديدا بين سيف ويزن، نجح الفريق الأخضر في حسم خطوة المعلومات لصالحه، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 للفريق الأخضر. وجهات النظر يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة والمعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات. والسؤال، هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟
0: بعد أن تعرفنا على الآراء في خطوة المظاهرة واختبرنا المعلومات في خطوة المعلومات، من خطوة المعلومات ننتقل الآن إلى خطوة الرسالة. تفضل. والآن خطوة الرسالة. في رسالة أرسلت لنا من قبل سيدة عندها تحدي، عندها مشكلة معينة، وأنتوا الآن كفريق لازم تشوفوا لها حل. ممكن تقولوا مشروع قانون، ممكن مقترح، ممكن حل. قرار بإيدكم. جاهزين تشوفوا سيدة حنان ومشكلتها؟
5: نعم.
0: أوكي يلا.
12: أنا اسمي حنان، عمري 35 سنة، متزوجة صار لي أكثر من 11 سنة بس لهسة ما صار عندي طفل. جربت كل الطرق الطبية وحتى الشعبية حتى أوصل لشعور الأمومة.
0: تفضل.
5: قد التغيير يبدأ بحالة مثل هذه.
1: ضروري نسقط حالة
2: قانونيا. كيفاش باش تسجل باسم؟
10: مو تبني، لا تقول تبني.
7: نقول واحد الحل وواحد القانون
1: تقريبا بحل معظم المشاكل.
5: احنا لازم نعرض الموضوع كالتالي.
2: احسنت. تطوعية.
1: يكون في لجنة طبية
5: نحول الموضوع لقضية رأي عام.
10: هل انت
1: والدولة تشجع على فكرة الدولة؟
2: مشكلة فيه هو.
5: هو ما بده.
1: أنت تتحقق.
2: ليه هي قالت كل شيء ولكن احنا
10: كل واحد تختلف وجهة نظره.
5: هم بيعترضوا.
2: ايه خلينا
7: نحل واحد الحوار. مش عم
10: انتهى الوقت.
2: يكون فما حوار مفتوح ولا
9: جعفر توكت رأبوك الأربعة عشر وثلث صباحا عبر صوت كل لبنان. هذا البرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
13: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
9: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو بخمسة وثمانين سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار وخمسة وثلاثين سنت.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: واحد واحد بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. منذ الصباح لا يفارق الطيران المسير الإسرائيلي أجواء بيروت والضاحية الجنوبية منفذا تحليقا على مستوى متوسط، هذا وبدأت إسرائيل تنفيذ تهديداتها عبر سلسلة غارات استهدفت مناطق جنوبية عدة، وشهدت بلدة أنصاري غارتين متتاليتين إحداهما سجل خلالها سقوط صاروخ لم ينفجر، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة الريحان وأخرى بلدة عبة في قضاء النبطي، وفي قضاء صور استهدفت غارتان منزلين في بلدة دير قانون النهر من دون تسجيل إصابات، فيما تعرضت بلدة طير دبة لسلسلة استهدافات متلاحقة بينها غارة حربية أدت إلى إصابة شخصين وغارة من مسيرة أسفرت عن استشهاد شخص. إلى ذلك أفاد مندوبنا في الجنوب بأن دورية إسرائيلية اعتقلت العضو البلدي محمد حسن الحاج والعامل في بلدية كفر شوبة أحمد صلاح دياب أثناء قيامهما بتشغيل محطة المياه في منطقة البئر الأرتوازي الواقعة في خراج البلدة. اندلع حريق صباحا في مبنى جامعة الليليو في بيروت ما استدعى إخراج الطلاب وتأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم. عثر فجرا على جثة رجل مجهول الهوية على طريق جورة الديب في إخراج بلدة المأيبلي العكارية وبدت عليها آثار طعنات عدة بواسطة سكين. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في إيران دوت انفجارات في جزيرة قشم من دون معرفة السبب بعد. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية التصدي لأهداف جوية معادية فجر اليوم. دعت الصين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس ووقف تصعيد النزاع واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة التوتر، وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. أكد وزير الأعلام الباكستاني مقتل 26 مسلحا في ضربات على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
3: الوحش
4: وحش
3: وحش
4: وحش
5: ده معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة، وزير المال من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ، وزير الأشغال العامة والنقل أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة، وزيرة الشؤون الاجتماعية هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة، وزير الصناعة القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة، نصيف حتي السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب، رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات، ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات، تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: صوت كل لبنان.

0: من هيكون عبر صوت كل لبنان اكيد بلش حتى على الخاص يوصلني ليش الغنية عن الحكيم. اليوم برنامجنا ابتداء من هالحلقة حيفتح رأيكم, حيفتح عن رأيكم بالأحزاب اللبنانية, وين عملت شر للبلد, وين عملت خير, وين أخطأت وين أصابت. حنبلش مع حزب الهويات اللبنانية لأنه الناس بحق لها تحكي وتعطي رأيها. أنت كيف بتشوف حزب الهويات اللبنانية تصرفاته على مدى كل هذه السنين التي مضت؟ وين أخطأ وين أصاب؟ أنت كمواطن ممكن تكون مع القوات ممكن تكون مش مع القوات. جمهور القوات بيقدروا يتصلوا على 0454535252, وجمهور مش القوات كمان يعطوا رأيهم أكيد بدون أي تجريح. أوريدي مش هاسمح بتجريح رأيك, بس هل بتشوف أنه القوات تصرفاتها خلال كل هذه السنوات الماضية كانت لمصلحة البلد, لمصلحة قضية معينة بتآمن فيها, كانت عم تشتغل لخير البلد والله أخطأت بمكان ما؟ الحلقة اللي بعدها حزب تاني هنحكي عنه أو التيار أو إلى ما هنالك, هنحكي على مدى عدة حلقات رأيكم بالأحزاب اللبنانية. في ناس متحزبة بتأمن بنظام حزب معين, بخطاب رئيس حزب معين, بقضية حزب معين متحزبة, وفي ناس لا منا متحزبة بس بتقدر كمان تعطي رأيها. أنه أنا بشوف أنه القوات مثلاً على سبيل المثال وليس الحصر, أنه بشوف أنه القوات خلال هذه السنوات الماضية تصرفوا 1-2-3, أو أنه أنا بنتقدهم ب1-2-3. بذكركم هو ما بس عن حزب القوات, هلا حتسمعوا أغاني, حنعيش الجو, يعني حنسمع أغاني أحزاب أخرى الأسبوع المقبل ونشوف, لأنه الناس حقها تحكي انطلاقا من حرية الرأي اللي بيتميز فيها لبنان بدون أي تجريح طبعا, وانطلاقا من انه كل شخص له حق ينتقد بحدود معينه احتراما للاعلان العالمي لحقوق الانسان يلي اوقات كان فيه ما يكون لو هالبشريه بتحترم وبترتدع عن انه تؤذي الشخص اذا قال رايه. الواتساب بناخذهم على 03-00-00-933, والاتصالات على 0454-535-52. وقبل الغنيه الثانيه خلينا ناخذ واتس يا روي. يلا
1: صباح الخير كيفك؟ صحتك؟ فادي من طرابلس. انا بحكيك ضميريا, يعني انا مني لا قوات ولا محاذين, انا مع الشهيد رفيق الحريري, يعني نحن مع الطيار المستقبل, بس انا بحكيك ضميريا. هلا ما في حزب الا ما غلط, بس وقت اللي صار اتفاق الطائف سلموا سلاحهم.
0: ايه فادي كفى,
1: اللي صار اتفاق الطائف سلموا سلاحهم وعم يشتغلوا لصالح البلد, يعني ما شفنا منهم شر ابدا. بالعكس عم يشتغلوا لصالح البلد. انا هذا هو رايي, وميني قوات برجع بالليك, انا مع الشهيد رفيق الحريري, يعني طيار المستقبل معروفين بطرابلس, يعني الله يسعد لي صباحك.
0: تسلم, أهلا وسهلا فيك, ومنحيي أهالي طرابلس والشمال كلهم. إذا اليوم عم نحكي عن حزب القوات اللبنانية, أكيد حنعمل حلقة عن تيار المستقبل كمان والأحزاب اللبنانية الأخرى. فادي بيعتبر أنه ما شاف شر من حزب القوات اللبنانية, وإذا لاحظتوا حكي عن نقطة كتير مهمة أنه سلموا سلاحهم. فاتصالاتكم ناخذها على 0454-535-52 وعلى 03-00-00-933 الواتساب. شو رايك بحزب القوات اللبنانيه؟ اين اخطا اين اصاب على مدى سنوات؟ انت لان من حقك كمواطن بانه تعطي رايك او تنتقد. هل كان عم يشتغل شر للبلد او كان عم يشتغل ولسه بعده عم يشتغل خير للبلد؟

0: يلا بنسمع.
1: ست مريم أنا بحييكي، سؤالك كتير حلو، بس في شغلة، إنه شغلة تاريخية كأويتها من وقت بلشوا أيام الشيخ بشير كانوا على حق، وبعدهم لحد هلأ على حق، وجا كمل مسيرة مر عدة أشخاص، كمل مسيرة الحكيم كمان على حق، لأن وطنيين. هلا بيقولوا اشتغلوا لبرا، هيدا كلها اتهامات، ما كانوا عم يشتغلوا لبرا، وخاصة الحكيم كان عم يشتغل لبنان، وبعد هلا عم يشتغل لبنان، وشغلة بدأ شرحها شوي. فلذلك لا، نحن مع القوات بهالشكل، وضل ماشيين بهالشكل، ونحن معهم على طول إذا بدقوا ماشيين بهالشكل بهالطريقة. أنا بحييك وبحيي القوات وبحييك الحكيم وبحييك العالم، حبت القلب.
0: يا هلا بملحم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اذا بناخذ الواتساب على 03-00-09-33. خبر مريم مباشره على الهواء، شو رايك بمسيره حزب القوات اللبنانيه حتى الان؟ هل اشتغل لمصلحه البلد ام ضده؟ اين اخطا، اين اصاب؟ هل كان في شر بشغله للبلد، ام كان في خير لمصلحه للمصلحه العامه مثل ما بيقولوا؟ والاتصالات على 04-54-53-52.

0: والآن عندي الواتساب من وراء الموضوع اليوم مثل كل مرة. خلينا نسمع رأي جديد عن مسيرة الويت اللبنانية في لبنان.
1: صباح الخير، أنا وليد 94. الماضي ما قال عليه، ما قال عليه ولا 1%. أنا إلي بالحاضر، أنا من اليوم وخلقت على هالأرض سياسة واحدة، حكي واحد، الطريق واحدة، ما غيروا. وبعدنا لهلا بيطلعوا بيتحضوا إذا في فساد 1%، أنا بعتبهم. بس بعتب الحكيم إنه يشلح الطوب الرهبنة ويقسي قلبه شوي، لا أكتر ولا أقل.
0: شو بدك يعمل الحكيم؟ خليك معي، خليك معي. لما بتقله خلي يشلح طوب الرهبنة، شو بدك يعمل؟ نصرخ بأمرك حكيم مثل ما بتقول الغنية؟ شو بدك يعمل؟ خليك معي وبعتلي واتس تاني. يا

0: في معنى واتس. يلا
1: يعطيك العافية. هلا الأحزاب نشأة الأحزاب دليل عافي للبلد، مهم يكون في يمين ويسار، يعني بالدول الأوروبية منلاقي في يمين ويسار، بس هيدا اليمين واليسار دائما بيشتغلوا لمصلحة بلدهم. مع الأسف نحن عنا بلبنان كل الأحزاب كان ولاء خارجي، القوات اللبنانية بيوم من الأيام كان ولاء لإسرائيل وأخذت سلاح من الجيش الإسرائيلي بال 82 باجتياح 82 وما بعد 82 وحرب الجبل. لهالسبب أنا أكيد ما بتلاقوا معي مع تفكيري، وخاصة الأحزاب الطائفية الانتماء طائفي. ما في عنا حزب انتماء لبناني 100%. يعطيك ألف عافية.
0: كمان واتس
1: عنا بلبنان هو دايما الانتماء الطائفي، وبيتحركن الطوائف ومرجعيات الطائفية طبعا للحزب مع الأسف.
0: طيب في شغلة بدي أطلبها منكن، خصوصا اللي عم يكتبوا، طلعوا قولون بصوتكن رجاءا. شوف يعني فويس مسج عم تكتبون هلأ، يعني مثلا بدي يجي يقولولي لأنه أنا أوقات عم بضطر محي، لا لأنه الواتس عندي بس يفول بدي محي لأقدر استقبل جديد، عرفتوا؟ فهيدا الأسلوب، هاي هيك جربنا نظبطه، هو هيك ما بعرف نازله هيك. فيلي أنت عم تحكي عن الحكيم أو حتى عن تاريخ القوات الرقم تاني، رجاء طلعوا قولون بصوتكم، والحلقة اوريدي مسجلة وبكون أنه في فويس صاير، يعني أنا أنه أقرأ اللي أنتوا عم تكتبوه بفضل أنك تبعته بالفويس. يا خلينا ناخد فويس جديد.
2: سيد مريم ما بزبح اللي احكي مرة تانية عنا، لأنا سمعت الشعب عم بيحكي انه شيء صبر رهبني وما رهبني. اليوم القديس شيء والحرب شيء، علم الحكيم مرة وقت اللي هجموه قال شو مرد نحن يعني من حمحون الصليب مرد فيهم؟ لا، نحن في شغلة هلأ في حالة سلم، والسلم بده في السياسة معينة. هلأ في حال جبرنا للحرب نحن معهد الشعب، بس إن شاء الله ما نجي من الحرب. وهذه السياسة الحكيمة، وحكيم ما حكيم صحة، وحكيم حكيم بعقلته، حكيم بالتصرف تبعه، الحكمة عنده حكمة.
0: شكرا لك، شكرا، أهلا وسهلا فيك. معنا اتصال قبل ما كفي الواتس. ألو.
3: ألو.
0: نعم.
3: صباح الخير.
0: هلا تفضل.
3: بالنسبة لحضرتك طرحتي.
0: نعم.
3: أكيد مسيرة طويلة عريضة منا كانت مضبوطة وابدا، لانه بالنتيجه احزاب، وكل الاحزاب هن نقيض الدوله. هيدا انا بدك للحقيقه برايي، وعم بحكيك اياها انا شخص عايش الحرب من سنه 75، يعني بعرف كل الامور في كثير خبايا. الله يستر.
0: كيف؟
3: الله يستر.
0: تعرف خبايا الاحزاب كلها؟
3: لك ايه، كلهم ضحك على الدقون، وحياتي كلهم ضحك على الدقون، بيستعملوا العناصر تبعولهم بس وقود لاكثر ولا اقل، يضلوا مستمرين.
0: شكرا، اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا.
0: في حدا عم بيقول لي انا ما بعرفك متحيزه حتى لا يتم قراءه المضمون علنا، وانا ما بعرفك انه انت بدك بس تكتبهم وبدك تشارك معي بالصوت مثلا افضل، شو رايك؟ يعني ناطر انه اقراهم. يلا رح خليهم، ناطر انه تبعت لي فويس او اتصل، خبرنا ليش عندك هالنظرة وخبرنا شو كتبت. الاتصالات إذن نخدها على 0454535252 وعلى 03000933 الواتساب.

0: معنا اتسا. اوكي يا اخي راح اقراهم على الهوا وماني متحيزه, راح اقرا لك اياهم على الهوا. واهلا وسهلا فيك عم تشارك ببرنامجي. بس لحظه, حقدر اخذ اتصال يا اخي؟ يلا يلا من غسان. الو الو واتس الو غسان معنا مباشره, تفضل.
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا.
1: هيك يا جماعه بتعجب على تميز لهلا بابيتش بالماضي انه طلع الهويت بلا فضل, مع انه هن يلي هني الحافظوا على البلد. ما بعرف كيف بعطي عالم ماشي بتلاوي اللي ما بيصوتوا بيقلك انا مقصود بحالي انه ما حدا عم عطي لي راسي. ومش هناك عم بيجي النواب شيء تكلك شتيعة. بفضل اللبناني ياخد موقف, لأنه بالفعل لو ما في هو كنا عم نحكي سوريا هلا نحن. ميرسي كتير,
0: شكرا لرأيك. أهلا وسهلا فيك غسان. بذكر الاتصالات من خدعة على 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3-0-0-0-9-3-3. بدي أقول لك شغلي. أول شيء أنت عم تسألني رأيي بالقوات, خليك معي بتنتهي ب 613. طلبت أنك تقول رأيك بالصوت. شو بيقول لي؟ إن شاء الله تهدى ال

اللي ذكرهم. هلأ أي شخص بحب يرد، أي شخص بحب يوضح، أي شخص بحب ينتقد، بتقدروا تفوتوا بمناقشة حول الموضوع اللي نذكر على 03-00-0933 وعلى 04-54-53-52 لاتصالات. برنامجنا اليوم بيحكي عن انتقادكم لحزب الهوية اللبنانية، كيف شفتوا مسيرته خلال هالسنين اللي مضت، وكيف اليوم شايفين مسيرته؟ هل هو عم يشتغل لمصلحة البلد ولا مش لمصلحة البلد؟ هل هو وين أخطأ وين أصاب وإلى ما هنالك؟ في معي واتس نسمعه أيضا، بس لحظة خليني أخذ غنية من عندك روي، عندي مشكلة بالواتس.

0: ست مريم يسعد صباحك. حضرتك بتمثل الوحدة الوطنية لأنه اسمك هو بيجمع اللبنانيين إسلام ومسيحية. ستنا مريم العذراء حاملة اسمها أنت، وإن شاء الله بتكوني حاملة إيمانا. أنا لا أؤمن بكل الأحزاب اللبنانية لأنه كلهم أحزاب طائفية شخصانية، بيرتبطوا بالشخص، بيرتبطوا بالطائفة، بيرتبطوا بالمذهب، كلهم أساءوا للبنان للأسف. للأسف لا أؤمن بأحد فيهم.
1: شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيك. كمان بذكر الواتساب عم ناخدهم على 04 على 03 00 933 وعلى 04 54 53 52. بناخد الاتصالات مباشرة على الهواء. الأسبوع الجاي حزب جديد، وإذا قدرنا كمان أغاني جديدة، ما هيك؟ يلا، في حدا ريكوردينج بفتكر صار له ربع ساعة ريكوردينج، يا كابسها بالغلط وناسيها عم بالسوق، مش معقول حدا يحكي ربع ساعة ببرنامج 40 دقيقة. فإذا حدا يا يلا أوكي خليني أسمع شو بعت. أوكي
2: أشي بونجور للكل، وبونجور لحضرتك ولفرقة كلها.
1: صوت واطي،
2: عم تسمح لنا نعطي أرائنا بموضوعية وبطريقة واقعية على الأرض. بالنسبة للقوات اللبنانية، كل حدا بيحكي عن القوات اللبنانية بده يتذكر نضال بشير جميل، بده يتذكر تضحية سمير جعجع 11 سنة طلع بريء، بغض النظر عن انتو شو بتفكروا. الانسان عرف شو معنى حرب وجعنا، ما بده يروح على حرب بلبنان لانه هو داء الحرب وداء السلم. عم نجرب نحن نروح لأحسن طريقة وأكثر طريقة سلمية وبيطلعوا فيها كل الأطراف رابحة. مش ضروري نموت ويموت عنا أولاد ونتدمر مناطقنا ونقعد 100 سنة بالعصر الحجري تنقدر نرجع نقب شوي، كرمال نحن نقول عم ندافع عن قضية. فينا ندافع عن أي الله قضية بحضارة برقية مثل ما عم بدافع حضرته، باستقلالية وبوعي.
1: شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيك. أوكي أوكي، بس لحظة، لا بدي أقول شغلي. أنا اليوم عم بيصير معي من كتر ما عم بيوصل واتسابات، يا وعم بيروكب يا وعم بيصير معي مشكلة، عم بيكون في مسج بنفس الوقت، عم بيكون في اتصال عبر واتساب وفي اتصال على 04. ما بعرف رأي. شكرا لرأيك، شكرا لرأيك. عم تقلي رأيك أنا بنت، إيه ما بيأثر. أوكي، وكمان أنا ببعت بوسات. شكرا، أهلا وسهلا فيك. في معنى اتصال. ألو
3: ألو، بونجور.
1: يا هلا،
3: كيفك؟
1: الحمد لله.
3: في أطلب منك شغلة؟
1: يلا خبريني شو هالشغلة.
3: أنا حبيبة عندي نداء بس مستعجل، بس كرمال لأنه أنا أولادي صغار.
1: طيب خلينا ناخد النداء تحت الهوى روي، وتترك رقما بعدين بنشوف مين بيقدر يتواصل معها. طيب ما نظهر عن موضوع البرنامج، عندي كثافة اتصالات. أهلا وسهلا فيك. إذن خليني، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك بوب من برات لبنان. يلا خبرني شو رأيك. أوكي أوكي، يلا خلينا اسمع علي.
4: يسعد صباح

0: يا
1: مساك
0: هلا.
1: الخير، أنا علي، يعني أنا مسلم. ولا حزب بلبنان فينا نقول عنه أنه بريء، فما يتهموا القوات اللبنانية أنه هي كانت عم تأجرين، ولا أحزاب الباقية قاعدة عم تشرب أرجيلي وعم تنظلم. حرب أهلية، في ظروف لكل حزب، في ظروف لكل الناس لتدافع عن نفسها. أو كانت حرب مفروضة على لبنان من الخارج ليكون وطن بديل للفلسطينيين، فما يقولوا انه القوات اللبنانيه عملوا مجازر والباقيين لا. في حاله دفاع عن النفس، انا مش عم بري حدا، في حاله دفاع عن النفس الاحزاب كلها دافعت عن نفسها، وبنفس الوقت ارتكبت اشياء بجوز تكون خطا بمكان ما، وهذا من الماضي. حزب القوات اللبنانيه هلا بده دوله، بده وطن، ما بده كنتون، ما بده غير يكون تحت سقف الوطن، والمفروض كل الأحزاب تكون صح تحت سقف الوطن. وشكرا كثير لك.
0: شكرا لك علي، اهلا وسهلا فيك عبر صوت كل لبنان. وطبعا يلا في واتس حاخده يا راي قبل الغنية المقبله واتسات.
2: عفوا ست مريم، نحن الأحزاب اللبنانية عنا بينطبق عليهم قول سيدنا المسيح انه من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، ومن منهم بلا خطيئة.
0: شكرا لاتصالك. كمان معي واتس، يلا.
3: ست مريم، انا بدي رد عليه. يا ست مريم، الحرب 75 فرضت علينا كلياتنا اسلام ومسيحية، الدول يلي خلتنا نعلم بعضنا وبعض الدول، وبالنهاية انتهى كل شيء وصار الدكتور سمير جعجع عم يشتغل للبلد، وصار أقوى كتلة نيابية من دون إصلاح ومن دون شيء. يعني الحرب فرضت علينا كلياتنا، وبالنهاية سلمنا إصلاحنا وعم يشتغلوا سياسي. كان طيار المستقبل، وكان الكتاب، وكان القوات، وكان كل الأحزاب، من عدا حزب واحد هو حزب السلاح. عندك حزب الله بده يفرض سيطرته من 50 سنة لحديت الآن، وما بيسلم سلاحه.
0: شكرا لرأيك، يلا بناخد غنية من عندك يا روي.

0: أنا بس بدي أقول شغلي. هلأ اليوم عم نحكي عن القوات، الأسبوع المقبل غير حزب. ما هلأ اليوم لأني بلشت بالقوات بلشت حدا يقول لي متحيزة وما بعرف شو. لا، أنا دايما بقول ببرنامجي أنا مني حزبية. يعني يوم اللي بيعجبني خطاب حدا بعد شوي إذا حسيت فيه إنه بروح لأخواتها. يعني أنا ما في حدا بنقاد وراء على عمياني، ماني مع حدا. هلأ عرفتوا؟ وجاست هيدا برنامج على الهواء لا أراء الناس، وبحق لي يكون مع حدا مثل ما أنت بحق لك تكون مع حدا، مثل ما مطلق أي شخص بالكون عنده رأيه. بس أنا لأني اختبرت لحد هيدا العمر اللي أنا فيه قررت وصار بيناسب لتفكيري أني ما أكون ورا حدا 100%. بس في ناس بيبقى خطابة مميز أكتر من ناس تانيين، أقرب إلى تصورك أنت كيف بدك لبناني يكون. عرفتوا؟ يعني لا عندي بالمحفظة تبعي بطاقة حزبية، ولا على تليفوني عندي رقم حدا حزبي مثلا بنسق معه حياتي، ولا شيء. ولا إذا صار فيه شي ضربة بستعين بحدا سياسي أو حزبي. أنا ما لي حدا بالسياسي، يعني مش بتلفن لحدا إذا عملت مشكل أو شي. أوريدي ما بوصل لهالمرحلة. بدكم تفهموا أنا مني برأيي السياسي حاليا متحزبة لأي حدا ولأي خطاب. أسبوع المقبل ممكن أعمل عن حزب الله أو عن التيار، خلوني أدرسهم وشوف الأغاني اللي بتمرق والجو كيف راح يكون وإلى ما هنالك. تيار الوطن الحر كمان راح أعمل عن تيار المستقبل. عرفتوا شو قصدي؟ فبلشنا بالقوات وهيدا هو الجو اليوم. أوكي ماشي الحال. أنا بس بدي أقول شغلي، أوكي يلا خليني بس أخت مريم يكفي. أوكي عم يبعت لي، شفت عم أقرأ لك هون. يكفي أنه القوات دعمت انتخابات بلدية بيروت، علما أنه جمهور السنة على كافة الأراضي اللبنانية كانوا قد دعموا القوات اللبنانية بانتخاباتهم، ولكن القوات اللبنانية خزلتهم بانتخابات بلدية بيروت الأخيرة. هيدا رأيه، شو بتحب ترد عليه؟ كمستمع يا بنسمع بعد واتس.
1: ست مريم انت عم تحكي مظبوط.
0: ايه؟
1: الانسان ما بلحق شخص.
0: لا
1: وقت ما حكينا عن القوات
0: انا نفسي مش لاحق نفسي،
1: الحكيم مش معجبين فيه، بس في مبدأ احنا معجبين بالسياسة وبالخط اللي ماشي فيه لا اكتر ولا اقل. مشين هيك مشين على ثابت هو، يمكن لو غيره هيك كنا مع غيره. بس هلا معه لأنه هو ماشي بهالطريقة وماشي بهالخط، هذا الخط الصحيح ونحن بنؤمن فيه. أنا بشي كتير وأنا بحيك فعلا، إنسان ما بيلحق أشخاص بيلحق مبادئ، نحن لحين المبادئ.
0: تسلم،
1: أنا بشكي.
0: خلاص مع واتس بعد.
2: صباح الخير ست مريم.
0: هلا
2: فيك. ست مريم، القوات أيام زمان تاريخها يعني ما كتير حلو تاريخ، يعني في إجرام كتير مثل كل الأحزاب ما بدأ كل أيتهم دون استثناء، ولكن هني هلأ حاليا أنا بشوفهم من أحسن موجودين، يعني ودليل وزراء ونوايبهم يعني عم يشتغلوا بشكل جيد وما في سرقات عندهم. ولكن السؤال ليش ما قدروا يجذبوا الطوائف الباقية؟ يعني هذا سؤال كبير. هذا يعني انه المشروع تبعهم مش عابر للطوائف، يعني الشخص الوحيد اللي قدر يعبر الطوائف كلها هو الله يرحمه الشيخ رفيق، ولكن قتلوه. وبدنا شيء بيشبه الشيخ رفيق. وشكرا.
0: اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. لا يعني بدي ارجع على برنامجي القديم. لا كتير عبالي انه هني بحبوني وضمنيا انه اذا تحيزتي نحن ما منلومي، كل انسان بيتبع جماعته ويجب ان يراعيها. جماعتي مين؟ انا مش جماعتي حدا، جماعتي نفسي. لذيذ بس انت مستمع كتير لذيذ. بليز كل اربعة تشارك معي. اوكي هلا ما بعرف شو اسمك، عندي رقمك. كل أربعة بتشارك معي. لا فعلا فعلا ما تنسى. خليني اسمع واتس لذيذ كثير ما بعرف شو اسمه. يا
3: إذا بلشت بالطيار حنقول متحسبة للطيار، إذا بلشت بالكتائب حنقول متحسبة للكتائب. أمتين رح نطلع من هالعقلية؟
0: ما بعرف.
3: أمتين عن جد بقى رح نصير شعب لبناني؟ لبنان الهوية، لبنان الداخلية، لبنان
0: الخارجية، لبنان السياحة، لبنان الثقافة، لبنان الإعلام.
3: أوكي الهوات اللبنانية شيء بيرفع الراس فيه. أنا كمسيحية عم بحكي، بحكي عني وعن تضحيات بي وعن تضحيات عمومتي وأهلي وأصحابي بهذا الحزب. بس كل إنسان بيرفع راسه يمكن بحزبه، بس إحنا بنحترم باقي الأحزاب كلها، مختلفين معهم بالرأي بس مش مختلفين هزت. معنا أرض البلد
0: هزت.
3: إحنا كلنا بدنا أرض واحدة.
0: يا شكرا شكرا، نحترم تضحيات كل عائلتك.

0: الجيش اللبناني. بدي اقول شغلي بس بدي اسمع هزه لقلك ليش الهزه بيقول له ايدك عن لبنان في شيء اذا قلنا ايدك عن لبنان هزت ما نازلنا طيب بيقول له ايدك عن لبنان كل لبناني اليوم بيقول للغريب ايدك عن لبنان فيها غلط هاي الكلمه طيب الغنيه فيها غلط انه حدا يسمعها او شيء فما خص القوات او اي فئه بالبلد ان كانت مسيحيه او غير الكل مفروض يقول ايدك عن لبنان لاي غريب لاي تدخل او لاي صراع بيصير على ارضنا في شغله مهمه بدي اقولها في دوموزيل حكيت قبل شوي قالت انه اذا بلشنا بحزب القوات بيعتبروا مريم محيزه للقوات اذا بلشنا بالتيار بيعتبروا مريم تيار نقطه كتير مهمه انا هيك لاحظتها انا كشخص هلا بلش بالاربعينات ما كنت يعني كتير واعية بالثمانينات بس عشت بالملجأ بالتسعين بالتسعة وثمانين وعشت حرب وتهجرت والبتكون ايه يعني انا حدا ابن حرب ايه حرب طيب بالاربعة وتسعين وقت اعتقل او انحبس سمير جعجع او اعتقل قامت القيامة بالبلد اللي اعتقلوه فكروا انه بدون يقضوا بس هيدا عم قلكم بعيدا من السياسة عم بحكي كشخص فكروا بدون يقضوا عليه عم قلكم شو شفت انا بالشارع وبالرأي وهيك فكروا بدون يقضوا عليه ويقضوا على جماعته وعلى القوات وعلى الجمهور تبعه وإلى ما هنالك انت لما اعتقلته قويته في ناس ما كانت معه في ناس منا سامعة فيه في ناس ما بتعرفه في ناس منا قوات وبعيد عن سياسة القوات عم بحكي عن شخص هو كسمير فريد جعجع انت لما اعتقلته وحطيته 11 سنة بالحبس بهاي الطريقة انت قويته اوعى تكون مفكر ان انت ضعفته هيدا مش لانه انا لا حزبية ولا قويت ولا اصلا شايف الحكيم شخصيا مرة بحياتي ولا متواصلة على التليفون معه ولا بعرفه ولا بعرف سمير جعجع انا ما بعرف سمير جعجع اصلا ما بعرف اذا الحكيم سامع باسمي او بيعرفني او بيسمع الاذاعة او بيعرف مين مريم علية ما بعرفه بس عم قلكن كتير بسمعه كتير بسمع انه سمير جعجع لما اعتقل اوه انتو كنتوا فاكرين حتقضوا عليه حطيتوه 11 سنة بالحبس بالعكس صار في ناس اكتر عاطفيا ووجدانيا وفكريا ولانه تعذب بهالطريقة يعني انه انحبس واعتقل وعاش هيدا العيش اللي خبر عنها بحكيم في زنزانة مع جيزال خوري الله يرحمها ايه تجربة اللي خبر عنها هاي اخدت 3 ارباع الناس لا سمير جعجع لشخصه ولهلأ الناس بتقلك الوحيد اللي انحبس ليه الوحيد اللي دفع الثمن ليه الوحيد اللي اعتقلتوه شو الوحيد اللي شارك شو الوحيد اللي عمل شو الوحيد اللي سوى لو بيطلع بريء بعدين من القضايا اللي حكيوا عنها بس هاي هي انت لما اعتقلته قويته هاي بختم فيها بس شكرا لكم اصدقائنا بعتذر من الناس اللي بعدها عم بتتابع وعم تبعت الاسبوع الجاي يمكن في حلقتين ممكن يكون في عن التيار ممكن يكون في عن حزب الله شوف الأغاني اللي بيعتمرق وليش الجو اللي ممكن نعمله شكرا لكم عدد كتير كبير من الآراء حكي انه القوات عم تشتغل لمصلحة البلد في رأيين او 3 يمكن انتقدوا التاريخ او حتى بعض الأمور شكرا لمشاركاتكم اهلا وسهلا فيكم شكرا لزميلنا المخرج البروفيسور روي جابور نلتقي دائما عبر صوت كل لبنان
1: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة
3: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: الوحش
9: وحش وحش وحش تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
8: دوري السمراني
10: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل10 حزيران.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دافي انزو عم يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم، 12:15 في صوت كل لبنان. نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. يشهد الجنوب اليوم تصعيدا نوعيا يتمثل في الغارات الإسرائيلية العنيفة بعد إنذارات للسكان بضرورة الإخلاء وحصيلة الشهداء والجرحى إلى ارتفاع. واليوم اختطف الجيش الإسرائيلي عضوا وموظفا في بلدية كفر شوبة أثناء عملهما على تشغيل وضخ المياه للأهالي. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
8: يصعد العدو الإسرائيلي منذ ساعات الصباح عدوانه على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي والمسير سلسلة غارات فاستهدف بلدة طير دبة حتى الساعة بأكثر من 10 غارات، منها غارتان عبر الطيران المسير. وأسفر العدوان في حصيلة غير نهائية عن سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى. كما استهدف الطيران المعادي بلدة دير قانون النهر بغارتين حربيتين، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وجريح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن مفقود. كذلك استهدف الطيران المسير جبانة البلدة بغارة، وتعرضت بلدة أنصاري ل3 غارات حربية وبلدة المساكن الشعبية في محيط مدينة صور لغارة حربية أدت إلى إصابة شخص بجروح. وفي بلدة صديقين أسفرت الغارة عن سقوط شهيد وجريح. كما شن الطيران المعادي غارتين على بلدة الغسانية وغارة على بلدة حومين الفوق. الطيران الحربي استهدف أيضا فجر اليوم بلدات ابن عفول والنبطي فوق وكفر تبنيت وكفر رمان وعتشيت ومجد سلم وحاروف ومجد زون. فيما كثف أيضا الطيران المسير هذا اليوم من استهدافاته، فاستهدف بلدة كفر دونين ما أدى إلى سقوط شهيدين. وفي بلدة الدويل استهدف سيارة ووفيد عن سقوط شهيد. كما استهدف بلدات عبة ووفيد عن وقوع إصابات والمجادل والريحان. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة مرتفعات الريحان وسجد وعلي الطاهر ودير كيفة واسماعي والمنصوري ومجد الزون. من جهة ثانية أقدمت دورية إسرائيلية على اختطاف العضو في بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل في البلدية أحمد صلاح الدياب أثناء قيامهما بتشغيل محطة المياه في منطقة البئر الارتوازي الواقعة في خراج بلدة كفر شوبة والتي تغذي البلدة بالمياه. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية. كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة جحمر شكيف بصواريخ نوعية، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
7: ومنذ الصباح لا يفارق الطيران المسير الإسرائيلي أجواء بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما منفذا تحليقا على مستوى متوسط. من قصر بعبدة ثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مواقف الرئيس عون التي تشكل ركيزة الأساس لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني وتعبر عن خيار لبنان واللبنانيين، مشددا على أن لا خيار للبنان بين لبنان الساحة ولبنان الدولة، لأن الضمانة الوحيدة لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة.
9: خيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين واللي بيحبوا لبنان هون وبرا، وخيار الساحة هو مش خيار اللبنانيين، لأنه ما رح يؤدي أي مصلحة للوطن. الدعوة للجميع أن نكون ضمن هيدا الخيار وتحت هيدا السقف، وهيدي صلب بتشكل صلب مواقف رئيس الجمهورية. طالما نحن اليوم عم نحكي من بعبدة، عم نحكي من قلب الشرعية اللبنانية، وعم نحكي من صلب معاناة ومواجهة اللبنانيين لهيدا الوضع يلي البعض بدهن ياه قدر، واللي نحنا رح نرفض أي قدر لا يؤمن كرامة لبنان، استقرار لبنان واستمرارية لبنان.
7: أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى عقب لقاء وفد الهيئات الروحية الممثلة للرؤساء الروحيين لرئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة أن الوحدة الوطنية هي أقوى سلاح يمتلكه لبنان، فلبنان ليس قويا بضعفه ولا بترساناته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. وقال: نحترم هواجس جميع اللبنانيين ونتألم مع المتألمين، لكننا نركن إلى الدولة فهي المسؤولة عن شعبها وعن حماية البلاد.
10: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. الرسالة التي أكدنا عليها أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة، لا بد من شد أزر الدولة لتكون الدولة قوية، نحميها بالالتفاف حولها فتحمينا بقوتها وبعلاقاتها وجودها وبجيشها. هذه هي الرسالة. نحترم هواجس اللبنانيين، كل اللبنانيين، ونتألم مع المتألمين، ولكننا نركن إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن شعبها ومسؤولة عن حماية البلاد. راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد، فقلبنا واحد ويدنا واحدة كما قال، لذلك نحن متفائلون.
7: وسلم الوفد رئيس الجمهورية البيان الختامي الصادر عن القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي انعقدت في الثاني من الجاري، وأبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمضمون البيان وتبنيه لبنوده. بعد تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون مرتبط بالإصلاح السياسي بعنوان اقتراح قانون الأحزاب، أكد النائب بلال عبد الله من المجلس النيابي أن الهدف هو الخروج من المستنقع الطائفي والمذهبي. وقال: على الرغم من أن هناك عقبات كثيرة أمامه، والبعض يمكن أن يعتبر أن الوقت ليس مناسبا، إلا أن هناك ضرورة لإعطائه الوقت الكافي لمناقشته، فقد آن الأوان لننطلق إلى الدولة العلمانية.
11: ولما كانت التجربة اللبنانية قد أظهرت الحاجة إلى تطوير الحياة الحزبية على أسس وطنية جامعة تعزز الانتماء الوطني وتحد من الانقسامات الطائفية والمذهبية والفئوية، ولما كانت حماية النظام الديمقراطي تستوجب إخضاع الأحزاب السياسية لقواعد واضحة تتعلق بالشفافية المالية والإدارية والكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق دون المساس بجو الحرية السياسية أو تحويل الرقابة إلى أداة استنسابية، ولما كان من الضروري تكريس مبدأ تأسيس الأحزاب السياسية وفق نظام العلب والخبر دون أخضاعها لأي ترخيص مسبق انسجاما مع المبادئ الدستورية التي تجعل الحرية هي الأصل وتمنع الإدارة من امتلاك سلطة تقديرية في منح الحق بالعمل السياسي أو عدمه، وهي نقطة جوهرية.
7: أصدرت إدارة الجامعة اللبنانية الدولية LIU بياناً توضيحياً بشأن الحادث الذي وقع صباح اليوم في حرم فرع بيروت بعد تفعيل أجهزة إنذار الحريق وأنظمة السلامة وإخلاء المبنى احترازياً، مشيرة إلى أنه بعد إجراء فحص دقيق وشامل تبين عدم وجود أي حريق، ونظام الإنذار انطلق بشكل تلقائي ما أدى إلى انتشار بعض الغازات في المبنى.
12: ممتاز. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات التي وقعت خلال الليل. وأشارت الخارجية إلى أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، كما شددت على أن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. إلى ذلك نفى حاكم إقليم قشم الإيراني ما أوردته وكالة مهر عن وقوع تفجيرات في الجزيرة. حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي عملية برية أمريكية في إيران تعني مزيدا من التصعيد، ما يفضي إلى عواقب للأمن الإقليمي والعالمي. والخبر الأخير، تناقش روسيا مع الحكومة السورية إمكانية إعادة هيكلة منشآتها العسكرية في سوريا. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
1: لايك ما تفكر الدنيا بقى
2: عن جد.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: أحبك.
1: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1974 أقيم بألمانيا الغربية، والأغنية الرسمية لها المونديال كانت فوتبول إست أنسر لبن، أغنية حماسية ركزت على الحماس الجماهيري أكثر من الانتشار العالمي، كون اللغة الألمانية صعبة على كتار، لكن هالأغنية حققت انتشار محلي واسع وكانت نتيجته ممتازة، ففاز الفريق الألماني الغربي بالمونديال بقيادة فرانز بيكنباور اللي يعتبر من أبرز المدافعين بالتاريخ ضد الفريق الهولندي بنتيجة 2-1.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
2: أسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي $6.99 10 كيلو بيرسيل $14.99 شامبوا إلترا دو $2.29 صندوق ماي كبير $0.99 وقية أشقوين $1.49 زبدة سماتس $1.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب من دون توقف، وقد سجلت الساعات الأخيرة سقوط غارات على البازوري مجد الزون والمنصوري. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه منذ ساعات الصباح أطلق أكثر من 10 صواريخ اعتراضية من إصبع الجليل. وجه راعي أبرشيات سور للروم الملكين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر رسالة قال فيها: باقون مع أهلنا في سور كما كان آباؤنا وأجدادنا. في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها جنوب لبنان تتجدد رسالة الثبات والرجاء من مدينة سور، المدينة التي حملت عبر التاريخ شهادة الإيمان والصمود. البقاء بين الناس ليس خيارا ظرفيا بل التزام وواجب ووفاء للأرض وأهلها. فكما نتشارك الأفراح نتشارك أيضا القلق والمعاناة والأمل، مؤمنين بأن التضامن هو القوة التي تحفظ المجتمعات في أصعب الظروف. نرفع الصلاة من أجل حماية جميع المدنيين ومن أجل أن يجنب الله السور والجنوب ولبنان ويلات الحرب والدمار، ونصلي أن يمنح المسؤولين الحكمة والشجاعة لحماية الناس وصون كرامتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. وختم قائلا: نبقى معا متكاتفين متضامنين مؤمنين بأن المحبة أقوى من الخوف وأن الرجاء أقوى من كل تهديد. سور ستبقى مدينة الحياة وأرضها ستبقى عامرة بأهلها وأبنائها. أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى من عين التيني عن تطلعاته في انعكاس التوصل إلى أي تسوية في إسلام أباد إيجابا على الوضع في لبنان، وأكد موسى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية، مشيرا إلى أن ما سمعه منه لا يبتعد عن مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في العاصمة القطرية الدوحة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط والوفد المرافق الذي ضم رئيس الحزب النائب تيمور جملاط وأمين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جملات على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها دولة قطر بقيادة سمو الأمير من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وثمن الدور الفاعل لقطر ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في المراحل كافة وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والإنمائية كافة في ظل العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي القول إن المحاولة الإيرانية لفرض معادلات جديدة ستفشل وسنواصل شن ضربات في العمق. الخارجية الكويتية رأت في تكرار الاعتداءات الإيرانية نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. هذا ودانت الإمارات بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، كما شددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن. نصب الجيش الإسرائيلي شبكة أسلاك شائكة جديدة على الجانب الغربي من بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. ونقلت وكالة روسيا اليوم عن مصادر أهلية في القنيطرة أن عمليات التحصين والهندسة التي نفذها الجيش الإسرائيلي شملت تثبيت دعائم حديدية ورفع سواتر ترابية في نقاط قريبة من خط وقف إطلاق النار. رصدت منظمة العفو الدولية تصعيدا كبيرا في حجم إجراءات الضم في الضفة الغربية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. واليوم أكد حزب الليكود في بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفوز في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك في ضوء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير متأكد إذا كان نتنياهو سيخوض الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى. الخبر الأخير، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن أجهزة الأمن الروسية أغلقت جزءا من نظام المراقبة الخاص الذي يحمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فوراً. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. لم يكد الشرق الأوسط يتنفس الصعداء إثر انتهاء الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة حتى عاد يحبس الأنفاس مجددا. مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت في مضيق هرمز إثر اصطدامها بمسيرة تقول واشنطن إنها إيرانية، وليس واضحا حتى الآن إن كان الحدث مقصودا أم عرضيا. يخرج الرئيس الأمريكي متواعدا بالرد بعد ساعات فقط من ترجيحه إنجاز الاتفاق مع طهران خلال يومين أو ثلاث. أما طهران التي نفت إسقاط الأباتشي الأمريكية بالرغم من تلميح وزير خارجيتها إلى احتمال الخطأ هنا، وأكد عباس عراقجي جاهزية القوات الإيرانية للتصدي لأي اعتداء، شدد على أن الحل لتفادي تكرار ما جرى هو ابتعاد الجيش الأمريكي عن المنطقة. فما هي السيناريوهات المنتظرة؟ كيف سيرد ترامب؟ وما هي خيارات طهران إن نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضدها؟ وبالتالي ما هو مصير المحادثة؟ لنقاشنا نستضيف من واشنطن الكاتبة والمحللة السياسية في الشأن الأمريكي رائدة حمراء، نستضيف من طهران الخبيرة في شؤون الاستراتيجية صالح القزويني، ومن الرياض الخبيرة العسكرية والاستراتيجية الدكتور محمد صالح الحربي. رحب بكم جميعا، وأبدأ مع السيدة رائدة حمراء من واشنطن. كيف سيرد ترامب على سقوط المروحية الأمريكية في مضيق هرمز؟ هل نتحدث هنا عن رد محسوب أم عن تصعيد بدون سقف؟
1: أولا شكرا على هذه الاستضافة وأهلا بكل ضيوفك الكرام. طبعا حتى الآن هذا كله مرتبط بمدى التحقيقات وما سينجم عن هذه التحقيقات. الآن هنالك يعني تحقيقات جادة فيما يتعلق بهذا الموضوع، والموضوع مرتبط بمدى تعمد أو عدم تعمد يعني إيران في إسقاط هذه الطائرة. وطبعا بناء على نتيجة التحقيقات نتوقع كيف سيكون الرد، لكن طبعا سيكون هنالك ردا أمريكيا. على الأغلب يعني هذا الرد سيكون محسوب جدا وقد يكون محدود أيضا، خصوصا بأن الرد يأتي وسط.
0: هل يؤكد هذا الأمر حديث ترامب عن أن الحادثة ليس خطير كما قال قبل قليل، ويبدو كأنه تراجع عن اعتباره أمرا كبيرا أمرا جللا كما يقول؟
1: يعني ليس فقط هذا الحادث، يعني أيضا احنا وجدنا التصعيد الإسرائيلي الإيراني وكيف تعامل معه الرئيس الأمريكي وكيف يتعامل أيضا مع هذا الحادث. هنالك إرادة سياسية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية حاليا بحسم هذا الملف بشكل كبير جدا، وهذا هو الفارق الكبير بين مجريات الحرب بناء على ما ابتدأت به في 28 من شهر 2 إلى الآن. هنا إرادة أمريكية حقيقية بحسم هذا الملف الإيراني، وإن كان هنالك يعني حادثا عسكريا كبيرا. هذا يؤكد عزم الرئيس الأمريكي فيما يقول بأن هنالك اتفاق سيتوصل إليه سواء كان اليوم أو غدا أو بعد غد. هذا كله يأتي ضمن مسار تفاوضي أيضا وضمن يعني حوادث تحدث هنا وهناك سواء كانت بحرية عبر احتكاك بحري أو تصعيد سياسي من قبل يعني شركاء في هذه الحرب مثل إسرائيل، وأيضا عبر هذه الحادثة. كل هذه الردود ستعتمد بشكل مباشر على ما ستظهره التحقيقات، لكن سيكون هنالك رد أمريكي على الأغلب وربما سيكون محدود وفق يعني ما تنتجه هذه التحقيقات. بالأكيد يعني الرئيس الأمريكي هنا لديه حرص كبير على إبقاء هيبة الولايات المتحدة، ووضع هو قبل فترة الخطوط الحمراء التي حدها بأنها إذا تضرر أو إذا قتل جنود أمريكيين سيكون هنالك عودة للحرب مرة أخرى. هنا تخفيف من هذه الحدة بعد ما تبين بأنه ليس هنالك يعني جرحى ولا حتى إصابات ولا قتل أمريكيين.
0: تحولان إلى طهران مع الأستاذ صالح القزويني، كيف تقرأ هذا التصعيد؟ لو ضربت الولايات المتحدة الجيش الأمريكي أهدافا في إيران وإن كان بشكل موضعي ردا على ما تقول أنه إسقاط أو سقوط مروحية الأباتشي في مضيق هرمز، ما هي خيارات إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم أستاذ علي ولضيفيك الأخوة من الولايات المتحدة الأمريكية والأخ من السعودية، تحية لكم جميعا. أنا في قراءتي للموقف الإيراني أنه أي ضربة أمريكية حتى ولو كانت محدودة، حتى ولو كانت صغيرة، حتى ولو لم تؤثر على إيران، سوف ترد عليها إيران أضعاف الضربة. السبب في ذلك أنه إيران يعني في الواقع لا أبالغ إذا قلت لك أنها تتمنى مثل هذه الضربة حتى تقوم بالتصعيد، لأنه تقرأ الوضع الذي يمر به ترامب وضع صعب جدا، وضع سياسي صعب جدا، لذلك هي تستغل هذا الوضع من أجل الضغط عليه حتى يعني يبرم الاتفاق. يعني
3: ولكن على الرغم الآن الصورة يحاول البعض تقديمها على أن إيران هي من بادرت، أو الولايات المتحدة بشكل أدق تقدم الصورة على أن إيران هي من بادر الآن إلى فتح النار وإسقاط هذه المروحية، بالرغم من أن الجانب الإيراني قبل قليل أيضا نفى مسؤوليته عن الحادث.
2: يعني كما تتفضل صحيح أنه إيران إلى الآن لم تتبنى الحادث، ولكن في في فيما إلى إذا كانت يعني الطائرة الأمريكية انتهكت الأجواء الإيرانية، فأؤكد لك أنه من ليس المستبعد أن تكون إيران هي التي أسقطتها، ولكن حتى الآن ليس هناك أي بيان رسمي عن أنها أسقطت هذه الطائرة.
3: نعم.
2: ولكن الرد الإيراني لا ينبغي أن نشك مقدار أنملة بأن إيران سوف ترد. نعم. على أي ضربة توجهها الولايات المتحدة الأمريكية لها.
3: حول إلى الرياض مع الدكتور محمد صالح الحربي. بعد التحية مجددا دكتور محمد، تقليل الرئيس الأمريكي من حجم ما جرى برأيك هل يحسم بأن الولايات المتحدة لن تذهب إلى تصعيد شامل وإنما قد تلجأ إلى ضربات محدودة؟
4: صباح الخير علي، تحية لك ولضيفينك الكريمين من واشنطن ومن طهران. أنا في وجهة نظري أنه هذا حادث عارضي. ليش؟ لماذا؟ لأنه نفس تصريحة الرئيس دونالد ترامب أنه ذكر أنه ليس بهذا الحادث الخطير، وأيضا نائب وزير الخارجية الإيراني ذكر أنه هذه حوادث دائما ما تحصل، لأنه فعلا الأباتشي حينما أسقطت أو سقطت كان الطيارين يعني سقطوا أو هبطوا بالمظلات أو هبطوا على البحر بسلام يعني، وتم إنقاذهم في خلال ساعتين. الحادث هو لا شك في أنه اصطدام طائرة مسيرة إيرانية بالأباتشي. أنا أتوقع أنه يا أستاذ علي أنهم في الأمتار الأخيرة من هذه الحرب العبثية التي امتدت منذ 28 فبراير ما بين 40 في اليوم عمليات قتالية ثم عمليات وهدن، والآن يبدو لي أن الملف كاملا تحت سيطرة الرئيس دونالد ترامب، فقط مجرد إعلان. يبدو لي أن أيضا إيران قدمت تنازلات مؤلمة في هذا الملف، ولكن نعرف أنه دائما تقدير الموقف أو ما قبل التوقيع هو ربما خلال ساعات أو أيام. وفي وجهة نظري أنه هذا الحادث لن يؤثر على قرار الوصول إلى اتفاق.
3: نعم. سيدة رائدة، بالحديث عن الاتفاق، ما مدى واقعية المواعيد التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب، يومان أو ربما ثلاثة أيام ويبصر هذا الاتفاق النور؟
1: يعني طبعا منذ بداية هذا الحرب اعتدنا بأن مواعيد الرئيس الأمريكي كثيرة، ربما هذا الموعد 37 وفق ما تم إحصاؤه مؤخرا، لكن طبعا هذا كله مرتبط بالأجواء التي تهيمن عليها مسار المفاوضات، وهنا تعقيدات كبيرة في هذه المفاوضات سواء كان من الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي. لا ننسى أبدا بأن يعني مواعيد الرئيس الأمريكي أيضا مرتبطة يعني بحركة السوق أيضا والتطورات السياسية، وربما لديه موعد يومان. نحن نعلم بأننا اقتربنا من المونديال، سيقام هنا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهذا أيضا مرتبط بحدث يعني جدا عالمي جدا، قد يعني وجد له موعد لدى أجندة الرئيس الأمريكي. إذن هنا لا نستطيع أن تنبؤ حقيقة،
3: ولكن الموعد 37 سيدة رائدة، وأعتقد أنه الإعلام الأمريكي المعارض لترامب يحصي له هذه المواعيد. الموعد 37 ولم يتحقق، هذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية هذه المواعيد التي يقدمها الرئيس الأمريكي.
1: أتفق معك تماما، هذه طبعا إحدى السلبيات التي يعني يشار إليها بالبنان لدى هذه الإدارة الأمريكية، عدم دقة المواعيد والتراجع عن تصريحات كثيرة. لكن ليس أمامنا إلا أن نأخذ بهذه التصريحات التي تأتي على لسان الرئيس الأمريكي، والتي هي بالعادة مرتبطة بحركة الأسواق ومرتبطة أيضا بتطورات مسار المفاوضات وأيضا بالداخل الأمريكي. يعني إذا امتدت هذه الحرب إلى أمد أبعد من ذلك، قد نعلم بأن لديها تداعيات ولديها أيضا ارتباطات في التحركات السياسية، لكن نستطيع قراءة الآن يعني هذا المشهد وربطه بتطورات أمامنا أمام ممكن المونديال الآن. ولا ننسى أبدا بأن الضربات التي وقعت ما بين الجانب الإسرائيلي وأيضا الإيراني أو ما سميت بالحرب 17 ساعة أثرت أيضا على مسار هذه المفاوضات. وهذه المفاوضات بالمناسبة يعني ليست ثنائية إيرانية أمريكية، هي أيضا إسرائيل، ولكن أمريكا هنا تمثل إسرائيل في هذه المفاوضات أيضا. إذن عوامل كثيرة تحكم مسار المفاوضات إلى جانب طبعا المتضررين من الأخوة في دول الخليج، وطبعا مدى يعني قوة المفاوضين وأيضا من يمتلكون يعني طاولة المفاوضات مثل عمان والآن هي باكستان. تعقيدات كبيرة ليس هنالك يعني مشهد حاسم لها، إلا أننا أمام يعني وعود بحزم هذا الملف، ونرى بأن هنالك جدية أمريكية كبيرة في إنهاء هذا الملف. يعني الطرف الأمريكي وأيضا الإيراني يدركان تماما خطورة التصعيد أو الدخول في حرب شاملة أو مثلا الاستنزاف الاقتصادي والعسكري الذي يعني وقعا فيه حقيقة، لا الولايات المتحدة الانجرار إلى هذه الحرب أكثر من ذلك، ولا الجانب الإيراني من مصلحته، ولا حتى أذرع إيران في المنطقة أن تستمر في يعني تعريض نفسها لعقوبات أكثر من ذلك.
3: أستاذ صالح، من وجهة نظر إيرانية، ما مدى ارتباط مواعيد الاتفاق بالاستحقاقات التي تواجهها الولايات المتحدة والتي على رأسها الآن مسألة المونديال أو كأس العالم؟ هل من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال يومين أو ثلاثة قبل افتتاح بطولة كأس العالم؟
2: يعني هذا يتوقف على إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هل بالفعل هو جاد ويمتلك الإرادة لذلك أم لا. في الواقع يعني ترامب أدخل نفسه في مأزق محرج جدا عندما يعني عندما اعترض على الرئيس السابق الأمريكي أوباما، وقال أنه قدم أوباما والإدارة السابقة قدموا الدولارات لإيران لتنفقها على الإرهابيين. الآن ليس أمام ترامب إلا خيار واحد، هو أنه يقدم هذه الدولارات لإيران وإيران تصر على ذلك. أساساً أخي علي، المشكلة التي فجرت أو التي فجرت الاتفاقات السابقة أو المفاوضات السابقة وجعلت المفاوضات السابقة لم تصل إلى نتيجة هي هذه قضية الأموال الإيرانية، قضية العقوبات، قضية التهديدات، الآن أضيف إليها قضية الحصار البحري على إيران وقضية مضيق الهرمز. فبالتالي يعني إذا كان في الواقع ترامب يريد أن يحل المشكلة، ما عليه إلا أن يوافق على هذه القضية، قضية الأموال الإيراني، ولا يراوغ ولا يماطل. أنا أرى أنه ترامب الآن يماطل يراوغ، وكل يوم يقول أنه يعني نحن على مقربة من الاتفاق، بينما هو لا يحتاج إلى شيء، يحتاج فقط إلى أنه يعطي الإذن بأن يتم الإفراج عن الأموال الإمرائية وينتهي كل شيء. ولكن أنا أعتقد أنه يماطل حتى تنتهي هذه الفترة، فترة يعني المونديال وفترة الانتخابات، ثم بعد ذلك يحسم الأمر.
3: مسألة الأموال الإيرانية المجمدة هي إحدى النقاط العالقة. هناك الكثير من النقاط التي يفترض أن يطالها الاتفاق، على رأسها طبعا الملف النووي، والذي يقول الرئيس الأمريكي إنه تم تخطي هذه النقطة بتعهد إيران بأنها لا تريد امتلاك السلاح النووي. ولكن هناك مسائل أخرى، مسائل حلفاء إيران في المنطقة، مسائل الصواريخ، وإضافة إلى مسألة مضيق هرمز والحصار الأمريكي والأموال الإيرانية المجمدة. هناك الكثير من العقبات وليس عقبة واحدة.
2: يعني في الواقع المأزق الذي أدخل نفسه فيه ترامب جعله أصلا ينسى الحلفاء، ينسى الصواريخ. هذه القضية هرمز مدوخة ترامب إلى أبعد الحدود، ما يدري شو يسوي في الواقع. وهذه هي ورقة ذهبية هو الذي قدمها للجمهورية الإسلامية في إيران. الآن الأولوية أمريكا ليست حتى ليست البرنامج النووي. صحيح أنه هناك اختلاف في قضية البرنامج النووي، ولكن أنا أعتقد أنه إيران وفق تجربتها السابقة أخي علي، التجربة الإيرانية السابقة أنه كنا نتحدث عن البرنامج النووي ونصل إلى نوع من الاتفاق في البرنامج النووي، ثم بعد ذلك عندما نصل إلى إطلاق يعني الأموال الإيرانية المجمدة نعود إلى المربع الأول وينتهي كل شيء بدون اتفاق. الآن لا. إيران تريد أنه تنهي هذا الموضوع، تنهي أولا الأموال الإيرانية المجمدة، ثم بعد ذلك تتحدث عن الملف النووي، لأنها تعلم أنه إذا بحثت الملف النووي ليس هناك أي ضمانات بأن يقدم الرئيس الأمريكي على الإفراج عن الأموال الإيرانية. هذه هي قضية أنا أعتقد الرئيسية، أضيفت إليها قضية مضيق هرمز والحصار البحري. أنا أعتقد أنه يمكن الاتفاق على المضيق هرمز والحصار البحري إذا يعني أبدأ حسن نية ترامب من خلال الإفراج عن الأموال.
3: أعود إلى الدكتور محمد من الرياض. هذا التصعيد المتجدد في المنطقة في مضيق هرمز تحديدا، إلى أي مدى يؤكد هشاشة وقف إطلاق النار أولا، ثم يؤكد أيضا الحاجة إلى اتفاق واضح ونهائي ينهي الحرب بشكل كامل؟ وأين هو نتنياهو المتضرر من أي اتفاق قد يتم التوصل إليه؟
4: لا، أكيد نتنياهو متضرر جدا جدا من هذه الحرب، لأنه سيسقط طالما أن هناك زخم في الحرب والتوتر. الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ستسقطه هو وذراعي إيتمار بن غفير وبتسائيل وسموتريش، هو من حرض أصلا على هذه الحرب في الأيام الأولى، وأوهم الرئيس بأن مقتل المرشيد و40 من القيادات سيحدث اضطرابا وزخما وانقلابا داخل النظام الإيراني، ولم ينجح ذلك. ولكن أنه تخطينا هذه المرحلة الآن، خلاص هم في الأمتار الأخيرة. في وجهة نظري يا أستاذ علي، إنه الاتفاق

0: تفضل دكتور محمد. أود أن أسأل عن دول المنطقة، كيف تستطيع دول المنطقة، أو هل تستطيع دول المنطقة الدول العربية في الخليج، يعني السعودية قطر طبعا على رأس هذه الدول وعمان، هل تستطيع دفع الحل في أمتاره الأخيرة قدما؟
1: لا أبدا، أنا في وجهة نظري يا أستاذ علي أنه الحل عبر المفاوض الباكستاني انتهى، وجميع النقاط، كان الملف النووي أو مضيق هرمز أو ملف العقوبات أو الإفراج عن الأموال، خلاص هذه بعض التفاصيل هي فنية تقنية فقط، ولا الأساس انتهى. مثل ما قلت لك الملف بيد الرئيس دونالد ترامب، ولا غير الرئيس دونالد ترامب، هو من بيده إعلان النصر أو إعلان نصر ولو حتى معنويا. دول مجلس التعاون الخليجي خلاص أوكلت للمفاوض الباكستاني جميع الأمور، وهي في اتصالات دائمة للتأثير من هذه الحرب العبثية، والتي دخل فيها أيضا العالم كطرفا ثالثا في هذه الحرب الفوضى وخلق الفوضى، حرب بلا أهداف حقيقة. أهدافها أو خطة الخروج كانت من البداية لدى الولايات المتحدة الأمريكية غائبة حقيقة، كانت مبنية على ردة الفعل في إيران، ولكن الآن خلاص يعني اقتصاد العالم، شعوب العالم، غاز العالم، سماد العالم، سلاسل التوريد تضررت. هناك يا علي تقرير اليوم، أنا أقرأ عن تقرير من 5 أكبر مراكز اقتصادية، ذكرت أنه حتى نهاية 2026 سيتكبد العالم 3.5 تريليون دولار. يعني العالم خلاص دخل طرفا ثالثا مثل ما ذكرت لك. فالآن خلاص هناك دروس مستفادة عظيمة في اليوم التالي من هذه الحرب. هذه الحرب كشفت القدرات الآن، التوازنات، التحالفات، التكتلات، النظام العالمي الجديد.
0: الآن دكتور محمد، زملاء يبلغوننا بأن الولايات المتحدة الجيش الأمريكي يشن ضربات في هذه الأثناء على ميناء سيريك الإيراني، وتقول الولايات المتحدة أن هذه الضربات هي في سياق الدفاع عن النفس. دكتورة رائدة حمراء وسيدة رائدة حمراء، أيضا هل تتوافق هذه الأنباء مع رؤيتك التي كانت قائمة أو التي قدمتها لنا؟
1: ضربات محدودة يا علي،
0: سنرى الآن أنه الأمر يتطور. هل تتوافق هذه هذا التطور مع رؤيتك للضربات التي كانت متوقعة؟
2: نعم، هذا هي ليست فقط رؤيتي. الرئيس الأمريكي خرج وقال بأنه سيرد. هو الآن هو منقسم ما بين المسار الدبلوماسي كما قلنا، وأيضا ما بين هيبة الإدارة الأمريكية. يعني حتى وإن كان حادث وصفه بقلل أو من أهميته، يبقى بأن هنالك ردا أمريكيا يجب أن يتخذ. لكن طبيعة هذا الرد هو الحاسم، سيكون بعد ربما الآن، وربما أيضا سيكون هنالك ردا آخرا بعد الخروج من أو وجود نتائج للتحقيقات التي الآن يتم إجراؤها حيال سقوط طيارة الأباتشي. لكن هذا الرد باعتقادي سيكون محدودا كثيرا، لن يكون ردا يعني شاملا.
1: صحيح، أنا وافق الرأي.
2: نعم، لن يكون ردا يستهدف البنية التحتية لإيران مثل النفط أو البنية الطاقة أو مثلا استهداف شخصيات سياسية حساسة من الصف الأول ولا الثاني ولا ربما حتى الثالث. سيكون رد لإعادة هيبة قوة الردع الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي في الداخل وفي الخارج أيضا.
0: هل تساعد إيران الآن سيد صالح الرئيس الأمريكي على حفظ ماء وجهه أمام الداخل الأمريكي وأمام الخارج عبر تمرير ما يسميه ترامب الآن الدفاع عن النفس وقصف ميناء سيريك كما يفيدنا الزملاء الآن؟
3: مستحيل الأستاذ علي أنه تساعد إيران. يعني بالتأكيد أنه تعلم أنه القضية ليست قضية فقط أمريكية وترامب وما وجه ترامب، كذلك ما وجه إيران أمام 80 مليون إيراني، أنه ما الذي فعلتموه تجاه الضربة الأمريكية. إيران أنا أستبعد فيما إذا بالفعل قام ترامب باستهداف وتدمير في هذه الجزيرة، أنا أستبعد أنه يكون الإيران الرد الإيراني رد محدود. أنا أتوقع أنه يكون رد أيضا ضعف الضربة، ضعف الرد الأمريكي. لذلك طبعا الأمر يتوقف أنه كيف سوف

0: يبرر ترامب الضربة الأمريكية؟ أنا أتوقع أنه في غضون يمكن دقائق أو ساعات سوف يكون هناك رد إيراني على يعني العدوان الأمريكي.
1: دكتور محمد بدقيقة، هل ينتهي هذا التصعيد بضربات صاروخية، ضربات بالمسيرات الإيرانية على بوارج أمريكية في المنطقة؟ تقول الولايات المتحدة بعدها أن هذه الضربات لم تصب البوارج ثم يغلق الحساب، ما رأيك؟
2: لا شوف صحيح، بالنسبة لعملية هي ضمن الضربة أو الرد الأمريكي اللي أعلنت عنه يا علي، هذا ضمن قواعد الاشتباك شبه منضبطة، يعني ضربة بضربة توازن الرد وخلق نوع جديد من الرد. ولكن يعني يبدو لي أنه الآن العالم كله تعلم من هذه الحرب، نحن في جاهزية وتقدير موقف على مدار الساعات ترقبا للساعات القادمة، وإن كان في وجهة نظري أنه خلاص يعني مثل ما قلنا يعني ذروة أو حافة الهاوية، خلاص حرب عبثية تطورت أكثر من 103 أيام بلا فائدة بلا أهداف، إنما المتضرر الأول هو العالم واقتصاد العالم وشعوب العالم. نحن فعلا وأؤكد وأكرر في الأمتار الأخيرة، وإن كانت هذه المناوشات إنما هي ردود فعل تجهيزا لأوراق للرأي العام سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل إيران، ماذا سيقول لهم بعد نهاية هذه الحرب؟ من ضمنها أننا رددنا ضغطنا الأمور، ولكن أعيد وأكرر الملف منتهي ومحسوم.
1: شكرا جزيلا من الرياض الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي. نشكر أيضا ضيفنا من طهران الخبيرة في الشؤون الاستراتيجية صالح القزويني، وضيفتنا من واشنطن الباحثة السياسية رائدة حمراء. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذا الحوار. وكالعادة الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.

0: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلا.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: بمونديال 2026 تعود شاكيرا للمرة الرابعة لتأدي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان داي داي مع المغني النيجيري بيرنا بوي. الفيديو الترويجي صور بملعب ماراكانا بالريو دي جانيرو، والأغنية مرتبطة أيضاً بحملة خيرية لدعم التعليم عبر صندوق فيفا Global Citizen Education Fund. شاكيرا رح تشارك كذلك بعد الهاف تايم شو اللي يقام لأول مرة بتاريخ نهائي كأس العالم إلى جانب مادونا وفرقة البي تي أس الكورية الجنوبية. الكثير من الجمهور على مواقع التواصل اعتبر أنه عودة شاكيرا أنقذت أجواء أغاني المونديال بسبب الارتباط القوي بين صوتها وكرة القدم من وقت الوكا وكا. داي داي تعبير إيطالي قريب من معنى هيا بنا أو لننطلق أو ليتس جو. فداي داي لنتابع سوا عبر صوت كل لبنان أخبار وكواليس مونديال 2026 وما سيحمله من مفاجآت.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان، بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
10: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
13: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
14: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فوندال إدام لوقية $1.90.
15: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
16: طلعت شمسة طلعت
15: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
17: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو قبي عارف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بو خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات جينا نجوان ألين شديد خليفي وكريستيان ديب

تهديدات إسرائيلية متواصلة بضرب بيروت بكثافة، التحليق متواصل فوق العاصمة والبقاع، وأحزمة النار تزنر قرى جنوبية عديدة. إيران: الهجمات على لبنان تلحق ضررا بالمسار الدبلوماسي، وتركيا: الهجمات على لبنان وسوريا تهديد لنا. السفير المصري من عين التين بر يتعاطى بإيجابية مع الأفكار المصرية. جنبلاط بحث مع أمير قطر إنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. جعجع عون وسلام لا ينتظران شهادة في الوطنية من حزب الله. أبي المنى في بعبدة وكنعان: موقف رئيس الجمهورية يعبر عن خيار اللبنانيين. بعد الاحتكاكات الأمريكية الإيرانية، حذر إيراني بشأن التفاوض، والصين وروسيا تحذران.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. قنوات التواصل شبه مسدودة في الداخل اللبناني، والانقسام العمودي متواصل. أما قنوات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل فهي مفتوحة، والجولة الخامسة المقبلة من المفاوضات بين الطرفين متوقعة في 22 من الجاري، إلا أنه من غير المرتقب أن تثمر في الميدان بحسب التجارب السابقة ووقف النار المزيف الذي أعلن مرات عدة. هذه المراوحة على الساحة اللبنانية تأتي في وقت يستمر فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني كنار تحت الرماد، وأمس كانت إحدى شراراته تمثلت بالرد الأمريكي على إسقاط طهران طائرة أباتشي أمريكية، والرد الإيراني على الرد ليعكس مدى الخلافات الدولية والإقليمية التي ما تزال ظلالها مخيمة على الواقع اللبناني رغم كل محاولات الفصل بين جبهتي لبنان وإيران. واليوم أكدت أنقرة أن الهجمات على لبنان وسوريا هي تهديد لتركيا، فيما هدد منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران قائلا إن على طهران دفع الثمن بسبب المماطلة في التفاوض. وفيما تلعب قطر دورا محوريا في التفاوض الأمريكي الإيراني، استقبل أميرها اليوم في الدوحة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط. أما البداية فمع إعلان من الميدان.
1: إذن عملية الشد والجذب دوليا وإقليميا قبل حصول أي اتفاق بين القوى العظمى وعقد اتفاق أمريكي إيراني ما زالت تلقي بثقلها على الواقع اللبناني المشتعل، واستمر التهديد الإسرائيلي لبيروت بالتحليق فوق الضاحية مجددا اليوم. وفي البقاع الغربي حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق سحمر ومشغرة وزلاية ويحمر والجوار على مستوى منخفض، وذلك بعد قصف مدفعي على سحمر ويحمر صباحا. الإنذارات الإسرائيلية التي شملت مدينة سور برمتها أمس استمرت اليوم، وأحزمة النار زنرت قرى عدة في أقضية صيدا وسور والنبطية. والمزيد من الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: يصاعد العدو الإسرائيلي منذ ساعات الصباح عدوانه على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي والمسير عشرات الغارات التي أسفرت حتى الساعة عن سقوط 21 شهيدا وعدد من الجرحى. فاستهدف بلدة مجدل زون بأكثر من 12 غارة، ما يوحي بالتحضير لعملية تقدم إسرائيلي من القطاع الغربي. كما استهدف بلدة طيردبة بأكثر من 10 غارات، بينها غارتان من الطيران المسير، وأسفر العدوان في حصيلة غير نهائية عن سقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدة دير قانون النهر بغارتين حربيتين، ما أدى لسقوط 4 شهداء وجريحين، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحثا عن مفقودين. كما استهدف الطيران المسير جبانة البلدة بغارة، وتعرضت بلدة البازورية لغارتين ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين. كذلك استهدفت بلدة أنصارية بثلاث غارات حربية، وبلدة المساكن الشعبية في محيط صور بغارة أدت إلى إصابة شخص مجروح. وفي بلدة صديقين أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وجريح. كما شن الطيران المعادي غارتين على بلدة الغسانية وغارة على بلدة حومين الفوكة، وأفيد عن وقوع إصابات وبلدات المنصوري وزبقين والقليلي. الطيران الحربي استهدف أيضا فجر اليوم بلدات ابن عفول والنبطي الفوكة وكفر تبنيت وكفر رومان وعتشيت ومجدل سلم وحاروف ومجدل زون. فيما كثف أيضا الطيران المسير من استهدافاته هذا اليوم، فاستهدف بلدة كفر دونين ما أدى إلى سقوط شهيدين، وفي بلدة الدوير استهدف سيارة وأفيد عن سقوط شهيد. كما استهدف بلدات عبة والمجادل والريحان. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة مرتفعات الريحان وسجد علي الطاهر ودير كيفة وكفر دونين واسماعية والمنصوري ومجدل زون. من جهة ثانية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف العضو في بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل في البلدية أحمد صلاح الدياب أثناء قيامهما بتشغيل محطة المياه في منطقة البئر الارتوازي الواقعة في خراج بلدة كفر شوبة والتي تغذي البلدة بالمياه. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بسلية صاروخية. كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شكيف بصواريخ نوعية. كذلك استهدف المقر المستحدث في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم وجه راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر رسالة قال فيها: باقونا مع أهلنا في صور في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها جنوب لبنان، تتجدد رسالة الثبات والرجاء في المدينة التي حملت عبر التاريخ شهادة الإيمان والصمود. البقاء بين الناس ليس خيارا ظرفيا بل التزام، فكما نتشارك الأفراح نتشارك أيضا القلق والمعاناة، مؤمنين بأن التضامن هو القوة التي تحفظ المجتمعات في أصعب الظروف. وأضاف: نرفع الصلاة من أجل أن يجنب الله صور والجنوب ولبنان ويلات الحرب والدمار، ونصلي أن يمنح المسؤولين الحكمة والشجاعة لحماية الناس وصون كرامتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم.
1: القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أوصى بتنفيذ ضربات مكثفة على بيروت ردا على أي إطلاق نار تجاه إسرائيل.
0: الجيش الإسرائيلي أكد مواصلة استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي في منشور على إكس إن الجيش هاجم خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. وقالت أيضا: استهدفت الضربات في صور 6 بنى تحتية من بينها موقع استخدم لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية باتجاه القوات الإسرائيلية. وفي مناطق أخرى من جنوب لبنان تم استهداف منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق، وعناصر قالت إنهم كانوا ينشطون في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية.
1: على الصعيد الإيراني، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إلى أن انتهاكات إسرائيل لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. واليوم أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا، وقال إن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام.
0: على الصعيد الدبلوماسي ومن عين التين، أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن تطلعاته في أن ينعكس التوصل إلى أي تسوية في إسلامباد إيجابا على الوضع في لبنان. وأكد موسى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية، مشيرا إلى أن ما سمعه منه لا يبتعد عن مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
3: مسار إسلام أباد، لأنه يقينا ولدى مصر ويمكن الأطراف كلها تعلم أنه التوصل إلى تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام أباد في الحقيقة نرجو أنه هو يلقي به زرار إيجابية على الوضع في لبنان. هذا ما نبحث عنه. مرة أخرى كان الحديث أكثر من ممتاز، ولمست من دولته إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه، وفي المقابل أيضا على لبنان الوفاء بكل التزاماته.
1: وفي الدوحة استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط والوفد المرافق الذي ضم رئيس الحزب النائب تميم جملاط وأمين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن. وتم في خلال الاجتماع بحث الأوضاع وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جملاط على الجهود الدبلوماسية السياسية التي تقوم بها دولة قطر بقيادة سمو الأمير من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وثمن الدور الفاعل لقطر ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في المراحل كافة وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والإنمائية كافة في ظل العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
0: وفي المواقف المحلية، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام ليسا بحاجة للشهادة في الوطنية من حزب الله، مشددا على وجوب استمرار المفاوضات المباشرة. عن الرد الإيراني على استهداف الضاحية، رأى جعجع أن الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية.
4: خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، ثالث السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22-24 بهالمرحلة كلها سوا. ما دخلت إيران هلا هالمرة هبت إيران. ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه اسم ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله راح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. رئيس جوزيف عون رئيس رسمي شرعي قانوني 100%، رئيس نواف سلام نفس الشيء، والحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس، ومن هالمنطلق مش مقبول على الإطلاق إنه حدا يجي يتهم أكثرية الشعب اللبناني اللي هي وراء الرئيس الجمهوري، اللي هي وراء رئيس الحكومة وراء الحكومة، يجي يتهمهم بالخيانة. الإسرائيلية عندهم كل النية إنه يكفوا على أي شيء اسمه حزب الله وين ما كان موجود بلبنان. الوحيدين اللي قادرين يوقفوه مين؟ الأمريكان. كل العالم تعرف ما في حل إلا تكف المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكف المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه أنا عم بقول لك هالشيء ومني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا نعمله.
1: وفي المواقف أيضا شدد وزير الإعلام بول مرقس على أن المفاوضات التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي فتحت مسارا تفاوضيا من شأنه تعزيز موقع لبنان السيادي وإبعاده عن دائرة المحاور المتصارعة، مشددا على أن قرارات لبنان لا تخضع للوصاية الإيرانية. وفي حديث إلى قناة الإخبارية السعودية أوضح مرقس أن لبنان يرحب بأي دعم دولي أو إقليمي شرط أن يصب في تعزيز سلطة الدولة ودعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.
0: ومنذ قليل تحدث رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد كسرواني وقال: أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقا من قناعتي في أن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع. الرئيس عون وأمام وفد بلديات قضاء كسروان الفتوح قال: معناه لبنان على مدى 50 عاما من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها. وأكد أن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، وأن لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، أكان من خلال سلطة وصاية أو من خلال تفاوض أحد باسمنا. وشدد على أننا أصحاب قرار، ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيان خاص به. وشدد على أنه من الممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل في الشأن الداخلي اللبناني. ومن قصر بعبدة أكد اليوم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنع قبل لقاء وفد الهيئات الروحية الممثلة للرؤساء الروحيين لرئيس الجمهورية أن الوحدة الوطنية هي أقوى سلاح يمتلكه لبنان، وقال: نحترم هواجس جميع اللبنانيين ونتألم مع المتألمين، لكننا نركن إلى الدولة. الوفد برئاسة أبي المنى سلم رئيس الجمهورية البيان الختامي الصادر عن القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي انعقدت في 2 من الجاري.
5: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. الرسالة التي أكدنا عليها أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة، لا بد من شد أزر الدولة لتكون الدولة قوية، نحميها بالالتفاف حولها فتحمينا بقوتها وبعلاقاتها وبوجودها وبجيشها. هذه هي الرسالة. نحترم هواجس اللبنانيين، كل اللبنانيين، ونتألم مع المتألمين، ولكننا نركن إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن شعبها ومسؤولة عن حماية البلاد. راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد، فقلبنا واحد ويدنا واحدة كما قال، لذلك نحن متفائلون.
0: وقبل متابعة سياق هذه النشرة نشير إلى استهداف سيارة في صيدا حيث سقط شهيدان بحسب مندوبنا في الجنوب حسين معنا.
1: نبقى في قصر بعبدة، حيث سمن النائب إبراهيم كنعان مواقف رئيس عون التي تشكل ركيزة الأساس لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني وتعبر عن خيار لبنان واللبنانيين، مشددا على أن لا خيار للبنان بين لبنان الساحة ولبنان الدولة، لأن الضمانة الوحيدة لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة.
6: خيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين واللي بيحبوا لبنان هون وبرا، وخيار الساحة هو مش خيار اللبنانيين، لأنه ما رح يؤدي أي مصلحة للوطن. الدعوة للجميع أن نكون ضمن هيدا الخيار وتحت هيدا السقف، وهيدي صلب بتشكل صلب مواقف رئيس الجمهورية. طالما نحن اليوم عم نحكي من بعبدة، عم نحكي من قلب الشرعية اللبنانية، وعم نحكي من صلب معاناة ومواجهة اللبنانيين لهيدا الوضع يلي البعض بدهن ياه قدر، واللي نحن رح نرفض أي قدر لا يؤمن كرامة لبنان، استقرار لبنان واستمرارية لبنان.
1: وفي المواقف أيضا رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي في حديث لصوت كل لبنان أن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات أمرا حتميا، وإن كان يحتاج إلى بعض الوقت لشهر أو شهرين، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسار ستكون له انعكاسات واسعة على المنطقة بأسرها، وقد يسهم في وقف الحرب في لبنان ويفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة.
7: ويجب أن يكون الإخراج اللبناني لبناني، وهذا أمر نحن نؤيد، ولا بأس أن يكون الإخراج لبناني، وهذا أمر ضروري وطبيعي. وبالأمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ومن أما بعد اجتماعه بالرئيس بري قال كلاما واضحا كيف أن إسرائيل ستنسحب، كيف سترد الأسرى، كيف أن جيش اللبناني سيدخل، كل هذه المطالب اللبنانية إذا تحققت فليعلنها الجانب اللبناني، نحن نتلقى ذلك بفرح عظيم.
8: وفي ضوء ما يدور أنت متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن؟
7: طبعا الاتفاق حتمي، لأن النظام العالمي والنظام الدولي المالي والنقدي والاقتصادي وإلى جانب المعطيات لكل شخص في بلده لا تستطيع أن تستمر إلى ما شاء الله، قد تأخذ بعض الوقت شهر أو شهرين، ولكن في نهاية الأمر هذا الاتفاق سينفذ وسيوقع، وأن فريق نتنياهو الحاكم سيعلن فشله أمام شعبه في إسرائيل ويخسر الانتخابات ويخرج من السلطة، ونحن عندها سنكون أمام عصر جديد في المنطقة.
0: حذرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز من التمادي في التطاول على الرموز الدينية والمشايخ والثوابت التوحيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الدولة بالعمل على كشف الفاعلين ومقاضاتهم.
1: وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي أصدر أمس قرارا قضى بتمديد مهل الشهادات الصناعية في إطار التخفيف من الأعباء على المؤسسات الصناعية جل اليوم على عدد من المصانع في المتن الشمالي، وأشار إلى أن المصانع تعاني من ارتفاع كلفة الكهرباء التي تعد الأعلى في العالم.
9: تعاطي المتن مع الاقتصاد والمباشرة اللي بيعطوها لاقتصاد اللبناني كتير أساسية وكتير مهمة. من تاني ميل حبيت جيت شد على إيد الصناعيين يلي أنا بعتبرهم مقاومين، خاصة بهيك أوضاع. القطاع الصناعي هو قطاع سيادي بامتياز، وكل ما فوت على معمل بشوف مكنة عم تشتغل، عمال عم يشتغلوا، إنتاج وطني عم يطلع من لبنان وعم يتصدر لبرا، ما في إلا واحد ما يفتخر باللي عم نعمل نحن بلبنان والطريقة اللي عم نقدر نكفي فيها. بقى بالنتيجة هيدا شيء أساسي نحن نقدر نكفي. كمان بحب أكد إنه وزارة الصناعة موجودة حتى لتساعد كل الصناعيين وكل قطاع الصناعي.
0: بعد تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون مرتبط بالإصلاح السياسي بعنوان اقتراح قانون الأحزاب، أكد النائب بلال عبد الله من المجلس النيابي أن الهدف هو الخروج من المستنقع الطائفي والمذهبي، وقال آن الأوان لننطلق إلى الدولة العلمانية.
10: ولما كانت التجربة اللبنانية قد أظهرت الحاجة إلى تطوير الحياة الحزبية على أسس وطنية جامعة تعزز الانتماء الوطني وتحد من الانقسامات الطائفية والمذهبية والفئوية، ولما كانت حماية النظام الديمقراطي تستوجب إخضاع الأحزاب السياسية لقواعد واضحة تتعلق بالشفافية المالية والإدارية والكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق دون المساس بجو الحرية السياسية أو تحويل الرقابة إلى أداة استنسابية، ولما كان من الضروري تكريس مبدأ تأسيس الأحزاب السياسية وفق نظام العلم والخبر دون أخضاعها لأي ترخيص مسبق، انسجاما مع المبادئ الدستورية التي تجعل الحرية هي الأصل وتمنع الإدارة من امتلاك سلطة تقديرية في منح الحق بالعمل السياسي أو عدمه، وهي نقطة جوهرية.
1: ومن قصر بعبدة، أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، والذي ترأس وفدا مؤلفا من 22 شركة تكنولوجية، في خلال لقائه الرئيس جوزيف عون أنه للمرة الأولى في لبنان يتم تشكيل شبكة لبنانية للمستثمرين، ولغاية اللحظة تم تقديم التزامات قدرها 9 ملايين دولار بهدف الاستثمار بهذه الشركات أو بغيرها.
11: 22 شركة لبنانية بالتكنولوجيا بمبادرة منظمة من سمارت إزا ومن غرفة التجارة اللبنانية الفرنسية، والهدف أنه رح نمثل لبنان من خلال هالشركات بأكبر معرض تكنولوجي بأوروبا، فيفا تك، يلي رح ينعقد الأسبوع القادم. هالشركات منعتبرهم بالعسكر استطلاعيين لمستقبل اقتصادي باهر، وبتأمل كمان أنه من خلال هالشركات هيدي يقدروا كمان يرفعوا اسم لبنان ويتحولوا من استطلاعيين إلى سفراء للبنان.
0: تربويا، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ أن سلامة الطلاب تبقى أولوية لدى الجميع، والآن لنترك الطلاب يدرسون للامتحانات الرسمية. ومما قاله لصوت كل لبنان:
12: الذي يقرر إجراء الامتحانات من عدمها هي السلطة السياسية. مجلس الوزراء من 3 أسابيع أخذ قرار بإجراء الامتحانات. هلأ إذا مجلس الوزراء رجع شاف أن الوضع الأمني ما بيسمح، هو الذي يقرر تأجيل الامتحانات أو عدم تأجيلها. نحن منعطي رأي تربوي بالموضوع. رأينا هو التالي: أنه الامتحانات بعد بدها 20 يوم، الطلاب قاعدين ببيوتنا عم يدرسوا. خلوا هالطلاب قاعدين ببيوتنا عم يدرسوا، لا تشوشرون، خليهم يحصلوا قد ما فيني يحصلوا. قبل 4-5 أيام، قبل بأسبوع، إذا السلطة السياسية شافت أنه ما في إمكانية لإجراء الامتحانات لدواعي أمنية، لأنه سلامة الطلاب هي بند أول عنا وعندهم وعند كل اللبنانيين، يا بتأجلها يا بتلغيها. وإذا شافت الوضع مستتب وفي إمكان للإجراء بنعمل امتحانات. حرصنا أنه طلابنا ياخذوا شهادات محترمة، حرصنا نحافظ على المستوى التربوي على ما تبقى من هذا القطاع. بعد 7 سنين الفاقد التعليمي صار كتير كبير.
1: في الجديد الميداني في إيران والخليج، توقفت الضربات الأمريكية التي استمرت ساعات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق هرمز، والتي ردت عليها طهران باستهداف بعض القواعد الأمريكية التي انطلقت منها العمليات في الخليج. الحرس الثوري كشف عن استخدامه صواريخ بعيدة المدى لاستهداف وتدمير 4 أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي في الأردن.
0: وبعد قصف طهران القواعد الأمريكية في البحرين والكويت والأردن، استنكرت الخارجية الكويتية هذه الاعتداءات، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها، كما استنكرت الإمارات هذه الضربات. والتطورات عقب الهجمات حضرت في اتصال بين وزير خارجية إيران عباس عرقجي ونظيريه السعودي والتركي رجب طيب إردوغان، هذا وأفادت رويترز منذ قليل، إلى أشارت إلى أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. على الصعيد الروسي، حذرت الخارجية الروسية من التصعيد بما يفضي إلى عواقب للأمن الإقليمي والعالمي، وخصوصا إذا تم شن عملية برية أمريكية في إيران. وفي انعكاس للتطورات الميدانية على التفاوض، اعتبرت إيران أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع أمريكا، وأشارت إلى أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي. في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل إيران، قائلا أن طهران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على صفقة والآن عليها دفع الثمن.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
0: في الختام تذكير بالعناوين: تهديدات إسرائيلية متواصلة بضرب بيروت بكثافة، التحليق متواصل فوق العاصمة والبقاع، وأحزمة النار تزنر قرى جنوبية عديدة. إيران: الهجمات على لبنان تلحق ضررا بالمسار الدبلوماسي. وتركيا: الهجمات على لبنان وسوريا تهديد لنا. سفير مصر من عين التين بر يتعاطى بإيجابية مع الأفكار المصرية. جنبلاط بحث مع أمير قطر إنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. جعجع عون وسلام لا ينتظران شهادة في الوطنية من حزب الله. أبي المنى في بعبدة وكنعان موقف رئيس الجمهورية يعبر عن خيار اللبنانيين. بعد الاحتكاكات الأمريكية الإيرانية حذر إيراني بشأن التفاوض، وترامب على إيران دفع الثمن بسبب المماطلة. رويترز: منذ قليل وفد قطري إلى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق أمريكي إيراني.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
3: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صوت كل لبنان.
1: نشاطات. نشطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. كتاب يلقي الضوء على العميد الركن الراحل سليم كلاس بعنوان معركتي الأخيرة. هالكتاب ليس مجرد مذكرات شخصية، بل هو وثيقة تاريخية نادرة تكتب من داخل المؤسسة العسكرية ومن قلب المعارك اللي عاش العميد الركن سليم كلاس، قائدا ضابطا مشاركا مباشرة بصناعة الأحداث. تفاصيل إضافية حول إطلاق هالكتاب معركتي الأخيرة مع نجل العميد الركن الراحل سليم كلاس مارك كلاس. أهلا وسهلا فيك مارك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
5: أهلا فيك سلام وبتشكرك على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. بداية مارك، لأي مدى هذا الكتاب ليس مجرد مذكرات شخصية، بل هو وثيقة توثق الأحداث والوقائع كما هي داخل المؤسسة العسكرية وتأثير الأحداث السياسية عليها؟
5: مزبوط، مثل ما عطيت المقدمة لخصية بشكل كتير حلو، لأنه هيدي المرحلة بقيت تابو، ما نحكى كتير عنها وما نعطاها الأهمية اللازمة اللي بتستحق.
1: نعم.
5: الوالد من بعد الـ 1990 كان يدون كل المعارك اللي صارت معه من أول ما دخل مدرسة الحربية لسنة 90، كان يدونها بتفاصيل كتير دقيقة. ومن 5 سنين طلعت الفكرة أنه نجمع هيدي المعلومات كلها ونتركها مثل إرث للعائلة، لعائلتنا الصغيرة. وتطورت الفكرة مع الوقت أنه لا، هيدي المعلومات لازم تكون بإيد اللبنانيين، لازم يعرفوا عنهم، بالأخص لأنه بتحكي عن مرحلة صعبة قطعوا فيها وقطعنا كلنا فيها.
1: نعم.
5: تنستخلص منها العبر ونبني على الإيجابيات.
1: نعم.
5: وهيدي رح تكون مثل تأمل للتاريخ

0: بجعبته. وهو كمان يعني قال في الكتاب تعمدت إبقاء بعض الحقائق طي الكتمان، وأضاف رح يجي الوقت المناسب للكشف عنا، لأن ما من خفي إلا وسيظهر وما من مكتوم إلا وسيعلن. يعني هون أهمية توثيق الأحداث كما هي. وهل أنتوا جربتوا يعني مثل ما بقولوا أنه شوي يمكن نضع النقاط على الحروف أم لا؟ يعني ما جربتوا أبدا تغيروا بكل شيء كتبوا أو بكل شيء دونوا؟
1: ابدا. هذا الكتاب هو مثل ما ذكرت اشتغل عليه من سنين عديده، وما غيرنا في شيء، يعني حتى لغويا هو اللي كاتبه.
0: نعم.
1: والاسرار اللي انحكى عنها هي يمكن اسرار عسكريه ما حب يبوح عنها، بس كتب التفاصيل والوقائع اللي صارت معه على ارض في قلب الحدث. وأكيد في كتير معلومات رح تنذكر بالكتاب يمكن عم تنطرح لأول مرة.
0: نعم.
1: لأنه مثل ما ذكرت هيدي مرحلة ما نحكى كتير عنها، بس الأهم من هيك أنه عم تنذكر من شخص كان رجل قرار بهيدي المعارك، والقرارات اللي أخذها كانت عم بتحدد طبيعة المعركة.
0: مارك، خلينا نضوي على أمسية تكريمية ويتخلل إطلاق كتاب معركتي الأخيرة، رح تكون إن قال راد 10 حزيران 2026. وخلينا نحكي هيك تفاصيل إضافية معك، أكيد مع دار النهار وعائلة كلاس الكريمة.
1: نعم، حفل إطلاق الكتاب رح يكون بالتعاون مع دار النهار، ومثل ما ذكرت رح يكون بعشرة الشهر ساعة 6 بجامعة الروح القدس بالصالة بيير أبو خاطر.
0: نعم.
1: والدعوة رح تكون مفتوحة، وأنا بتأمل يكونوا الأعداد الكبيرة رح يحضروا، لأنه هيدي أخبار بتهم كل اللبنانيين، وخاصة اللبنانيين الوطنيين اللي بحبوا وطنهم بيأمنوا بلبنان.
0: نعم. كمان خلينا نضوي على نقطة كتير مهمة مارك، قديش يعني هالكتاب قدم صورة إنسانية عميقة عن الضباط وعن الجنود اللي خاضوا المعارك، عن معنى التضحية والانتماء والإيمان للبنان بزمن الانهيار.
1: نعم، هيدي ميزة من ميزات الوالد، كيف كان يتعامل مع جنوده. كان اللواء الثامن بالنسبة له مصدر فخر، وكان يتعامل مع الجنود مثل عائلة.
0: نعم.
1: ما كانت علاقة رئيس ومرؤوس، هيدا اللي ميزته بطريقة القيادة تبعه، كان يهتم بشؤونهم ومشاكلهم اليومية، وحتى وصلوا لأنشأوا جمعية اللبنانية للعمل المتحد، اللي كانت تعنى بشؤون الأولاد وعيال العناصر.
0: نعم.
1: لأنه كان يعتقد أنه كل ما نريح العنصر بالبيت وبمشاكله الشخصية كل ما يعطي أكثر على الأرض. وهيدي المعاملة وهيدي علاقة الثقة بينه وبين العناصر تبعه انعكست إيجابيا على الأرض، كانوا كل ما يستلموا معركة يربحوها. لهيك صار مع الوقت صار معروف بالجنرال الذي لم يهزم بالميدان، لأنه ما في ولا معركة سلام على اللواء الثامن ما انتصر فيه.
0: نعم. وهون يعني خلينا نقول قديش يعني في قراءة معمقة وتأريخ للأحداث والشؤون العسكرية. يعني هون قديش مهم أنه كل لبناني يطلع، كل لبناني يعرف الحقائق كما هي دون تلوين دون تحريف وبكل موضوعية وشفافية. وقديش في أحداث يعني شكلت التحولات اللي ما زال إلى انعكاسات واضحة على أثر كمان على بلادنا وعلى مستقبل هالوطن.
1: مظبوط، هيدي المعلومات بتعني كل لبناني، لأنه هيدي أثرت على مجرى التاريخ تبعنا واللي وصلنا عليه لهون.
0: نعم.
1: من هون أهمية المعلومات رح تنذكر، والوالد خلى القارئ هو يستنتج منها العبر، يعني ما حب يدخل رأيه بالكتاب، عطى سرد الأحداث مثل ما صارت معه، وعلى القارئ أنه يستنتج منا العبر.
0: نعم. يعني سؤال سريع بالختام مارك، يعني هل قد العائلة حاضرة

0: هالكتاب الموثق معركتي الأخيرة مع العميد الركن الراحل سليم كلاس. هالقد الزوجة والأولاد يعني كنتوا صخرته الأساسية، يمكن القوة بعد الوطن أكيد بيستمد القوة منكم.
1: يعني أنا بقدر أقول أنه كان الوالد الأب المثالي لقلنا، لهيك نحن ربينا كعائلة متماسكة، ربينا على المبادئ اللبنانية، على حب الوطن. كان هو يشكل مصدر قوة لإلنا وكان مرجع ويحسسنا بالأمان دائما، وبنفس الوقت هيدا الشعور كان متبادل بيننا وبينه. نحن كمان كنا نمده بالقوة ونعطيه الأمان.
0: نعم.
1: وفترات كبيرة كان موجود على الجبهة وبين العناصر تبعه، بس بنفس الوقت كنا دائما نحس بوجوده بالبيت، وكان مصدر حنية لإلنا يعني طيلة فترة الخدمة تبعه اللي كان غايب فيها عنا في البيت.
0: نعم. مارك، يعني شو الأكثر شيء لفت انتباهك بهذا الكتاب للوالد؟ يعني هيك أكثر شيء يمكن تتذكره أو هالقد بتقرأ وبتتعمق فيه وبتحسه أنه أثر عليك؟
1: يعني هو الكتاب بحد ذاته والعنوان معركتي الأخيرة هو كان معركة.
0: نعم.
1: بمجرد ما أطلقنا هذا الكتاب وصار بإيد اللبنانيين المعلومات صارت موجودة
0: بمتناول الجميع. نعم.
1: معركة بحد ذاتها، وهيدا كانت وصية للوالد قبل ما توفى أنه نكمل بهذا المشروع، ولقيت نحن كثير حماسين ومبسوطين لهذا الكتاب.
0: نعم، يعني هالعمل يهم كل لبناني يسعى إلى فهم الحقيقة كاملة مثل ما هي، الوقائع والأحداث كما هي، وكيف تشكلت هالتحولات مثل ما قلنا. يعني هذا الكتاب يوثق الذاكرة ويعيد فتح ملفات يمكن بقيت طويلا طي الكتمان.
1: نعم.
0: نعم. نحن ما نتشكرك مارك كلاس، نجل العميد الركن الراحل سليم كلاس، مبارك إطلاق كتاب معركتي الأخيرة.
1: أنا بتشكرك مرة تانية سلام، وبتشكرك على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج شرب الراشد. نشاطات.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 9/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وتسعة وأربعين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وسبعة وستين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين وواحدة وثمانين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومتين وسبعة وثمانين ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة الواد الأخضر 900 جرام ب $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرو السامبا
4: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم من بعبدة أشار الرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن ما عناه لبنان على مدى 50 عاما من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها من هنا ضرورة العمل على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا موضحا أن الهدف من المفاوضات في واشنطن هو استعادة الدولة لوجودها وأضاف عون أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وانطلاقا من قناعتي في أن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع وأبدى عون أمام وفد بلديات قضاء كسروان الفتوح الرفض التام للعودة إلى زمن الوصيات وأضاف نحن نرحب بمساعدة أي دولة لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية الأمر الذي لا نقبل فيه في جديد الميدان الجنوبي غار الطيران الإسرائيلي مستهدفا سيارة في مدينة صيدا ما أدى إلى سقوط شهيدين كما أغار على محيط بلدة البيسرية في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر الشقيف في الجنوب بصاليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إرسال محققين إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة اللبنانية وذلك لجمع الأدلة حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي حيث اتخذت قرارات تقضي بمواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية في مختلف المناطق بما يساهم في حفظ الأمن والنظام وأكد الوزير الحجار في خلال الاجتماع أن تعزيز الاستقرار الداخلي من أولويات العمل الأمني مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية بما يضمن حماية المواطنين
10: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشره على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعه.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة تل أبيب العمل بقوة ضد إيران والوكلاء الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إلى أن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، معلن أنه على وشك إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها تشمل محطات طاقة وجسور. وعن الحصار البحري على إيران، وصفه ترامب بالأنجح في تاريخ الحرب البحرية، مشيرا إلى أن هذا الحصار يمنع طهران إجراء أي معاملات تجارية أو دفع رواتب الجيش أو أي من الالتزامات المالية. في الغضون، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع أمريكا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي عالبيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح عالبيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
9: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: في أخطر تطور منذ إعلان الهدنة في نيسان أبريل الماضي، تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات الصاروخية، ما ينذر بانهيار كامل للهدنة.
2: ترامب حاول احتواء الموقف وطلب من إسرائيل عدم الرد على القصف الإيراني، لكنه لم يلقى آذانا صاغية في إسرائيل. فهل فقدت واشنطن نفوذها ولم تعد تتحكم بمسار الصراع؟
1: الحوثيون أيضا دخلوا على الخط واستأنفوا ضرباتهم على إسرائيل، مهددين بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر. فهل تندلع حرب شاملة وتلهب المنطقة؟
2: ترامب أعلن مرارا وتكرارا عن قرب التوصل إلى اتفاق وأن الأمور تسير بشكل جيد جدا حسب تعبيره، لكن حتى الآن لم يتم التوقيع على أي اتفاق أو حتى مذكرة تفاهم. فما الذي يعطل ذلك وأين تكمن العقدة؟
1: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الحدث من دي دبليو عربية وصوت كل لبنان، معكم عارف جابو وخلدون زين الدين. ونرحب بضيفي حوارنا من بيروت، معنا الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجم لاعب. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا خلدون، تحية لك والأخ الكريم عارف ولدبليو.
2: أهلا بك سيادة العميد، سعيدون باستضافتك. ومعنا من ألمانيا آسيا حيدر، الصحفية المتابعة لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل. أهلا بك أستاذي آسيا في استوديو الحدث. ونبدأ معك أستاذي آسيا، يعني التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل هو الأخطر منذ إعلان هدنة، إلى أي مدى يمكن يعني أن يهدد بانهيار كامل للهدنة رغم إعلان الطرفين وقف الهجمات؟
4: صراحة التصعيد الأخير برأيي هو الأخطر منذ بدء الهدنة في أبريل، في شهر 4، لأنه هو بيمثل أول تبادل مباشر للضربات بين الطرفين منذ وقف إطلاق النار. بس لهلأ حاليا لا توجد مؤشرات حاسمة على رغبة أي من الجانبين في العودة إلى حرب مفتوحة واسعة النطاق. ما اللي عم نشوفه نحن حاليا هو اختبار للردع أكثر ما يكون قرار استراتيجي بإسقاط الهدنة بشكل كامل. الهدنة حاليا هي هشة وعم تتطور لتكون أكثر هشاشة عما كانت من قبل، بس إذا شفنا الضربات الإسرائيلية والإيرانية منشوف أن الضربات كانت بشكل محدود نسبيا، ما بيعني أنه هذا التصعيد ممكن ما يؤدي ل هدم الهدنة، بس رح يكون في نوعا ما من ممكن الاتفاق بشكل رسمي موقع انه رح يكون في عنا هدنة طويلة الأمد.
1: نعم. من ألمانيا إلى بيروت إليك سيادة العميد ناجم لاعب، هل تعتقد أن هذه المواجهة الجديدة بين إيران وإسرائيل هي بمثابة أداة ضغط في المسار التفاوضي أكثر منها إشارة ربما للعودة إلى الحرب كما كانت سابقا؟
3: يعني عدة مؤشرات تقول أن إيران يعني إذا ما قامت بضربة هي تستغل الوضع لصالحها يبدو، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية التي حثت حلفائها على أن يكونون يعني إلى جانبها في أي تطور عسكري مستقبلي، لا أوروبا استجابت ولا الناتو استجاب ولا حتى الدول الخليجية استجابوا للقرار الأمريكي بأن يعني يكونوا شركاء في الهجوم على إيران، لم يكونوا سابقا ولم يكونوا لن يكونوا مستقبلا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك يعني تطور مهم ممكن أن ننتبه له، أن المبعوثين الأمريكيين سيد ويتكوف وسيد كوشنر ذهبوا إلى مركز الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطروحة لسؤال هذه الوكالة كيف يمكن التعامل مع النووي بعدة مواضيع النووي الإيراني مستقبلا. يعني يبدو أن الكلام عن النووي الإيراني بدأ الآن، وأن تدخل الوكالة الدولية في هذا الموضوع يعني هناك موافقة أمريكية على بقاء النووي الإيراني. صحيح أن ممكن أن تتعهد إيران بعدم الوصول إلى النووي العسكري، لكن بقاء النووي وإدخال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني أن هناك كلام لما بعد الاتفاق، يبدو أن هذا موضوع حلة ونرى أن بعد الاتفاق. لذلك رأينا أن الولايات المتحدة هي على يعني مقربة من فعلا من إنجاز اتفاق. لذلك شهدنا من لجم التطور العسكري ما بين إيران وإسرائيل صاروخيا. الولايات المتحدة مارست ضغوطها على إسرائيل، وكذلك الإيراني اكتفى بهذا الرد بحيث أنه يعني أعاد نوع من يعني حسن وجهه تجاه حلفائه في لبنان حزب الله، بأنه يعني لم يهدد فقط بل نفذ تهديده عندما استهدفت الضاحية.
1: ننتقل من بيروت إلى ألمانيا. إليك أستاذة آسيا حيدر، المتابعة لشؤون الشرق الأوسط. ثمة من يقول جازما بأن الملفات الكبرى التي تحكم المسار التفاوض الإيراني الأمريكي الآن لا تزال دونها كثير العقبات، من الأصول الإيرانية المجمدة إلى الملف النووي الذي أيضا دونه كثير التحديات إلى ملف الأذرع. ومن يقول أن هذا العمل العسكري الذي حصل أخيرا سيأتي لتسريع إيجاد حلول لهذه الملفات. هل تجدين ترابطا بين الجانبين أم لا؟
4: بالطبع في ترابط بين الجانبين. بالطبع عم نشوف نحن أنه إيران عم تتعرض لضغوطات كتير كبيرة، إن كان داخليا ولا خارجيا، وبنفس الوقت إسرائيل عم تتعرض لضغوطات داخليا وخارجيا. فبرأيي أنا هذا التصعيد الأخير هو الحلقة اللي ممكن تؤدي ليكون في عنا هدنة، بس للأسف حاليا الوضع نوعا ما بيعطينا إشارات واضحة عن شو نوع هاي الهدنة ممكن تكون، لأنه في كتير ملفات حساسة جدا اللي هي بتكون الملفات اللي بيتم الكلام عنها في آخر خطوات الهدنة، اللي منها هو تخصيب اليورانيوم، مثل ما حكى الجنرال ناجي ملاعب أنه بما أنه الوكالة الذرية صارت كمان على الخط في هذا الحديث، فهذا شيء بيؤدي أنه نحن موضوع التخصيب اليورانيوم ما زال ملف موجود، وهو ملف موجود كتير مهم لأنه إيران عم بتصر على حق التخصيب على أراضيها بالرغم من أنه أمريكا عم ترفض هذا الشيء كليا. ما زال مصير اليورانيوم المخصب ما لم يحسم بعد. ما زال نحن عنا طهران تشترط ضمانات بعدم الانسحاب المفاجئ مثل ما عمل ترامب بسنة 2018. في عنا رغبة إيرانية برفع الفوري والشامل للعقوبات اللي رفضتها واشنطن. بنفس الوقت واشنطن هي بدها ترفع هاي الشروط تدريجيا. في عنا كتير الدور الإقليمي، الدور الإسرائيلي، في عنا الحوثيين باليمن، في عنا حزب الله بلبنان، في عنا الميليشيات الموجودة بالعراق. فالموضوع شكله من الخارج معقد ومن الداخل أكثر تعقيداً، بس في كتير ملفات أنا برأيي عم بيتم الكلام عنها والتفاوض عليها، اللي شيء ممكن يكون بوادر إيجابية لحتى نوصل نحن لهدنة.
2: طيب أستاذ آسي، يعني ممكن القول أن يعني حاليا هالعقد تعرقل الوصول إلى اتفاق رغم تصريحات ترامب المتفائلة دائما، يعني ذكرتي في مسألة الأزرع، مسألة تخصيب اليورانيوم، ملف الحصار وغيرها. طيب إلى ماذا تم التوصل إلى اتفاق؟ على ماذا إذن مدام كل هالعقد موجودة؟ يعني تصريحات ترامب المتفائلة على ماذا تستند برأيك؟
4: أنا برأيي ترامب عم بيكرر تصريحات متفائلة عن قرب الاتفاق، رغم أنه المفاوضات النووية عادة ما بتكون معقدة للغاية. مثل ما ذكرت المرحلة الأخيرة هي دائما الأصعب، لأنه هي بتتعلق بالتفاصيل الحساسة اللي بتمس السيادة والأمن القومي للطرفين. في تقارب ببعض الملفات لكن ليس بالقدر الذي يسمح حتى الآن بالإعلان أنه في عنا اتفاق نهائي أو مذكرة تفاهم رسمية. نحن بنعرف أنه ترامب وتصريحاته حتى طريقة حكيه للتصريحات اللي هي بتكون موجودة أحياناً، ترامب بيطالع تصريح مثلا على منصته اللي هي تروث قبل ما البنتاغون أو قبل ما البيت الأبيض يصرح عنها. فهاي الديناميكية اللي دايما ترامب يمارسها هي شيء نحن تعودنا عليه بالسياسة الخارجية صراحة. فإن كان تفاؤل ترامب بالاتفاقية أنا برأيي هذا الشيء ما بقدر أقراك إن كان الاتفاق بالنسبة لي رح يكون الشيء رح نشوفه بالأيام القادمة أو بالأسابيع المقبلة أو لا. بالنسبة لي هي التفاوضات اللي عم بتصير بالخلفية وشو عم بنحكى وشو هي المواضيع اللي عم بيدم التداول عليها. فصراحة تفاؤل ترامب وتعليقاته وتصريحاته شيء بالنسبة لي صعب.
2: استهلاك الإعلامي ويعني يصير شعبي أكثر عنده على السوشيال ميديا يعني لايكات أكثر ما يكون يعني كلام رئيس دولة موزون؟
4: لا ما فينا نقول هيك لأنه بنفس الوقت تصريحات ترامب دايما بتلعب دور كتير أساسي بالسوق الأسهم. يعني إذا شفنا أحيانا لما ترامب بيطالع أي تصريح إن كان على منصته اللي هي تروث ولا شو وين ما كان السوق الأسهم بيرتفع وبنزل بناء على هذا الشيء. فترامب بيعرف كمان بالضبط إيمتى يطالع هاي التصريحات وليش عم بيطالع هاي التصريحات وتوقيت التصريحات. فأنا ما بشوف صراحة هيك طبعا شيء كتير مهم انه الواحد يتابع تصريحات ترامب وشو عم بحكي بالضبط بس ما بحاول اقراها كتصريحات سياسية خالصة اكتر ما تكون انه في إلها كتير لنقول عوامل خارجية بتلعب دور كمان مهم او ثانوي او جانبي بسبب تصريحات ترامب.
2: نعم طبعا لا يمكن دايما التعويل على كل تصريح ترامب. نعود الى بيروت لهيك سيادة العميد ناجي ملاعب. يعني التصعيد الأخير اللي هو يقال الأخطر وطبعا دام يوم في اليوم التالي أعلن الطرفين وقفه، لكن برأيك هل كان مدروس ومخطط له وسببه حسابات داخلية في إيران وإسرائيل أكثر منها حسابات خارجية تتعلق بسير المعارك، أم يعني ما كان السبب بالضبط برأيك؟
3: يعني أنا إلي حق أني شك أنه يعني كل التقنيات والذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه إسرائيل عسكريا كان ناجح لدرجة بكل استهداف. عندما يقول استهدفنا شخصية فعلا يكون ويسمى من هي الشخصية. الاستهداف الأخير للضاحية لم يكن لشخصية بل فقط يعني حتى لم يكن لعناصر بقدر ما كان لبيئة تحتية، يعني منظومة تعطي بطاقة اسمها سجاد لعناصر الحزب يعني فيهم يتسوقوا فيها بلاش. يعني هذا الاستهداف يلي استدرج هذا الرد كان قبل منه بأسبوع كان في استهداف لشقة كان فيها حدا من الحرس الثوري الإيراني ولم يكن موجودا أو غادر بلحظات لكن لم يستهدف. ما قامت إيران بالرد على هذا الموضوع؟ لماذا رد في يوم؟ رد إيراني يعني وبهذه الكمية القليلة فقط. وكذلك عندما قال الإسرائيلي أنه نحن اكتفينا عاد الإيراني ورد يعني ورد على الرد الإسرائيلي وإسرائيل لم ترد أكثر. هذا دليل الضغط الأمريكي والدليل أن هناك سكة تسوية بدأت. وأكبر دليل على ذلك مسألتين. أولا السفير الأمريكي في لبنان عندما يجول على الرؤساء ويقول أن الاقتراح الذي حصل في مناطق تجريبية في الجنوب هو اقتراح أمريكي وسوف ينفذ، هذا مهم جدا هذا الكلام بتفاصيله بأن ما أين ستكون هذه المناطق. هي مناطق محتلة من قبل إسرائيل، يعني تخرج إسرائيل من مكان ويحل محلها الجيش اللبناني تباعا، يعني هناك انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وفق البيان الذي صدر من السفارة اللبنانية منذ السفارة الأمريكية في لبنان منذ حوالي شهر، والذي قال إذا ما سلك لبنان طريق التفاوض وفق الآلية الأمريكية قد يستعيد سيادته على كامل التراب الوطني. هذا من ناحية. ورافق تصريح السفير بأن هناك عودة للنازحين وهناك إعادة أعمار إذا ما تم هذا الموضوع، وكذلك هناك البحث بالأسرى لدى إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني المعارضة الإسرائيلية التي كانت متشددة إلى لمرحلة ما قبل الانتخابات وتعير نتنياهو بأنه لم يصل إلى نتيجة وعليه المزيد من التوغل والمزيد من القتال وحسم الأمور. نرى أن بنت يصرح بالأمس أن نتنياهو لم يحقق أي مطلب استراتيجي في كل قتاله، لذلك يجب إعادة النظر بقتال جيشنا خارج أراضي إسرائيل. هذا ما يقوله بالضبط، يعني نحن أمام عتبة الألفين عندما جاء إيهود براك إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل رئيس حزب العمل حينها وأخرج الجيش الإسرائيلي من لبنان. هل نحن أمام هذه العتبة؟
1: نعم. نتمنى على أي حال أن يكون هذا المسار دخل على سكة التسوية كما تتفضل سيادة العميد ناجم لاعب من خلال هذه القراءة. سؤالي لك هو عن المعادلات التي ترسم راهنا، يعني كان بودي أن أعرف أيضا رأيك عن هذا الموضوع، لأن المعادلة أيام زعيم سابق لحزب الله حسن نصر الله كانت الضاحية مقابل تل أبيب، الآن أصبحت الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وأيضا أصبحت معادلة إن ضربت الضاحية ستدخل إيران على الخط. كيف تقرأ ربما تدرج هذه المعادلات حاليا، وهل تعتقد أن إيران تستطيع حقيقة أن تكون طرفا ضمن معادلة الضاحية شمال إسرائيل بهذا الوقت، وهل ستسمح إسرائيل بمثل هذا الحضور الإيراني؟
3: أعتقد بكلمة مختصرة أن أطلقت يد إسرائيل في الجنوب اللبناني وشهدناها أنها لم تتوقف رغم كل هذه الغارات، وما زالت يعني تطوق النبطية وأصبحت على تخومها، وهناك يمكن أن يكون قرار إسرائيلي بدخول النبطية ليس فقط بتدميرها. وما حصل بصور منذ الأمس حتى اليوم يعني واضح جدا، وأعتقد أن كذلك يعني عندما تصرح يدعوت أحرنوت بأن المنطقة العازلة التي قصدها نتنياهو بين 8 و 12 كيلومتر على الحدود مباشرة من النقورة على الساحل حتى جبل الشيخ في سوريا، إذا كانت هذه المنطقة يعني كما تقول يدعوت أحرنوت خالية من السكان، فلنجهز نفسنا لمزيد من التهجير، تهجير القرى غير الشيعية التي لم تشترك بالقتال والتي ما زال أهاليها موجودون هنا، والتي بدأت تتلقى قذائف وصواريخ على رميش، على عين إبل، على يعني الكثير من هذه المناطق، والتي عزلت، وما استهداف طريق الخردلي التي تشهد عليها ضابطين وعنصر من الجيش اللبناني، وهو طريق مفتوح لكل الناس، وقبلها كذلك عائلة مسيحية كانت يعني ابنتها ستقدم على شهادة يعني عند امتحان بالشهادة، كمان استهدافها ليس سهلا. هذه رسالة بأن إذا عادت الأمور لإسرائيل، إسرائيل يعني سوف تتابع القصف والتدمير والقتل في منطقة ولن تتخطى. إذا ما تخطت الضاحية يبدو أخذت ضوء أخضر أن تتابع ما تفعله في الجنوب.
1: نعم. نعود إلى برلين، إليك الصحفية في دير شبيغل آسيا حيدر. أستاذة آسيا، عندما نرى الخريطة، خريطة إسرائيل الكبرى، ونحن نقرأ في السياسة بأن العلاقات الدولية هي علاقات قد تبنى على القوة في مكان معين، وهذه اللحظة هي لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل، هل تعتقدين أن إسرائيل ستسهل مأمورية الانسحابها ربما من الجنوب؟ هل ستسهل ربما أي خطوات يمكن أن تمهد الاتفاق مع لبنان قد لا يأتي لصالحها بالوصول إلى إسرائيل الكبرى وتوسيع هذه الحدود، توسيع المناطق الآمنة التي تسعى إليها؟
4: سؤال وجيه. إذا نحن تابعنا لنقول الرواية الإسرائيلية بسبب أو شو سبب إيران أو شو سبب إنه إسرائيل بلشت هي الحرب على إيران، فالرواية الإسرائيلية وخاصة بالصحف الإسرائيلية بتنذكر دائما نقطة إنه إسرائيل حابة إنه ترجع للعلاقات الودية مع إيران في السبعينات. في السبعينات قبل الثورة الإسلامية اللي صارت في إيران، كانت إيران بقيادة الشاه السابق بعلاقات جدا ودية مع إسرائيل. من وقت ما وصول لنقول الثورة الإسلامية وصعودها للسلطة في إيران انقطعت هاي العلاقات. فالرواية الإسرائيلية دايما بتقول أنه نحن حابين نرجع لهي العلاقات الودية مع إيران، بس بنفس الوقت إذا نحن شاهدنا الحروب اللي صارت على مدى هاي السنين بين إيران وإسرائيل واستهداف إسرائيل مش بس لمواقع نووية أو عسكرية في إيران، يعني نحن عنا الضغط اللي عم بيصير هو مش بس ضغط عسكري وإنه هو ضغط اقتصادي، في عنا نحن في إيران مجتمع كامل خاصة مجتمع يافع عم بيعيش تحت ضغوطات جدا جدا صعبة. فصعب جدا إنه الواحد يشوف هاي الممارسات بأنه هي طريق لحتى يكون في علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وبين إيران. فبنفس الوقت أنا بشوف السياسة اللي عم تتبعها إيران مع إسرائيل مع إيران هي بتشبه نوعا ما اللي عم بيصير هلأ حاليا في جنوب لبنان. إسرائيل كمان بروايتها بتقول إنه هن حابين يكون في علاقات دبلوماسية مع لبنان، بس الممارسات على أرض الواقع بتفرجينا إنه لا يوجد طريق للرجعة لحتى يكون في علاقات دبلوماسية بين هالبلدين. اللي عم بيصير إنه نحن عنا مش مئات الآلاف، إن كان ممكن أكثر من مليون لبناني مهجر هلأ حالياً. لبنان عم بتعاني من ضغوطات إن كانت اقتصادية أو سياسية. هذا الشيء لا يؤدي أنه ممكن نحن نلاقي الشرق الأوسط أو العلاقات بين إسرائيل وإيران ولبنان أنه تكون علاقات دبلوماسية أو حتى نوصل لهدنة ترضي جميع الأطراف. فممكن بسبب الضغط الأمريكي، برجع لسؤالك هلا حاليا، أنه ممكن حتى لو أنه نحن لقينا حاليا أنه الضغط الأمريكي ما عم بيؤدي لضغط شامل على إسرائيل، لأنه بنفس الوقت حتى إن كان ترامب عم بيضغط على إسرائيل، إسرائيل بنفس الوقت على الهامش عم تاخد قرارات مستقلة بدون ما ترجع لأمريكا، لأنه بالنسبة لإلها الأمن القومي بزريعة الأمن القومي أنه هن ممكن ياخدوا هيك قرار. ما زال الضغط الأمريكي عم بيلعب دور، وما زال هذا الدور يعتبر نوعا ما فعال. فأنا بلاقي أنه ممكن بعد كل هالضغوطات أنه يكون في لنقول وضعا ما أمني في الشرق الأوسط، لا يمكن أنه لا يرضي إسرائيل بشكل كامل، بس أنا برأيي التداعيات رح تكون أكبر على إيران وعلى لبنان.
2: طبعا التداعيات رح تكون على كل المنطقة، لكن بالنسبة للنفوذ الأمريكي أستاذ آسيا، يعني يبدو هناك من يقول بأنه قد تراجع، يعني لم تعد أمريكا تتحكم بمسار الصراع في المنطقة كالسابق. وآخر يعني الدليل هل التصعيد اللي صار أنه ترامب طلب من نتنياهو عدم الرد، ولذلك يعني أصر نتنياهو على الرد حتى يقالنا المكالمة كانت عاصفة ونحت بالمجنون وكذا. وبالتالي يعني هناك مخاوف من أنه هذا الشيء تم التوصل أن ينهار بأي لحظة، وممكن العودة إلى التصعيد. يعني حالياً

0: الوقت نفذت ضربات، بس ضرباتها كانت محدودة مقابل مقارنة بباقي الضربات قبل الهدنة بأبريل مع تخفيف حجم العملية. فأنا برأيي أنه واشنطن ما زالت تمتلك نفوذا، لأنه إسرائيل خففت عملية استجابة للضغط الأمريكي، وما زال لواشنطن حدود ولكن نفوذ، ولكن هي النفوذ إلى حدود، لأنه إسرائيل ما زالت تحتفظ بهامش قرار مستقل حين يتعلق الأمر بأمنها مثل ما ذكرت سابقا. وكلياتنا بنعرف أنه نتنياهو بذات نفسه بيعرف أنه ترامب لن يعاقب إسرائيل فعليا، فالتصريحات الأمريكية برأيي تفتقر إلى آليات ضغط حقيقية. وإسرائيل بدأ يعني صار تعاملها مع واشنطن على مبدأ الإخطار للاستئذان في الملفات الأمنية الحساسة، يعني بمعنى آخر النفوذ الأمريكي ما اختفى بس ما عاد كافي دائما لمنع إسرائيل من التحرك إذا إسرائيل شافت أنه مصالحها الأمنية تتطلب ذلك.
1: نعم جيد، إذن أصبحت العلاقة الآن إخطار وليس استئذان. بهذا نعود إلى بيروت سيادة العميد. إذن إسرائيل يعني لم تعد يعني ترضخ للطلبات الأمريكية كما كالسابق، يعني نفوذ أمريكا تراجع إلى حد ما كثيرا أو قليلا. وعلى ضوء التصريحات الأخيرة من الجانبين ودخول الحوثيين على خط المواجهة واستئناف ضرب إسرائيل، يعني هل تشارك مخاوف بعض المراقبين بأن الأمر قابل للانفجار بأي لحظة ويمكن أن يلهب المنطقة وتتوسع رقعة الصراع، أم أن الأمر لن يصل إلى ذلك برأيك؟
2: يعني عدة مواقف يجب انتباه لها. أولا الحوثي لم يقفل باب المندب، فقط أقفلها على البواخر والسفن الإسرائيلية ليس أكثر. أولاً. ثانياً لم يطلق سوى صاروخ واحد أنه نحن هنا. ثالثاً الحوثي على حسن علاقة مع السعودية، وهناك تبادل لسجناء وهناك اجتماعات مشتركة، بالتالي هناك إعادة لملمة الوضع اليمني عن طريق المملكة العربية السعودية. موقف ثاني للمملكة أعلن عنه ولي العهد منذ حوالي 20 يوم تقريباً أنه سماءنا وأرضنا ليست موضوعة بتصرف الطيران الأمريكي، يعني إذا ما عاود القتال في إيران. ويعني هذا وضع مهم، الأول مرة أن نسمع أنه المملكة تقول أنه أجواءنا ليست متوفرة للطيران الأمريكي، هذا موقف جريء ومهم جدا. ثلاثة يعني نحن بدي مني شايف أنا في خطر أنه تتوسع الأمور، لأنه ما في حدا عم يشارك الولايات المتحدة هذا العمل إذا ما عادت إلى العمل العسكري. وإسرائيل كذلك، يعني إذا ما كانت يعني إسرائيل تنحو نحو يعني جيش أصبح يعني لم يستطع تحقيق ما يريد، بنت على حق عندما يقول ذلك، حتى كم مقاتل من حزب الله ووسائل صحيح استنبطت حاليا يعني هذه المحلقات، لكن سد التقدم الإسرائيلي على 3 محاور. إسرائيل اليوم كل الجيش الإسرائيلي ما قدر يوصل أكثر من البياضة على الساحل، ولم يستطع الوصول إلى المنصوري. إسرائيل لم تستطع اجتياز زوتر، لم تستطع حتى بدبين عندما كانت متجهة إلى مرتفع بلاط، يعني حتى عندما اشتبكت مع عناصر حزب الله اضطرت أن تغادر دبين. يعني هذا الموضوع صحيح أن لديها تفوق عسكري كبير، لكن على الأرض سحبت فرقتين من أصل 5 فرق، وهي تعاني بالبقاء على الأرض. لذلك إسرائيل على الأرض ما قدرت تحقق اللي بدها إياه. أنا يعني أنا برأيي أنه ستخضع للقرار الأمريكي على في متابعة قتالها، بالتالي الأمريكان ممكن أن يوضعوا لها حد بهذا الوضع، وقد يكون نتنياهو آخر رؤساء الوزراء الإسرائيليين من المؤسسين يعني، وأن نكون على أبواب مرحلة جديدة إذا كنتم متفائل.
3: نعم نتأمل أن يستمر هذا التفاؤل. سيادة العميد نجم لعب، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم وعلى إثراء الحوار كما دائما، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا سيادة العميد.

0: نجم لاعب، وجزيل الشكر أيضا لضيفتنا من هامبورغ في ألمانيا الصحفي آسيا حيدر، الصحفية المتابعة لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل الألمانية. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك للحوار.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا أستاذ آسيا. بهذا إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دلين صلاحية وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين عددا وتقديما. شكرا للمتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل.
3: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. ترقبوا استوديو الحدث كل 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لهالبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة ضلت
0: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وية أشاوين ب $1.49، زبدة سميتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزو ابي يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الرابعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن ما عاناه لبنان على مدى 50 عاما من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها من هنا ضرورة العمل على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا موضحا أن الهدف من المفاوضات في واشنطن هو استعادة الدولة لوجودها وأضاف عون أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وانطلاقا من قناعتي في أن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع وأكد عون أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي والهدف واحد يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الإعمار وأبدعون الرفض التام للعودة إلى زمن الوصايات وأضاف نحن نرحب بمساعدة أي دولة لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية الأمر الذي لا نقبل به وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني ولكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة مشيرا إلى أن لديه حلم في السفر إلى بيروت شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن السلطة تضع الدولة اللبنانية وأجهزتها ومؤسساتها ضمن شروط وخيارات تتعارض بشدة مع صميم لبنان وبهذه الخلفية منعت الجيش اللبناني من واجب الدفاع الوطني ولم تترك وسيلة أو إمكانية لتمزيق قوة لبنان الداخلية إلا واعتمدتها لأن فريق السلطة تم توظيفه لخدمة مشروع خارجي ووصف قبلان في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية قرار المفاوضات بالكارثة والخيانة والعار الوطني أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 2 في لبنان ونقلهما إلى إسرائيل للتحقيق نعت قيادة الجيش الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد اليوم متأثرا بجراحه من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر النبطي. ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بأنها تهدد البشرية وأن عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان باتت تشكل خطرا على تركيا، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الرئيس الذي يقمع شعبه ويسجن خصومه السياسيين ويدعم حركة حماس هو آخر شخص يمكنه إعطاء دروس أخلاقية لإسرائيل. الخبر الأخير، دانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات الإيرانية على سيادة كل من البحرين والكويت والأردن، معتبرة أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويقوض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا ضيف ريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: مهلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: الوحش
9: وحش وحش وحش
10: تعال معي على البيت
11: لشو
10: للحب
11: مسرحيه الوحش
10: خلينا نروح من هون
11: انا لازم اروح على البيت
10: انت ما عندك بيت
11: كارول عبود
12: دوري السمراني
11: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
13: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون.
2: صوت كل لبنان هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

0: أطيب التحيات من صوت كل لبنان ومشاهد وخبريات وأغنيات جديدة من أفلام أيام زمان، وأطيب التحيات لكم من إلان جديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: ورمش الأثمرة
2: علموني هني
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكلي كلاس
5: وحية عيوني أنا مش قاصدي شر
6: لا لا لا لا تكذبي
5: وحشتوني
7: زعل زعل
8: وده شرف البنت زي عود الكبريت
9: امتى حتى رب
10: ضحيت بعمري ما
11: هتكوني معايا في كل خطوة ما اقدرش استحمل بعدك عني
12: يا واد يا
13: تقيل
14: انت مش بتقول انك دكتور
15: حكيم عيوني
16: ترقص
17: ايش عرفك اني كنت مخلصة لك
18: تقدر تثبت الكلام ده
0: سنة 1963 قدمت صباح فيلم الأيدي الناعمة ووقفت كبطلي أمام أحمد مظهر ومعهم صلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين وليلى طاهر وحقق الفيلم نجاح كبير وغنت الصبوحة أجمل الأغاني لأحمد مظهر برنس السينما المصرية وفارسة مثل ما كان يلقب نظراً لوسامته وأخلاقه وانضباطه وثقافته بكل المجالات كما كان أحمد مظهر يجيد التحدث بعدة لغات أجنبية وكان عضو مؤسس في جمعية الحرافيش اللي برأسها الكاتب الراحل نجيب محفوظ وكانت تضم صفوة نجوم المجتمع من كتاب وفنانين وصحفيين
19: الحب الخاطف معلام معلامة أخدك ويلف مريانة مريانة

0: أخذ أحمد مزهر لقب فارس بعد ما تولى قيادة مدرسة الفروسية بالكلية الحربية اللي تخرج منها ليلتحق بعدها بصفوف الضباط الأحرار اللي فجروا ثورة 23 يوليو عام 1952. وكان مزهر التحق بالكلية الحربية وتخرج منها سنة 1938، حيث كانت دفعته اللي حملت اسم 38 حربية، الدفعة الأشهر في تاريخها، لأنه من بين اللي تخرجوا معه كانوا الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات. ومن بعدها قدم استقالته من السلك العسكري ليتفرغ للتمثيل، حيث بلغت أعماله حوالي 152 عمل ما بين سينما وإذاعة وتلفزيون ومسرح اللي كان مقل فيه بسبب السينما اللي قدم فيها الكثير من الأدوار الخالدة، وأبرزها دور القائد التاريخي صلاح الدين بفيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين. واصل الفنان أحمد مزهر مشواره الفني إلى أن أصبح لم يعد يستطيع العمل، واعتزل الفروسية بعد ما توفى حصانه الشهير سيف، واكتفى بالعزف على العود والرسم وابتعد عن الأضواء كليا، وأصيب بآخر حياته بألزهايمر إلى أن توفى داخل أحد المستشفيات بالمهندسين عن عمر 84 سنة. مع الصبوحة شكل أحمد مزهر ثنائي جميل بفيلم الأيدي الناعمة اللي غنت فيه الصبوحة مجموعة من الأغاني، ولكن كان أشهرها بفتحة با بحبك اللي كتب كلماتها حسين السيد ولحنها محمد الموجي.
1: بفتحة با بحبك بكثرة بشدة، بفتحة با بحبك بكثرة بشدة، ريضم روحي روحي جنبك.

بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، بتجيلي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، عايزك لما تقولي بحبك

فتحة بحبك، شوف قلبي بيتهب كذاب، بكسرة بشدة بفتحة بحبك، بكسرة بشدة بفتحة بحبك، بكسرة بشدة، رضا مقروح لي روحي جنبك.

شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة بحب شوف قلبي بيتهز ازاي بكسرة بشدة

0: صح جنبك.
1: ملحن أردني وأول ملحن بالعالم العربي يحصل على لقب موسيقار من بريطانيا، قدم مئات الألحان الجميلة لنجاة الصغيرة، فايزة أحمد، هيام يونس، سميرة توفيق، إسماعيل خضر، محمد منير، وديع الصافي، وسهام الصفدي، فؤاد حجازي، ووردة الجزائرية وغيرهم. جميل العاص. كان جميل العاص عضو بنقابة الفنانين الأردنيين وأبدع بالعزف على العود والبزق، وقدم أغنيات وطنية جميلة للأردن، وشارك بوضع الألحان والموسيقى التصويرية لعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية وكتير من الأغاني لأفلام سينمائية، خاصة أفلام سميرة توفيق مثل فيلم حسناء البادية، اللي هو عبارة عن معالجة بدوية إذا فينا نقول لمسرحية شكسبير الشهيرة روميو وجولييت، حيث تدور الأحداث حول فتاة بدوية تغرم بشاب من قبيلة على خلاف مع قبيلتها، وبسبب حدة التوتر بين القبيلتين تقرر الفتاة أنه تتزوج منه بالسر، ويتسع الخلاف بين الفريقين فبيقتل الزوج ابنة عم الفتاة على أثر شجار نشب بيناتهم، ويرفع الأمر لمجلس القبيلة اللي يقضي بإعدامه لكنه بيهرب. الفيلم أنتج عام 1964، إخراج سيف الدين شوكت، وشارك بالبطولة فيه رياض غلمية، نادية جمال، صلاح نادر، سميرة بارودي، الياس رزق وغيرهم. وهيك غنت سميرة توفيق بفيلم حسناء البادية بصارة براجي من أعمال جميل العاص.

0: يا بصارة يا أم سمار خمري، لي يا حبيبة أفديها بعمري، شوفي لي بختي معاها ودبري لي أمري.
1: قدامك طريق عليك ما هي بعيد، ولك فيها صديق نار وعليك تقيد، امشي ولا يهمك قاعد وبستناك، يا حظك ويا بختك.

0: يا بسارة وحياة أبوكي، شوفي لي بختي مع المحبوب، عيني عشقاه وقلبي عليه بدوب.
1: عاشقة من جديد، العشق ما هو لعبة، نار ولهب بتزيد شوك وصخر ضربة. برجك كثير مليح يا بخت، من حبك يجيك مثل الريح، اضحك بعبك.

0: حضرة المنجماية البصارايا البرقايا، من فضلك تشوفي لي بختي.
1: يا عمنا الكبير، نهارك طلع له ليل، بزمانك شفت كتير وما عادلك هالحين. يا سيدي والله عيب، اشفق على سنك، راسك ملاني شيب ما عاد وما منك.

0: هيك غنوا.
1: اسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان، مواليد أدار 1943 بالقاهرة لأسرة أرمنية تعود أصولها لحلب بسوريا، وهي الأخت الكبرى للممثلة نيلي وبنت عم الممثلة لبلوبا.
2: بحلقلي وبطلي واحتبلي وعديلي، بحلقلي وبطلي واحتبلي وعديلي.
1: تميزت فيروز من صغرها بحب للاستعراض والغناء، وبإحدى المرات لما كان الممثل الكوميدي الياس مؤدب زار بيتهم مرة وكان عم يعزف على الكمان، صارت ترقص على الموسيقى، فلفتت انتباهه ولاحظ بأنها موهوبة، فألف لها ولحن لها مونولوج خاص فيها، وبعدها أدخلها بمسابقة مواهب بملها الأوبرج لتقدم المونولوج اللي أبهر الجميع، وكان من بين الموجودين الملك فاروق والفنان أنور وجدي اللي أعجب جدا فيها، فوقع عقد احتكار مع والدها على أنه تتقاضى 1000 جنيه عن كل فيلم بتمثله. وحتى يدربها أكثر استعان أنور وجدي بمدرب على الرأس وغير أول حرف من اسمها ليصير فيروز بدل بيروز، وكان من المفترض أنه يكون الفيلم الأول من إنتاج مشترك بين أنور وجدي والموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن عبد الوهاب خاف من أنه يخوض التجربة ويراهن على طفلة صغيرة لا تتقن سوى الغناء بنظره، فقرر أنور وجدي يخوض المغامرة وحده، وعاشت فيروز فترة مع أنور وجدي معه بالبيت مع الممثلة ليلى مراد اللي كانت زوجته بهيداك الوقت.

انطلقت فيروز عام 1950 بأول دور سينمائي إله، وكان دور بطولي بفيلم ياسمين بمشاركة مديحة يسري، بعد ما رفضت فاتن حمامة الدور لما عرفت أنه البطولة الرئيسية بالفيلم لفيروز واللي كان عمرها بوقتها بس 7 سنين. وعند الافتتاح دعا أنور وجدي الأطفال لحضور حفل الساعة 10 صباحا ووزع الهدايا عليهم بالسينما، وحقق الفيلم نجاح كبير. بعدها بسنة قدمت فيروز تاني أفلامها واسمه فيروز هانم، ثم فيلم سورة الزفاف قبل ما تقدم الفيلم المميز لإلها ذهب عام 1953، واللي قدمت خلاله رقصات وقلدت فيها كبار النجمات وقتها، وكانت وصلت لعمر 10 سنين، إلى أن كان الانفصال بين فيروز وأنور وجدي بعد خلاف قرر من بعد والدها إنتاج أفلامها بنفسه. بالفعل قدم لها فيلم الحرمان وفيلم العصافير الثلاثة مع أختها نيلي، لكن ما قدرت تحقق النجاح اللي حققته بالسابق. وبعد فيلم عصافير الجنة اللي قدمته سنة 1955 توقفت عن العمل لمدة 3 سنوات قبل ما تقرر العودة، وكانت صارت مراهقة وتغيرت ملامحها، فشاركت بفيلم أيام السعيدة لكن كمان ما حققت النجاح المتوقع. وبعدها شاركت بفيلم إسماعيل ياسين للبيع وإسماعيل ياسين طرازان، أما آخر فيلم ظهرت فيه فكان بفكر في اللي نسيني مع هند رستم لتقرر الاعتزال وهي بعمر 16. ولقبت فيروز بهيداك الوقت بتشارلي تامبل الأمريكية اللي اشتهرت بتمثيل أفلام الأطفال بالثلاثينيات.

0: سنة 1953 إذن قدم الثنائي أنور وجدي وفيروز فيلم ذهب اللي كان قصة وسيناريو وإخراج أنور وجدي، وشارك بالبطولة معهم ماجدة، إسماعيل ياسين، ميمي شكيب وسراج منير. القصة بتدور حول شخص مقتدر ومتزوج يدعى منير بي، بيكون بالفيلم سراج منير، بيتزوج بسر من خادمته فاطمة اللي بتجسد دورة عزيزة حلمي. تنجب فاطمة طفلة تعرف فيها زوجة منير، فبتأمره أنه يتخلص منها. بيطلب من بنت خيو ذهب اللي بتكون ماجدة إلقاء المولودة في النيل، لكن ذهب بتتركها على الطريق على أمل ياخدها حدا ويربيها، وهيك صار. بيلاقيها وحيد ألفونسو أو أنور وجدي اللي بيكون موسيقي عاطل عن العمل وبيشتغل ببيع البالونات. بيحاول على قد ما بيقدر يفتش على عائلة الطفلة لكن ما بينجح، فبيقرر يربيها بمساعدة صاحبة البيت اللي كان عايش فيه واللي بتكون الممثلة الكوميدية المميزة زينات صدقي. كل هيدا وذهب عم بتراقب من بعيد لبعيد كيف هالموسيقى عم بيربي الطفلة. بتلتقي فيه بيطلب منها تاخد المولودة لكنها بترفض، ولما بيعجب ألفونسو فيها بيسمي المولودة على اسمها ذهب. ولما بتكبر الطفلة ذهب وبيصير عمرها 6 سنين بتصير تشاركه بجولاته الموسيقية، فبتنفتح أبواب الشهرة قدامهم وبتتوالى الأحداث لتنتهي نهاية سعيدة بزواج ألفونسو من ذهب الكبيرة، وبتعيش معهم ذهب الطفلة الصغيرة. والديالوج اللي رح نسمعه ورد في سياق أحداث فيلم ذهب وحمل عنوان شوف يا عزيزي.
1: يلا ستي بقى ناكل سوا.
2: لا احنا لازم نقسمها بالنص، أنا أخد حقي وانت تاخد حقي.
1: طب وما ناكلش سوا ليه؟
2: لا عشان انت لقمتك اكبر من لقمتي وبقك اكبر من بقي واسنانك اجمد من اسناني، عبال ما انا اكل لقمه واحده بس تكون انت اكلت 18 لقمه مره واحده.
1: طيب يا ستي اتفضلي اقسمي، بس اقسمي قسمه الحق.
2: حاضر اتفضل.
1: ايه ده بقى ده نص رغيف؟
2: امال نص ده؟ طبعا نص رغيف، تعالى فرغه كده ليه يا استاذ.
1: طب اسمعي بقى، الكبنه دي لازم نقسمها بالميزان
2: بس كده. يلا عند البقال.
1: يلا يا ستي اتفضلي.

0: النحية دي كويس كده مبسوط
1: مبسوط
0: وادي نصيبي في النحية دي مظبوط كده مظبوط
1: ها مظبوط

0: هيك غنوا.
1: هو ابن المنصورة، شاعر استطاع أن يرضي بقلمه وخياله كل الأذواق، وكان له الفضل بإعادة صياغة أغاني الفلاحين والأغنيات الشعبية الفولكلورية المصرية. هو مأمون الشناوي، خي المؤلف كامل الشناوي، والشاعر اللي كتب لأم كلثوم أنساك وبعيد عنك، وكتب لعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش وأسمهان وكتار غيرهم من جيل الكبار، وكان بنفس الوقت يتحمس للمطربين والموسيقيين الجداد ويساعد بتقديمهم إلى الساحة الفنية، مثل ما عمل مع هاني شاكر وعزيزة جلال اللي كتب له بتخصمني حبة وتصلحني حبة.

بدأ مأمون الشناوي حياته كصحفي بمجلة روز اليوسف، بعدين انتقل لآخر ساعة، ومن بعدها إلى أخبار اليوم والجمهورية، بعدين ركز على كتابة كلمات الأغاني ليألف العشرات من أشهر أغاني كبار النجوم. حقق الشاعر العنيد كما كان يلقب شهرة واسعة بالوسط الفني، وهالشي خلى كوكب الشرق أم كلثوم تتعاون معه. وبالفعل راح مأمون الشناوي لعنده وعرض عليها كلمات أغنية الربيع، ومثل العادي طلبت أم كلثوم مثل ما بتعمل مع كتير من الشعراء إجراء تعديلات على الغنية، لكن هالشي رفضوا الشناوي تماما وأصر على غناء كلمات الأغنية من دون تعديلات، فما تم الاتفاق. عند خروج الشناوي من منزل كوكب الشرق أم كلثوم بيصادف الفنان فريد الأطرش اللي كان يقيم على بعد أمتار من بيت أم كلثوم، فبيخبره شو صار بيناتهم. بيطلب فريد يسمع الكلمات، عجبته وقرر يلحنها لتصير واحدة من أشهر أغنيات فريد الأطرش اللي كان يغنيها بحفلات الربيع كل سنة، وينافس فيها عبد الحليم حافظ، ورقصت عليها سامية جمال بفيلم عفريتة هانم.

من أجمل مشاهد الحب الخالدة بالسينما المصرية. عبد الحليم حافظ يغني بفيلم أيام وليالي سنة 1955 تحت شرفة حبيبته إيمان، بيغني لها أنا لك على طول خليك ليا.

منبقى مع فيلم أيام وليالي لأندر سنة 1955 وكان من إخراج أنري بركات واللي غنى فيه العندليب الأسمر خمس أغاني ولا أجمل وكلهم من ألحان محمد عبد الوهاب وهني إضافة إلى الأغنية اللي سمعناها أنا لك على طول أغنيتين كمان كتبهم مأمون الشناوي إيه ذنبي إيه وعلشانك يا أمر أنا أطلع لك الأمر مدام هواك أمر أطوعك يا أمر بحبك يا أمر.

0: بحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر.
1: بنفس فيلم أيام وليالي كتب الشاعر حسين السيد أغنيتين: شغلوني وشالوا النوم عن عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي، والأغنية الثانية توبة. وبيخبر عنا حسين السيد بدفتر يومياته، بيقول أنه كان مرة قاعد مع الموسيقار محمد عبد الوهاب عم يشكيله همه وضيقة المالية اللي عم بيمر فيها وعن حاجته لأموال حتى يقدر يكفي بيت عم بعمره. ولما وقف الموسيقار تيفل قال له للسيد: شدي حيلك بقى عقبال العمارة التانية. صرخ الشاعر وقال له: توبة يا أستاذ، توبة إن كنت أفكر تاني. رد عبد الوهاب وقال له: دي تنفع أساس بيت يكون مطلع أغنية مش عمارة. وهيك كان وهيك غنى عبد الحليم توبة.

0: لهون وبنتهي لقائنا ضمن هيك غنوا. نتمنى المجموعة الغنائية اللي اخترناها نالت إعجابكم، وموعدنا بيتجدد كل سبت وأحد 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. وإلكم بالختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. وهو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية أنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
0: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
2: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي احنا فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
0: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: خلف كل مباراة عظيمة جيش كامل يعمل بصمت. تنظيم كأس العالم مش مجرد ملاعب ومباريات، بل عملية ضخمة بتشارك فيها آلاف الجهات الأمنية والتنظيمية، المطارات، الفنادق، المواصلات، الأمن الإلكتروني، وحتى حركة المرور. كل أمور يجب أن تعمل بدقة شديدة طوال البطولة. نجاح أي مونديال لا يقاس فقط بجمال المباريات، بل بقدرة الجماهير على التنقل والاستمتاع بالأجواء بأمان وراحة. بعد نسخ كأس العالم احتاجت لأكثر من 100,000 موظف ومتطوع للمساعدة بالتنظيم. على الأرجح مونديال 2026 رح يحتاج لعدد أكبر.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: بشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار: ميديا تريد 81 81 63 15.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغير وغير من 4 ل10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: قطر تدخل بقوة على خط الوساطة بين إيران وأمريكا وبين التفاوض الرسمي وغير الرسمي. ترامب يهدد طهران ستدفع ثمن المماطلة.
10: مساء الخير، راديو رمى من صوت كل لبنان مع جنان جوان وإعلان جديد خليفي تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: لمست من دولته إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه، وفي المقابل أيضا على لبنان الوفاء بكل التزامات.
2: رئيس زبعون رئيس رسم شرعي قانوني 100%. رئيس نواف سلام نفس الشيء، ما في حل إلا تنفذ المفاوضات اللي بلشها رئيس زبعون، تنفذ المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن.
3: السفير الأمريكي بعد لقائه الرئيس نبيه برزي لدى سؤاله عن فصل المسارات قال بالتالي ما زال، وبالتالي هذه إشارة واضحة بأن لبنان لا يمكن فصله عن المفاوضات الجارية.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، التهديدات الإسرائيلية بضرب بيروت بكثافة تتواصل وأحزمة النار تزمر قرى جنوبية عديدة. نتنياهو يرد على إردوغان في موضوع لبنان وسوريا، والرئيس الإسرائيلي أتمنى السفر إلى بيروت. عون المفاوضات مع إسرائيل ستستكمل والعودة إلى الوصاية ممنوعة. جنبلاط بحث مع أمير قطر إنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. أبي المنى في بعبدة وكنعان موقف رئيس الجمهورية يعبر عن خيار اللبنانيين. نقيب المعلمين الامتحانات ليست مادة للسجال السياسي.
5: بالإضافة إلى خسارة دراما مع رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. عقب ليلة الرد على إسقاط الأباتشي الأمريكية، توقفت الاحتكاكات الميدانية صباحا بين واشنطن وطهران لتنطلق على إثرها الاحتكاكات الكلامية. وعلى جري عادته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بضربات جديدة قريبا، لأنها كما قال استغرقت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق. ويأتي كلام ترامب بالتزامن مع وصول مفاوضين قطريين إلى العاصمة الإيرانية اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن بعد مشاورات مع الجانب الأمريكي بحسب CNN. أما فوكس نيوز المقربة من ترامب فقد نقلت من جهتها عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض القول إن المفاوضات ما تزال جارية ولكن بشكل غير رسمي. داخليا، أكد رئيس الجمهورية أنه سيكمل في المفاوضات حتى النهاية، لافتا إلى أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار، ومشددا على أن التواصل موجود. كما أعلن السفير المصري من عين التيني أن الرئيس بري يتعاطى بإيجابية مع ما وصفها بالأفكار المصرية، وهو غير بعيد عن مواقف الرئيسين عون وسلام. وفي الدوحة التقى النائب السابق وليد جنبلاط أمير قطر. أما ميدانيا فأفيد منذ قليل عن رصد مسيرة في الجليل الغربي عقب رصد مسيرة أعلنت ذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، علما أن تل أبيب كانت هددت باستهداف بيروت في حال الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية.
1: إذن عملية الشد والجذب دوليا وإقليميا قبل حصول أي اتفاق بين القوى العظمى وعقد اتفاق أمريكي إيراني ما زالت تلقي بثقلها على الواقع اللبناني المشتعل. واستمر التهديد الإسرائيلي لبيروت بالتحليق فوق الضاحية مجددا اليوم. الإنذارات الإسرائيلية التي شملت مدينة سور برمتها أمس استمرت اليوم، وأحزمة النار زنرت قرى عدة في أقضية صيدا وسور والنبطية. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 10 حزيران 3696 شهيدا، فيما سقط أكثر من 11400 جريحا. واليوم كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إرسال محققين إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وذلك لجمع الأدلة حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب. المزيد حول الأوضاع في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي أسفرت اليوم عن سقوط أكثر من 22 شهيدا وعدد كبير من الجرحى. الطيران المعادي الذي شن عشرات الغارات استهدف بلدة مجدل زوم بأكثر من 12 غارة، كما استهدف بلدة طيردبة بأكثر من 10 غارات، أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كما استهدف الطيران المعادي بلدة دير قانون النهر بغارتين أسفرتا عن سقوط 4 شهداء وجريحين، وتتواصل أعمال رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين. كذلك تعرضت بلدة البازورية لغارتين أسفرتا عن سقوط شهيد وجريحين، واستهدفت بلدة أنصارية ب3 غارات وبلدة المساكن الشعبية في محيط سور بغارة أدت إلى إصابة شخص مجروح. وفي بلدة صديقين أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وجريح، كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدات الغسانية وحومين الفوق وصريفة وطير حرفة والمنصوري وزبكين والقليلي. وكان الطيران الحربي استهدف فجر اليوم بلدات ابن عفول والنبطي الفوق وكفر تبنيت وكفر رمان وعتشيت ومجدل سلم وحروف. أما الطيران المسير الذي كثف أيضا من اعتداءاته هذا اليوم استهدف عصرا سيارة في مدينة صيدا ما أدى إلى سقوط شهيدين. وفي بلدة كفر دونين أسفرت الغارة أيضا عن سقوط شهيدين، كذلك في بلدة الدوير أسفر العدوان عن سقوط شهيد. كما استهدف الطيران المسير بلدات عبة والمجادل والريحان وجبانة بلدة دير قانون ودراجة نارية في طردبة. وترافق العدوان الجوي هذا مع قصف مدفعي طاول مرتفعات الريحان وسجد وعلي الطاهر وكفر دونين وصريفة واسماعية والقليلي وزبكين والمنصوري ومجدل زون. من جهة ثانية، أقدمت دورية إسرائيلية على اختطاف العضو في بلدية كفر شوبا حمد حسن حسن الحج والعامل في البلدية أحمد صلاح دياب أثناء قيامهما بتشغيل محطة المياه في منطقة البئر الارتوازي الواقع في خراج بلدة كفر شوبة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة وتجمع آخر في بلدة القنطرة، كما استهدف تجمعين عند أطراف ومحيط بلدة يحمر شكيب بصواريخ نوعية. كذلك استهدف المقر المستحدث في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: إسرائيليا تم رصد مسيرة فوق الجليل الغربي بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية منذ قليل، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار. كانت القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أوصى بتنفيذ ضربات مكثفة على بيروت ردا على أي إطلاق نار تجاه إسرائيل. من جهة ثانية وبعد حادثة كفر شوبة أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 2 في لبنان ونقلهما إلى إسرائيل للتحقيق. هذا ونعت قيادة الجيش اللبناني الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد اليوم متأثرا بجروحه من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في قعقعيات الجسر.
1: على الصعيد الإيراني، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إلى أن انتهاكات إسرائيل لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. من جهة ثانية وردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بأنها تهدد البشرية وأن عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان باتت تشكل خطرا على تركيا، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الرئيس الذي يقمع شعبه ويسجن خصومه السياسيين ويدعم حركة حماس هو آخر شخص يمكنه إعطاء دروس أخلاقية لإسرائيل، مؤكدا مواصلة تل أبيب عبر جيشها العمل ضد إيران وحلفائها في المنطقة.
0: واليوم وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ رسالة إلى رئيس الجمهورية والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله وأن يبقى لبنان دولة مستقلة. وأضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران. على الصعيد الدبلوماسي ومن عين التين، أعرب السفير المصري في لبنان علاء موسى عن تطلعاته في أن ينعكس التوصل إلى أي تسوية في إسلام أباد إيجابا على لبنان، وأكد أن الرئيس بري يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية، مشيرا إلى أن ما سمعه منه لا يبتعد عن مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
3: مسار إسلام أباد، لأنه يقينا ولدى مصر ويمكن الأطراف كلها تعلم أنه التوصل إلى تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام أباد في الحقيقة نرجو أنه هو يلقي به زرار إيجابية على الوضع في لبنان. هذا ما نبحث عنه. مرة أخرى كان الحديث أكثر من ممتاز ولمست من دولته إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه، وفي المقابل أيضا على لبنان الوفاء بكل التزاماته.
0: وفي الدوحة استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط والوفد المرافق، وتم خلال الاجتماع بحث خفض التوتر وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة.
1: وفي سلسلة مواقف أطلقها اليوم، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وانطلاقا من قناعتي في أن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع، موضحا أن الهدف من مفاوضات واشنطن هو استعادة وجود الدولة. وأكد رئيس عون أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في الإعلام، وقال: في حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، والهدف واحد وهو يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وتولي الجيش وحده أمن الجنوب وإعادة الأعمار. وأبدعون الرفض التام للعودة إلى زمن الوصايات، لافتا إلى أننا نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني. وأكد عون أمام زواره أن ما عاناه لبنان على مدى 50 عاما من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها.
0: واليوم أكد شيخ وعقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى عقب لقاء وفد الهيئات الروحية الممثلة للرؤساء الروحيين رئيس الجمهورية في قصر بعبدة، أكد أن الوحدة الوطنية هي أقوى سلاح.
4: الرسالة التي أكدنا عليها أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة، لا بد من شد أزر الدولة لتكون الدولة قوية فتحمينا بقوتها وبعلاقاتها وبوجودها وبجيشها. نحترم هواجس اللبنانيين، كل اللبنانيين، ونتألم مع المتألمين، ولكننا نركن إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن شعبها ومسؤولة عن حماية البلاد. راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد.
0: ومن قصر بعبدة ثمن النائب إبراهيم كنعان مواقف الرئيس عون التي تعبر عن خيار اللبنانيين.
5: خيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين واللي بيحبوا لبنان هون وبرا، وخيار الساحة هو مش خيار اللبنانيين، لأنه ما رح يؤدي أي مصلحة للوطن. الدعوة للجميع أنه نكون ضمن هيدا الخيار وتحت هيدا السقف. طالما نحن اليوم عم نحكي من بعبدة، عم نحكي من قلب الشرعية اللبنانية، نحن رح نرفض أي قدر لا يؤمن كرامة لبنان، استقرار لبنان، واستمرارية لبنان.
1: وفي المواقف أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الرئيسين عون وسلام ليسا بحاجة للشهادة في الوطنية من حزب الله، مشددا على وجوب استمرار المفاوضات المباشرة. وعن الرد الإيراني على استهداف الضاحية، رأى جعجع أن الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية.
6: هالمرة هبت إيران، ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه اسم ما أظهرت على أنه هي مهتمة، يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. رئيس جزيف عون رئيس رسمي شرعي قانوني 100%، رئيس نواف سلام نفس الشيء، والحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس الإسرائيلية، عندهم كل النية أنه يكفوا على أي شيء اسمه حزب الله وما كان موجود بلبنان. الوحيدين اللي قادرين يوقفوه مين؟ الأمريكان. كل العالم تعرفه ما في حل إلا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن.
7: خاص راديو راما،
8: ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي، أهلا بك.
9: أهلا وسهلا فيك.
8: يعني السؤال الأبرز اليوم، هل لا زال بإمكاننا فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟
9: هناك معادلات جديدة جرى تثبيتها في المنطقة، خصوصا في 48 ساعة الماضية عندما ردت إيران على إسرائيل، وبعد الكلام الذي صدر عن السفير الأمريكي بعد لقائه الرئيس نبيه بري، حيث قلل من شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وأدخل تعديلات جوهرية، فضلا عن أنه لدى سؤاله عن فصل المسارات قال بأن إذا كان لبنان يستفيد من المفاوضات الإقليمية فلماذا لا، وبالتالي هذه إشارة واضحة بأن لبنان لا يمكن فصله عن المفاوضات الجارية، خصوصا يعني عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن وقف أطلاق النار وعن الاتفاق مع إيران، يتحدث عن وقف أطلاق نار شامل في الشرق الأوسط.
8: ما مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا سيما وأن الرئيس ترامب قال قبل قليل أنه بصدد توجيه أوامر بضرب إيران؟
9: الرئيس ترامب هو دائما يتحدث بلغة تهديدية، وهذا الكلام أصبح ممجوجا لأنه يتحدث به منذ بدء المفاوضات. هو يتحدث الشيء ونقيده بنفس اليوم بنفس التصريح. اليوم لم يعد رئيس دونالد ترامب قادر على الذهاب بعيدا في موضوع الحرب، خصوصا بعد قرارات الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب الذي طلب من ترامب وقف هذه الحرب وانسحاب أمريكا من هذه الحرب. وطبعا يعني الوقت اليوم ليس في صالحه، حتى التصعيد الأمريكي محسوب النتائج أو مضبوط، وبالتالي يعني لا يوجد اليوم أمام الرئيس دونالد ترامب إلا أن يذهب أو يستمر بهذه المفاوضات.
8: ماذا عن الدور القطري؟ هل يمكن القول أن قطر تسلمت زمام الأمور بدلا من باكستان؟
9: باكستان لا تزال تلعب دورا أساسيا، ولكن يعني هناك كما يحكى يعني هناك مفاوضات رديفة تجري في هذا الإطار، تدخل فيها قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، وهذا يدل على أن الجميع متضرر من هذه الحرب.
8: رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا جزيلا لك.
0: أكد نقيب المعلمين نعم محفوظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الامتحانات ليست مادة للسجلات الإعلامية أو السياسية، داعيا إلى تركها لأهل الاختصاص كي لا ينعكس الأمر على تحضيرات الطلاب.
10: أنا ضابط معلمين نعطي رأي تربوي، أما بتصير الامتحانات ما بتصير الامتحانات، مجلس الوزراء السلطة السياسية هي بتتحمل مسؤولية الأمن لإجراء الامتحانات. وخلينا نحدد من البداية، سلام الطلاب لبنان عنا خط أحمر، ما حدا يزيد علينا. نحن بالمبدأ ضد الإفادات لأنه تخطي على ما تبقى من المستوى التربوي بالبلد. أنا ست جاي كيف بدي فوت على الصف علم طلابي إذا بيعرفوا أنه كمان هياخدوا إفادة؟ ما عاد حدا بيفتح كتاب بالموضوع التربوي. في كتير من طلاب لبنان الفقراء بينطروا الامتحانات ليجيبوا علامات عالية ليأخذوا منح. لا بدي أحرم طلاب لبنان الفقراء من هاي الحالة. إذا كل ما صار مشكل بالبلد بدنا نعطي إفادات، إلا 30 سنة بهالبلد ما عم نعيش ولا سنة طبيعية، يعني بتروح الأمور آخر شيء ما عاد في شهادات أبدا. إجراء الامتحانات الرسمية هو شأن وطني، هو شأن سيادي. نحن أساسا مش ضد إلغاء الامتحانات، يعني إذا الوضع الأمني بالبلد ما بيسمح إجراء الامتحانات والسلطة السياسية هيك بتقرب، نحن أكيد نخضع لهذا الأمر يعني. بس نحن عم نعطي رأي تربوي. فينا نعرف ليش الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة بلبنان عم تعمل امتحانات؟
1: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إلى أن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، معلنا أنه على وشك إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها تشمل محطات طاقة وجسور. وعن الحصار البحري على إيران، وصفه ترامب بالأنجح في تاريخ الحرب البحرية، مشيرا إلى أن هذا الحصار يمنع طهران من إجراء أي معاملات تجارية أو دفع رواتب الجيش أو أي من الالتزامات المالية.
0: فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض بعد كلام ترامب القول أن المفاوضات مع إيران ما تزال جارية بشكل غير رسمي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مواصلة تل أبيب العمل بقوة ضد إيران والوكلاء.
1: وكانت الخارجية الإيرانية أكدت اليوم أن هناك حاجة لتوفير حد أدنى من الأجواء المؤاتية من أجل دفع أي عملية دبلوماسية إلى الأمام، وأضافت أن واشنطن تضر بالمسار الدبلوماسي عبر انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتغيير مواقفها.
0: وعلى الرغم من التصريحات عالية السقف، نقلت رويترز عن مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة بعد مشاورات مع الجانب الأمريكي. وكانت الضربات الأمريكية لساعات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز، إضافة إلى الرد الإيراني عليها باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن، قد استقطب الأنظار في الساعات الماضية.
1: وعقب الهجمات حصل اتصال بين وزير خارجية إيران عباس عرقجي ونظيريه السعودي والتركي.
0: وفي ردود الفعل الدولية، دعت الصين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة التوتر. وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت. وعلى الصعيد الروسي، حذرت الخارجية الروسية من أن أي عملية برية أمريكية في إيران تعني مزيدا من التصعيد، ما يفضي إلى عواقب على الأمن الإقليمي والعالمي.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين: التهديدات الإسرائيلية بضرب بيروت بكثافة تتواصل، وأحزمة النار تزنر قرى جنوبية عديدة. نتنياهو يرد على أردوغان في موضوع لبنان وسوريا، والرئيس الإسرائيلي أتمنى السفر إلى بيروت. عون: المفاوضات مع إسرائيل ستستكمل والعودة إلى الوصاية ممنوعة. جملة: بحث مع أمير قطر إنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. أبي المنافب عبدة وكنعان: موقف رئيس الجمهورية يعبر عن خيار اللبنانيين. نقيب المعلمين: الامتحانات ليست مادة للسجال السياسي. وكان في راديو رماء الخاص مع رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي والأحوال الجوية. راديو رماء قدمناها من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود.
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية لكم من سبوتنيك في موسكو، مستمعينا في كل مكان، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود أكون معكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي ينهي ضرباته على إيران رداً على الهجوم الذي استهدف مروحية أباتشي. تركيا تعلن عن تحديث وتطوير للمعابر الحدودية مع سوريا في إطار توسيع التعاون الثنائي. والأمم المتحدة تؤكد أن منطقة الساحل الأفريقي بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سلسلة الضربات العسكرية التي نفذتها ضد إيران، والتي تأتي في إطار الدفاع عن النفس على خلفية إسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي أمريكية في خليج عمان. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير مركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود. أبدأ من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنهاء الضربات على إيران بعد استهداف إيران طبعا لمروحية أباتشي. هل يمكن اعتبار هذا الرد الأمريكي رادعا أو أنه فقط استمرار لدوامة الهجمات وردود الأفعال في هذه المنطقة؟
6: طبعا بعد التحية أعتقد أن التصرف الأمريكي أو الرد العسكري الأمريكي جاء فقط نتيجة الرد الإيراني أو الحال الإيراني، وبالتالي لا أتخيل أنه سيكون عودة للعمليات العسكرية بقوة، إنما هو فقط للمسار الخاص بالضرب، الضربات والضربات المضادة، تماما مثل ما حدث بين إيران وإسرائيل من خلال استهداف صواريخ على العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. جاء طبعا نتيجة الاستهداف الإيرانية، ثم بعد ذلك قامت إسرائيل بالرد، وبالتالي هي مسار أو جدلية عسكرية من الرد والرد المضاد. لا أتخيل أن سيكون هناك اتساع للعمليات العسكرية، خاصة طبعا أن السياسة الأمريكية تجاه الأحداث الحالية سياسة واضحة. دونالد ترامب يقول نريد العودة للعملية التفاوضية، نريد التفاوض، نريد إنهاء الأزمة في إيران، نريد إغلاق هذه الصفحة وهذا الملف. كلها أمور تعني بأن الرئيس الأمريكي حريص على المسار الدبلوماسي وحريص على الجانب التفاوضي. هو يعلم جيدا بأنه تم إقحامه في هذه الحرب من قبل إسرائيل، وتم استدراجه إليها، وبالتالي يبحث عن أي مخرج من هذه الأزمة من خلال عمل تفاوضي من خلال أي شيء. وبالتالي الأمر لا يتطلب المزيد من اتساع العمليات العسكرية، خاصة كما أشرنا أن اتساع العمليات العسكرية ليس في صالح أحد، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الإيراني. ومن هنا تأتي طبعا تصريحات رئيس القيادة المركزية الأمريكية بأن العمليات العسكرية انتهت طبقا طبعا للتفاهمات الأمريكية.
5: ما هي الخطوط الحمراء الواقعية دكتور محمد بين واشنطن وطهران حاليا في ظل هذه الضربات المتبادلة والتي يعني استهدفت مباشرة مواقع عسكرية ليس الأفراد؟
6: أعتقد طبعا أن الخطوط الحمراء تتمثل في التعدي على المنشآت، التعدي أيضا على أي شيء خاص بالإدارة الأمريكية المركزية العسكرية الموجودة حاليا في المنطقة، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بأن إيران تبين أو توضح بأنها تقوم بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. على سبيل المثال رأينا أن قامت إيران خلال الفترات أو خلال الأسبوع الماضي باستهداف مطار السويس، بعض المنشآت داخل البحرين، ولم ترد الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما قالته أنها تدعو إيران لضبط النفس وأن تقوم بمثل هذه التصرفات. رأينا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران بأنه كفى صواريخ على إسرائيل ويجب العودة للعملية التفاوضية. إذن هذا الصبر الأمريكي وهذا أيضا بين قوسين الحكمة الأمريكية لو صح التعبير لم تكن موجودة منذ طبعا 28 فبراير حتى 8 أبريل. 39 يوم من العمليات العسكرية لم تؤدي إلى شيء، اللهم إلا أدت إلى المسار الخاص بالبحث عن مسارات للتهدئة. وبالتالي يشار تساؤل عريض، وهو لماذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب في الأساس؟ إذا كان هناك نوع من الرغبة في تدشين جانب تفاوضي كان من الممكن أن تستمر الحالة التفاوضية قبل 28 فبراير، لكن حاليا يمكن عمليات عسكرية واقتصاد تأثر في العالم كله، أزمة ملاحة، أزمة طاقة سببتها هذه الحرب، وسببتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في إيران، إضافة طبعا إلى خسائر بالمليارات في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة استهداف منشآت طاقوية ونفطية، وأيضا تأثيرات سلبية على العالم كله دون أن يكون هناك أي حراك إلى الآن. بمعنى أن ماء العائد من هذه الحرب إلى الآن لا نجد شيء، اللهم إلا تأثيرات سلبية اقتصادية. وبالتالي أعود وأذكر بالمسار الخاص بدونالد ترامب عندما كان مرشح للرئاسة الأمريكية، وكان يقول بأنه سيكون هناك اقتصاد عالمي أفضل، سيكون هناك اقتصاد أمريكا أفضل. ننظر الآن بعد يعني قرابة العام ونصف أو قرابة يعني العام ونصف من الرئاسة الأمريكية، نجد حاليا أن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد مأزوم، هناك شركات أمريكية أعلنت إفلاسها في مجال الطيران وفي مجال السياحة، هناك أزمة طاقة، هناك تضخم، هناك ارتفاع أسعار، إضافة طبعا إلى المسار العالمي المحتدم في مجال طبعا الطاقة وفي مجال التحركات الملاحية وما إلى ذلك. إذن الولايات المتحدة ودونالد ترامب خلق مشكلة كبيرة جدا في العالم اقتصاديا، وهو الذي كان يتحدث عن رفاهة العالم الاقتصادية، كلها أمور تشير إلى ضرورة أن يكون هناك حل نهائي لهذه الأزمة وليس حلول مؤقتة أو حتى مسكنات لهذه الأزمة.
5: ولكن يا دكتور محمد، في حال تكرار هذه الهجمات إن كان من قبل إسرائيل أو من قبل أمريكا، ما الأضرار الاستراتيجية التي يمكن أن تلحق بطهران؟
6: أعتقد طبعا أن الأضرار الاستراتيجية من الممكن أن تكون مؤشرة في الداخل الإيراني في حال استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لبعض المنشآت الطاقوية الإيرانية أو بعض مباني البنية التحتية الإيرانية، سواء البنية الخاصة بالطاقة، الكهرباء، المياه وما إلى ذلك. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن هذا الأمر ربما يؤدي إلى تأثيرات سلبية في الداخل الإيراني، وأيضا سيكون هناك رد عشوائي إيراني في حال طبعا استهداف بعض هذه المنشآت التي تعتبر بالنسبة لإيران منشآت استراتيجية ومنشآت حيوية، سواء للطاقة سواء أيضا المنشآت الخاصة بالطاقة والكهرباء وما إلى ذلك، كلها أمور كما أشرت يعني تمثل خط أحمر بالنسبة للجانب الإيراني. وبالتالي سيكون هناك رد لا يحمد عقبة من جانب إيران، سواء من خلال استهداف أو مواصلة استهداف مباني ودول مجلس التعاون الخليجي والمنشآت التقوية بها، أو حتى القيام بإرسال صواريخ إلى إسرائيل. بمعنى أن اتساع نطاق الحرب من الممكن أن يكون ليس في صالح لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران ولا حتى إسرائيل، وإن كانت إسرائيل هي الوحيدة التي تتمنى مواصلة واستمرار الحرب إلى ما لا نهاية، لأنها في الأساس تعتمد على الذخائر وأيضا المؤن العسكرية التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فقط هي عملية برجماتية بحتة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالنسبة أيضا لليمين المتطرف. لكن فيما يتعلق بالأسئلة الاستراتيجية أعتقد أنها

0: في العسكرية في الجانب الإيراني، طبعا نتيجة استهداف المروحية أو استهداف بعض البنود العسكرية الأمريكية لو صح التعبير.
1: نذكر اليوم الممرات البحرية، هذه ممرات رئيسية للاستقرار العالمي واستقرار الاقتصاد العالمي ودول الجوار. كيف سيؤثر هذا التصعيد الأخير على أمن الممرات البحرية؟
0: طبعا مشكلة كبيرة جدا. أولا خلينا ننظر إلى الممرات البحرية العالمية، نجد أنها مؤمنة طبقا للقانون الدولي للبحار، طبقا لاتفاقية جامايكا 1982 والتي تؤطر للمسار الخاص بحرية وانسيابية الملاحة الدولية دون أن يكون هناك أي عوائق أو مهددات. طبعا بعض هذه المهددات يتمثل في وجود بعض البنود العسكرية أو بعض المعدات والبنى العسكرية والتي تؤثر بالسلب على انسيابية الملاحة. طبعا كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها لديها نوع من الخطأ الاستراتيجي في هذا التعاطي. يمكن إيران أمسكت بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، لأنها كانت تعلم بالأساس أنها ورقة ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وستضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعود أيضا للمسار الخاص بهل الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بهذه الحرب كانت تعلم جيدا أن إيران ستستخدم هذه الورقة وستبازر بها الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا أعتقد لا، لأن عندما نتحدث عن الاستراتيجية التكتيكية الأمريكية طبعا لم يكن لديها يمكن أي أدنى نوع من الشك حول استخدام هذا المضيق وهو مضيق هرمز. وبالتالي مسألة دخول الأباتشي الأمريكية طبعا هذا شيء خاطئ، لأن عندما نتحدث عن هذا المضيق هو مضيق ليس للحرب، إنما مضيق لمرور الملاحة، مرور الطاقة، مرور السفن العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذا المضيق من خلال استخدامه كأحد أزرع العمليات العسكرية، قامت إيران بالرد وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد المضاد. كلها أمور تؤدي إلى عسكرة مضيق هرمز وأيضا يمكن منع الملاحة فيه بشكل أو بآخر نتيجة هذه العمليات العسكرية. وأعتقد أن هذا كما أشرنا ليس في صالح لا الملاحة العالمية ولا الطاقة، بالعكس يؤدي إلى مزيد من تعقيد الأمور سواء عسكريا أو أمنيا أو طاقويا.
1: ولكن بكل الأحوال يا دكتور هناك ضغط داخلي إن كان على إيران أو على الولايات المتحدة، ما العوامل السياسية الداخلية التي يمكن أن تضغط بشكل كبير عليهما للتحكم بشكل أكبر بمسألة التصعيد؟
0: لو بدأنا طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية نجد أن هناك ضغوط سياسية داخلية تمارس أولا من الحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري ممثل في دونالد ترامب. هذا جانب. الجانب الآخر أن الرأي العام الأمريكي أيضا أصبح منقسم على نفسه ما بين رأي قليل مؤيد لدونالد ترامب ورأي أغلبية كبير يؤيد المسألة الخاصة بانتهاء هذه الحرب، ويتساءل لماذا دخلنا هذه الحرب أو تحديدا لماذا دخل دونالد ترامب هذه الحرب، إضافة إلى أن الإعلام الأمريكي يضغط يوميا على دونالد ترامب لماذا دخلت هذه الحرب وما هي النتائج وما هي العوائد ولماذا أنفقت المليارات من الدولارات في هذه الحرب. إذا كان هناك نتيجة منطقية فلتفعل أو فلتستمر، لكن إذا كان هناك طبعا عوامل سلبية فلتتوقف. إضافة طبعا إلى أن الاقتصاد الأمريكي حاليا اقتصاد مأزوم، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك كما أشرت في البداية بعض الشركات الطيران الأمريكية أعلنت إفلاسها، هناك بعض الشركات الأخرى التي بدأت تبحث عن مسارات بديلة للعمل نتيجة أزمة الطاقة. كلها أمور يمكن تمثل أدوات ضغط على صانع القرار الأمريكي، إضافة إلى أن الملفات أيضا التي لدى دونالد ترامب كثيرة للغاية، سواء منها ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أزمة تايوان، أيضا الأزمة مع أمريكا الجنوبية، إضافة إلى الأزمة الخاصة بحلف الناتو في مع دول أوروبا. كلها أمور تشير إلى أن هناك أزمات ضغطة على دونالد ترامب لأن يترك أو حتى يبحث عن مخرج لهذه الحرب. في الجانب الإيراني أعتقد أيضا أن هناك أزمات اقتصادية كثيرة خلفتها هذه الحرب بالنسبة لإيران. هناك اختناق كما يقال اقتصادي في الداخل الإيراني، هناك أيضا أزمة فيما يتعلق بالحياة المجتمعية داخل إيران، إضافة طبعا إلى المسار الخاص بعدم وجود صوت واحد يمثل الدولة الإيرانية، إنما هناك تفتيت الأصوات بين صوت الرئاسة وصوت المرشد وصوت أيضا الحرس الثوري، وكلها أمور من الممكن أن تكون أدوات ضاغطة على إيران لإنهاء هذه العمليات العسكرية. الكل بالمناسبة يبحث عن مخرج لهذه العمليات العسكرية، لكن طبقا هتزماء وجهه. يعني إيران تريد أن ترسل رسالة للداخل الشعبوي الإيراني تقول بأنه صمت أمام أكبر قوة عسكرية في العالم،

0: دعوته إلى أو حتى تم دعوتي إلى مائدة التفاوض وأفكر في الأمر، وبالتالي تظهر إيران أمام شعبها بأنها منتصرة. الحال أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب يسعى إلى طرح رؤية داخلية يقول بأنني حققت انتصارات على إيران، منعتها من امتلاك سلاح نووي، وأيضا بأدعوها الآن إلى حوار تفاوضي وإن لم يكن هناك حوار فستستمر العمليات العسكرية، وبالتالي أيضا يشارك بصورة إيجابية أو صورة يمكن مصر أمريكي لداخل أمريكي. المشكلة هنا في أن الخلفيات الاقتصادية والخسائر الاقتصادية العالمية هي أعلى من صوت دونالد ترامب، وبالتالي فأعتقد أن لابد من انتهاء هذه الحرب لأن أثرها كارثية كما أشرنا، سواء على المستوى الإقليم أو حتى على مستوى الاقتصاد العالمي.
1: كما تعلم يعني هناك استهدافات لدول الخليج، اليوم إيران استهدفت البحرين، ما احتمال استمرار إيران بهذا الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي، وماذا تحصد إيران من ذلك؟
0: يعني أعتقد أن الردود الإيرانية أيضا ليست في صالح إيران، لأن حاليا إيران تقوم بضربات إلى دول ليست عضو في هذه الحرب أو لا تمثل هذه الحرب. الحرب بالأساس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، وبالتالي ما علاقة البحرين وما علاقة الأردن وما علاقة دول مجلس التعاون الخليجي؟ أعتقد أن الأمر أكبر بالنسبة لإيران. إيران تريد أن ترسل رسالة من خلال هذه الضربات بأنها قادرة على استهداف أي دول تابعة أو حتى لها مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أظن أن يعني المعادلة كانت تتغير كثيرا لو افترضنا جدلا أن كل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أرسلت لدول مجلس التعاون الخليجي كانت ذهبت اتجاه إسرائيل. وبالتالي هنا يطرح سؤال عريض، هل إيران تتصارع عسكريا مع إسرائيل وفقا لحسابات 1+1 أم أنها تقوم بحرب مفتوحة مع إسرائيل؟ هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بردود الفعل، يعني عندما تقوم إيران بهذا الرد العشوائي نوعا ما اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، إيران لم تحسب حسابات الغد، بمعنى أن عندما تنتهي الحرب وأيضا يتم التوقيع على الأحرف الأولى في الجانب التفاوضي سيكون هناك مسار مستقبلي لرسم العلاقات ما بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي أو بين العالم العربي. كيف سيكون هذا الشكل في العلاقات إذا كانت إيران قامت باستهداف هذه الدول مرارا وتكرارا منذ 28 فبراير؟ هل ستكون علاقات سوية أو طبيعية أم ستكون علاقات قائمة على مبدأ أن هناك هاجس أمني وهناك أيضا نوع من الريبة والشك في تصرفات إيران المستقبلية؟ لن يفترض حسن النية في إيران في المستقبل، وبالتالي إيران عليها أيضا أن تدرك عواقب هذا الأمر، إضافة إلى أن إيران تحتاج أيضا إلى بعد نهاية الحرب إلى مزيد من العلاقات الاقتصادية لإعادة رسم علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربي. كلها أمور إيران لم تحتاج حساباتها. وبالتالي أعود إلى نقطة ذكرتها في البداية وهي مسألة تفتيت الصوت الإيراني. الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان يتحدث عن عدم إرسال أي مسيرات أو أي صواريخ باليستية لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الحرس الثوري يقوم في نفس اليوم في نفس التوقيت بإرسال هذه الصواريخ والطائرات المسيرة والدرونز. وبالتالي يطرح هذا التساؤل، من الذي يقود الحرب في إيران؟ هل الرئاسة أم مؤسسة الإرشاد أم الحرس الثوري؟ خاصة طبعا أن دونالد ترامب يقول بأن هناك مسار منفتح ل تفاوض ما بينه وبين مؤسسة الإرشاد، حتى أنه يقول بأنه يسرق في التفاؤل ويقول من الممكن أن ألتقي بالمرشد ذات يوم. وبالتالي فطبعا الرؤية هنا مفتتة داخل إيران ما بين أكثر من فصيل وأكثر من اتجاه، وهذا يؤدي إلى اشتباك وتعقيد الأمور فيما يتعلق بالاستراتيجية الإيرانية وفيما يتعلق أيضا بالرؤى المستقبلية لكيفية تأطير العلاقة كما أشرت ما بين إيران وبين العالم العربي وفي القلب منه طبعا الخليج العربي.
1: الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران بحاجة لإعادة تقييم وضع المفاوضات مع واشنطن بعد الهجمات الأخيرة. هنا يا دكتور، ما فرص نجاح المفاوضات في ظل تبادل الضربات؟
0: يعني فرص نجاح المفاوضات ترتبط في الأساس بمدى رغبة الأطراف في تقديم تسهيلات وفي أيضا الجلوس على مائدة التفاوض. يمكن كل الأطراف حاليا في حاجة ماسة، أتحدث عن إيران وأمريكا، في حاجة ماسة إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض للأسباب اللي ذكرناها في البداية. لكن المشكلة هنا في أن كل طرف يحاول أن يجلس إلى التفاوض وهو محقق أكبر مكاسب، وبالتالي عندما يتفاوض يحقق مكاسب أكثر ولا يقدم تنازلات. هذه هي الرؤية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا يشار التساؤل، هل عندما تدشى المفاوضات بين الجانبين هل سيكون هناك فائز أو رابح وخاسر في هذه الحرب، أم سيكون هناك تعادل أو مباراة صفرية طبقا طبعا لجيم ثيوري، وبالتالي يكون هناك مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في فرض شروط قابلة التنفيذ بالنسبة لإيران. لأن حاليا الحرب لا يمكن أن نقول بأن طرف انتصر وطرف هزم، الحرب ما زالت سجال بين الأطراف، وإيران تحاول دوما إرسال طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وأيضا يمكن الظهور بأنها ما زالت قادرة على الرد وأيضا على الردع فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، حتى لا قال إن إيران مهزومة. كل هذه الأمور تشير إلى أن مئات التفاوض ستكون حل، لكن الحل هنا يكمن في ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، ويكمن كذلك في وجود صوت إيران واحد. لأن مشكلة إيران حاليا أنها لا ندري من الذي سيمثل إيران في جانب التفاوض، هل الحرس الثوري ممثل، هل الرئاسة، هل الإرشاد، وبالتالي كل هذه الأمور تعقد الموقف. ولا ننسى شيء أيضا، أن إيران لها أزرع كبيرة في المنطقة، حزب الله العراقي واللبناني والحوثيين وما إلى ذلك، وكلها أمور تأتمر في النهاية بأوامر إيران. إذا قالت إيران انتهى فسينتهي الأمر. أعتقد كل هذه الأمور تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لديها دراسة جدوى عسكرية لو صح التعبير لبداية هذه الحرب ولكيفية التعامل مع إيران، حتى أنها أخطأت في حسابات الشخصية الإيرانية عندما طبعا تم إقناع دونالد ترامب من قبل بنيامين نتنياهو بأننا سنقوم باغتيال المرشد وبعد ذلك تنهار إيران، وهذا لم يحدث. كل هذه الأمور تشير إلى أن الجانب التفاوضي هو الجانب الجيد، لكن كيف يتم الذهاب إلى مئات التفاوض مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تقدم تسهيلات وعوامل جاذبة للجانب الإيراني حتى يتم الذهاب إلى مئات التفاوض بشكل جيد وتنتهي العمليات العسكرية على أرض الواقع.
1: من القاهرة مدير مركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: إلى العلاقات السورية التركية، حيث أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات عن سلسلة من التطورات المهمة في ملف التعاون الحدودي بين تركيا وسوريا، تركزت حول تحديث وتطوير المعابر الحدودية بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة والتنقل بينهما. وقال بولات إن الاستعدادات قد اكتملت لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية الذي يربط مدينة غازي عنتاب التركية بسوريا، مما سيمثل نقلة نوعية في نقل البضائع والسلع، وأن تركيا مستعدة لفتح معبر صيبين مع سوريا، مؤكدا أنه تم إبلاغ الجانب السوري بهذا الأمر. وكشف بولات أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك توسياد وغيرها من المؤسسات التركية بدأت بافتتاح أفرع لها في سوريا، كما أضاف بأنه تم الاتفاق على فتح بنوك تركية في سوريا، وتجري حاليا الدراسات المتعلقة بالتشريعات اللازمة لذلك. كما وأكد بولات أن تركيا والحكومة التركية قدمت للدولة السورية والحكومة السورية كافة المساهمات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأن بلاده ستواصل دعمها لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من دمشق نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في سوريا الأستاذ محمد الحلاق. أهلا بك أستاذ محمد معنا في برنامج بلا قيود.
3: أهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
1: أهلا بك. يعني أبدأ من إعلان وزير التجارة التركي عن تحديث المعابر الحدودية مع سوريا لتطوير التعاون المشترك، ما أهمية هذه الخطوة؟ كيف تدعم الاقتصاد السوري؟
3: طبعا بالطبع هي تدعم كلا الطرفين. يعني نحن خلينا نقول دائما انه العلاقه طرديه وليست علاقه عكسيه، فنحن لما بنقول بتدعم الاقتصاد السوري كمان بتدعم بشكل او اخر الطرف الاخر الاقتصاد التركي او اي تجاره بينيه بين اي طرفين. اليوم نحن كلياتنا بنعرف انه سهوله تداول السلع بين بلد واخر، سهوله نقل الافراد بين بلد واخر، سهولة نقل الأموال بين بلد وآخر، هذا الشيء بيعزز الاستقرار التبادل التجاري، وبنفس الوقت بيعطي قوة وقدرة على الاستدامة وخلق فرص طويلة.
1: نعم، يعني اليوم ما الأولويات بالنسبة لدمشق من فتح هذه المعابر؟ هل هي التجارة كما ذكرنا، أو أيضا يمكن أن تكون لعبور المسافرين، سكك الحديدية ربما حسب ما قال الوزير أصبحت جاهزة؟
3: تمام، جميع ما ذكرتي هو بالنسبة لنا نحن فرص نعتبرها. صفي، قديش نحن قادرين نستفيد من هذه الفرص ونحقق لنا نحن بالنسبة لنا منفعة أكبر. اليوم التجارة بين الدول تعتمد على سهولة نقل المواد والبضائع، فبوجود السكك الحديدية هذا بيزيد بالنسبة لنا من واردات الترانزيت، خاصة إذا استطعنا نحن نأمل النقل عبر سوريا إلى الدول المجاورة بشكل ميسر وسهل. لا شك هاي الخطوات هي بداية، لكن كل ما كانت هذه الخطوات موجودة مفعلة أكثر بسرعة أكبر لحتأدي إلى أخذ خطوات أخرى بأماكن أخرى من أجل تعزيز هذه التجارة.
1: وزير الاقتصاد السوري أيضا قال أنه العلاقة بين دمشق وأنقرة هي تاريخية طبعا، وأنه هناك رغبة بتعزيز هذه العلاقات بحيث تعتمد على التنمية المستدامة خاصة في مرحلة إعادة إعمار سوريا. كيف ترى هذه الخطوة؟ كيف يمكن أن تعزز كل من أنقرة ودمشق التنمية المستدامة فيما بينهما؟
3: طبعا لما بنحكي على الاستدامة هي يعني كلمة السر بأي علاقة، بقدر ما أنا بحسن أخلق قوانين وتشريعات من أجل أن تحقق الاستدامة بقدر ما بيكون في فائدة لكلا الطرفين. اليوم نحن كلنا بنعرف أنه الاقتصاد السوري عانى ما عانى خلال الفترات السابقة، الاقتصاد التركي كان مستقر الحمد لله، واليوم نحن بصدد خلينا نقول ننقل كمان تجارب و قدرات صناعية وكفاءات كانت موجودة بالاقتصاد التركي هي سورية إلى سوريا. بقدر ما نحن بيكون في عنا تشريعات مرينة أكثر تساهم بأنه ننقل هذه الخبرات تخلقية بحد ذاتها استدامة، واللي هي بالأخير كلمة السر بنجاح هذه العلاقة بين الطرفين. اليوم كتير مهم نحن نسعى لعلاقات متوازنة، ما نحقق أي إغراق غير مبرر، وبنفس الوقت نكون متوازنين في علاقتنا بشكل نحقق المنفعة لكلا الطرفين. للأسف في بعض الأحيان عم يكون الميزان التجاري لصالح تركيا أكثر من الميزان التجاري لصالح سوريا، نتيجة قدرات مختلفة موجودة اليوم في تركيا، قدرة على التصنيع كبيرة جدا، سهولة ومرونة في الحركة أكبر، لكن بنفس الوقت نحن لازم يكون في عنا ضوابط من أجل خلق خلينا نقول توازن بالعلاقة. ما بيطلع بيدنا يمكن نكون العلاقة 100% قد بعضها، لكن لا يمنع أن تكون على قليلة مثل أو مثلين، ما تكون 5 أمثال أو 10 أمثال، وهي النقطة كتير مهمة اليوم ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
1: يعني يمكن أن يكون على الحدود بين البلدين فكرة لإنشاء مركز لوجستي ربما، وأيضا يعني تجاري ليس فقط لوجستي، من أجل تخزين هذه المواد وتوفرها في الأسواق السورية بشكل كبير، وبحيث يعني يخفف أيضا التكلفة.
3: الأماكن اللوجستية أو خلينا نقول أو المناطق الحرة اللي نحن بنسميها بعض الأحيان اللي هي خزن البضائع ومن ثم يتم توريدها إلى أي دولة من الدول، وطبعاً هي عبارة عن فرص وعبارة عن بنفس الوقت هي تحديات، لأنه نحن اليوم مثل ما قلت نحن بدنا نخلق تجارة لا شك بين بعضنا، لكن بيهمنا التوازن. اللي بيهمنا أكثر أنه نخلق صناعة قادرة على أنه تنافس وتكون قادرة على أنه تكون ندية لأي علاقة صناعية، مو بس مع تركيا، مع تركيا أو أي دولة من دول الجوار، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي في سوريا. اليوم سوريا إذا بدها تظلها تعتمد على الواردات فقط لا غير وعلى الاستيراد، لحتوقع بعد مدة بحالة عجز، لحيصير في عندها ميزان مدفوعات ضعيف جدا، وهذا ما لا نسعى إليه نحن في سوريا.
1: أيضا بما أنه نتحدث عن مشروع ربما السكك الحديدية لربط الدولتين في ظل اليوم الاضطرابات بالإمدادات العالمية بسبب ما يحدث من صراع في الشرق الأوسط، الممرات المائية غير آمنة، البرية صعبة لوجستيا ومكلفة، هذا الطريق السوري التركي إلى أي مدى برأيك يمكن أن يسهم بإمدادات عالمية، يعني أن يصبح ليس فقط ممرا بريا بين سوريا وتركيا وإنما ربما إلى العالم؟
3: 100% طبعا لا شك. اليوم نحن كلنا بنعرف انه تركيا مربوطه بسلسله سكك حديديه مع اوروبا مرنه جدا وافكتيف فاعله. اليوم بقدر ما نحن بنحسن نربط نفسنا بهذه المنظومه كمان نحن هذا الشيء ايجابيا بيعزز خلينا نقول النقل بين سوريا لاوروبا. في منتجات كتير موجوده سوريا اليوم قادره على انه تنافس في الاسواق الاوروبيه بالذات الغذائية، لكن بيلزمها مرونة وسرعة في إيصال هذه البضائع وقدرة على أنه تتوفر بشكل متواتر بالأسواق الأوروبية. هلا طبعا نحن لما بنحكي على السكك الحديدية عم نحكي على النقل، لكن نحن مثل ما قلنا سهولة نقل الأموال كمان هي نقطة كتير مهمة، ونحكى اليوم بموضوع المصارف التركية اللي
1: إلى تفتح أفرع تماما. وهذا أيضا سؤال مهم، يعني هذه البنوك كيف ستعمل وكيف ستكون التحولات البنكية، أين العقوبات الغربية؟
3: هلا نحن موجود عندنا اليوم اوريدي بنوك كثيره في سوريا الى شركاء استراتيجيين، عندنا بنوك الى شركاء استراتيجيين بالاردن، بنوك الى شركاء استراتيجيين في قطر، بنوك الى شركاء استراتيجيين في البحرين وايضا في لبنان، وهذه المصارف تعمل بشكل جيد جدا وكفو. طبعا لا شك تعاني حاليا من قصة العقوبات ولم ترفع بشكل كامل، وما زال هناك بعض النقاط التي تعيق تحويل الأموال أو فتح الاعتمادات المستندية، لكن جميع هذه الأمور اليوم خلينا نقول بشكل متسارع عم بلش تفكفك هذه العقد، وإن شاء الله متجهين باتجاه استقرار اقتصادي مصرفي. متى ما صار في عنا استقرار مصرفي وقدرة للتنافسية عالية للمصارف لح يكون إجباري في اليوم فرص كبيرة جدا، مو بس للمصارف التركية، لح يكون في فرص للمصارف التركية وفرص لمصارف أخرى كمان تستطيع أن تدخل إلى السوق السوري وتعمل، وبنفس الوقت أو المصارف الموجودة أنه تسعى لتقوي نفسها، زيادة رؤوس أموالها، زيادة الأفرع تبعها، زيادة الخدمات تبعها، كل هذا عم بيخلق فرص اليوم، وسوريا اليوم بحالة مرحلة إعادة الإعمار بحاجة إلى الكثير من التحويلات، وهي التحويلات جاهزة وقادرة على أنه اليوم تدخل السوق الأعمال السوري لحي هتأمن إيراد كبير للمصارف اللي هتفتح فروع لها في سوريا،
1: لأنه بالتالي لا يوجد استثمارات في حال عدم وجود تحويلات. يعني التحويلات إن لم يكن هناك تحويلات بنكية يا أستاذ محمد، من أين ستأتي البضائع؟ من سيدفع ثمن هذه البضائع؟
3: هلأ سوريا وحتى خلال فترة 14 سنة من القطيعة وحتى خلال السنتين هاي التحرير الحمد لله ما زال جميع المواد متوفرة في سوريا، وما زال جميع المواد تستطيع أن تنافس، لكن الفرق أنه هل هي تعمل بظل اقتصاد حقيقي أو بظل اقتصاد ظل شوي. نحن ما نسعى له اليوم أنه تكون هي كل شيء يعمل بسلاسة، يتم التحويل بسلاسة من اسم المستورد إلى اسم المصدر وبكل سلاسة. حاليا نحن سوريا معروف أنه عم نحسن نتجاوز هذه العقوبات، و15-16 سنة صرنا من 2011 لغاية الآن جميع المواد متوفرة، حتى المواد الأولية أو الصناعات المنافسة اللي عم بحكي كآلات ومكننة توفرت متوفرة في سوريا، وأي منتج معد للاستهلاك موجود. ويمكن أبسط مثال بنعطيه اليوم، لما فتحت الأسواق السورية بعد التحرير عدد السيارات اللي دخلت إلى سوريا كلها هي بالقطع الأجنبي وكلها تم تحويلها تم إدخالها إلى السوق السوري. بالطبع نعاني من كثرتها لكن هي موجودة بالأخير فرضت نفسها وهي مستوردات، فبالتالي نحن موجودة على الأرض.
1: يعني يوجد بدائل للتحويلات ويمكن حلها؟
3: طبعا يوجد، ولكن الفرق هو كلفة الكلفة الأعلى لتحقيق هذه البدائل. يعني أنا بينما أكون عندي قنوات مصرفية أستطيع بخلال 5% أو 2% أو 1% أعمل تحويلاتي، بينما أنا اليوم عم بضطر أني أتكلف 2% أو 3% أو 4% للتحويلات تبعي، فهي الكلفة هي اللي مرتفعة.
1: نعم. طيب اليوم نتحدث عن تعاون اقتصادي تركي سوري، هذا سيعيد الاستقرار أكثر إلى الاقتصاد السوري وبالتالي ينعكس على المواطن بشكل مباشر. ماذا عن اللاجئين السوريين في تركيا؟ هل يمكن أن يعودوا بشكل تدريجي وسلس وعلى مراحل وفترات للاستقرار في سوريا، الاستفادة من خبراتهم؟ لأنه الكثير من السوريين في تركيا اليوم لديهم أعمالهم، ريادة أعمال، بزنس، معامل، مصانع.
3: عودة اللاجئين مرهونة بعدة أمور. أولاً الأمور اللوجستية اللي هي السكن، تأمين السكن. ثانياً هي تأمين الوظائف. فاليوم الأشخاص الرياديين هن قادرين على أنه يأمنوا فرص عمل بشكل أوسع، لكن تبقى قضية السكن وقضية التحقيق وفورات بيعية بالنسبة للمنتجات تبعهم هي العائق. سوريا اليوم تعاني من انخفاض الدخول وارتفاع النفقات والمصاريف، لكن هاي الحالة لا يمكن أن تستمر. بالأخير بده يرجع يتوازن الاقتصاد بمرحلة ما وبنقطة ما، وإجباري بده ترجع ترتفع الحصة السوقية تبع الطبقة الوسطى اللي هي أولا وأخيرا المحرك الأول للاقتصاد، أي اقتصاد سوري أو غير سوري. وكل ما ارتفعت حصة الطبقة الوسطى من المجتمع، كل ما أدى هذا الشيء إلى وفورات في الاستهلاك وقدرة على تصريف المنتجات، خلق بيعية، خلق فرص إنتاجية، خلق خدمات أكثر. أي مرحلة مؤقتة اليوم تعيشها سوريا إجباري بدها تنتقل لمرحلة ثانية إن شاء الله قريبا جدا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في سوريا الأستاذ محمد الحلاق، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم وأهلا وسهلا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى القارة الأفريقية، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من 24 مليون شخص في منطقة الساحل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ظل تصاعد العنف والنزوح وتفاقم الجوع والصدمات المناخية. وذكر المكتب الأممي أن من بين هؤلاء أمهات لا يستطيعن إطعام أطفالهن، وعائلات نزحت بحثا عن الأمان دون أي شيء، وأطفال لم يدخلوا فصول الدراسة منذ سنوات، وأن العنف في منطقة الساحل الأوسط يتفاقم متجاوزا الحدود التقليدية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وينتشر بسرعة إلى سواحل غرب أفريقيا، مما يجعل الساحل أحد أبرز بؤر العنف في البلاد. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي. أهلا بك دكتور رامي في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا التقرير لمكتب الأمم المتحدة، قال إن 24 مليون شخص وأكثر من ذلك، بل العدد هو يتجاوز هذا الرقم، موجودون في منطقة الساحل الأفريقي وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. يعني ما سبب هذا التفاقم في الأزمة الإنسانية؟ هل يمكن أن تكون الأمم المتحدة قد أنفقت واهتمت بمناطق وصراعات عالمية أخرى أكثر من منطقة الساحل الأفريقي؟
0: يعني الحقيقة العالم بيعاني من انتقائية المعايير، وبالتالي في أزمات في العالم يغض البصر عنها العالم ولا يتقدم بمساعدات جادة أو حقيقية لاستيعاب أزمات بمثل هذه الأحجام. فكرة هذه الملايين التي تعاني من ظروف صعبة غذائية واجتماعية وصحية دون أن يلتفت العالم لإصلاح ذلك، بالتأكيد هناك صراعات أخرى في العالم، لكن الأمر كان يستوجب أيضا الاهتمام بهذه النقطة من العالم، خاصة وأنها ليست جديدة على الصراعات، أو أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، هي أزمة متكررة أو باقية منذ سنوات طويلة، وربما ضاعفت الأمور هشاشة هذه الدول سواء الأمنية أو السياسية،
4: والظروف الصعبة أو تمدد وانتشار للجماعات الإرهابية عبر سنوات طويلة، ولم تتمدد هذه الجماعات ولم تستمر في التواجد في هذه المنطقة إلا أيضا بغياب الدعم الدولي الحقيقي لهذه الدول.
1: ما إمكانية أن يؤدي النقص الحاد في تمويل بعثات الأمم المتحدة إلى توقف تام للعمليات الإنسانية، وما آثار ذلك على مجتمعات تلك المناطق؟
4: الاحتمالية كبيرة جدا إلى حدوث هذا التوقف، لأن ما ينفق أو ما يتم الآن هو بالكاد يغطي الحد أقل من الحد الأدنى المطلوب للعمليات الإنسانية. مع تضاعف الأزمات الأمنية في المنطقة تتضاعف الحاجة إلى زيادة هذه المساعدات، فما بالنا بأن هذه المساعدات كان أصل لا تتم بشكل حقيقي. الأثار السلبية لذلك تعدي مزيدا من الأزمات الإنسانية التي تنتقل بالتبعية إلى دول الجوار وجوار الجوار، وربما تصل يوما ما إلى حتى الدول الغربية عبر البحر عبر المحيط. الجميع يتحرك في ظل الأزمة نزوح إما داخلي وإما خارجي، انعكاس على أسواق أيضا اقتصادية كانت تعمل بها الدول سواء الغربية أو الشرقية، أزمات كبيرة في إنتاج الموارد الطبيعية وهي أيضا مهمة للعالم. وبالتالي غض البصر عن المشكلة الآن أصبح خطير، لأن المشكلة لم تعد ولن تستمر خاصة بالمنطقة الجغرافية التي بها المشكلة، لكنها تمتد إلى منطقات جغرافية أخرى في العالم.
1: دكتور رامي، يعني ما هي آليات الأمن المحددة التي تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة لحماية ممرات الإمداد اللوجستي، خاصة وأن النزاعات تمنع وصول المساعدات وتكون الإمدادات اللوجستية مهددة والممرات البرية خطرة؟
4: يعني قراءة الوضع أولا بشكل يعني حقيقي، التداخل يجب أن يكون فعلي وليس مجرد يعني شفهي أو ورقي أو مستندي. التواجد على الأرض بالتعاون مع حكومات هذه الدول لفرض سلطة الدولة الوطنية أمر مهم جدا. عدم التعامل مع الأطراف أو الجماعات دون الدول حتى في حالة المساعدات الإنسانية، يجب أن تستمر مركزية المساعدات الإنسانية في يد الدولة. تكاتف دول الجوار أيضا وتقديم ما تستطيع من دعم سواء لوجستي أو معلوماتي أو ميداني على الأرض، كلها أمور قد تساهم ولو بشكل حتى محدود أو بدائي في حل الأزمات الموجودة.
1: أيضا دكتور رامي، يعني هذه الصراعات كما تعلم أدت إلى إغلاق آلاف المدارس في المنطقة، حرمان أكثر من 2,000,000 طفل من التعليم. يعني كيف تخطط الأمم المتحدة لإنقاذ هؤلاء من التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة؟
4: ربما هذه أخطر المشكلات. الجيل الجديد من الأطفال سوف يصبحون شبابا قريبا، وهم الآن يدمرون هؤلاء الأطفال والشباب مستقبلا، يدمرون تعليمهم صحتهم انتمائهم لأوطانهم، وبالتالي هم عرضة شديدة لأداء سلبي تجاه أوطانهم أو الانخراط لاحقا في جماعات إرهابية أو جرائم أو جريمة وجريمة منظمة وجريمة عابرة للحدود. الأمم المتحدة يجب أن تدرك بأن حماية الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال ثم النساء هو أمر شديد الأهمية. فكرة التعليم أو غياب التعليم أو انهيار المنظومة التعليمية وغلق المدارس أمر شديد الخطورة. أيضا تأثر الخدمات الصحية والتطعيمات والعلاج للأطفال ينبئ بأن الأجيال القادمة سوف تصبح أكثر ضعفا، ولن تستطيع أبدا أن تكون إيجابية لصالح دول المنطقة أو حتى للعالم. وبالتالي نحن نعمل الآن على إنتاج بشكل سلبي، يعمل العالم الآن على إنتاج شخص شديد السلبية قد يكون شديد العدائية للإنسانية وللوطن، والخاسر في النهاية سوف يكون الجميع.
1: بحسب التقرير دكتور رامي، يواجه 15 مليون شخص مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع الأسعار بسبب الصراع في الشرق الأوسط. يعني تعلم بأن الصراع زاد تكلفة المواد الغذائية، رفع الأسعار. ما هي الدول التي يمكن أن تساعد في هذا الملف ضمان الأمن الغذائي؟ هل يمكن لروسيا أن تساهم بحل أزمة الغذاء هناك، خاصة أن روسيا يعني ترسل بشكل دوري الحبوب إلى القارة الإفريقية بالمجان؟
4: هذه المنطقة من العالم لها أصدقاء دوليين مهمين مؤثرين مخلصين أو حلفاء حقيقيون. ربما موسكو بالتأكيد في مقدمة هذه القوى الدولية التي تستطيع أن تتعامل أو تساعد في حل هذه المشاكل. موسكو هي أكبر منتج أو مورد للأغذية أو للحبوب لهذه الدول، موسكو وهي التي تمتلك إمكانيات مادية مدنية أمنية وغير ذلك، قد تكون في مقدمة دول عديدة إلى إضافة إلى دول أخرى صديقة لمحاولة حل هذه الأزمة. ما يحدث في العالم سواء في حرب الشرق الأوسط أو إغلاق المضيق أثر كثيرا على إمدادات الغذاء وسلاسل الإمداد والتموين التي العالمية تجاه هذه المنطقة، وهذه المنطقة تعاني ظروف اقتصادية صعبة، تراجع في الزراعة وتراجع في الكفاءة والكفاية الإنتاجية. ربما وأنا أتحدث إلى إذاعة روسية أعلم بأن موسكو تحديدا قامت بأدوار فاعلة في هذا الأمر وتستطيع أن تقوم بذلك، لكن موسكو منفردة ربما لن تستطيع أن تواكب كل المشكلة، تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتحالف مع قوى دولية أخرى تصنف جميعها بأنها تمارس سياسات شريفة تجاه هذه المنطقة وتسعى لحل الأزمة، لأن الأزمة تطال الجميع.
1: كما تعلم أيضا دكتور أن روسيا لديها علاقات وثيقة ولديها ثقة مع السلطات في كافة الدول الأفريقية، ما احتمال أن تقدم روسيا منصة بديلة لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة، خاصة مع وجود يعني انعدام للثقة وأزمة ثقة بين السلطات المحلية والبعثات الغربية؟
4: بالتأكيد هو رغم وجود يعني ظروف أمنية صعبة وجماعات إرهابية وتوترات، إلا أن الوضع كان قد يكون أسوأ من ذلك لو لم تكن روسيا هناك، وبالتالي روسيا تحاول بما تملكه من تواجد ميداني على الأرض وعلاقات جيدة مع كافة الأطراف وخبرات كبيرة في التعامل مع هذه الأزمة، هي تستطيع أن تعوض جزء من الفراغ المقصود، ربما الفراغ الأمني هنا حدث بعد انسحاب القوى الغربية التي لم تكن في أي وقت من الأوقات حريصة على تواجد إيجابي، كانت دائما حريصة على التواجد الذي يؤمن موارد هذه يعني الدكات هذه الدول من موارد هذه المنطقة. موسكو تمتلك إطار جيد من البناء في هذا الإطار، لكن أيضا تحتاج الوقت، لأن المشكلات الموجودة الآن سواء أمنية أو اقتصادية هي مشكلات هجينة معقدة نتاج عقود طويلة بقي فيها الاستعمار الغربي بشكل التقليدي في هذه المنطقة، محافظ على هذه المنطقة بأن تكون مريض لا يشفى ولا يموت. وجود روسيا في المنطقة ربما يحفز كثيرا في أداء أمور إيجابية أفضل على الناحية الأمنية الميدانية أو بشكل مباشر على الإجراءات الاقتصادية للدول.
1: اليوم دكتور رامي كما تعلم نرى هناك أزمة إنسانية في الساحل الأفريقي يمكن أن تؤدي إلى هجرة جماعية باتجاه شمال إفريقيا، يعني باتجاه الدول العربية المتواجدة في شمال إفريقيا، وبالتالي تهدد استقرار وموارد دول المغرب العربي.
4: بالتأكيد تؤثر وتأثير كبير، لأن دول الجوار العربية وإفريقية، ونحن نتحدث تحديدا عن الدول العربية، هي ملاذ بالتأكيد أمني واجتماعي لجماعات أو أطراف أو شعوب تعاني ظروف إنسانية صعبة. لا يستطيع أحد أن يجبر أطفال وأسر تموت من الجوع ومن المرض بأن لا تتحرك بحثا عن الأمل في الحياة. الأمل في الحياة يعني أن هذه الجماعات إما بنزوح متعدد جماعي فردي سوف يتحركون إلى أقرب نقاط أرض ممكن أن يحصلون فيها على الحد الأدنى من الحياة اللازم لهم. التأثير كبير على هذه الدول على الجهود الأمنية لضبط الحدود على الأمور على النواحي الاقتصادية، إذا استضافت أي من النازحين أو اللاجئين. الوضع الأمني أيضا خطير، لأن هجرة هذه الجماعات ربما قد يكون من ضمنها عناصر متداخلة، عناصر يعني متسربة إرهابيين أو مجرمين، وبالتالي أمر يهدد أمن وسلم المنطقة بالكامل.
1: يعني بالنهاية يا دكتور رامي، دول الشرق الأوسط مضطربة ودول شمال إفريقيا تواجه أزمة جديدة، يعني في حال بدأ اللجوء طبعا باتجاه هذه الدول، كيف يؤثر ذلك على مصر نفسها التي وقعت من جهة بالشرق الأوسط ومن جهة أخرى بشمال إفريقيا، وحضرتك متواجد في القاهرة بكل تأكيد؟
4: منذ أن تغير مفهوم الأمن القومي المصري إلى أن يكون أمنا ممتدا إلى أقصى النقاط الجغرافية، أصبح ما يحدث في أقصى القارة غربها شمالها جنوبها يؤثر على مصر، وما يحدث في الشرق الأوسط بالتأكيد يؤثر على مصر، وبالتالي التأثير واضح على الدولة المصرية الاقتصادية الاجتماعية. حتى فكرة المستقبل ربما الحكومة المصرية تتعامل الآن على الموقف الآني، لكنها أيضا تضع عينها على ما هو قادم. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما هو قادم من أحداث، وبالتالي تفاقم الأزمة الأمنية في منطقة الساحل والصحراء انعكاس على شمال أفريقيا، الأزمة في الخط الأوسط، تهديدات في البحر الأحمر، إغلاق مضيق هرمز، كل هذا يعني بأن الدولة مثل مصر تتأثر بكل هذه الأمور، تعاني في التعامل مع الأزمة، وتعاني أكثر في توقع أو وضع خطط لما هو قادم. لا تستطيع مصر أن تتوقع الأمور القادمة هل هي أكثر سوءا ولا أي مدى، وبالتالي التأثير واضح جدا على الدولة المصرية.
1: الخبير بالشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الأردن، في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في الأردن، اتخذت الحكومة قرارا بوقف استقدام العمالة الأجنبية الوافدة في خطوة تهدف إلى إعطاء الفرصة كاملة للمواطنين الأردنيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الحرب الأمريكية الإيرانية. وأعلنت وزارة العمل الأردنية تعليق استقدام العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات وحتى إشعار آخر. القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو حزيران الجاري جاء عقب مراجعة شاملة أجرتها الوزارة. وفي هذا الخصوص قال الدكتور نضال الطعاني عضو مجلس النواب الأردني السابق لسبوتنيك:
5: بالحقيقة إنه وقف استخدام العمالة الأجنبية في الأردن، هذا القرار قرار مرن، لا يمكن أن يكون قرار إغلاق تام ولا يمكن أن يكون قرار مفتوح. هناك حاجة ماسة إلى عمالة أجنبية مدربة بالمحركات وبالصناعات معينة، وفي بالناحية الأكاديمية في هناك اختصاصات معينة الأردن بحاجة إليها، هذه ستكون مفتوحة بشكل تام، فقط بشكل محدد هذا مفتوحة. بالنسبة للعاملات في المنازل، أكيد هذه لا تؤثر على تشغيل الأردنيين، لأنها هي عمالة خدماتيا فقط للمنازل، لا يوجد لها تأثير كبير على البطالة بالمجتمع الأردني. هناك بالحقيقة أن وزارة العمل بحاجة ماسة إلى أن تأخذ قرارات للحد من مشكلة الفقر والبطالة وإلزام المواطن أصحاب العمل الأردنيين بتشغيل العمالة أردنية. هناك عمالة أردنية مدربة، أكيد هم بيستبدلوا العمالة الأجنبية بالعمالة الأردنية المدربة والتي بتحقق الشروط المطلوبة لهذه المواصفات من العمل. بالحقيقة إنه هذا القرار، يعني دائما وزارات العمل تستعمل هذا القرار بشكل مرن، يعني ليس ثابت وليس مغلق، عندما تحتاج الأردن إلى عمالة معينة يفتح هذا الباب، تلجأ وزارة العمل بشكل كبير جدا إلى استعمال العمالة الأردنية لتخفيف من مشكلة من ثنائية الفقر والبطالة، هذه الثنائية التي تحيق بالدولة الأردنية بشكل كبير جدا وتؤثر على السلم المجتمعي وتؤثر على الحياة العامة بالأردن، ولأن نسبة البطالة مرتفعة ونسبة الفقر مرتفعة، وبالتالي هناك خطة طموحة لدى وزارة العمل وخطة طموحة لدى الدولة الأردنية ومن ضمنها وزارة العمل بأن يحد من مشكلة الفقر والبطالة، وبالتالي وهذه جزئية من الجزئيات إنه إغلاق استخدام العمالة إلى الأردن وفتح مجال للعمال الأردني وحتى الأردنيين على العمل بهذه الوظائف المطلوبة. بالحقيقة إنه لن تؤثر هذا الإغلاق بشكل كبير، يعني هنا ليس هناك تأثير على القطاع الصناعي بالأردن أو القطاع التعليمي أو القطاع الخدماتي بشكل كبير جدا، لأن هذه الأمور تحت على أن يكون الأردنيين هم الأولى بالوظائف، وهم بحاجة فعليا إلى الوظائف، لأنه الوظائف بالأردن أصبحت من النوادر بالدولة الأردنية أن يكون هناك وظائف، لأن الأردن تخرج حوالي 40,000 مواطن يبحثون عن العمل سنويا، والدولة بأحسن الأحوال بحاجة من 6 إلى 8 آلاف وظيفة سنويا، وبالتالي هناك 37,000 يبحثون عن العمل وهم ضمن بنك العاطلين عن العمل. هذه المقاربات لدى الدولة الأردنية بإيجاد فرص عمل وإيجاد صوت إعلامي، نحن نحث الأردنيين على أن يكون هناك فرص عمل حقيقية، لكن بالحقيقة الأردن يأنه تحت وطأة الفقر والبطالة بشكل كبير جدا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: من الأردن إلى ليبيا، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، باتت حملات التحريض والتشهير الإلكتروني تشكل تحديا متناميا أمام الصحفيين والناشطين، خاصة أولئك الذين يتناولون قضايا حقوق الإنسان والفئات الهشة. الصحفية والناشطة الحقوقية منى توكا تعد واحدة من الأصوات التي واجهت هذا النوع من الاستهداف الرقمي، حيث تعرضت لسلسلة من الحملات المسيئة والتهديدات التي تجاوزت حدود النقد إلى التشهير والعنف الإلكتروني بسبب مواقفها ودفاعها عن قضايا المرأة والمهاجرين. وقالت منى توكا في حديث لسبوتنيك حول هذا الموضوع:
6: تعرضت خلال الفترات الأخيرة لعدد من الحملات التحريضية والاستهداف الإلكتروني، وكان ذلك بشكل أوضح مع تفاعلي العلني ومداخلاتي الحقوقية حول القضايا التي تتعلق بالمرأة والمهاجرين ومخاطر تطبيع العنف ضد هذه الفئات الهشة أو الفئات الهشة بشكل عام. في البداية لم أكن أتعامل مع الأمر على أنها حملات تحريضية بالمعنى الكامل، لأن أي شخص ينشط في المجال العام يتوقع وجود اختلاف في الرأي أو حتى انتقادات قاسية أحيانا، لكن مع الوقت بدأت ألاحظ أن ما يحدث يتجاوز النقد أو الاختلاف الطبيعي والمتعارف عليه ويتحول إلى استهداف شخصي مباشر. في كثير من الحالات لم يكن النقاش يدور حول الأفكار التي أطرحها أو المواقف التي أعبر عنها، بل كان يتحول إلى السخرية من الاسم أو الشكل أو إطلاق أوصاف عنصرية أو نشر ادعاءات لا علاقة لها بالموضوع أصلا، وأحيانا كانت تختلق قصص كاملة عن حياة الشخصية ويتم تداولها وكأنها حقائق مثبتة. كما تلقيت رسائل تتضمن تهديدات مباشرة ضدي أو أخرى تستهدف عائلته، وهو أمر لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في الرأي. عندما يصل الأمر إلى التهديد أو التخويف فإننا نكون أمام شكل من أشكال العنف حتى لو كان يحدث عبر الفضاء الرقمي. ما لاحظته أيضا هو أن مستوى الهجوم لم يكن ثابتا، كانت هناك مواضيع معينة تثير موجات أكبر من التحريض، خصوصا عندما كما ذكرت أسلفت الذكر عندما نتحدث عن قضايا المرأة أو المهاجرين أو الفئات الهشة وأعلق على حوادث عنيفة أو عنصرية تحدث في تلك اللحظات، كانت التعليقات والمنشورات المسيئة تتضاعف بشكل ملحوظ وبشكل أكبر. وفي بعض الحالات تم تداول منشورات تتضمن تصريحات أو آراء لي، وحصدت الآلاف التعليقات المسيئة وعشرات المشاركات. لكن اللافت بالنسبة لي أن جزء كبير من هذه التفاعلات لم يكن النقاش حول الفكرة المطروحة أصلا، بل كان يركز على شخصي، وهذا ما جعلني أشعر بأن الهدف لم يكن الحوار أو النقاش، إنما التشهير والإسكات، إسكات الصوت. ولا أعتقد أن ما تعرضت له وما تتعرض له زميلات أخريات صحفيات أو حقوقيات يمكن تفسيره دائما باعتباره رد فعل عفوي، لأن هذه الأنماط متشابهة تتكرر باستمرار سواء في اللغة المستخدمة أو نوع الاتهامات أو طريقة الاستهداف. وغالبا ما تكون الهجمات تكون موجهة بشكل أكبر نحو الشكل والهوية والحياة الشخصية بدلا من مناقشة الرأي أو العمل الصحفي المطروح. وعلى المستوى الشخصي فإن هذا النوع من الاستهداف يترك أثر حقيقي ليس فقط على الشخص المستهدف، بل أيضا على عائلته ومحيطه، خاصة النساء. عندما ترى أفراد عائلتك قلقين بسبب تهديد أو حملة تشهير تتعرضين له، تدركين أن أثار العنف الرقمي لا تبقى محصورة داخل شاشة الهاتف أو الحاسوب أو الفضاء الرقمي بشكل عام. ومع ذلك حاولت لا أسمح لهذه الحملات بأن تحدد طريقة عملي أو المواضيع التي أتناولها، ولم أغير مواقفي بسبب التحريض، ولم أتوقف عن الكتابة وإبداء الآراء أو رأيي في القضايا التي أعتبرها مهمة من وجهة نظري، لأنني كنت أشعر أن التراجع أو الصمت هو بالضبط النتيجة التي يسعى هؤلاء المحرضون إلى الوصول إليه.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في لقاء اليوم نتناول الأردن، دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات. يتمحور الموقف الأردني في الحرب الدائرة مع إيران حول الوقوف على الحياد الدفاعي وحماية السيادة، مع التأكيد الرسمي على أن المملكة ليست طرفا في هذا الصراع ولن تسمح لأي طرف بأن يجعل أراضيها ساحة للحرب. اتخذت الدبلوماسية الأردنية إجراءات عملية لمنع أي تأثير على البلاد جراء التوترات في المنطقة، وأكدت رفضها التام لأي اعتداءات، داعية إلى خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب وتداعياتها الاقتصادية. أما في غزة فقد برز الأردن كأحد أبرز الداعمين للجهود الإنسانية والإغاثية، حيث لعب الجيش الأردني دورا محوريا في إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى الفلسطينيين. وتنوعت هذه الجهود بين تشغيل المستشفيات الميدانية داخل القطاع وتنفيذ عمليات إنزال جوي وتسيير قوافل إغاثية في إطار دعم إنساني متواصل للتخفيف من معاناة المدنيين. داخليا أيضا يحتفل الأردن في 9 يونيو من كل عام بعيد الجلوس الملكي، وهي مناسبة وطنية تجسد ذكرى تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999. تمثل هذه المناسبة فرصة لاستعراض ما تحقق من إنجازات على مختلف المستويات والتأكيد على مسيرة التحديث والإصلاح التي تشهدها المملكة، إلى جانب استحضار الدور المحوري للأردن في محيطه العربي والإقليمي. ويسعدنا في لقاء سبوتنيك لهذا اليوم أن ينضم إلينا من عمان وزير التنمية الاجتماعية السابق الدكتور أمين المشقبة. أهلا بك معنا معالي الوزير. وبداية، الأردن يسعى للسلام في المنطقة رغم كل التوترات، كيف تقيم دور عمان فيما يحدث حولها من توترات في ظل تأكيد الملك عبدالله أن المملكة ليست طرفا في هذا الصراع الدائر في إيران ولن تنجر إليه تحت أي ظرف؟
11: نعم، يعني الأردن الموقع الجيوسياسي جاي في قلب الشرق العربي، وبالتالي كل الأحداث التي حوله تؤثر في واقعه، ما يجري في فلسطين وغزة ولبنان وحتى في سوريا يؤثر على الحالة الأردنية. وبالنسبة للحرب الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية معا، الأردن ليس طرفا أساسيا فيها نهائيا، ولسنا ضد إيران بما تقوم به دفاعا عن نفسها، لكننا ضد الضربات التي توجه إلى دول الخليج العربي، وبالتالي نحن نريد أن يكون هناك استقرار سياسي وأمني كامل في المنطقة. والأردن يسعى بدوره للحديث مع كل الأطراف السياسية، كان مع الولايات المتحدة أو مع دول الجوار العربي، للوصول إلى تهدئة تجاه هذه المواقف الموجودة اليوم في المنطقة بشكل عام. ولكن حتى مساء أمس تعرض الأردن إلى ضربة من قبل إيران في منطقة الأزرق، وهذا الأمر يؤثر على الهدوء والاستقرار القائم في المملكة. يعني في الأردن في أكثر من مرة إلى اعتداءات إيرانية على السيادة الأردنية وعلى الأراضي الأردنية، آخرها بصباح أو فجر هذا اليوم.
10: بالحديث عن هذه النقطة، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في هذا الملف في هذه المرحلة؟ وهل تشارك المملكة بجهود دبلوماسية في ظل علاقاتها المميزة مع واشنطن؟
11: نعم، هناك تواصل أردني أمريكي، لكن أوراق الضغط الموجودة في الأردن ليست أوراق يعني قوية حتى تجبر أو تضغط على الولايات المتحدة بشكل، لكن هناك مسعى كان على المستوى العربي، الأردن ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، في منع حصول بعض الضربات على إيران لخوفا من تأجيج المنطقة. فالأردن يلعب دور مساند للدول العربية، وفي زي ما تفضلت علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، ويسمع للأردن بضرورة أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بشكل أساسي. لكن المعضلة الأساسية في المنطقة هي إسرائيل. إسرائيل هي تريد استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وتريد أن تبقى المنطقة غير مستقرة، وتضرب في جنوب لبنان، وتهدد الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اللبنانية، ناهيك عن ما تفعله اليوم في غزة من عدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار والإنهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية. لكن يبقى الأردن يشكل حجرا أساسيا في المنطقة وفي محاولة الوصول إلى استقرار وأمن داخل هذه المنطقة بشكل أساسي. طبعا جلالة الملك له يعني أحاديث واتصالات مباشرة مع العديد من زعماء العالم بما فيه الرئيس الأمريكي ترامب، والهدف من ذلك هو أن تصل المنطقة إلى حالة من الاستقرار. لكن زي ما قلت لك أنا، أن المصالح الإسرائيلية الآن تختلف إلى حد ما مع المصالح الأمريكية في المنطقة، وإسرائيل تريد إبقاء حالة الحرب قائمة لتحقيق أهداف توراتية لها في المنطقة.
10: في ضوء هذه المعطيات معالي الوزير، ما تقييم حضرتك للأحلاف التي يجري الإعداد لها حاليا في المنطقة بين عدد من القوى الإقليمية؟ وهل الأردن منخرط في هذه الترتيبات الأمنية؟
11: نعم، يعني بعد انكشاف دول الخليج وعدم قدرة الولايات المتحدة على حماية دول الخليج من الضربات الإيرانية، تتجه الآن القوى العربية، إن كانت مصر، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن، إلى تشكيل يعني تحالف إقليمي. هذا التحالف الإقليمي يسعى ليردع أي عدوان على أي دولة من هذه الدول. هو الآن مجرد تفكير وفي طور نشوء وليس موجودا على أرض الواقع، وبالتالي اللي نقوله أنه يعني هذا التفكير أعتقد أنه إيجابي أن تعتمد الدول على ذاتها وأن تشكل يعني تحالفا إقليميا يدعم عملية الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ضرورة ملحة بعد انكشاف حالة الولايات المتحدة من عدم قدرتها على حماية دول الخليج العربي وترك الأجواء مفتوحة للضربات الإيرانية في دول الخليج العربي. ناهيك عن أن مصلحة إسرائيل تقدمت على مصالح الدول العربية جميعها.
10: إذن كيف نقرأ اتجاه الأردن إلى تعزيز الشراكات مع تركيا ودول الخليج، وهل هذا توجه أصيل في سياسات عمان أم نابع من مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بعد التغيرات التي تشهدها المنطقة؟
11: لا، هو ليس جديدا، يعني الأردن طول عمره يسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول الخليج العربي، وهناك علاقات تاريخية موجودة بين الأردن والعديد من دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وحتى المملكة العربية السعودية وعمان. فعلاقاتنا الأردنية الخليجية هي علاقات تاريخية وليست علاقات جديدة، لكن الظروف الحالية تفرض مزيدا من التعاون ومزيدا من التنسيق بين الدول العربية لحماية هذه الدول.

0: ما يقارب 20% من جنوب لبنان واستمرار احتلال 60% من قطاع غزة إلا لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في المنطقة. وبالتالي إسرائيل هي المحرك الأساسي لحالة عدم الاستقرار، وتريد إبقاء حالة عدم الاستقرار وحالة الانكشاف الموجودة في الدول العربية. هناك يعني الآن سوريا وضعها سيء للغاية، ليست لديها قدرات فاعلة، وهناك اختراق إسرائيلي لمنطقة الجولان وما بعد الجولان، هناك احتلال 20% من الجنوب اللبناني والقصف وضربات مستمرة يوميا، هناك اعتداءات في غزة تسري يوميا، وعدم احترام للاتفاق اللي وقعه العديد من زعماء العالم برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب اللي هو اتفاقية السلام حول غزة و لإنهاء المرحلة الأولى. وإسرائيل لا زالت يعني تراوح مكانها، ناهيك عن ما يجري داخل الضفة الغربية من عملية توسيع الاستيطان والقضاء على المخيمات الفلسطينية للقضاء على مبدأ ومفهوم حق العودة بالنسبة للفلسطينيين. وبالتالي إسرائيل تريد أن تبقي المنطقة مشتعلة، وتريد أن تبقي المنطقة في حالة حرب لكي هي تهيمن وتسيطر على إقليم الشرق الأوسط بشكل إجمالي، إن كان سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا.
1: بالانتقال إلى ملف غزة، ما زالت إسرائيل تحاصر غزة بشكل كبير، كيف يقوم الأردن بتقديم المساعدات خاصة أن المملكة عضو في مجلس السلام؟
0: نعم، يعني الأردن منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهو يقدم المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي القطاع، لكن إسرائيل يعني أغلقت كل المنافذ للمرور باتجاه قطاع غزة ومساندة الشعب الغزاوي. لكن يعني الآن بالأمس فتح معبر كرم أبو سالم، وبالتالي يمكن الاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تسمح للأردنيين بالتحدث مع الإسرائيليين لاستمرار تقديم المساندة والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وبالتالي لم تقف المساعدات الأردنية الإنسانية أو الطبية لقطاع غزة، إلا أن إسرائيل تضيق أحيانا مرور هذه المساعدات، وبعض الأحيان يقوم رعاع المستوطنين بنهب هذه المواد أو نثرها في الطرقات داخل الضفة الغربية. وبالتالي اللي أقوله أنا هنا إنه الأردن يعني يدعم عملية السلام في قطاع غزة، ويرفض الاعتداءات المستمرة الإسرائيلية، ويطالب بأن يصل للسكان كامل حقوقهم ومساعداتهم الإنسانية واليومية، حتى يعيش هذا الشعب المحاصر في حوالي 30% من مساحة قطاع غزة بشكل أساسي. وبالتالي إسرائيل هي التي تغلق المنافذ أو المعابر الحدودية التي من الممكن أن تمر منها المساعدات الأردنية إلى القطاع، لكن يعني من حين إلى آخر تفتح الأبواب أو تفتح هذه المنافذ وتمرر بعض الكميات التي تقدم للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لأي شكل من أشكال المساعدات.
1: إذن هل لدى الأردن ما يمكن أن يفعله للتأثير على إسرائيل من أجل إحلال السلام؟
0: يعني الأردن موقفه التاريخي هو معروف، يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 67، والأردن هو يعني دولة دخلت العملية السلمية عام 94 من القرن المنصرم، وتم اتفاقية وادي عربة. وبالتالي الأردن لديه يعني أوراق ضغط على إسرائيل بشكل عام. نحن يعني نملك حدود تصل إلى 650 كيلومتر مع دولة إسرائيل، وبالتالي هذه الحدود التي يحميها الجيش الأردني هي تشكل في نفس الوقت يعني حماية يعني للاستقرار في المنطقة. وبالتالي يجب على إسرائيل أن تفهم أنه عملية التوسع أو الاستمرارية خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يقدم

0: يخدم يعني بقاء إسرائيل في المنطقة بشكل يعني أكبر أو أوسع من هذا الأمر. والأردن يملك أو أوراق ضاغطة دبلوماسية على المحيط العربي وعلى العديد من الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عقلانية وتوازن الطرح الأردني الذي ترى الولايات المتحدة أنه طرح متوازن وعاقل في أن يحدث الاستقرار وأن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة. لكن الطغيان أو السطوة والغطرسة الإسرائيلية لا زالت مستمرة، لأنه هناك انتخابات للكنيست الإسرائيلي في قادم الأشهر، يعني من هون إلى شهر أيلول أو أكتوبر، وبالتالي تلعب العملية الانتخابية في السياسة الإسرائيلية دورا كبيرا، والكل يزاود على الكل، اليمين يزاود على اليمين والجميع يزاود على الليكود، كذلك المعارضة تزاود على اليمين في حملة انتخابية شرسة بين القوى السياسية الموجودة داخل إسرائيل.
1: بالحديث عن الممارسات الإسرائيلية، ما موقف المملكة من الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟
0: يعني احنا نرفض ذلك بشكل قطعي، ولكن نرفع تقارير إلى الأمم المتحدة وإلى الولايات المتحدة وإلى الدول الأطراف في هذه العلاقة، أنه إسرائيل تخترق الاتفاقية الأردنية واتفاقية وادي عربة بالنسبة للوصاية الهاشمية من خلال التقسيم الزماني والتقسيم المكاني للقدس، وهذا ومنع المصلين من إداء الصلوات في المسجد الأقصى الشريف. وبالتالي هذا كله انتهاك مرفوض من قبل الأردن ومن قبل المجموعة العربية ومن قبل حتى المجموعة الإسلامية بشكل عام، وحتى الولايات المتحدة من حين إلى آخر تعطي الأولوية للأردن في السيادة على المناطق أو الأماكن المقدسة في القدس الشريف إن كانت إسلامية أو مسيحية. ولا زال دور الأردن قائما في الإنفاق والإدارة لهذه الأماكن المقدسة، لا زال الدور الأردني موجود، والأردن يقوم بدور إيجابي تجاه العاملين في كل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أعمال إعادة البناء أو إعادة تحسين الأبنية أو البنية التحتية لتلك المؤسسات. لا زال الأردن يصرف وينفق على هذه المؤسسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية. صحيح أن اليمين المتطرف يرفض هذه الوصاية ويخترقها أحيانا في ممارسات توراتية على المسجد الأقصى وعمليات دخول أو اختراق لاقتحامات تجري من حين إلى آخر من قبل اليمين المتطرف، وهذا مدعوم من يعني وزير الأمن بن غفير، وبالتالي مدعوم من نتنياهو نفسه بهذا الاتجاه.
1: ولكن معالي الوزير، مع استمرار هذه الانتهاكات، إلى أي مدى يمكن أن تتأثر معاهدة السلام بالممارسات الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن؟
0: يعني صحيح أنه إسرائيل إذا يعني بقيت في هذا الشكل أو بهذه الصورة، هذا سيهدد أي اتفاقية سلام بينها وبين أي دولة عربية، وبالتالي لابد على إسرائيل أن تلتزم ببنود الاتفاقات التي وقعت عليها والتي ضمنت إلى يعني في الأمم المتحدة معترف بها وموقع عليها، وفي ضامنين اللي هي الولايات المتحدة ضامنة لمثل هذا الاتفاق، وبالتالي على إسرائيل أن يعني تكف عن ممارسات اختراق اتفاقية وادي عربة بكل الأشكال والممارسات التي تقوم بها من حين إلى آخر.
1: نتحول إلى عيد جلوس الملك عبد الله، كيف يرى الأردنيون مناسبة عيد جلوس الملك 27؟
0: نعم، يعني الملك عبد الله تسلم سلطاته الدستورية تقريبا قبل 27 عاما، وهذا العيد 27 لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية. البلد يعني انتقلت نقلة نوعية من حيث البنى التحتية ومن حيث التوسع في المدارس والتوسع في الجامعات، بالإضافة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية داخل الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه المدة الزمنية التي تسلم بها جلالة الملك عبد الله الثاني. فالشعب الأردني يعني عنده معادلة مهمة جدا اللي هي حالة التلاحم بين القيادة والشعب. قرب جلالة الملك من الناس وتواصله مع الناس وفتح المقر اللي هو الديوان الملكي للمواطنين لأي مسائل، يعني على سبيل المثال للحصر الديوان الملكي يعني يعطي إعفاءات صحية أو طبية تصل إلى 29,000 إعفاء طبي سنويا للناس المرضى الذين لا يملكون تأمينا طبيا، وخصوصا الذين يريدون إجراء عمليات كبرى أو عمليات أساسية أو جذرية. وبالتالي يعني يلعب جلالة الملك دور رئيسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفي علاقة متوازنة بين الشعب من جهة وبين الملك من جهة ثانية، ناهيك عن موضوع الإنجازات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني وعلى مستوى الاستقرار وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الطبي بشكل عام. الأردن تعتبر يعني مركزا طبيا للعديد من الدول العربية الذين يأتوا إلى الأردن للعلاج، من المملكة العربية السعودية، من عمان، من اليمن، حتى من ليبيا يأتي هناك ناس للعلاج داخل الأردن، وكذلك الأمر من سوريا. فالأردن يعني تطور إيجابي في العديد من المسارات الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن التطور نحو الديمقراطية بالتدريج. يعني احنا يعني عملنا قانون احزاب جديد، وعملنا منظومة تحديث سياسية ادت الى تعديل بعض المواد في الدستور، وقانون انتخاب جديد، وقانون احزاب جديد، ادى الى فرز برلمان في نسبة حزبية بنسبة 41 يعني بنسبة 30% اللي هي 41 مقعد خصصت للأحزاب السياسية، على أساس أن المرحلة القادمة في عام 2028 سيكون هناك 50% من المقاعد البرلمانية للأحزاب. وهذا يعني التطور السياسي اللي إنه تتجه الدولة نحو أن يكون هناك حكومات برلمانية، حكومة برلمانية من الأحزاب الفائزة في البرلمان، وهذا في مراحل قادمة من هذه الدولة. وبالتالي الأردن يعني يحتفي هذا اليوم، يوم الأمس 9 الشهر، بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، وثلاث احتفالات في نفس اليوم اللي هو 9 من حزيران بشكل عام. وهناك يعني زي ما قلت أنه مظاهر من الفرح تسود المملكة في الجامعات، في المدارس، في العديد من المواقع العامة التي تتواجد في البلاد.
1: بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية التي تفضلت بها، كيف ساهمت المبادرات التي تطلقها القيادة الهاشمية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش والسلم الأهلي بعد فترة توتر داخلية وفي ظل التحديات الخارجية وتشابك ملفاتها مع مكونات الشعب الأردني؟
0: ستي يعني موضوع التماسك الاجتماعي بالأردن ما يعني موجود ومتوفر، ولا يوجد أحداث على المستوى المكونات الاجتماعية داخل الأردن، وبالتالي هناك شكل من أشكال الوحدة الوطنية وفي درجة عالية من التماسك الشعبي، ولا يوجد تناقضات بين المكونات الاجتماعية لا على أسس عرقية أو أسس مذهبية. يعني احنا نتحدث في الأردن عن 98% من الشعب الأردني سني مسلم، وعن 2% مسيحيين. علاقة يعني الأخوة المسيحيين هم جزء من المكون العشائري الأردني، وبالتالي هم جزء ثقافتهم ثقافة عربية إسلامية. فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني، جزء من الوجود الفلسطيني في الأردن يملك الرقم الوطني وهو مواطن أردني، وجزء لا يملك الرقم الوطني يملك جواز سفر مؤقت لتسهيل أموره في المرور أو في الانتقال من مكان إلى آخر. وبالتالي لا يوجد تناقض بين الهوية الوطنية الأردنية من جهة والهوية الوطنية الفلسطينية من جهة ثانية. نحن نقول نؤمن بوجود الهوية الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، لكن الظروف الحالية التي أدت إلى وجود ما يزيد على 13 مخيم فلسطيني على الأرض الأردنية، ووجود نسبة عالية من السكان من أصول فلسطينية، وبالتالي احنا نتحدث عن أردنيون على الأرض الأردنية. أما فيما يتعلق بالمكونات الأخرى مثل اللجوء السوري حوالي 1,100,000، لجوء عراقي، لجوء ليبي، يمني إلى الأردن، هذا ناجم عن ظروف سياسية موجودة في المنطقة. إلى أن تهدأ المنطقة من الممكن أن يعود هؤلاء النازحون أو اللاجئون إلى أراضيهم. فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي في الأردن، لا يوجد مشكلات لا سياسية ولا اجتماعية بين المكونات الاجتماعية، وبالتالي في حالة من التماسك وحالة من التضامن داخل المجتمع الأردني، وهذا ما يبعث على الاستقرار السياسي داخل الدولة الأردنية.
1: أخيرا معالي الوزير، في عيد جلوس الملك، ما أبرز المحطات التاريخية التي شكلت نقاط تحول في مسيرة المملكة خلال 27 عاما الماضية؟
0: يعني النقطة الانطلاق الأولى اللي هي زيادة درجة التواصل بين الملك والأسرة الهاشمية مع المواطنين بشكل عام، وهناك زيارات دورية يقوم بها الملك إلى المناطق الجغرافية وإلى المناطق الاجتماعية أو العشائرية من حين إلى آخر. هذا منطلق. المنطلق الثاني اللي هو الرسائل الملكية السبعة التي وجهها للشعب الأردني من أجل عملية ديمقراطية المجتمع، وهناك يعني تأثير لهذه الرسائل النقاشية حول الديمقراطية وآليات الحوار والتعددية السياسية، وكيف يجب أن يعمل البرلمان، وكيف يجب أن نطور المناهج التعليمية بشكل أساسي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الدولة الأردنية. الجانب الآخر والمهم أنه مع بداية الربيع العربي الأردن عدل حوالي 42 مادة من الدستور، وهذا تحول جذري في الدستور الأردني الصادر عام 1952، ويعني تم تعديل ما يزيد عن 42 مادة أدت إلى تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي، وخصوصا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى ما يتعلق الأمر بتوسيع إطار حقوق الإنسان والحريات العامة داخل المجتمع الأردني. طبعا يعني إحنا في الأردن يعني نجري من حين إلى آخر مراجعة للأوضاع. طبعا البند الآخر اللي كان نقطة تحول أساسية اللي هي لجنة ملكية اللي هي لمنظومة التحديث والتطوير السياسي، شكلت في يعني بداية عام 2021 وانتهت في عام 2022، وأدت إلى تغييرات في الدستور، وأدت إلى تغيير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية. الآن هناك تطوير على بعد اسمه اللامركزية، جربنا اللامركزية احنا في المحافظات، ولكن اللامركزية فشلت بشكل أساسي، لأنه يعني الغايات المرجوة من إطلاق مبدأ اللامركزية في المحافظات ما كان واضح تماما وما كان عملي، أدى إلى إلغاء أو إلى فشل هذه النقطة. وهناك اليوم في قانون للإدارة المحلية سيجري مناقشته في الدورة الاستثنائية، واللي ستترتب عليه انتخابات بلدية أو انتخابات محلية في معظم في كافة محافظات المملكة بشكل عام. العامل المهم الذي يجمع كل هذه الأمور عبر 27 سنة هو عامل الأمن والاستقرار. المجتمع الأردني مجتمع آمن، والدولة الأردنية دولة مستقرة سياسيا. صحيح أن الأردن تواجه أزمات اقتصادية، وتواجه أزمة البطالة، وتواجه أزمة الفقر، ولديها أزمة المديونية، وهناك تراجع في القوة الشرائية للدينار الأردني نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار النفط بشكل عام، لأنه كل ما يحدث في الإقليم يؤثر على الحالة الأردنية، وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
1: من عمان وزير التنمية الاجتماعية السابق دكتور أمين المشاقبة، كنت ضيف لقاء سبوتنيك لهذا اليوم، وشكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش القناع الرقمي، خطر يهدد أموالنا وأحوالنا، والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء. مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التزييف العميق أو الديب فيك، أصبح المستخدمون معرضون بشكل متنامي لنوع جديد من الاحتيال عبر ما يعرف بالقناع الرقمي أو ديجيتال ماسك من جهة، وهشمات الحقن أو إنجكشن أتاكس من جهة أخرى. وفي عالم الأمان الرقمي اليوم، أصبح كشف هجمات الحقن أمرا بالغ الأهمية، لكنه لا يزال مفهوما خاطئا في كثير من الأحيان. تعتمد بعض الشركات المنشئة لأدوات الذكاء الاصطناعي على كشف الحيوية أو Liveness Detection وكشف الهجمات التقديمية أو Presentation Attack Detection لحماية التحقق البيومتري، لكن هذه التقنيات لم تعد كافية في الهجمات الجديدة. لا تعتمد على عرض صورة أو فيديو مزيف أمام الكاميرا، بل تتمثل في حقن وسائط مزيفة مباشرة داخل النظام الرقمي باستخدام كاميرات افتراضية ومحاكيات أو تعديل على مستوى الـ API. وبهذه الطريقة يستطيع المحتالون تجاوز الكاميرات وإدخال تزييف عميق جاهز في منتصف العملية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة السيبرانية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد حجاج. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور وليد، وبداية لو تشرح لنا معنى القناع الرقمي وكيف يتم إنشاؤه، وهل يختلف عن هجمات نظام الحقن أو إنجكشن أتاك؟
4: طيب، في البداية مفهوم القناع الرقمي هو ببساطة كده عشان يبقى واصل للناس، هو عبارة عن قناع أو نسخة مزيفة من الإنسان بيتم تخليقها أو إنشائها باستخدام الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وبتعتمد هي عشان تتخلق النسخة الرقمية دي أو القناع الرقمي ده، بتعتمد على الصور والصوت والفيديوهات اللي الشخص نفسه بينشرها عن نفسه على الإنترنت، وبالتالي بيجي الهاكر ياخد المعلومات دي ويستخدمها مع أدوات الذكاء الاصطناعي ويخلق نسخة رقمية طبق الأصل في الصوت والشكل والحركات والتعبيرات من الشخص الحقيقي، وبالتالي يطلق عليها قناع رقمي لأن هي كده كأنه لابس قناع بوش الشخص اللي بيريد انتحال الصفة الخاصة به.
1: إذن دكتور، ما حجم التهديد الذي يمثله القناع الرقمي ومدى خطورته، خاصة في مجال الاحتيال على الأموال أو الجرائم كما تفضلت؟
4: الهدف من القناع الرقمي أو الأكثر في الاستخدام منه بيبقى خداع الناس أو خداع الضحية إنه هو الشخص الحقيقي، وبالتالي يقدر ينفذ عمليات احتيال أو اختراق للمؤسسات أو حتى كان للفرد أو للدولة، وبالتالي عملية الاختراق بتبقى أسهل لأنه بيقدر يقول أنا فلان الفلاني فالشخص بيصدقه. وخلينا نقول إن الواقعة بتاعة القناع الرقمي دي في أوائل حدوثها في حوالي سنة 2022 23 حصلت في الصين من خلال شخص عمل قناع رقمي واستغله مع صديق للشخص الحقيقي وطلب منه فلوس للدخول معاه في مشروع حوالي 1,000,000 يوان صيني، وقال له خلال أسبوع رجعهم لك، ونظرا أن المكالمة كانت مكالمة فيديو فالضحية ما ترددش ثانية أنه يبعت لصديق عمره المبلغ اللي طلبه في مقابل أنه هيرجعه له بعد أسبوع. عدى الاسبوع اكتشف بعدها ان اللي كان بيكلمه ما هوش الشخص الحقيقي، وده كان عباره عن قناع رقمي، وبيستخدم في حالات كتيره جدا من الابتزاز في بعض الحالات لما يكون احد الاسر ابنائها بيتعلم في دوله اجنبيه بعيده عنه، فممكن ينتحل صفه ابنه بشكل او باخر ويعمل مكالمه لاولياء الامور ويقول له والله ابنك في خطر، ولو ما دفعش الفلوس الفلانيه انا هعمل كذا وكذا في ابنك. وفي بعض الحالات اكتشفوا بالصدفه البحته لما لو ابنهم بيكلمهم او هم اتصلوا بيه فرد عليهم فقالوا احنا جالنا مكالمه وانت موجود فيها، فقال لهم لا ده ما كانش انا، دي حاجات معموله بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي الحيل والاختراقات بقت كتيره جدا باستخدام القناع الرقمي اللي بقى يسهل على المجرمين القيام بمثل هذه الاجراءات.
1: من عوامل الأمان الرقمي كشف الحيوية أو Liveness Detection وكشف الهجمات التقديمية أو Presentation Attack Detection. هل شرحت لنا هذه المفاهيم دكتور؟
4: بص يا حضرتك، المفاهيم كتيرة جدا بقت موجودة في الوقت الحالي، وأنواع التهديدات بقت كتيرة، وبالتالي بدأت الأدوات المستخدمة في كشف التهديدات أو منع تهديدات، او في بعض الاحوال عمل حاجه اسمها هاني بوت اللي هي بتبقى زي ما بنقول كده بمثال بسيط هي مصيده او مكيده وهميه، مكان وهمي علشان نخلي الهاكر يخش فيه بدل ما يخش في المكان الحقيقي، ونقدر ساعتها اولا نمنع انه يضر السيستم الحقيقي، ثانيا نقدر نتعرف عليه ونشوفه بيعمل ايه من خلال بعض الحيل اللي بتبقى موجوده. ففكره الادوات اللي بتكتشف واساليب الخداع تطورت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. فكرة انتحال الأصوات بقى سهل جدا، ممكن أي حد ينفذه عنده على الجهاز، مش شرط اشتراكات AI، لا في أدوات بتشتغل لوكال على الجهاز نفسه. البشر اللي بيستخدموا التكنولوجيا عددهم بيزيد، وبالتالي الثغرات البشرية بتزيد لأن أضعف حلقة هو الشخص. فكرة اكتشاف الهجمات بقى صعب جدا في وجود التكنولوجيا الحديثة والأدوات الحديثة اللي تقدر تخلق محتوى مزيف بشكل كبير بيستهدف الأشخاص ويكاد يكون مقنع. فكرة كمان إن الأشخاص اللي بتتعامل مع التكنولوجيا ما بقاش عندها التدقيق، وبقى فيه تسرع في التعامل مع الحاجات اللي بتجيلها من خلال المكالمات ومن خلال المحادثات، وده اللي بيعرضها أكتر لفكرة إنها تقع ضحية. التهديدات اللي في مجال الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية زادت وخطورتها بتزيد كل يوم بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبقى في حاجة دلوقتي موجودة اسمها Agentic AI أو ذكاء اصطناعي وكيل يقدر يقوم بمهام أوتوماتيك وياخد قرارات وينفذها دون اللجوء لصاحب المنصة أو صاحب الأكاونت نفسه بعد ما بيكون جاهز له هو يقدر يعمل إيه. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيقدر يعمل نقاش مع الشخص لايف، مش بس مسجل زي ما الناس متعودة ان تبقى حاجة ريكوردد، لا ده ممكن يبقى لايف ويتكلم معاه. وعايز اقول يعني حاجة للسادة المستمعين، انا شخصيا وقعت في حاجة زي دي من فترة قريبة، وكنت بتكلم مع الدعم الفني لاحد الاماكن على الانترنت، وبعد ما قعدت اتكلم معاه لفترة تتجاوز ال 25 دقيقة فوجئت ان في بعض الردود متكررة بشكل يعني يثير الريبة شوية. فكتبت كده وقلت له طب ممكن أتكلم مع ريل إيجنت، ساعتها رح قايل لي هحولك على بني آدم حقيقي وريل إيجنت تكلم معاه، فأدركت إن كل اللي فات ده كان كلام مع ذكاء اصطناعي. وده يخلينا نتأكد إن مستوى الذكاء الاصطناعي بقى في حتة مرعبة، والفترة اللي جاية هيبقى في حتة مرعبة أكتر، لأنه هيبقى ذكاء اصطناعي يستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها بناء على إعدادات مسبقة.
1: بالحديث عن هذه النقطة، ما تقييم حضرتك لتقنيات التحقق البيومتري التي طورتها مؤخرا الشركات المنتجة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن سرقتها أيضا؟
4: التحقق البيومتري بقى موضوع مهم جدا في الوقت الحالي، ولكن تم استبداله مؤخرا بالتحقق من خلال الباسكي، وهي آلية بدأت تتيحها كل المنصات بدلا من التو ستيب أو المصادقة الثنائية تو ستيب فيريفيكيشن أو فكرة البيومتريك، بقت بتعتمد على البيومتريك بس على جهاز الموبايل. فأنا مجرد ما بأكد لجهاز الموبايل من خلال البصمة بتاعت الإيد أو من خلال بصمة الوش، ساعتها الجهاز يبتدي يستخدم الخطوة والتانية من التحقق من خلال حاجة اسمها باس كي. الباس كي دي بتبقى شفرة أو توكن ما بين جهاز التليفون اللي أنا بستخدمه وما بين المنصة سابق التجهيز، لكن الاعتماد على كلمات السر والاعتماد على الأكواد والبيومتريك فقط بقت تعتبر في الوقت الحالي ضعيفة جدا قصاد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي والتطور اللي جاي لسه قريب كمان، فمش هيبقى بس بايومتريك لأن يبقى صعب جدا يبقى بايومتريك.
1: هل يمكن أن يستفيد المحتلون من تقنيات بلوكتشين وويب 3، وكيف يتمكنون من التخفي أو الإفلات من أنظمة الرقابة؟
4: كل المحتلين بيستفيدوا من التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وبالتالي يعني لو لاحظنا انهم بيستفيدوا من فكره الكريبتو كرنسي العملات المشفره، وبالتالي هيستفيدوا كمان من البلوك تشين. كل الحاجات اللي موجوده والتقنيات اللي موجوده دي من صنع البشر، وبالتالي هي فيها جوانب ايجابيه وفيها جوانب سلبيه وفيها ثغرات. فالواحد كل يوم بيكتشف ازاي ممكن الهاكر يستغل الحاجات الإيجابية الموجودة في التكنولوجيا ويقدر يقلبها ويحولها لمناطق ضعف او حاجات سلبية باستغلال ضعف المستخدم وقلة وعيه وعدم خبرته بالتعامل الجيد والسليم والامن مع التكنولوجيا. ففكرة النهاردة ان انا استخدم البلوك تشين، انا ممكن من خلالها اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا تنسب لي حاجات مش تبعي. يعني لو قدرت بطريقة ما او باختراق او بالوصول الى آلية او ثغرة تسمح لي ان انا اثبت للبلوك تشين ان انا املك شيء مع البلوك تشين، محدش تاني هيقدر يثبت ان هو صاحب الحاجة، لان البلوك تشين بمجرد ما تثبت عليه القصة دي اوكي خلاص كده بقت الحاجة بتاعت شخص الفلاني. ولكن خليني أؤكد ان في الوقت الحالي ما زالت لسه البلوك تشين هي عقبة امام كثير من الهاكرز وكثير من الاشخاص اللي ممكن يستغلوها بشكل خاطئ، لغايه لما نقدر نقول الكوانتم كومبيوتينج او التكنولوجيا الجديده والكميه للكمبيوتر تدي تبقى في متناول الناس كلها. ساعتها اعتقد ان لو البلوك تشين ما غيرش من السياسات والالجوريزم والانكريبشن والتشفير الخاص بيه هيبقى سهل جدا كسر التشفير بتاعه، لان طبعا اجهزه الكوانتم هي اجهزه تقدر تقوم بعمليات كبيره جدا في اوقات قليلة جدا بأعداد كبيرة جدا غير التكنولوجيا اللي بمستخدمة حاليا من أجهزة الكمبيوتر. وبالتالي ظهورها بشكل متداول لدى العامة من الناس هيؤدي إلى تغيير في أنظمة السيكوريتي، وأكيد هيؤدي إلى تطور في البلوك تشين وكل التكنولوجيا المستخدمة في الوقت الحالي تفاديا لاستغلالها من قبل الهاكرز.
1: دكتور وليد، مع تطور تقنيات التزييف العميق واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية في الهجمات الإلكترونية، كيف يمكن المواطن العادي كشف الأمر؟ وحضرتك ذكرت أنك بكل خبراتك كنت تقع في هذا الفخ.
4: طبعا المؤسسات الدولية كلها والFBI وكل مؤسسات التوعية وكل الدول تقريبا بتتكلم على التصاعد التقني للهجمات وفكرة التصاعد العالمي اللي بقى ملحوظ في الهجمات اللي بتنتحل الصوت والتزييف العميق الديب فيك والفيديوهات المزيفة وأدوات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي بقت في أدوات دلوقتي بتتجاوز آليات التحقق، وبالتالي بقت المنصات زي ميتا تحديدا في الفترة الأخيرة أعلنت إن هي هتطور الألجوريزمز بتاعتها وهتقدر من خلال الكلام ده تستشعر الصور والفيديوهات المخلقة بالذكاء الاصطناعي وتنزل عليها إشعار أو علامة مائية تقول إن هي اتعملت بالذكاء الاصطناعي، وأي حد هيحاول يتجاوز هذا أو يتحايل عليه هيتم غلق حسابه إلى الأبد. وبالتالي لما الدول أصحاب التكنولوجيا والجهات المعنية يبقى عندها الرغبة في تنفيذ هذا تقدر تعمله بشكل كبير جدا، ولكن في الوقت الحالي احنا لسه لم تتظافر جهود الدول كلها والتكنولوجيا العالمية ان يكون عندها الرغبة الموحدة لحدوث ذلك. اول ما هتتوفر اعتقد ان ده هيحد بشكل كبير جدا من التزييف، مع كمان فكرة القوانين والتشريعات اللي بقت منتشرة، وتحديدا كمان بنشوف في الدولة المصرية فكرة الجهود الأمنية اللي بتتم على السوشيال ميديا لأي حد بيعمل حاجات مخالفة أو حاجات مزيفة أو حاجات بتضر بسمعة حد بدأت يتم ملاحقته أمنيا. الكلام ده نوع من أنواع الردع مع وجود التكنولوجيا اللي بتكتشف الكلام ده، ده كلام هيحد بشكل كبير. ولكن خلينا نقول ان السلاح الأول والأوحد والأقوى هو وعي المواطن في اتجاه عالمي للسوشيال ميديا كلها، ان يكون المستخدمين عندهم نوع من أنواع الإدمان للشير، إدمان النشر المحتوى بتاعهم للمكاسب المادية، وبالتالي ده بيخلي الشخص في بعض الأحوال ينشر حاجات خاطئة وهو عارف أنها خاطئة أو مخلقة بالذكاء الاصطناعي بهدف جذب المشاهدين والترافيك والمكسب المادي. وفي بعض الأحوال الأخرى بيكون من الصحفيين في خطأ بيحصل منهم وهي سرعة نشر الخبر قبل التحقق من دقة الخبر. فأعتقد لو تصافرت الجهود والآليات والقوانين والتشريعات مع الرغبة ورفع الوعي ده هيحد بشكل كبير جدا من نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات.
1: إذن هل هناك وسائل حماية متوفرة وهذه الوسائل كافية حاليا لحماية الهوية الرقمية؟ وماذا نفعل؟ هل نمتنع عن وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: الهوية الرقمية للشخص دي بقت حاجة مش باختياره، بقت حاجة مجبر عليها، لأنه هو أكيد ما فيش بني آدم على الكوكب على عنده على الاقل حاجه او حاجتين اقل حاجه، ان ما كانش مثلا ما عندوش فيسبوك وانستغرام والكلام ده ممكن يبقى عنده واتساب عنده تليجرام، وبالتالي البصمه الرقميه والهويه الرقميه موجوده. ولكن الوعي في فكره ان انا ما اقعدش انشر معلومات شخصيه عني، ما اقعدش انزل صور لافراد اسرتي وعلاقاتي بيهم وكل تفاصيل حياتي، يعني اتعامل مع الانترنت بخصوصيه اكتر من اللي موجوده دلوقتي. ولكن للاسف الاجيال الحديثه جيل زد وجيل الفا بيتعاملوا مع الانترنت وكأنها صديقهم المفضل، لدرجة أن في بعض الحالات الناس بتخش تطرح قضايا شخصية خاصة جدا، ويعني نقول خاصة جدا جدا جدا جدا، على مواقع الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وتتناقش معاه في الحاجات الخاصة بيهم. ودي من الحاجات اللي من خلالها بيتم استخدام البيانات في أبحاث وفي حاجات أخرى. وبالتالي نمرة واحد الوعي، أحد من كم المعلومات اللي أنا بنشرها، استخدام التكنولوجيا بالشكل اللي يفيدني في أداء مهامي مش بالشكل اللي يضرني ويعرضني للمخاطر. وخلينا نقول إن اللي أنا بقوله ده ينطبق على المتاح حاليا من أدوات الذكاء الاصطناعي في وجود التكنولوجيا الحالية، ولكن ممكن في المستقبل كمان سنتين أو ثلاثة يتغير كل شكل السوشيال ميديا وتتغير كل حاجة موجودة حوالينا، وبالتالي تتطلب إجراءات مختلفة وطرق تعامل مختلفة.
1: دكتور، هل هناك إطار قانوني يمكن أن يعكس الأثر المترتب على عمليات الاحتيال التي تمت عبر استخدام الذكاء الاصطناعي؟
4: كل القوانين على مستوى العالم حاليا بما فيهم الدولة المصرية بقت عندها قوانين مكافحة لجرائم تقنية المعلومات، تشمل اختراق الحياة الخاصة، فكرة التزييف فيديو، تشويه السمعة، كل الآليات والقوانين والتشريعات اللي موجودة في الدول كلها العربية والأجنبية بقت عندها القوانين. ولكن الموضوع بيفرق من دولة للأخرى، فكرة الأبديتس والتحديثات للقوانين مع التحديثات اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا، في دول بتحدث على فترات قصيرة وفي دول بتحدث على فترات طويلة، وده اللي بيخلي وجود الجريمة من عدمه. طالما في آلية جديدة ظهرت، في فكرة جديدة ظهرت، في تكنولوجيا جديدة ظهرت، يجب أن يتماشى معها على التوازي تحديث للقوانين بما هو يقدر يدين به الأشخاص اللي تقوم بمثل هذه الأفعال ويحاسبها بالقانون. ثانيا وده الأهم، فكرة كمان الأشخاص اللي بتستخدم التكنولوجيا، للأسف قطاع كبير من مستخدم التكنولوجيا مش بس في الدول العربية بيتعامل معاها على أنها صديق وصديق وفي، وبيتعامل معاها من واقع التجربة والخطأ مش من واقع إيه الصح اللي أنا أعمله. مع كمان نقطة مهمة جدا، غياب المفاهيم عند بعض الأشخاص لمستخدم الإنترنت بإيه الحاجة اللي تعرضوا للمسؤولية القانونية وإيه الحاجة اللي ما تعرضوش للمسؤولية القانونية. فساعات بناس بتوقع نفسها تحت قلة القانون لأنها ما تعرفش اللي هي بتعمله تحت بند الهزار أو تحت بند فكرة اللي هو عادي، إن ده ممكن يوقعها تحت طائرة القانون. فالسلاح بتاعنا الأساسي هو رفع الوعي عند المستخدمين ونوجههم إزاي يستخدموا التكنولوجيا بالشكل الجيد والسليم والآمن اللي يخدم أهدافهم ويطور من قدراتهم وليس العكس.
1: أخيراً يا دكتور وليد، ما نوع العقوبة التي تنتظر من يتم الإمساك به متلبساً بالتزييف الرقمي؟
4: العقوبات بتتنوع حسب هو خطط للجريمة، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت ووقع ضرر على الضحية. كل حالة من هذه الحالات لها عقوبة مختلفة، ولكن نقدر نقول إن العقوبات بتبدأ من أول 3 شهور و 50,000 جنيه مصري غرامة، ولكن بتتدرج سواء إحداهما أو كلاهما حسب زي ما ذكرت، هل خطط بس ولا خطط ونفذ ولا خطط ونفذ والضرر وقع. ففي كل حالة لها عقوبة مختلفة، وفي بعض أنواع الجرائم بتكون الجرائم مركبة، يعني مش بس تشويه سمعة، لا تشويه سمعة مع اختراق حساب مع كذا حاجة، فممكن تبقى أكتر من جريمة مجمعة في الآخر تبقى عدد السنين العقوبة كبير جدا والمبلغ المالي كبير جدا.
1: من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور وليد حجاج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كشف بحث علمي أجرته جامعة غرب أستراليا أن موجات الحر الشديد تسبب تغييرات معرفية خطيرة في الحيوانات، مما يجعلها أكثر عدوانية وغير قادرة على إنجاز المهام الأساسية. وفي دراسة ميدانية أجرتها الدكتورة أماندا ريدلي وزملائها على طيور الببلر ذات الأقدام الجنوبية في صحراء كالهاري بجنوب إفريقيا، أظهرت النتائج تدهوراً واضحاً في القدرات المعرفية للطيور خلال أيام الحر الشديد. وكشفت التجارب أن الطيور تحتاج إلى ضعف عدد المحاولات لتتمكن من تمييز الألوان والحصول على الطعام عند ارتفاع درجات الحرارة، كما فقدت القدرة على الاستجابة السليمة لتهديدات المفترسين. وتتفق هذه النتائج مع دراسات أخرى أظهرت زيادة السلوك العدواني لدى الماعز البري في جبال الألب وارتفاع حوادث عض الكلاب في المدن الحارة، بالإضافة إلى صعوبات التعلم في النحل الطنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس جمعية الرفق بالحيوان الدكتور شهاب الدين عبد الحميد. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما تأثير موجات الحر على القدرات المعرفية للحيوانات، وما تقييم حضرتك للدراسة التي تقول أن الحر يسبب سلوكا عنيفا وغبيا للحيوانات؟
5: ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل مخلوق من الحيوانات، لأن الحيوانات فصائل كثيرة جدا. عندنا فصائل الطيور، عندنا فصائل الخيلية، عندنا فصائل الكلابية، عندنا فصائل عديد من الأنواع من الحيوانات، أنواع كثيرة مش زي الإنسان ذكر وأنثى بس. فكل فصيلة من دول لها ظروف خاصة ولها تعاملات خاصة مع الظروف الحياتية، بمعنى بنلاقي عندنا أنواع معينة بتتعامل مع ظروف الطبيعة اللي هي فيها تجمد في درجات الحرارة، وفي بعضهم عنده قدرات في تحمل درجات الحرارة العالية جدا، وفي بعضهم عنده قدرات في تحمل الحرارة الوسطية، وفي بعض وده القليل جدا اللي هو يتحمل ما بين هذا وذاك. ودي حاجة مش مكتسبة، دي ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل حيوان من الحيوانات دي قدرات خاصة به في هذا الأمر. فمثلا احنا لو نلاقي مثلا الدب مثلا ما يقدرش يعيش في المناطق الحارة، ده عايز مناطق تبقى برودة شديدة جدا ويبقى سعيد جدا ومبسوط وهي دي حياته الجميلة. لو جبتيه حضرتك في المناطق اللي هي ذات الحرارة العالية هتلاقيه ان هو ليزي، هتلاقيه مش قادر يتحمل، هتلاقيه واقع على الأرض من عدم القدرة وعدم الحركة وعدم المشي، يعني لأنه فيه بيحصل متغير عنده داخلي على الكنترول بتاع الحرارة اللي في جسمه، فمش قادر يتحمل هذا الأمر. عندنا مثلا الجمال دي من عندها قدرة ربنا سبحانه وتعالى بيديه القدرة ان هو يمشي في صحراء قاحلة قد تصل درجات الحرارة فيها اكتر من 50، قد تصل الى 80 و90 كمان، بيتحمل هذه الحرارة وبدون اي معاناة وبدون اي حاجة، وممكن يدخل او يرجع لمناطق تبقى فيها درجة الحرارة منخفضة زي درجات الحرارة بتاعتنا في الشتاء كده مثلا اللي بتبقى عشرينات عشرات، ممكن يتحملها ومفيش أي مشكلة خالص وبيعيش ويتوائم معاه. فدي بتختلف من فصيل لفصيل. فهنا لما يحصل هذا التغيير هو بيحصل عنده تغيير داخلي في الهابس بتاعته، عاداته، وفي طريقة التحكم في حياته بالنسبة للإفرازات، حاجات كثيرة جدا. فممكن زي ما حضرتك ده ممكن طبعا لو هو واخد على درجات حرارة عالية هيبقى يتحملها ومفيش أي حاجة ومبسوط وسعيد وماشي، لكن لو هو مش من النوعية اللي واخد على درجات الحرارة العالية هينتج عن دوت صدمات كثيرة جدا، وهو نفسه مش ممكن يبتدي يبقى نيرفس، وهو ممكن يبتدي ان هو يتعامل مع الحيوانات زملاته اللي متواجدين بشكل مختلف تماما عن الحياة الطبيعية بتاعته، قد تصل الى مرحلة العداء ان هو يحصل نوع من الشجار ما بين الحيوانات وبعضها. ويمكن دي موجودة كمان في الطيور اكتر، لو درجة الحرارة زادت عن معدلات معينة بيبتدوا زي مثلا الفراخ، عنبر فراخ، تلاقيهم كلهم بدأوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض وينقروا بعض لو الحرارة زادت، لكن لو الحرارة على درجات حرارة معينة هيبقوا هم سعداء جدا وتلاقيهم كالم وتلاقيهم مفصلين وكلهم مع بعض ويلفوا ويلعبوا مفيش اي مشاكل خالص.
1: التجارب اظهرت ان الطيور تواجه صعوبة في حل المشكلات مع الحر الشديد، ما تفسير حضرتك لهذه النتيجة؟ وهل تحدث الحرارة التهابات للخلايا العصبية للحيوانات وعدم القدرة على التكيف؟
5: في بعضهم عندهم إمكانية التحكم في الميكانيزم بتاعه إن هو يقدر يغير من الطبيعة بتاعته إلى إنه يتحمل الحرارة، أو إن هو يقلل الحرارة بتاع جسمه، أو إن هو يزودها. زي مثلا حضرتك بتشوف حضرتك الأغنام حضرتك طبعا زي ما احنا شايفين الفرو بتاعها فرو شديد جدا، ومع ذلك الأغنام موجودة في دول درجة الحرارة عالية جدا فيها، موجودة وما فيهاش أي مشاكل خالص. والعكس برضو، يعني في الأغنام موجودة في أوروبا، موجودة في أستراليا، موجودة في دول فيها درجات الحرارة بتنخفض تحت الصفر كمان، مع ذلك موجودة وعايشة ومفيش أي مشاكل. فده بنعتبر إن ده الأنواع دي بتقدر تتحكم في درجة الحرارة طبقا لمحيط الجو اللي هي عايشة.
1: إذن دكتور، هل تفتقر هذه الكائنات خاصة الطيور كما تفضلت إلى ميكانيزمات للتكيف مع الحرارة؟
5: إن هو تأثر عليه في إنه يتحرك، طبعا ده ممكن يبقى جاهز لو هو دخل في درجة حرارة مش مناسبة لي. في بعض من الحيوانات حضرتك هتلاقيها نوعية الجلد بتاعه سميكة جدا، أو نوعية الجلد بتاعه عليها فرو زي الخرفان أو الأغنام، أو الجلد اللي موجود عليها زي مثلا الفصيلة الخيلية الحصان والحمير بتبقى رقيقة شوي، ومع ذلك عنده القدرة ان هو يتحمل لو درجة حرارة قليلة او درجة حرارة عالية، وفي نفس الوقت بيبقى عنده قدرة ان هو تلاقيه يتحكم، وفي نفس الوقت ما بيبقاش في اي نوع من التغيير عنده. لكن زي ما ذكرنا بعض امثلة من شوية كده زي الطيور، لا الطيور على طول بيحصل عندها تغيير في جهاز الحرارة بتاعه، لو حصل فيه تغيير بيتحول لشيء تاني، بيبتدي يبقى ممكن زي ما قلنا كده مفترق، لا بتلاقيهم ينقروا ببعض. ما التنقير ده معناه ان هو بيخبطوا بعض او بيضربوا بعض او بيفترسوا ببعض، ده كل ده قائم.
1: هل تؤثر الحرارة على قدرة الحيوانات على البحث على الطعام او تجنب المفترسات على سبيل المثال؟
5: غالبا ده اللي بيحصل، ان الجهاز بتاع ضبط الحرارة في الحيوان لو درجة الحرارة زادت ممكن بتحوله هو ممكن يبقى مفترس او ممكن يبقى لازم مش عايز مش قادر مرمي، يعني زي ما بنقولنا مثلا الدب كده هتلاقيه مثلا جه في منطقة لو درجة حرارة عالية جدا هتلاقيه رغم الدب ده شوفي بقدراته القوية جدا دي هتلاقيه لازم جدا ومش قادر يعمل حاجة خالص، ومش قادر حتى يتفاعل مع الجو اللي هو عايش فيه، وتلاقيه بقى مرمي على الارض وبيدور على اي حاجه فيها ميه عشان يبرد عن نفسه. لكن ممكن الفصيله زي الكلاب ممكن، لكن اللي احنا شايفينه على الطبيعه بتاعتنا اللي موجوده الكلاب بتتحمل درجات حراره مختلفه سواء الحراره العاليه او الحراره المنخفضه، لكن في درجات حراره عاليه جدا احنا بنشوفها طبعا في الشارع بتلاقي الكلب ماشي وبيلهس بشده، فده بيدل على ان هذا الحيوان عطشان جدا وممكن يبقى مش قادر يتحرك او بيقدر يعني يزاول عمله. قد تكون فعلا دي حقيقة موجودة بتأثر على القدرة بتاعته في المعرفة أو القدرة بتاعته في الرؤية أو القدرة بتاعته في التعامل مع الغير، ده كل ده جائز.
1: إذن هل يمكن أن تكون هذه التغييرات مؤقتة أم أنها قد تترك أثارا طويلة الأمد على الحيوانات؟
5: هتتوقف على المدة اللي هو قضاها، يعني بمعنى انه هو ممكن سيزون معين، السيزون دوت فترة معينة شهرين ثلاثة وبيرجع تاني لطبيعته، وقد يكون هذا الحيوان من الدقة ومن الرقة ان هو ما يتحملش الفترة دي كلها تعمل تأثير على جوانب كثيرة جدا في التركيب الاناتوم بتاعه التشريح بتاعه يأثر عليه ان هو ممكن ينتج عنها مشاكل خاصة بيه، ده احتمال وارد برضه، واحتمال يكون بعض العلماء اشتغلوا على ده أو بعض الإخوة الباحثين قدروا يوصلوا في هذا الأمر لرؤية فيه.
1: من خلال عمل حضرتك في جمعية الرفق بالحيوان، هل هناك دراسة ترجح ارتباط بين زيادة حوادث عض الكلاب وموجات الحر في المدن الكبرى؟
5: بالنسبة لي احنا شايفين الوضع الحالي عندنا في اختلاف مختلف تماما عن الوضع سابقا، ودي المنطقة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. زمان كانت تعداد حالات العقر موجودة في مصر مثلا، هدي مثال بمصر كانت لا تتجاوز 100,000-200,000 حالة عقر في السنة كاملة 365 يوم. احنا فوجئنا السنة اللي قبلها سنة 24 ان تعداد حالات العقر زاد بشدة كثيرة جدا، وصل الى 1,000,000 حالة عقر. سنة 25 تجاوز ده ووصل بقى 1,400,000 حالة عقر. فإذا ده بيدينا مؤشر لناحية حاجة، لأن في مشكلة لازم نشوفها إيه هي. في جزء من هذه المشكلة إحنا وجدناه اللي هو زيادة الأعداد، أكيد طبعا له دور زيادة الأعداد اللي موجودة في الكلاب دي محتاجة لسه يعني في بحث شغال فيها دلوقت. الجزئية الثانية ودي من الحاجات اللي هي اللي تأكدنا منها ولها دور كبير جدا، تغيير العادات أو سلوكيات الحيوان، السلوكيات بتاعته تغييرها بتؤثر عليه بتوصله للمرحلة دي. احنا بدأت بعض الناس خصوصا في المدن في مصر ان بدأت تحط للكلاب الأكل بتاعها قدام المنازل زي ما احنا كنا بنسمع أو نرى قدام المنازل جنب البيوت جنب يعني في الأماكن السكنية. فالكلب هنا تغير سلوكه نفسه ان هو بقى قاعد يستني الأكل بتاعه دليفري يجيله هو قاعد مش هيتحرك. طب لو الأكل ما جالوش في المكان اللي هو فيه والقاعد المكان اللي هو قاعد فيه أو الناس بدأت ما توصلوش كميات الأكل اللي هو عايزها ممكن يبتدي يعمل حالات العقر. طب ما جاش الأكل فبيبتدي بقى هو عايز يتحرك في الأريا أو في المنطقة اللي هو فيها وفي نفس الوقت مش عايز يسيبها وعايز إن هو يصلي في المكان ده ويفصل، فبيبتدي يتحرك في الشارع. وإحنا دي فيديوهات سجلناها فعلا إن هو بيبتدي يتحرك في المكان اللي هو فيه ويبتدي يشوف حد ماشي زي بحالات كتيرة بنلاقي طفل صغير مثلا ماشي وفي ايده كيس شيبسي هو قد تصل لي الفكر هنا ان كيس شيبس ده هو ده الاكل بتاعه اللي جاي له، فيجري على الولد هو مش رايح يعضه، هو رايح عشان ياخد الاكل منه، فبيهجم عليه عشان ياخد الاكل.
1: من القاهره دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعيه الرفق بالحيوان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم رحلتنا في مرايا العلوم لهذا اليوم، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
6: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
7: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
6: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
7: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
6: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
7: arabic.sputniknews.com.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: إلى اللقاء.
8: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
9: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الـ MTV.

عون على توافق مع بر وسلام، ممنوع العودة إلى زمن الوصايات. الأم تي في تكشف ما طرحه حزب الله على دولة عربية، وبري يناور. نشاط اقتصادي في الوسط التجاري مقابل عجئة خيام النازحين. عشية المونديال، حماسة لبنانية رغم الحرب والمأساة.

0: تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. غيوم الحرب تتجمع من جديد فوق سماء لبنان والمنطقة، فالرئيس الأمريكي عاد إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد تجاه إيران. دونالد ترامب أعلن قبل قليل أن القوات الأمريكية ستشن هجوما عنيفا على إيران اليوم، لأن إيران تستمر في المماطلة فيما يتوجب عليها أن توقع الاتفاق. التصريحات النارية لترامب جاءت بعد ليلة من الغارات الأمريكية على أهداف محددة في إيران، ما يؤكد أن ترامب يمارس سياسة أقصى الضغوط على إيران. فهل تؤدي ضغوط ترامب إلى تحقيق الاتفاق المنشود أم إلى معاودة الحرب من جديد؟ في لبنان الحرب أنهت مئويتها الأولى من دون أن يظهر في الأفق ما يوحي أن نهايتها قريبة، فبعد 100 يوم المحصلة تبدو كارثية، إذ إن عدد القتلى يلامس 4000 فيما يبلغ عدد الجرحى 12000، فيما تحولت قرى بأكملها إلى مساحات جرداء وسوداء. والواضح أن إسرائيل مستمرة في مخططها التدميري والتهجيري، فيما حزب الله يقف عاجزا بشكل شبه كلي أمام سيطرة الآلة العسكرية الإسرائيلية على ميادين القتال. في الأثناء حركة دبلوماسية لافتة يقوم بها السفير ميشيل عيسى لتمرير الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية، وخصوصا مع الرئيس نبيه بري ومن خلاله مع حزب الله. فهل يوافق الحزب على الطرح أم أن إيران ستمنع تحقيق ذلك لأن حساباتها في مكان والمصلحة اللبنانية في مكان آخر؟ لكن قبل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية اليوم مع أجواء مختلفة، فغدا تنطلق بطولة العالم في كرة القدم في مكسيكو سيتي، وفي لبنان حماسة رغم الحرب ومأساتها. تقرير زينة باسيل شمعون.
1: قبل ساعات من انطلاق سفرة كأس العالم ومع تحضر مكسيكو سيتي لحفل الافتتاح على أرضه، عم يستعد قطاع المطاعم والمقاهي بلبنان لاستقبال محبي كرة القدم، والمحلات التجارية عرضت البضاعة والأعلام، فرغم الظروف الصعبة الكل محمس.
2: ايه صراحة نحن برازيل من زمان من زمان، أنا وولادي، جوزي ألمانيا، مؤسس ايه مش رح جيب له تيشيرت أبدا.
3: بين الدولار و5 دولار تقريبا الأعلام حسب الكبر، يعني بتبلشي من أعلام السيارة اللي بيكونوا بالزاز لحديت المتر متر ونص بال5 دولار. عندك تيشيرتات للولاد يعني بيتراوحوا بين 7 دولار 6 دولار مع القميص والشورت كمان.
1: هالمشهد المونديالي يعود كل 4 سنين إلى الطرقات، وأعلام الدول المشاركة ترفرف، إنما دايما إلى جانب علم لبنان إثباتا للوطنية.
4: هالتنافس السياسي اللي أنا بعتبره والانتماءات السياسية عم بتخلينا نبيع علم إيران وعلم السعودية.
5: حب أحضر بيه الفوتبول على رواق لحالي مع بيرة.
1: المطاعم والمقاهي التي تمر بظروف صعبة بسبب الخسائر التي تسببتها الحرب وتأثيرها الاقتصادي يعول أصحابها على الانتعاش قليلا خلال هذا الشهر.
6: عاملين كل اللي لازم ينعمل، إذا بتشوفي وراي في سكرين كبير ركبناه، عم نربح جوائز، جايبين فيسبا عم نربحها على العالم، عاملين مثل نوع من تومبولا، يعني متعاملين كتير بالشهر إنه الحركة تقوى.
1: مونديال 2026 لا يشبه المونديالات السابقة، قواعد جديدة وخريطة عالم تمر بتغيرات جذرية. رغم الظروف الصعبة لا شيء يعلو فوق صوت حماسة جماهير أكثر لعبة شعبية بالعالم. أمام اللبنانيين 3 خيارات، إما مشاهدة بطولة كرة القدم عبر الاشتراكات، إما بالمقاهي والمطاعم يلي عند حصة الأسد، إما مجاناً في حال أفضت المفاوضات بين الدولة اللبنانية وقطر للحصول على ذلك. زينة باسيل شمعون، داني تانيوس، MTV.
7: نتابع أيضا مع حديث الساعة أي المونديال. رغم كل ما يحصل تغييرات كثيرة حصلت، ومونديال 2026 غير بكل شيء. كل التفاصيل مع صبح إبلاوي.
8: للمرة الأولى من سنة 1998 كأس العالم يلي منعرفه رح يتغير على كافة الصعب. سوا رح نتعرف على كل شيء جديد بالمونديال. للمرة الأولى بالتاريخ 3 بلدان رح تستضيف مباريات كأس العالم: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وكمان للمرة الأولى الدول المشاركة رح تكون 48 منتخب بدلا من 32، ورح يتوزعوا على 12 مجموعة بدلا من 8 كما كان الوضع بمونديال قطر. رفع عدد المنتخبات رفع أيضا عدد المباريات، وكمان صار عنا الدور 32، أي بعد انتهاء دور المجموعات بدلا من لعب دور 16 رح يكون في عنا دور 32. كل هالزيادة رح ترفع عدد المباريات إلى 104 مباريات، يعني زيادة بالمتعة والأوقات الحلوة والتاريخية. وصار المونديال 38 يوم بدلا من 32 يوم، يعني ربحنا 6 أيام زيادة. كل التغييرات يلي صارت لهلأ هدفها أكيد تجاري ورفع فرص المنتخبات والقارات أكتر، لكن شو صار بقوانين اللعبة وعلى الملعب؟ لكل يلي بيحضر بس كاس العالم كل 4 سنين مرة شوف شو صار. لتسريع اللعبة أكتر ما بقى رح يكون في تضييع للوقت عند لعب الأوت واللاعب معه بس 5 ثواني للتنفيذ. هيدا الشي كمان صار بيتطبق على ركلات المرمى، وإذا ما التزم الفريق بينتقل الاستحواذ للفريق الخصم، والتمشي للخروج من الملعب عند التبديل ممنوعة، صار عنده اللاعب بس 10 ثواني، وأي تأخير رح يتعاقب الفريق باللعب ناقص لاعب لمدة دقيقة واحدة. ومشاهد الاعتراض على قرارات الحكام والتجمع حول حكم المباراة ممنوعة، بس الكابتن بحق له يحكي مع الحكم أو البطاقة الصفراء بالانتظار. أما السقوط على أرض الملعب بحجة طلب العلاج مثل ما كان يصير بآخر دقائق المباريات الحاسمة كمان ممنوع، ويلي بيعمل هالحركة رح يخرج من الملعب لمدة دقيقة واحدة. أما تقنية الفار أي الإعادة التلفزيونية صار فيها تتدخل باحتساب الكورنر وكمان الإنذار الأحمر. هيدا كله ما بيكمل من دون تطوير الطابة نفسها يلي صارت بتشتغل بتقنيات متطورة جدا لتعطي إشارات لتقنية الفار، وكمان للمرة الأولى بالتاريخ صممت لتمثل الدول الثلاثة المستضيفة. 2026 المونديال غير، إن شاء الله كمان تكون الأحوال غير.
0: اقتصادياً، مئات الألاف من النازحين في بيروت يقابلهم نشاط اقتصادي إيجابي مفاجئ رغم الضبابية. التفاصيل مع يارا الهندي.
9: هيدا المشهد ببيروت، وهيدا المشهد كمان ببيروت اللي ما تأثر. استثمارات ومصالح جديدة بالعاصمة رغم الحرب والنزوح الكبير اللي شهدته المدينة. مين كان بيعتقد أنه بظل كل اللي عم يصير بالمنطقة ترتفع أعداد المحلات الجديدة وتتعزز الحركة الاقتصادية؟ توقعات كانت سوداوية بس الأرقام غير.
10: كل أسبوع بمضي رخصتين أو ثلاثة لمطاعم أو لكفيات عم تفتح ببيروت، وكلها استثمارات كبيرة.

0: صروا أنهم عم يشكلوا تراجع للعجلة الاقتصادية بالعاصمة، هيدا مصير قريبا.
1: بيروت اليوم بتستقبل حوالي 700-800 ألف نازح، وهي مساحتها صغيرة، قاعدين بالشوارع وبين البيوت. اقتصاد حرب لا يتلائم مع اقتصاد سياحة، ولكن نحن ببيروت صار عنا خبرة كبيرة بإدارة هيك أزمات. بما يتعلق بخيام النازحين، بس يصير في نتفة هدوء نسبي لمدة أسبوعين سنتصرف مع هذا الأمر بالسرعة اللازمة، وسنعمل على نقلهم إلى أماكن أخرى، لأنه يعني لا يليق بهم أن يبقوا في خيام نايلون تحت الشمس.
0: بين الحرب والخيام والاستثمارات وبين كل التوقعات اللي راهنت على التراجع، بيروت اختارت تتكفى، والأرقام الرسمية بتأكد أنه العاصمة بعد وجهة للاستثمار والسياحة والنمو وحب الحياة.
2: سياسيا، بري يطالب بتعديل الطرح الأمريكي، ومصادر تقول إنه يناور، والأم تي في تكشف ما طرحه حزب الله على دولة عربية. التفاصيل مع جيس عقيقة.
3: على وقع التصعيد الإسرائيلي وعلى بعد 12 يوما من اجتماع واشنطن المرتقب في حزيران ضمن الجولة السادسة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، تتوالى الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية العام جوزيف عون مع أكثر من دولة للضغط باتجاه وقف التصعيد وإنهاء الحرب. فعون يتواصل مع كل من قطر والسعودية والفاتيكان وفرنسا، وطبعا راعي التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط باتجاه وقف النار في لبنان وتطبيق اتفاق واشنطن. كل ذلك في وقت يواصل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مساعيه مع المعنيين، وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقديم طرح مكتوب يشرح تفاصيل البايلوت زون وتطبيقها، في وقت علم أن بري أدخل تعديلات على الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية، لكن اقتراح بري ليس بعيدا من الطرح الأمريكي كما يؤكد زوار بري للأم تي في، ويقولون أنهم سمعوا كلاما جيدا ولمسوا تفاعلا إيجابيا من بري بشأن طرح السفير عيسى، لكنهم يستطردون بالقول أن المظلة التي يعمل وفقها بري هي وقف كامل وشامل لإطلاق النار على قاعدة تكرار ما يقوله دائما: أعطوني وقفا شاملا للنار وستأخذون مني اقتراحا يعجب خاطركم. كلام بري هذا تضعه مصادر مطلعة على اتصالات المفاوضات في إطار التذاكي والمناورة، وتستشهد بما قاله السفير عيسى للأم تي في بأن بري كل شوي بيطلع لك بشغله. وتضيف المصادر: بري يعلم جيدا ما يعنيه طرح البايلوت زون، فالطرح ليس جديدا وقد اقترحه سابقا المبعوث الأمريكي توم باراك، وبري لا يحتاج إلى إيضاحات بشأنه، لكن ما يفعله بري هو ربح الوقت واستخدام هذه المناورة كحجة تجاه الأمريكيين كي لا يظهر بموقع المعرقل للمفاوضات. كل ذلك في وقت تكشف مصادر دبلوماسية عربية للأم تي في أن حزب الله لا يزال يحاول تفشيل وتنفيس كل مساعي التفاوض، فهو طالب مسؤولين في إحدى الدول العربية بأن يتم تغيير الحكومة وتطهير رئيسها نواف سلام، وذلك كجزء من ثمن لانخراطه في التفاوض على نزع سلاحه. وتضيف المصادر: للأسف لا يزال حزب الله يعيش في وهم الثلث المعطل ويسعى إليه في حكومة جديدة، علما أن هذا الطلب وصل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفاجأوا بأداء حزب الله هذا، لكنهم يؤكدون أن الزمن الأول تحول.
4: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تمسكه بخيار المفاوضات قائلا: لي الحق بالحكم على الحرب التي شنيتموها، لا، لست أنا من أتنازل ولست من أستسلم، وأنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. عون طمأن أمام زواره إلى وجود توافق تام بينه وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة، واستقبل عون وفدا من ممثلي الطوائف المشاركة في القمة الروحية الإسلامية المسيحية برئاسة شيخ عقد طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وفدا من رهبنة الآباء الكرمليين برئاسة رئيسها الإقليمي الأب ميشيل عبود، كما التقى وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي مع وفد من شركات التكنولوجيا اللبنانية، إضافة إلى وفد رؤساء بلديات كسروان الفتوح برئاسة رئيس الاتحاد الياس بعينو ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان. في ميدانيات الجنوب، القصف الإسرائيلي وصل إلى مدينة صيدا ومدن صور والنبطية تحت النار. المزيد من التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميلة رنين إدريس. إذن يعني رنين تتوسع

0: دائرة القصف إلى يعني مناطق جديدة. كل التفاصيل معك تفضلي.
1: نعم بالفعل فينا نقول أنه بلشوا يقربوا أكثر على المنطقة الاستراتيجية اللي هي علي الطاهر. يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار المزيد من إنذارات الإخلاء لقرى الجنوب على وقع استمرار الغارات التي تستهدف مساحة جغرافية واسعة. أما حزب الله فمستمر بدوره بإطلاق الرشقات الصاروخية والمسيرات الانقضاضية باتجاه تجمعات الإسرائيليين جنوبا آخرها في بلدة الأنطرة والبياضة ودبل. الغارات اليوم توسعت وطالت مدينة صيدا مع استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في حي البويبة الفوق مقابل المطرانية، وانتشلت عناصر الدفاع المدني جثتين وسجل عدد من الجرحى، فيما تسببت الغارة بتضرر عدد آخر من السيارات. هذا وأدت الغارات العنيفة على بلدة صديقين إلى دمار كبير في البلدة، فضلا عن الغارات بعد الظهر على سحمر ويحمر في البقاع الغربي. إنذارات يومية بالإخلاء لكرة شمال الليطاني، وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم أمرا بإخلاء بلدات لنصري الغسانية وحمين الفوقة، وبالانتقال إلى محاور التقدم في شمال الليطاني وتحديدا ميفادون. فالجيش الإسرائيلي كان قد وصل إلى تلة أصوين في ميفادون وانسحب ليحافظ على تمركزه في كل من زوطر ويحمر شقيف وأيضا في محيط قلعة أشقيف، حيث تتكثف الغارات في هذه النقطة. والأهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي طبعا والهدف هو السيطرة على تليل علي الطاهر. وقد تحدثت معلومات للأم تي في عن دخول جرافة وآليات إسرائيلية إلى المنطقة بين الخردلي وكفر تبنيت. أما في صور أو تحديدا في محور حداثة عفوا، فالجيش الإسرائيلي يحافظ على وجوده في بلدتي الطيري وحداثة. طبعا كان تحدث أو كنا عرفنا أنه فات الإسرائيلي ودمر منازل المواطنين في بلدة بيت يحون. أما بالنسبة لموضوع الغارات تحديدا في مدينة صور وقراها، فهي تتعرض لقصف ممنهج وعنيف، وقد شهدنا المجازر التي سجلت في اليومين الماضيين في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر بنى تحتية زعم أن الحزب استخدمها كموقع لإطلاق المسيرات الانقضاضية. كذلك تركزت الغارات على قرى في إقليم التفاح مثل جرجوع ومثل حمين الفوقة وكفر رمان في قضاء النبطية، وطبعا على بلدات مثل حبوش ودير الزهراني. حجم الدمار هائل، الأرض محتلة، وعدد الضحايا والجرحى إلى ارتفاع يومي. ومع هذا سيقام تحرك بعد قليل في الضاحية الجنوبية لبيروت يحمل عنوان ميداننا عدونا واحد، وهو تجمع للتأكيد على وحدة الساحة مع إيران.
0: شكرا رنين. في المقابل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أننا نطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله، وقال قضينا حتى الآن على نحو 10,000 شخص من الحزب حيث أصبح أضعف من أي وقت مضى. وقال رسالتي للبنانيين أن إسرائيل ليست في حالة حرب معكم بل مع حزب الله، وأشار إلى أن العائق الوحيد من السلام مع لبنان هو حزب الله.
2: لا يزال الملف اللبناني حاضرا يوميا في الكواليس الأمريكية، فماذا في أروقة الإدارة الأمريكية من المسؤولين؟ تقرير أنتوني مرشا.
3: شهدت الخارجية الأمريكية لقاءات خصصت للملف اللبناني حملت عناوين عدة، فما هي أبرز الخلاصات التي خرجت بها هذه الاجتماعات؟
4: من النقاط اللي بحثناها بالفعل كانت موضوع معاناة الكرة الجنوبية في الجنوب، ومش عم بيقدروا حتى يأمنوا طبابي، وبدون يبحثوا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع قيادة الجيش في لبنان، وبدون يشدوا انه اذا الدولة ما فيها تأمن مستشفى بس مش يجوا على بيروت وبتاخد وقت المسافة، بتعرض الاهالي لمشاكل على الطريق من قبل حزب الله مثل ما صار بصور، ربما لازم يعطون إذن تيروحوا على إسرائيل من دون أي معاقبات، أما إسرائيل تأمن لهم مستشفى نقالي بين رماش وعين إبل.
5: هل في مواضيع تانية تطرقتوا لها بالداخل؟
6: إيه، في موضوع يتعلق بالمفاوضات. الإدارة الأمريكية دائما بدها تعمل المفاوضات بس بدها تستعجل بهذه المفاوضات، يعني هي عم تطلب من الحكم اللبناني ومن الحكومة الإسرائيلية يعلوا شوية مستوى المفاوضات. إذا الرئيس وأمين ورئيس الحكومة بإسرائيل، رئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، هن رايدين يجوا بآخر المطاف، على الأقل يعملوا اجتماع، يعملوا لجنة ثلاثية، روبيو وزير الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية الإسرائيلي، وزير خارجية لبنان، يعني تكون عندها تقل معين سياسيا تساعد بالتقدم إلى الأمام. حزب الله أيضا يعارض للأسف هذا الموضوع.
3: إلى جانب الجنوب والمفاوضات حضرت أيضا ملفات الحريات العامة والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية وسط نقاشات تناولت نظرة الأوساط الأمريكية إلى هذه المحكمة.
4: وحكينا كذلك الأمر عن موضوع العقوبات اللي والأحكام عم تطلع بالنسبة لشباب بلبنان وشابات وعم بيطلع أحكام فيهم من قبل المحكمة العسكرية ويجب إلغاء المحكمة العسكرية وربما راح يطلع عقوبات. أما بلشنا نشتغل على عقوبات على قضاة ضمن المحكمة العسكرية وغيرها.
3: لقاءات الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني في مرحلة ترى واشنطن أنها تتطلب خطوات أسرع على المستويين السياسي والأمني بالتوازي مع تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
2: في ظل استمرار الجدل حول مصير الامتحانات الرسمية والتحديات الأمنية المرتبطة بها عاد الملف إلى الواجهة من جديد، وقبيل اجتماع موسع يعقد الخميس لبحث الواقع الأمني للاستحقاق اختار عدد من طلاب الشهادة الثانوية التعبير عن موقفهم من أمام وزارة التربية. تقرير ماريو دويري.
7: يا وزير اسمعي منيح.
8: عشرات التلاميذ الشهادة الثانوية من كل المناطق اجتمعوا يوم الأربعاء أمام وزارة التربية ليرفعوا الصوت ويطالبوا الوزيرة ريما كرامة بإلغاء الامتحانات الرسمية.
9: نحن بيوتنا مليانة ناسحين مش عم نقدر ندرس ولا عم نقدر نعطي مزبوط بالامتحانات.
10: بتقول هلا بعد القصف في الجنوب وعم تنضرب مدارس.
11: نحن معلمتنا هي عم تشرح بالاونلاين ضربوا حدا وقفت الشرح عشان ما بقى قادره تكمل.
12: امكا الساعه بيقول لك تهديد، ساعه بيقول لك مدري شو، امبارح العالم كلها هربت بالليل، كيف حيكون لي عين افتخر بنجاحي وباقي طلاب من الجنوب والبقاع ما قادرين لحتى يدرسوا؟
13: عندي اخواتي انه ما قادرين يدرسوا، بيوتهم رايحه، كتبهم ما معهم.
14: وزيرتنا بتعتبرنا انه نحن اولادها، كيف ام ما بتخاف على اولادها؟
8: الوزارة من ناحيتها ما زالت مستمرة بالتحضير للامتحانات يلي رح تجرى على ثلاث دورات، دورة الأولى من 26 حزيران إلى 6 تموز وسجل فيها معظم التلاميذ حتى الساعة وبمقدمتهم تلاميذ جنوب، دورة الثانية من 27 تموز إلى 4 آب والمفارقة أنه سجل فيها عدد من التلاميذ من المناطق الأمنة، أما الدورة الثالثة الاستثنائية فمن 7 إلى 14 أيلول. ولمساعدة التلاميذ على التحضير للشهادة افتتحت الوزارة مراكز تعليم مجانية داخل دار المعلمين ببيروت صيدا وطرابلس.
15: استطلعنا من الطلاب انه هن بحاجة لهيدا الشيء وانه اللي بلشوا فيه اليوم حيساعدهم بالامتحانات الرسمية، يحيون يتسجلوا عبر اللينك او يجوا شخصيا على الدار وبيفوتوا مباشرة على الصف.
8: امام خيار اجراء او عدم اجراء الامتحانات تفاوتت مواقف التربويين.
16: نحن بالمبدأ ضد الإفادات لأنه الإفادات تغطي على ما تبقى من المستوى التربوي بالبلد، مش من نسان بنقول بدنا نعطي إفادات لحتى نخلي الأولاد بالبيت يبطلوا يدرسوا.
8: إذن بين وزارة مصرة على إجراء الامتحانات حفاظا على المستوى التعليمي وطرف بيعتبر أنه هالامتحانات بتشكل خطر على حياة التلاميذ، القرار لم يتخذ بعد وستعقد لجنة التربية النيابية اجتماع يوم الخميس مع وزيرة التربية وبحضور لجنة التفتيش التربوي وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع للبحث بالبعد الأمني للموضوع.
2: في آخر المستجدات أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه ونستعد لتجدد الحرب ونأمل بضوء أخضر أمريكي، فيما قال ترامب لهيئة البث الإسرائيلية الحرب تتقدم بشكل ممتاز.
0: بعد إعلان زورق ينقذ طيارين أمريكيين
2: وحياة سليم بخطر.

0: بقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
8: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
9: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. عفكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: إقليميا بعد الزورق المسير والضربات المتبادلة، السؤال لم يعد هل تكفي الوساطات، بل هل ما زال هناك مكان للدبلوماسية بين واشنطن وإيران، وخصوصا بعد تصريح ترامب الأخير بأنه سيضرب إيران اليوم. تقريرنا نمر.
2: فوق مضيق هرمز وبعد اسقاط مروحية اباتشي الامريكية، استخدمت البحرية الامريكية للمرة الاولى زورقا مسيرا لانقاذ الطيارين، زورق بطول 7.3 امتار بلا بحارة. هذه الزوارق تقودها فرقة العمل 59 المتمركزة في البحرين، اول وحدة بحرية امريكية مخصصة للانظمة غير المأهولة، ضمن خطة اوسع لنشر مئات وربما الاف المسيرات البحرية. لكن حادثة هرمز لم تبقى عملية انقاذ، فاسقاط الاباتشي فجر ردا امريكيا واسعا بامر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. استهدف مواقع دفاع جوي ورادارات ومنشآت عسكرية على السواحل الإيرانية من قشم وسريك إلى محيط بندر عباس وجاسك، وسط معلومات عن ضرب نحو 20 هدفا. إيران كالعادة رفعت سقف التهديد وأعلنت استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، لكن واشنطن نفت نجاح هذه الهجمات، فيما تصدت الكويت والأردن لصواريخ ومسيرات إيرانية. سياسيا رفع ترامب سقف التهديد مؤكدا أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض وعليها أن تدفع الثمن، ملوحا باستهداف محطات طاقة وجسور إيرانية إذا استمر التصعيد، لكنه أبقى باب الاتفاق مفتوحا عبر تحرك قطري نحو طهران لمحاولة سد الثغرات. أما إيران فبدت عالقة بين لغة التصعيد والحاجة إلى التفاوض، فبعد تأكيد الخارجية الإيرانية أن المسار الدبلوماسي لا يمكن أن يتقدم في ظل الضربات الأمريكية، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إخراج البلاد من حال لا حرب ولا سلم، في اعتراف ضمني بأن سياسة حافة الهاوية لم تعد توفر لطهران مخرجا آمنا. وزاد الضغط على الجمهورية الإسلامية مع صدور بيان مشترك عن الولايات المتحدة و22 دولة أخرى دانا ما وصفه بالمؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي الأوروبية.
1: وردنا الآن من مراسل ام تي في في البيت الأبيض الزميل أنطوني مرشاق أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستستأنف في واشنطن على مدى 3 أيام متتالية من 22 إلى 24 حزيران، حيث تعقد اجتماعات بين الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكية في إطار استكمال المسارين السياسي والأمني ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات السابقة.
3: لبنان حل ضيفا على البرلمان الفرنسي، ووزير الخارجية لبى الدعوة وتحدث عن شؤون لبنان السياسية والاقتصادية. تقرير منى سعيد.
4: عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي جلسة مطولة مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية برونو فوكس وعدد كبير من النواب عن جميع الأحزاب والكتل الفرنسية. وقدم رجي مداخلة عن ما تعرض له لبنان في مواجهة الحرب الذي أصابته، وشرح أبعاد التحرك الدبلوماسي الذي اعتمدته الدولة اللبنانية في محاولة لإنقاذ لبنان من الحرب التي شنت عليه، كما شدد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
5: سألوا أسئلة كتير محددة بخصوص المساعدات، بخصوص كيف يا فرنسا تساعدنا على المستوى الدبلوماسي، وصار في كتير حديث عن ما بعد اليونيفيل والدولية بالجنوب.
6: بالنسبة للمفاوضات،
5: المفاوضات بهيك وضع بتاخد وقت، بدنا نكون شوي طويلين البال وان شاء الله.
7: réunion d'ailleurs au cours de laquelle nous avons remercié monsieur le ministre des affaires étrangères nous a permis à la fois de voir un peu à quel niveau était la solidarité de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale française.
4: مواضيع عديدة فرضت نفسها على الجلسة، وطرح النواب العديد من الأسئلة حول مستقبل لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل، معربين عن مخاوفهم من مخاطر التمدد العسكري الإسرائيلي. لقاء باريس شكل فرصة للحديث عن الجيش اللبناني وضرورة دعمه والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان، كما تم التطرق أيضا في هذه الجلسة إلى الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في لبنان. منى السعيد، MTV، باريس.
1: حملة إعلامية مركزة تطال القاضي سامي صادر من الإشادة بصرامته إلى استهدافه بالمقالات. هل تغير الأداء أم تغير موقع المتضررين من قراراته؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: مش مقال تشويهي واحد في خط تحريري واضح متتالي ومسيء فتح فجأة ضد أداء النيابة العامة بجبل لبنان وتحديدا ضد القاضي سامي صادر، 5 مواد على الأقل خلال فترة قصيرة والتوقيت مش تفصيل. فبحسب معلومات الام تي في تزامنت هيدي الحملة مع رفض القاضي صادر استرداد مذكرات توقيف غيابية بحق أسماء نافذة بواحد من أكثر ملفات المال العام إثارة للجدل. ما كتب ضد القاضي صادر تحت عنوان حقوق الدفاع وبطء القضاء بخبي وراء جوهر المساءلة. هناك مدعى عليهم بريدوا إسقاط أثر بعض المذكرات قبل حسم أحد الملفات القضائية.
8: المقارنة غير جائزة على الإطلاق بين الفترة اللي كانت تتولى فيها النائب العام الاستئنافية غادة عون للمرحلة الحالية اللي بتولى فيها الرئيس سامي صادر نائب العام الاستئنافية. أول ملاحظة بتلفت الأنظار هي غياب السماسرة حول قصر عدل بعبدة وانتظام العمل بالنائب العام الاستئنافية. الرجل هو رجل كفوء في المركز اللي يتبوأه وفي العمل الذي يقوم به، فهل هناك استحقاق معين يسبب هذه الحملة المركزة؟
2: من حق الإعلام مساءلة أي قاضي، لكن من حق القراء أيضا يسألوا الإعلام. ليتحول القاضي نفسه خلال أشهر قليلة من قاضي يشهد بصرامته على الموقع الإخباري نفسه لهدف لسلسلة مقالات متلاحقة. مش تقديس لصادر، لكن ما بيجوز المرور عن تزامن الحملة الإعلامية مع رفضه استرداد مذكرات توقيف غيابية كأنها خطيئة قضائية. بملفات المال العام التشدد فيكون مشكلة إذا طال بلا قرار صحيح، لكنه فيكون أيضا آخر حاجز قبل تمييع الملف.
3: أمام سليم الذي لا يتجاوز عمره 10 أشهر أسابيع قليلة ليعيش، وعملية جراحية طارئة تفوق قيمتها 50,000 دولار هي الحل لإنقاذ حياته. تقرير شرب الأبي هاشم.
9: عدة أسابيع يا بتلح أيام ما لا.
10: سليم طفل ما بيتجاوز عمره 10 أشهر، عيونه الصغار بيحملوا حكاية أكبر من عمره بكتير، وجسمه الصغير أنهكه مرض نادر ما تسجل منه ولا حالة من قبل بلبنان. من وقت ما خلق ما عبت ضحكة هالصبي البيت، إنما الصمت، صمت تقيل ما بيخرقه غير صوت بكي سليم ودموع الأم يلي خايفة تخسر أغلى ما بتملك، ابنا الوحيد.
9: انبوب يلي بقلب الكبد يا اما منه موجود يا اما هو مسكر. انا كأم بدل ما افرح ان ابني عم يكبر قدامي وانبسط بضحكته، انا عم خاف من كل يوم عم يمرق على ابني.
10: الاطباء بحثوا عن سبب مرض هالطفل بينما كان الوقت عم بيمرق على السريع، وحالة سليم عم بتسوء يوم عن يوم، الى ان صدموا الاهل بالحقيقة القاسية. كبد سليم تشمع وما بقى يشتغل مثل قبل.
11: خلص صبي يعني صعب وحش شغل، بس كل تفكيري فيه.
10: اليوم بيحتاج سليم لعملية زراعة كبد بتركيا، كلفة العملية واحدة بتبلغ 55,000 دولار، وحياة سليم بخطر وما بقى قدامه إلا أسابيع قليلة تعيش. سليم وأهله رافعين الصوت عبر الام تي في للأيادي البيض يلي قادرة توقف حد هالطفل يلي ما بده شي كبير، بده بس فرصة يعيش.
1: عطفا على بيانها السابق المتعلق بتعميم أرقام المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرن، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن تحديد موعد التحاق المأمورين المتمرنين في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون وفقا للمواعيد التالية: الذكور يوم السبت بتاريخ 20 حزيران 2026 9 صباحا، الإناث يوم الأحد بتاريخ 21 حزيران 2026 9 صباحا. بعد الإعلان مواجهة الحكمة وهم أنت من
3: وتايلور سويفت تفاجئ الجمهور.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:15 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
3: لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالـ LBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان
2: الرياضة بحياتنا أساسية بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان
0: حنين رحلة بأرشيف الأحداث البرامج الأخبار والأغنيات عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بجولة صناعية على عدد من مصانع ساحل المتن الشمالي، اطلع وزير الصناعة جو عيسى الخوري على واقع القطاع الصناعي بلبنان بخطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قدرات المصانع اللبنانية ودورها في مختلف القطاعات الإنتاجية.
3: القطاع الصناعي هو قطاع سيادة بامتياز، وكل ما فوت على معمل بشوف مكنة عم تشتغل، عمال عم يشتغلوا، إنتاج وطني عم يطلع من لبنان وعم يتصدر لبرا. ما في إلا واحد ما يفتخر باللي عم نعمله نحن بلبنان والطريقة اللي عم نقدر نكفي فيها. للأسف الصناعة اللبناني بيدفع أكبر أو أعلى كلفة إنتاج كهرباء بالعالم، وهذا شيء نحن لازم صار نلاقي له حل ونساعده حتى يقدر يصدر إنتاج تبعه لبرا.
2: وعبر إذاعة أم أف أم ضمن برنامج حكي اقتصاد، أجاب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر عن ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى جانب كلفة الاشتراك بالمولدات الكهربائية.
4: يعني اليوم في مراقبين بالسوق؟ إيه أكيد. في محاضر كل يوم بتتسطر؟ إيه أكيد. الناس حست بالفرق؟ بلا بده يكون عندنا جرأة ونقول لا، مش مثل ما الناس بتتمنى، ولكن عدم وجود المراقبين بيكون الأمور بعد أسوأ من هيك بكتير. أرسلنا بسدي لوزارة المال أسماء أصحاب المولدات لنشوف يفتح تحقيق بشكل واضح وصريح حول استيفاء هيدي الضرائب، هل عم بتم دفع للدولة نعم أم لا، لاتخاذ أشد العقوبات الصارمة بحق هيدي الأشخاص.
2: إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار بي 68 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تبينت مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة بوقت تصاعدت فيه التوترات بالشرق الأوسط مجددا، وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تقييم أفاق السياسة النقدية للفيدرالي بعد صدور بيانات التضخم، إلى جانب تصريحات الرئيس دونالد ترامب اللي لوح فيها بتصعيد الهجمات ضد إيران. عمقت أسعار الذهب خسائرها بضغط من تجدد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مما فاقم المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع المستمر. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4110 دولارات للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 94 دولار لبرميل برنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع مع تجدد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إيران استغرقت وقت طويل بالتفاوض وعليها دفع الثمن الآن. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1550. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 61600 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
5: شكرا أنطوان. سلوم، قصة لاينز، نجاح لبناني تجوب البحر.
6: سلوم لاينز شركة عالمية تعود ملكيتها إلى عائلة لبنانية، نجحت على مدى عقود في ترسيخ حضورها كأحد أبرز الأسماء في قطاع النقل البحري. انطلقت الشركة بجذور لبنانية لتصبح اليوم من الشركات الرائدة عالميا في نقل السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة من خلال شبكة عمليات تمتد عبر مختلف القارات. وفي محطة جديدة من مسيرة نموها، احتفلت الشركة في مدينة نانتونغ الصينية بتسلم سفينتين جديدتين دفعة واحدة، هما أوشن إكسبرس وأوشن نافيجيتر، في خطوة تعكس التوسع المتواصل لأسطولها وتعزز حضورها على خطوط التجارة العالمية. وتعد سفينتان من الجيل الحديث المخصص لنقل المركبات والمعدات ما يرفع قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الأسواق الدولية. وفي وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية متواصلة، تشكل قصة سلوم لاينز نموذجا لشركة لبنانية استطاعت أن تثبت حضورها عالميا وأن ترفع اسم لبنان في واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في العالم.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: بمشهد استثنائي من داخل الطائرة الخاصة بقداسة البابا لون 14 وبرحلته لبرشلونة خلال زيارته لإسبانيا، انتشر فيديو للبابا من داخل غرفة التحكم بالطيارة، هو عم بيتابع مسار رحلة بدقة بزيارة تاريخية بتحمل رمزية دينية وإنسانية كبيرة. الفيديو لقى تفاعل وتعاطف مع البابا اللي عم بيظهر بالفترة الأخيرة بصورة قريبة من الناس ومن القلوب. إلى أكثر فيديو تداولنا اليوم وهو للغوريلا الشهير باليابان كيو ماسا، واللي على ما يبدو خاض خلاف مع مرته ومن بعدها ظهر من البيت وقعد لحاله يفكر. الناس اللي كانوا موجودين بحديقة الحيوانات رأبوه بدهشة بسبب تعابير وجهه والعطف الحيوانية اللي بيّنت بتصرفاته. إلى مشهد من ملاعب منتخب النرويج واللي وخلال مباراة ودية مع المغرب قام جمهور النرويج بتقليد مشهد السفن من المسلسل الشهير فايكينغز لتحميس الجمهور وكتحية للمسلسل التاريخي. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
5: في الفقرة الرياضية مباراة منتظرة الليلة بين الحكمي والهوماتمن ومن ملعب نادي الهوماتمن تنضم إلينا الزميلة جايال خوري لتوفينا بالأجواء. إذن يعني جايال يعني الحكمي يسعى للتقدم وهوماتمن لمعادل المعادلة، كيف الأجواء التحضيرية لتسبق المباراة؟ تفضل.
7: أكيد فادي دقائق قليلة بتفصلنا عن المباراة الثانية من هذه السلسلة اللي بتقلب تجمع أكيد فريق الهوماتم وفريق الحكمة ضمن منافسات البلاي أوف. فريق الحكمة عم بيدخل على هذه المجموعة وهو متقدم 1-0 شدنا بالمباراة الافتتاحية بالربع الأول إذا فيه يقول يعني أداء متقارب، ولكن من بعدها قدر فريق الحكمة يقلب الطاولة وقدم واحدة من أقوى عروضه هالموسم. لمسنا انسجام عالي مع عودة ساكو دومبويا وأيضا انضمام واشنطن إلى الفريق. أكيد فريق الحكمة بده يستثمر هيدا الفوز ويعم يسعى للتقدم 2-0 بالسلسلة، لكن اليوم الأمر مختلف. المباراة رح تكون بمزهر على أرض الهوماتمن. فريق الهوماتمن عم يسعى لتصحيح الأخطاء وأيضا انضم لإله مايكل واتكنز لاعب ارتكاز كان سبق ولعب مع فريق الألتونية الموسم الماضي. أكيد هذا الأمر رح يضيف شيء إيجابي هجوميا ودفاعيا لفريق الهوماتمن، وأكيد رح يحاول يستفيد من عامل الأرض والجمهور. رح نتابع فادي إذا فريق الحكمة رح يستمر بها الزخم الإيجابي ويقدر يتقدم ويرتاح أكثر وأكثر ويوصل أسرع إلى المربع الذهبي، أم أنه فريق الهوماتمن محضر مفاجأة. نتابع سوا بعد شيء.
5: شكرا جايال. أنا وفادي واحد. تفضلي نبيلة.
8: فارس كرم ناوي على الخير حصريا في الفقرة الفنية. على الخير ناوي أغنية جديدة للفنان فارس كرم بيطرحها الخميس. هالأغنية فيها من اللون اللي تميز بيه فارس بأشهر أغنياته مثل على الهدى وقلة أدب والتنورة، ومن خلالها بيفتتح فارس الصيف بأغنية كلها إيقاع وحماس كعادته. وخصنا النجم حصريا بمقطع من الكليب قبل صدوره أولا وحصريا عبر MTV و1TV.

0: فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت الحضور بالعرض الأول لفيلم توي ستوري 5 بلوس أنجلوس، وانضمت تايلور للنجوم الكبار اللي كانوا بها الأمسية المميزة بشكل مفاجئ، وتحول حضورها لأحد أبرز مشاهد الأمسية بس اعتلت المسرح لتأدي أغنيتها الجديدة I knew it, I knew you اللي كتبتها للفيلم، وشارك على المسرح بلحظة مؤثرة الموسيقار راندي نيومان لتقديم الأغنية الأيقونية You've got a friend in me. Some folks might be a little bit smarter than I am.
1: No one's smarter than you. Bigger and stronger too, maybe.
0: Life has ways of weaving those days. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
3: الاستقرار مرافقنا بالايام اللي جايه، الحراره ضمن معدلاتها بس الريل فيل عم يتخطى 30 درجه بسبب الرطوبه المرتفعه. الهواء بكره غربي خفيف والرطوبه 70%. شو بمختلف المناطق بكره بالنهار؟ بنبلشها بالعاصمه بيروت 28، بريفون 22 و 25 درجه، ببعقلين بتوطى الحراره شوي من عشيه، 21 ببيروت، 15 ببسكنتا و 17 درجة ببعلبك. موج البحر منخفض واليوفي اندكس عالي على الساحل، فما تنسوا سانسكرين. أما على الجبال في خطيطة من عشية بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 23 درجة. ملخص الأربعة أيام، الخميس والجمعة الطقس ما بيتغير، يعني الخطيطة قوية على المرتفعات، الأجواء صافية ومستقرة، الرطوبة عالية، الشمس قوية والحرارة بتعلى ل 28 درجة على الساحل. بالويك أند الطقس بيبقى مستقر، الرطوبة 60% والحرارة بتعلى ل 30 درجة. لا يلي ما بيقدروا يعملوا مشاريع إلا بالويك أند بطمنكن، السبت والأحد السماء صافية والأجواء صيفية.
4: شكرا دانيلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام، mtv.com.lb وامفام.
2: شكرا طبعا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.
4: الى اللقاء.

0: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: رغم كل الظروف عنا رجاء ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.

0: أهلا بكم في عناوين النشرة المسائية. مواقف لرئيس الجمهورية في كل الاتجاهات مقتنعا بأن الحروب لا تحقق سوى الخسارات للجميع، سأكمل حتى النهاية بقرار. الرئيس عون ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونرحب بمساعدة أي دولة خارج التدخل بشأننا الداخلي. السفير المصري من عين التيني غير متشائم ويأمل أن ترخي وساطة باكستان بظلال إيجابية على لبنان. ترامب يهدد إيران بضربها الليلة، وبارومتر الميدان الخليجي يتهيب المؤشر الحراري. مزيد من التصعيد على صور والنبطية، والعدوان الإسرائيلي يستهدف الساحة اللبنانية ويوجه رسائل إلى الإقليمية.
1: LBCI. مساء الخير. ما يشهده الشرق الأوسط أكبر من مجرد حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، سيتخللها الليلة استهداف أمريكي جديد لإيران حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنه صراع على إعادة توزيع النفوذ يمتد من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بدول المنطقة، وقد يستمر سنوات. على هذا الخط برز اليوم موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ربط أمن تركيا بأمن بيروت ودمشق وحلب في رسالة واضحة تعارض تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتحذر من المساس بالمصالح التركية لا سيما تلك المرتبطة بقبرص التركية. ما يقلق أنقرة ويشاركها فيه بعض دول الخليج يتجاوز الملف الإيراني، فالمخاوف تتعلق بولادة شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل أكثر نفوذا وسوريا أضعف ولبنان أكثر هشاشة، فيما تزداد الكيانات الكردية استقلالية. أما الأخطر فخشية تركيا ودول عربية من فقدان قدرتها على التأثير في توازنات المشرق وسط صراع النفوذ القائم. هذا جزء من الصورة التي يجد لبنان نفسه ضمنها. فطالما أن صراع النفوذ لم يتضح وأن حل المنطقة بالمنظور العربي مرتبط بحل الدولتين، طالما أن لبنان على حاله يعيش جولات من التفاوض وينتظر أخرى. وهنا تقول معلومات للLBCI إن مصير جولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقررة في 22 من حزيران لم يحسم حتى الساعة، فإسرائيل لم تكن مقتنعة أصلا بجولة 2 و3 من الشهر في واشنطن، وهي لم تبدي أي حماسة لأي إطار تفاوضي، ما جعل أحد أعضاء الوفد اللبناني يتوجه لوفدها بالقول إنكم بما تفعلونه تخدمون إيران لا لبنان. مصير الجلسة غير محسوم إذن، ووحدها واشنطن تملك الإجابة عليه. ومعلومات الLBCI من هناك تتحدث عن اقتراح بعقد جولة مفاوضات عسكرية وسياسية بهذا التاريخ، ولكن في مقر الخارجية الأمريكية. تعقيدات متلاحقة في حرب طويلة تتخللها فصول مختلفة، أجملها عندما ينتقل العالم كله غدا ليتوحد حول كرة
2: الجديد. مساء الخير. رضي القتيل ولم يرضى القاتل، وإسرائيل التي جلبها الرئيس الأمريكي إلى بيت الطاعة التفاوضي مع لبنان لم ولن تلتزم باتفاق وقف النار، وهي ذهبت إلى واشنطن للتفاوض من أجل التفاوض، وهو ما يتبدى في الميدان تصعيدا خطيرا، قصفا وتدميرا وتجريفا وخطفا لمواطنين، آخره لموظفي بلدية في كفر شوبة، إضافة إلى إفراغ المدن والقرى من سكانها وصولا إلى قرى خواصر صيدا بوابة الجنوب. وفيما كانت الأنظار متجهة إلى إنشاء حائط دعم لطاولة إسلام آباد بعد التصعيد الإيراني الأمريكي على خلفية

0: إلا أن هناك تباينات بين واشنطن وتل أبيب حول بعض جوانب إدارة الملف اللبناني وآليات التعامل معه، ولبنان من خلال التفاوض أراد التسلل من هذه الفجوة والاستفادة من التباين في الرأي للوصول إلى مكتسبات ولو بحدود معينة. ومما أضافه المصدر الدبلوماسي أن الوفد اللبناني طرح أن تكون مدينة بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الأمر وتمسك بالمنطقة الصفراء ورفض الانسحاب منها، وعليها استقر الكباش بين الوفدين. أما فيما يتعلق بمصير جلسة 22 من الشهر الجاري، فأكدت المصادر الدبلوماسية أنها لا تزال معلقة على تأكيد موعد انعقادها من عدمه، وختمت بالقول إن الوضع اللبناني دقيق وخطير، وإن استمرار التخبط الداخلي يحد من قدرة لبنان على وضع ضوابط للتمدد الإسرائيلي في الجنوب. مع وجود قناعة لبنانية بضرورة الفصل بين المسار اللبناني وأي مسارات إقليمية أخرى، وعدم ربط مصير لبنان بملفات تفاوضية خارج حدوده، والمعنى هنا في قلب إسلام أباد حيث ترنحت طاولتها لكنها لم تسقط، فقد حركت أباتشي هرمز المياه الراكدة بين ضفتي واشنطن وطهران، فتدخل قارب الإنقاذ القطري غداة تصعيد ناري انتهى في موضعه، لكنه أدى وظيفته كعامل ضغط سياسي أتقنت فيه إيران تجهير عامل الوقت لصالحها، وأقعدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة الانتظار بانتظار تسلم الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية حول آخر إصدارات الحلول تحت مسمى مذكرة التفاهم. وفي الوقت الضائع اهتزت هدنة نيسان في حزيران بالرسائل النارية بين الطرفين، لكن النار لم تصبها بمقتل ولم تخرق سقف الجنوح نحو مواجهة شاملة ومفتوحة، تماما كما سقف الخطاب بين واشنطن وطهران الذي استقر عند ترامب بكلام ذي حدين كأداة من أدوات التفاوض. التهديد بمزيد من الهجمات على محطات طاقة وجسور في معرض دفعها إلى التوصل لاتفاق بعد استهلاكها وقتا طويلا للوصول إلى هذه الغاية. على نفاد صبر ترامب وتخفيفا من حدة منشوره، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض إنه على الرغم من تهديد ترامب فإن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي. ومن هنا تأتي الزيارة العاجلة للوفد القطري إلى العاصمة الإيرانية، ومعه الوسطاء الذين دخلوا في سباق مع الوقت لتشكيل جدار دعم للمسار التفاوضي الإيراني الأمريكي في ظل حالة الاستعصاء على الشروط والشروط المضادة وعلى من يقدم على تقديم تنازلات تجاه الآخر، لينتهي المشهد بخروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العلن ويقول سنضرب إيران اليوم. وعند هذا الحد توقفت سياسة العصا والجزرة.
1: MTV. تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. غيوم الحرب تتجمع من جديد فوق سماء لبنان والمنطقة، فالرئيس الأمريكي عاد إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد تجاه إيران. دونالد ترامب أعلن قبل قليل أن القوات الأمريكية ستشن هجوما عنيفا على إيران اليوم، لأن إيران تستمر في المماطلة فيما يتوجب عليها أن توقع الاتفاق. التصريحات النارية لترامب جاءت بعد ليلة من الغارات الأمريكية على أهداف محددة في إيران، ما يؤكد أن ترامب يمارس سياسة أقصى الضغوط على إيران. فهل تؤدي ضغوط ترامب إلى تحقيق الاتفاق المنشود أم إلى معاودة الحرب من جديد؟ في لبنان الحرب أنهت مئويتها الأولى من دون أن يظهر في الأفق ما يوحي أن نهايتها قريبة، فبعد 100 يوم المحصرة تبدو كارثية، إذ إن عدد القتلى يلامس 4000 فيما يبلغ عدد الجرحى 12000 فيما تحولت قرى بأكملها إلى مساحات جرداء وسوداء. والواضح أن إسرائيل مستمرة في مخططها التدميري والتهجيري، فيما حزب الله يقف عاجزا بشكل شبه كلي أمام سيطرة الآلة العسكرية الإسرائيلية على ميادين القتال. في الأثناء حركة دبلوماسية لافتة يقوم بها السفير ميشيل عيسى لتمرير الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية

0: خصوصا مع الرئيس نبيه بري ومن خلاله مع حزب الله. فهل يوافق الحزب على الطرح أم أن إيران ستمنع تحقيق ذلك لأن حساباتها في مكان والمصلحة اللبنانية في مكان آخر؟
1: المنار.
2: أهلا بكم. ما يقارب 3700 شهيد ونحو 11500 جريح خلال 100 يوم من القتل والتدمير الصهيوني على الأراضي اللبنانية، أكثر من نصفهم تحت رعاية الهدنة التي صاغتها مفاوضات السلطة مع المحتلين. ويسأل رئيس السلطة المفاوضة: لماذا لا تعطون فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه؟ فهل تريدون تحقيق أرقام قياسية أكبر من ذلك؟ أم تريدون أن يأتي التدمير على كامل السور وقراها والنبطي ومحيطها؟ أو أن تتوغل آلة القتل الصهيونية أبعد من البقاع الغربي والساحل الجنوبي حتى صيدا، التي قدمت اليوم شهيدين بغارة قرب الوقف الماروني فيها؟ أم إنكم معنيون بتحقيق حلم رئيس الكيان إسحاق هرتسوك بزيارة لبنان؟ أليس من المعيب القول أن هدف هذه المفاوضات هو استعادة الدولة لوجودها؟ وأي وجود لها إن لم تؤمن سلامة أهلها وتستعيد أرضها وتحفظ كرامتها وكرامة دماء عسكريها وتمنع الأطماع الاستيطانية التي تجاهر بها حكومة بنيامين نتنياهو؟ أم أنكم مصدقون لبيان واشنطن المكتوب بحبر الكذب أن لا نية عدوانية لإسرائيل في لبنان؟ لكن للبنان شعباً يعي حقيقة النوايا الصهيونية ويعمل من أجل وجوده وسيادة وطنه وكرامته، ويعلم أن له لا سبيل إلا الميدان الذي يطبق على المحتلين ويستنزف جيشهم بما لا يطيقون من إصابات، وليس آخرها استهدافات لشقيف والبياضة والقنطرة ومقر قيادة لواء المدرعات التابع لجيش العدو في بلدة دبل بسرب من المسيرات. فألياف تلك المسيرات تلتف حول عنق هذا العدو ولن ينجو منها، وإن حاولت سلطة التفاوض وإن حاولت ملاحقة تلك الحبال ومنعها من دخول لبنان كما يتم تسريبه إلى الأعلام. وكما الصهاينة الحاقدون، كذلك المتسلطون الغاضبون في بلدنا يعلمون أن أهل الأرض هذا لا يموتون ولا يستسلمون ولا ينكسرون، ولديهم من العزيمة والثبات ما يكفي لاجتراح النصر من بين المعجزات، ومعهم صادقو الوعد ممن لم يطفئوا بعد جذوة النصر، هم الإيرانيون الذين أصابوا المحتل بخسائر لم يستطع إخفاءها، وليس أقلها ما كشفه الإعلام العبري عن تدمير حظائر الطائرات في قاعدة رامات دافيد الصهيونية بصواريخ الدقة الإيرانية. وأكملوا اليوم بجولة تبادل للنار مع الأمريكيين، ردوا خلالها على العدوان الأمريكي بضرب مقار قيادية لجيشه في البحرين والكويت والأردن، وأتبعوها بالموقف الثابت أنهم سيفعلون أي شيء لحماية سيادتهم وشعبهم وحلفائهم من أي حماقة صهيونية أمريكية جديدة.
1: NBN.
3: أهلا بكم. فصل جديد من فصول العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني تجسد اليوم بسلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات والمناطق الممتدة من صيدا إلى طيردبة ومجدلزون، وسط مجازر متكررة بالمدنيين. وترافقت هذه الاعتداءات مع تهديدات جديدة وجهها جيش الاحتلال إلى سكان عدد من القرى الجنوبية. وفي بلدة كفرشوبة أقدمت قوة إسرائيلية على اختطاف عضو المجلس البلدي محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح ذياب أثناء قيامهما بأعمال ضخ المياه إلى البلدة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. في المقابل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 13 إصابة بنيران المقاومة خلال الساعات الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة على الجبهة الشمالية إلى 808 إصابات نقلت إلى المستشفيات الإسرائيلية. سياسيا، برزت اليوم المواقف المصرية الداعية إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتوازي مع تأكيد ضرورة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وفي أعقاب لقاء جمعه بالرئيس نبيه بري، شدد السفير المصري في بيروت على موسى على وجود أجواء إيجابية ورغبة في التوصل إلى تسوية، مؤكدا أن أي تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام أباد سيلقي بظلال إيجابية على الوضع في لبنان، مشيرا إلى أن أي مسار للحل يتطلب أولا وقفا كاملا لإطلاق النار وبدء الانسحاب الإسرائيلي وسط ترقب لنتائج المسارات التفاوضية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الملف اللبناني. من جانبها، جددت إيران إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، مؤكدة أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تقوض الجهود الدبلوماسية وتعرقل أي مسار سياسي يمكن أن يفضي إلى الاستقرار. وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن اللجوء إلى القوة والإجراءات العسكرية غير القانونية سواء من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى تفاهمات وحلول سياسية. وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بعدما واصلت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران بذريعة الرد على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الأمريكي كان ضروريا ومؤثرا، ملوحا بإجراءات وضربات إضافية قد تستهدف منشآت حيوية داخل إيران. في المقابل، أكدت طهران أن سياسة الضغوط والتهديدات لن تدفعها إلى التراجع عن مواقفها، وردت عبر سلسلة عمليات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، معتبرة أن أي اعتداء جديد سيواجه برد أشد وأوسع. وعلى خط الوساطات، أفادت مصادر مطلعة بأن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران لإجراء مشاورات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بعد اتصالات مع واشنطن في محاولة لاحتواء التصعيد المتسارع ومنع توسع دائرة المواجهة الإقليمية.
4: بذريعة إسقاط إيران مروحية الأباتشي وعلى وقع هجوم ورد، تراجع الرئيس دونالد ترامب مجددا عن التبشير باتفاق وشيك مع إيران، وانتقل من جديد إلى تهديد طهران بدفع الثمن لأنها تأخرت في التوقيع، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستهاجمها بشدة. ونقلت قنوات أمريكية عن ترامب أنه على وشك إصدار الأوامر بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية، في وقت وجه وزير الحرب الأمريكي رسالة حازمة مفادها أن إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدت أمريكا أكثر. وفيما اليد الأمريكية على زناد، كثافة الوساطات الإقليمية إلى ازدياد من باكستان إلى قطر وعمان، في وقت دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة اليوم على خط الصراع مهاجما إسرائيل بشدة ومعلنا أن أمن تركيا يبدأ من دمشق وحلب وبيروت. وفي ظل التعثر الواضح أقله في هذه المرحلة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تعثر موازن في جهود وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، حيث يسلم الجميع بأن فصل المسارين التفاوضيين اللبناني والإيراني يقارب المستحيل. وما لم يقله السفير الأمريكي من عين التين بشكل مباشر عبر عنه اليوم من مقر الرئاسة الثانية السفير المصري، حيث تحدث عن اقتناع بأن الحل في إسلام أباد سينعكس على لبنان، معلنا عدم الموافقة على معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية والإصرار على انسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي غضون ذلك، يواصل المسؤولون اللبنانيون إطلاق المواقف عالية السقف من دون أن يقترن أداء السلطة ككل بما يبدد القلق من بقاء الوعود حبرا على ورق.
5: كما أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بجدد بكرة بعد نشرة أخبار الأم تي في عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي عالبيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح عالبيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
9: طلعت شمسة
8: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
10: كنا متأمل
11: أن لبنان تلقى فريق.
12: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
12: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
13: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. توسع التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة برج قلواي تزامنا مع 3 غارات عنيفة استهدفت دير الزهراني، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء. كما رصدت تحركات لآلية إسرائيلية روبوتية تقدمت من طريق أرنون باتجاه موقع الزفاتة صعودا نحو كفر تبنيت، ثم سلكت طريق البرج. وتزامنا أطلق الجيش الإسرائيلي سراح عضو مجلس بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل في البلدية أحمد صلاح دياب بعد أن اعتقلهما قبل ظهر اليوم في محطة المياه في خراج البلدة. من الأمن جنوبا إلى الأمن بقعان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات يحمر وقلية وحما زلاية في البقاع الغربي، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي هذه البلدات. بلدية كفر شوبة أوضحت أن الشابين المختطفين يتوجهان يوميا إلى تلك المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء المخصص ضخ المياه إلى بلدة كفر شوبة، وأن البئر ليس ضمن نطاق المنطقة الصفراء ولا توجد مناطق عسكرية قريبة منها. وأكدت أن الشابين لم تكن لديهما أي نية للاقتراب من القوات الإسرائيلية، كما أنهما لم يكونا على علم بوجودها في تلك المنطقة. في المقابل استهدف حزب الله آلية نقل عسكرية إسرائيلية محملة بالممتلكات التي يسرقها الجيش الإسرائيلي من منازل المدنيين في تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وشوهدت الآلية تحترق لساعة كاملة بعد إصابتها. هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف مشبوه أطلق باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة داخل جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في الشمال. في المواقف السياسية، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب اللبناني، أكد فيها أن الحرب الحالية ليست ضد اللبنانيين بل تستهدف حزب الله حصرا. نتنياهو اعتبر أن الحزب يحتجز لبنان رهينة وينفذ أجندة إيرانية لجر المنطقة إلى مواجهة مستمرة، مشددا على أن استقرار لبنان مرتبط بتفكيك الحزب، وهو ما سيفتح حسب تعبيره بابا لفرص جديدة. وأعلن نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية زاعما أن الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من القضاء على نحو 10,000 عنصر من حزب الله منذ بدء المواجهات. اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى باكستان، حيث عقد سلسلة لقاءات أمنية نوه فيها بمهنية الجيش الباكستاني ونوه بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وجهوده لحفظ السلام الدولي، كما تم عرض سبل تعزيز التعاون بين الجيشين لا سيما في مجالات التدريب، إضافة إلى دعم الجيش في ظل التحديات الحالية. هذا وزار هيكل أيضا عددا من الشركات والمصانع العسكرية، حيث اطلع على تقنيات الابتكار الدفاعي والقدرات الصناعية التي يجري العمل عليها، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المستقبلية.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: إلى أخبارنا الإقليمية والدولية، في جديد الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة اليوم مجددا، لافتا إلى أنه ينبغي على إيران أن توقع على اتفاق، فهو اتفاق جيد وذو مغزى، ولكن طهران اختارت المماطلة. تزامنا أوضح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الضربات الدفاعية التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران أمس هي لضمان حماية الشعب الأمريكي، ولكن سيكون من غير الحكمة أن تتحدى طهران واشنطن أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى اتفاق شامل يصب في مصلحة الشعب الأمريكي، بحيث لا تتمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي. في رد حازم على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت حيوية داخل إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن هذه التهديدات لا تعكس قوة بل دليل على اليأس أمام إرادة الأمة. بيزيشكيان شدد على أن البنى التحتية الإيرانية تمثل شريان الحياة للشعب، مؤكدا أن إيران بفضل كفاءات خبرائها ووحدتها الوطنية ستقف شامخة في وجه أي ضغط أو تهديد، رافضا محاولات الترهيب التي تستهدف قطاعات الطاقة والنقل في بلاده. رأى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المعركة ضد إيران بعيدة من نهايتها، والجيش مستعد لمهاجمتها بقوة كبيرة، محذرا من أنه في حال هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة قوية كما فعلت تل أبيب قبل أيام. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وأوضح دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار جرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت. وردا على هذا القرار، في خبرنا الأخير، اعتبرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن القرار سياسي ويفتقر إلى المهنية، إذ إن الأنشطة النووية الإيرانية ذات طابع سلمي، واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني مقاربة منحازة تجاه الأنشطة النووية الإيرانية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بالقرار المعيب. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا ضيف ريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم. كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1978 الأرجنتين. الأغنية الرسمية لها المونديال حملت عنوان المونديال ولحنها المؤلف الإيطالي إنيو موريكوني. كانت من أوائل أغاني المونديال اللي تعاملت مع البطولة كحدث عالمي ضخم وحملت طابع أوركسترالي درامي، عكس النتيجة اللي كانت نهاية سعيدة بالنسبة للأرجنتين اللي فازت بالمونديال بتحقيق فوز كاسح على هولندا بنتيجة 3-1، وهذه كانت أول مرة بتفوز الأرجنتين بكأس العالم بمونديال 1978.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
4: في هذه الحلقة، الغارة الإسرائيلية على صيدا في الجنوب اللبناني تفاقم أوضاع النازحين في المدينة.
5: الوضع صعب على الكل، يعني لناحية المصاريف أو لناحية السكن لإيربات.
4: وأوامر الإخلاء لقرى الجنوب اللبناني مستمرة.
6: كنا أول مرة بنطلع من الحارة، تركنا كل أغراضنا وأملاكنا وفلينا.
4: غزيون يحتجون رافعين جالونات المياه الفارغة.
7: احنا اليوم بنعاني من اكثر من شغلة، الزيوت رقم واحد، قطع الغيار تحت المواد رقم اثنين، الاغشية والفلاتر للمياه رقم ثلاثة.
4: الجيش الاسرائيلي يغلق الطرق الزراعية المؤدية لسهل عرابة جنوبي جنين بالضفة.
8: هذا مضايقات كبيرة على الدكان، محاولات تهجير، وكذلك هو يؤثر على خدمة الارض في سهل عرابة.
4: طاب مساءكم متابعينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامجكم يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. لا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني مستمرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات مكثفة على قضاء صور وقرى أخرى في جنوب لبنان وبلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد، بينما أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق في قضائي صيدا والنبطية. وأدت الغارات على بلدة طيدبة بقضاء صور إلى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. في المقابل، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهداف عناصر لتجمعين لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون وفي بلدة البياضة بقضاء سورة. من ناحية أخرى، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في مارس آذار الماضي. وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت اليوم سيارة في وسط مدينة صيدا كبرى مدن الجنوب اللبناني وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. وتضم المدينة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد، كما تؤوي عددا كبيرا من النازحين من مناطق أخرى في الجنوب من جراء الحرب المستمرة. وقد فاقمت هذه الغارات من أوضاع النازحين على وجه الخصوص، كما نستمع في شهادة بعضهم.
9: نزحنا على صيدا لأنه ما كان في محل تاني نروح عليه أو يقوينا. صرنا فترة عايشين هون بس ما بنعرف صراحة أنا وعائلتي قديش رح نقدر نضاين هون، يعني المساعدات اللي عم توصلنا كتير كتير قليلة، ما عم نقدر تلبي كل احتياجاتنا. وهلأ نحنا بفصل الصيف وشوب وعم نعاني من الشوب وعم نعاني من الحرارة والماء وكل شيء، الوضع يعني جدا مأساوي. أكيد نطلب بعد أنه مساعدة من الجمعيات ومن الدولة بس ما بنعرف إذا فعلا رح توصلنا ولا قديش الوضع رح يضلوا على هيدا الحالة. إن شاء الله ما يطول كتير يعني لأنه تعبنا عن جد.
5: الوضع صعب على الكل يعني لناحية المصاريف أو لناحية السكن تلاقي بيت، حتى الشروط اللي عم تنحط بخصوص أنك تستأجر بيت، يعني مثل أنه ممنوع الزيارات، ممنوع يكون إلا في عدد أشخاص معين وما تزيد عن هذا الحد. لكل هالأسباب يمكن فضلنا كفترة أنه 79 يوم نبقى بالضيعة، بس أنه بعدين صار الوضع غير مقبول فاضطرينا نفل مثلنا مثل كل هيدول العالم. يعني
4: نازحون في صيدا جنوب لبنان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات مكثفة على قضاء صور، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية في حي المساكن بالمدينة قد أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 وفق حصيلة أولية. وسنستمع لاحقا لبعض من سكان الحي المسيحي في المدينة ممن اضطروا للنزوح بعد الأوامر الجديدة من الجيش الإسرائيلي والتي أصدرها بالأمس لمجمل المدينة ومحيطها. لكن تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي من بيروت كارين طرباي. كارين، كيف يمكن وصف وتيرة الغارات اليوم على مدن وقرى الجنوب؟
10: هي بالتأكيد وتيرة مرتفعة وتبكانة لمنطقة الصور وقضاء صور وليعني المدينة والمناطق المحيطة بها، حصة كبيرة من تلك الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في الجنوب، منها طير دبة، منها يعني المساكن الشعبية التي كانت قد استهدفت يوم أمس ما عدا إلى مقتل 8 أشخاص، واليوم مجددا استهدفت مرة ثانية. وترافق ذلك أيضا مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان 3 بلدات أيضا في الجنوب اللبناني، إضافة إلى الاستهداف الذي حدث في مدينة صيدا والذي يعني ولد نوع من الصدمة لدى السكان، إذ أنه كان استهداف لسيارة في حي سكني في المدينة التي تعتبر أنها نوعا ما آمنة وبعيدة عن الساحة الرئيسية للقصف الإسرائيلي.
4: فيما يخص صور بعد أوامر الإخلاء الأخيرة بالأمس، هل تعرفين أو لدينا معلومات عما إذا كان كل السكان قد نزحوا عنها؟
10: نحن نعلم أن هناك عدد من السكان الذين رفضوا يوم أمس مغادرة حتى الحي المسيحي، وذلك على الرغم من إصدار الجيش الإسرائيلي لأوامر الإخلاء. ولكن بشكل عام نوعا ما رفض الحركة وعدد السكان يكون أحيانا صعبا، لأن هناك عدد من السكان الذين فقط يخرجون من المدينة لحظة إعلان أوامر الإخلاء ومن ثم يعودون إليها مساء لرفضهم ترك منازلهم أو التحول إلى نازحين في مناطق أخرى. ولذلك يعني المشهد بالمدينة بشكل عام هناك طبعا قليل جدا من السكان الذين بقوا، لكن من بين هؤلاء لا نعرف تحديدا من الذي غادر وعاد ومن الذي غادر ولم يعد.
4: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. ونستمع لبعض من سكان الحي المسيحي في مدينة صور ممن اضطروا للنزوح.
6: أول مرة جيش الإسرائيلي يعلم منطقة صور كلها ومن ضمنها الحارة، حارة المسيحية. كنا أول مرة بنطلع من الحارة، تركنا كل أغراضنا وأملاكنا وفلينا. في تطمينات هلأ، عم يحكي رئيس الجمهورية أنه ممكن يعفو الحارة من الضرب وهيك، وأكيد إذا صار هالشي نحن حنرجع حنضل متمسكين بحارتنا وببيوتنا.
11: هلا اكيد كانت صعبه انه تتهدد الحاره يعني من هذيك الحرب، وهيدي الحرب هي اول مره بتتهدد الحاره والناس تضطر تترك بيوتها وتفل. اكيد صعب الخبريه، بس يعني اضطرينا ننتقل لشمال الليطانه على بيروت. وهلا اكيد في ناس بقيت بالحاره.
12: تحملنا نحن 100 نهار تحت من القصف، من الاصوات، من الرعب، بس اكيد مثل ما شفت من بعض الانذار اللي وصلنا انه نخلي صور كلها وتحديدا من ضمن الحارة. اكيد نحن معنا اولاد صغار ومعنا كبار بالعمر، اضطرينا انه ناخذ احتياطاتنا ونخلي وحتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا واطفالنا. فظهرنا على بيروت عن قرايبنا، ومن بعد التطمين اللي اجى من الجهات المعنية ومن رئيس الجمهورية ومن المطرنية عنا بصور، ان شاء الله حنرجع على الحارة، لانه الحارة هي جزء مننا وما فينا نتخلى عن صور ابدا.
4: بعض سكان الحي المسيحي من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: يوميات الشرق الأوسط.
4: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وقال ترامب إن واشنطن تقترب من إصدار أوامر لتنفيذ ضربات جديدة تستهدف محطات الكهرباء والجسور داخل إيران. جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس أن قواته أنهت عملياتها العسكرية التي جاءت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه الجاهزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية جديدة. وكانت القوات الأمريكية قد نفذت عمليات استهدفت مواقع في جنوبي إيران عقب إسقاط طائرة مروحية أمريكية من ترازاباتشي في مضيق هورمز بحسب ما أعلنته واشنطن. المزيد مع الصحفي علا مسعودي من طهران.
13: التصعيد الخطير الذي حصل يوم أمس كان مختلفاً كونه استمر من منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم التالي، فبعد أن تلقت إيران هجمات عديدة تعدت موانئها الجنوبية، كان المواطنون الإيرانيون يتوقعون رداً سريعاً على كثافة هذه الهجمات. يمكن التأكيد بأن هذه الأجواء التصعيدية والأحداث العسكرية والمواجهات المتتابعة تبعد المفاوضين عن طاولة المفاوضات، وبالتأكيد يعني تؤثر على الجانب الاقتصادي للمواطن الإيراني، حيث أن الضرر قائم في كلا الحالتين، سواء الحربية والأخرى التي نعيشها الآن وهي لا حرب ولا سلم، خاصة عندما تصبح هذه الاستهدافات خارج عن إطارها العسكري، حيث الهجمات ليلة أمس تخللها استهداف خزانين لمياه الشرب في منطقة تابعة لقضاء سيديك جنوب إيران، وانقطاع المياه على مواطني تلك المنطقة، فضلا عن تأثير منسوب مياه الشرب على 30 قرية مجاورة. وبما أننا في بداية فصل الصيف والمناطق الجنوبية هي أكثر حرارة من سواها، فانقطاع مياه الشرب بالتأكيد يؤثر على المواطنين هناك، رغم أنه يجري العمل حاليا في تلك المناطق من قبل فرق الطوارئ للحد من هذه المشكلة، وذلك عبر السعي في الإصلاح أو وتنفيذ خط نقل المياه مع تركيب بعض التجهيزات الفنية من أجل إعادة ضخ المياه إلى سكان تلك المنطقة، وذلك خلال 24 ساعة القادمة. لذا هذه التهديدات أو الاستهدافات لا شك بأنها ستنعكس على جودة الحياة الطبيعية في تلك المناطق، لا سيما وأن هناك هواجس متعددة تدخل نفوس المواطنين الإيرانيين، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي قبل ساعتين تقريبا من الآن في استهداف محطات الطاقة والجسور، وهذا قد يؤدي إلى طبعا نزوح جماعي أو حتى المساس بشكل مباشر على حياة المواطنين بشكل واضح.
4: الصحفي علا مسعودي من طهران. وقد امتدت التطورات الأخيرة إلى عدة دول في المنطقة، حيث قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكذلك صرح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي. هل لدينا جديد فيما يخص ردود الفعل على هذه التطورات التي طالت عدة دول في المنطقة رامي؟
14: الجديد هو بيان أصدره المجلس التعاون الخليجي، المجلس الإداري لمجلس التعاون دول الخليج، بعد اجتماع في البحرين، وطبعا وكما كان متوقعا بيان إدانة للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هذا البيان اعتبر ما قامت به إيران عدوانا سافرا على سيادة هذه الدول، واعتبر أيضا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى هو اعتداء عليها جميعا كما ورد في البيان. وترك كذلك الباب مفتوحا في نهاية البيان، قال يبقى باب التفاهم قائما ومفتوحا لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. ولكن عمليا لا جديد، يعني لا جديد في الإدانات، هي هذه الإدانات تتوالى في كل مرة تحصل فيها جولة مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وترد إيران على ما تعتبره.
4: ولم تصرح أي دولة ممن طالتها هذه التطورات عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
14: لم يرد أي كلام عن خسائر بشرية. طبعا بالنسبة للخسائر، يعني هناك أصلا اختلاف كبير في طبيعة الأهداف. إيران تقول هي تستهدف قواعد أمريكية أو قواعد شاركت أو يعني دعمت قدمت دعما لوجستيا أو أي نوع من أنواع الارتباط بالهجوم الأمريكي عليها. وفي المقابل يعني هناك نفي من قبل دول مجلس التعاون، وعلى سبيل المثال البحرين اتهمت إيران بأنها استهدفت المدنيين في هذا الهجوم. وبالتالي يعني نحن لا نعرف تماما ما الذي حدث وماذا كان وقع هذه الهجمات. عادة يعني تمر أسابيع قبل أن تبدأ بظهور التقارير الإعلامية المفصلة عن آثار تلك الهجمات وما إلى ذلك، ولكن حتى الآن نحن في خضم الحرب السرديات المعتادة بين إيران من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
4: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي. قال رئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إن وضع إسرائيل ليس جيدا مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولات أخرى من القتال أقل الآن. للمزيد من المتابعة حول هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. هل لا تزال هناك خطط لتصعيد القتال في مناطق مختلفة الآن، سواء الجنوب اللبناني أو حتى مع إيران، برغم ما يبدو جليا من رغبة الرئيس الأمريكي فعلا في عدم خوض المزيد من القتال؟
15: نعم، بدون أدنى شك يعني هذا الأمر تدركه إسرائيل جيدا، ولكن التداعيات الأخيرة منذ منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم أشارت بناء على التقارير التي ترد بأن رئيس ترامب أصبح على وشك الإعادة بشن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران، وبالتالي إسرائيل قد تستغل هذه الجزئية وتضغط مجددا من أجل العودة لاستئناف الحرب على إيران، لأن نتنياهو والمستوى السياسي وحتى كبار قادة الجيش لم يقتنعوا على الإطلاق بجولة التصعيد السريعة والتي حسمت خلال أقل من 24 ساعة، والتي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية ومحللون هنا بأن إسرائيل فقدت من خلالها قوة الردع الاستراتيجية. وبالتالي هذه المسألة حسب وسائل إعلام هنا تعتبر مسألة وقت فقط.
4: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه الجيش الأردني يعلن إسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، والجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالة مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني.
18: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
17: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. نازح من سور.
12: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلي وحتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
17: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
16: BBC أخبار الشرق الأوسط.
17: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بالحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار، أعدتها آية حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
16: BBC.
4: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
4: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
19: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
4: يبدو أن الأوضاع المعيشية سيطرت على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، لكن من أين سنبدأ؟
19: صحيح نيرمين، نبدأ من اليمن، وربما تناولنا مرارا خلال الأسابيع الماضية مقاطع وفيديوهات وثقت حجم المعاناة اليومية التي يعيشها اليمنيون بسبب تردي الخدمات والأوضاع المعيشية. فدعينا نيرمين نستمع لهذا المقطع الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس.
20: تجمع كافة شباب صبر
21: كهرباء
20: نعم نعم نعم
21: كهرباء كلها هنا الطريق
20: لا لا افتح الخط.
4: أين كان هذا على وجه التحديد في اليمن وما الذي يحدث؟
19: شهدت مدينتا عدن والمكلا احتجاجات ليلية واسعة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات الطويلة للكهرباء، وخرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
4: هل هناك أي ردود رسمية ريم؟
19: نعم نرمين، أعلنت السلطات في اليمن عن إجراءات وخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة.
4: يبدو أننا سنبقى في دائرة الشكاوى من الأوضاع المعيشية، لكن هذه صحيح. المرة من العراق.
19: صحيح، تصدر الترند مقاطع لآلاف خريجي الجامعات الذين خرجوا إلى شوارع بغداد للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل، وذلك بعد سنوات من التخرج دون الحصول على وظائف.
22: خريجين القدامة سلمية سلمية
4: سلمية. ما الذي يظهر في المقطع؟
19: يعني كما سمعنا قبل قليل ترديد المتظاهرين لكلمة سلمية، وذلك أثناء محاولات قوات الأمن تفريق المحتجين. يقول بعضهم لإرمين إنه مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات وهم يطالبون بإدراجهم ضمن التعيينات الحكومية ومعالجة ملف البطالة الذي يواجه شريحة واسعة من الشباب العراقي. وتأتي إرمين هذه الاحتجاجات في وقت تقول فيه وزارة التخطيط في بغداد أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة في العراق خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة تراجعهما إلى 17% للفقر و 13% للبطالة.
4: من أين ختم هذه الجولة؟
19: من سوريا، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لفرق الإنقاذ وهي تنفذ عملية على ضفاف نهر الفرات. دعينا نسمع في الأول.
23: ولا زال البحث جاريا لليوم الثاني عن الشاب محمد. أثناء العمل على إنشاء الشاب محمد صدام الشكيك تم إنقاذ الشاب خليل، تم تحذيره قبل نزول السباحة، تيار المياه القوي سحب الشاب خليل، لكن الحمد لله تم إنقاذه.
4: ما قصة هذه العملية لإنقاذ شاب أو فتى؟
19: نعم، القصة بدأت بعد غرق شاب في نهر الفرات أمس، ولا تزال فرق الإنقاذ حتى الآن تواصل عمليات البحث. لكن اللافت نيرمين أن رحلة البحث نفسها تحولت إلى عملية إنقاذ أخرى بعدما جرفت التيارات المائية القوية شخصا آخر كان موجودا في المنطقة لتتدخل الفرق وتنجح في إنقاذه.
4: وبالتالي وجدت هذه الفرق أنها كانت تبحث عن شخص فوجدت نفسها أمام حالة صحيح. طارئة. هل كان هناك تحذير صدر عن هيئة الدفاع
19: المدني؟ نعم، تقول فرق

0: الأهلية وقطاع المياه. تخلل الوقفة مؤتمر صحفي عقدته جمعية أصحاب محطات التحلية غربي مدينة غزة للتحذير من التدهور الخطير الذي يواجه قطاع المياه في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة ونقص مستلزمات التشغيل الأساسية لتحلية الماء. للمزيد من التفاصيل تواصلنا مع أحمد أبو جميزة رئيس تجمع محطات المياه وعاطف عودة صاحب إحدى محطات تحلية المياه في القطاع.
1: احنا بالنسبه احنا اليوم ان وقفه تضامنيه كانت اليوم وقفه احتجاجيه اليوم لتهديد او دق نقوش توقيف المياه المحلله قطاع غزه. احنا اليوم بنعاني من اكثر من شغله، الزيوت رقم واحد، قطع الغيار تاعت المولدات رقم اثنين، الاغشيه والفلاتر للمياه رقم ثلاثه. احنا معناه الزيوت، الاطارات للسيارات توصيل المياه للنازحين وللمخيمات في قطاع غزه وللبيوت ايضا كمان. ما فيش اي شيء لثلاث سنين من العشرين اول شيء. ثاني شغله احنا بنشتغل بالبدائل والبدائل خلصت يعني انتهت. فبالتالي احنا اليوم احنا ممكن نتوقف توقف مفاجئ في اي لحظه كانت. الان خلال الشهر الجاري ممكن نتوقف، وفي بعض المحطات وقفت عن العمل، لا تعمل في قطاع غزه الا فقط محطه تحليه المنطقه الوسطى وما زالت تعمل لحتى هذه اللحظه، ولكن هي جزء تعمل للمياه في قطاع غزه. المحطات التحليه في غزه تقريبا 50 محطه، الان في منها جزء توقف عن العمل. وفي شغله ثانيه ايضا اليوم اللي نسيب باللغمه انه احتمال بكره احنا ما نشتريش ميه اساسا كمان، برضه مش سولر.
2: مهندس عاطف عودة صاحب محطة الحرية اللي تقع على شارع، أنا الآن كنت أعمل بوحدتين حتى قبل أسبوعين، الآن أعمل بوحدة واحدة وبالتالي نصف الكمية انتهت، ولكن أيضا حتى الوحدة الثانية الآن لا أستطيع توفير طاقة إلها لأنه مولد توقف بسبب الحاجة لتغيير الزيوت الصناعية لمولد الطاقة، وبالتالي إحنا الآن إلنا 48 ساعة لم نضخ شيء، وبالتالي الأزمة رايحة للمجهول. الآن إحنا نعمل في ظل مياه جوفية سيئة بمعدات سيئة. أنا الآن كان عندي شاحنتين 15 كوب كل شاحنة، الآن أحد الشاحنتين ومتوقف له شهر، الآن بشتغل بشاحنة واحدة.
0: استمعتم إلى أحمد أبو جميزة رئيس تجمع محطات المياه وعاطف عودة صاحب إحدى محطات تحلية المياه في مدينة غزة.
3: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أخطرت السلطات الإسرائيلية اليوم مجالس قروية في محافظة طول كرم بالسيطرة على مساحات من الأراضي في بعض القرى لأغراض عسكرية، كما أغلقت جرافات الجيش الإسرائيلي جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية لسهل عرابة الزراعي جنوب جنين. للمزيد من التفاصيل نستمع للصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
4: أخطر الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في قريتي شوفي وكفر اللبد بالقرب من مدينة طول كرم بالاستيلاء على أراض تابعة للبلدتين بحجة الأغراض العسكرية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية كانت استولت على المساحة الأكبر من هذه الأراضي عام 1977، وبموجب هذا القرار تستولي على المزيد منها لتصبح مجموع الأراضي المستولى عليها نحو 30 دنما. وتعتبر هذه الأراضي من الأراضي المهددة بالاستيطان، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة منها لإقامة بورة استيطانية تابعة لمستوطنة أفني حيفتس المقامة على أراضي قريتي كفر اللبد وشوفي وخربة الحفاصي منذ العام 1987. تزامن ذلك مع إجبار مواطنين فلسطينيين يسكنون بالقرب من مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم على إخلاء المنطقة التي يسكنونها، وذلك بحجة نشاط للجيش الإسرائيلي وقد تسمع أصوات انفجارات، ما أدى لتهجيرهم وترحيلهم من المنطقة لعدة ساعات. تزامن ذلك مع عملية عسكرية واسعة في قرى جنوب جنين وجنوب غرب المدينة، وذلك بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بجلب عشرات الآليات إلى تلك القرى والبلدات، حيث داهمت بلدة عرابي جنوب غرب مدينة جنين وأخذت عدد من المنازل كثكنات عسكرية وأغلقت مساحات زراعية واسعة في سهل عرابي بعد أن أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات الشبان الفلسطينيين. شملت العملية العسكرية قرى بير الباشا وصانور وجبع وأيضا بلدة عرابي وبلدة مركي المجاورة، فيما أخطر الجيش الإسرائيلي عدد من المنشآت بالقرب من مفرق بلدة عرابي على الإخلاء.
0: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. ومع إغلاق الجيش الإسرائيلي جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين، عزلت واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية، كما نستمع لسكان ومزارعين من المنطقة.
5: قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: أقدمت على إغلاق جميع مداخل سهل عرابي تقريبا بداية يعبد حتى محطة عرابي أو منطقة ما يسمى في منطقة الفواري. هذا مضايقات كبيرة على السكان، محاولات تهجير، وكذلك هو يؤثر على خدمة الأرض في سهل عرابي. يأتي هذا بتوقيت حصاد الموسم،
1: الساعة 3 تقريبا دخلوا البيت عندنا، خلونا بغرفة وسكروا علينا، استخدموا البيت سكن لهم يعني، ناموا فيها وفتشوا البيت طبعا كاملا وقعدنا بالغرفة، تمحلنا بس طول خبز.
2: دخل الجيش على عرابي امبارح قوة كبيرة جدا، اعتقلوا شباب خدوهم تحت ميداني وأطلق سراحهم، أخذوا 3 بيوت مقرات إلهم وانتشروا في البلد. طبعا طول الليل هم يعني يلفوا على البيوت ويفتشوا ويكسروا، والصبح بلشوا يتحركوا إلى مستوطنة دوتان. الإجراء اللي عملوه هو إجراء شفوي، احنا رجعنا فيه قانونا ما نقدر يعني نستكمل الإجراءات بدون إشي ورقي. هاي المرة الرابعة والخامسة بيروحوا على المحطة وبيخطروهم بالإزالة، كان في لغة تحديد بالإزالة سريعة يعني ما بدهم إشي يحجب الرؤية من عند بئر الباشا لوالده.
3: سكان من منطقة سهل عرابة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط وتحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت إيهاب أمين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

0: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوها من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل
1: لبنان. عبر صوت كل لبنان ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. المنطقة الساخنة من لبنان إلى سوريا ومواقع أخرى يتواجد فيها الصحفيون دائماً على الخطوط الأمامية لتغطية الخبر والمخاطرة بحياتهم، وعلى الرغم من الخطر الدائم الذي يهددهم يتواجد الصحفيون الروس كمان وين ما كان في العالم لنقل الحقيقة على الرغم من التحديات الكثيرة. اليوم ضيفنا مميز لأنه هو من أهل البيت وهو مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ميخائيل علادينوف. ميخائيل أهلا وسهلا فيك. بداية مش ضروري المقدمة تكون مفصلة وطويلة لأن أنتوا في لبنان المقدمة والخبر. بداية يعطيكم ألف عافية.
5: مساء الخير أصدقاء، مساء الخير ريمي، شكرا على الدعوة في هذا الحديث المهم، أعتقد مهم للكل.
4: شكرا لك بداية على تلبية الدعوة. بنعرف أنه الشغل كتير وفي كتير قصص تشتغلوها وتخلصوها لأنه الأحداث دايما كتيرة في لبنان. بداية بخير بنسأل عن عملكم الصحفي، مثل ما ذكرنا أنت مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ماذا عن التحديات التي تشوب هذا العمل الصحفي خاصة لوكالة أنباء روسية في أحد النقاط الأكثر سخونة في العالم؟
5: أول شيء بدي أكد نقطة أنه الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان واللي كانت ب 2024 هي بتختلف كتير، بتختلف عن المناطق الميدانية اللي اشتغلناها سابقا وهي مثلا بسوريا أو ليبيا أو أفغانستان. شو هو الفرق؟ هو الضغط الناري من جانب الإسرائيلي اللي نحن عم نلاحظه اليوم، والموقف الإسرائيلي باتجاه الصحفيين والعمل الصحفيين على الأرض. للأسف نحن تبعنا في هذه الحرب والحرب السابقة استشهاد كثير من الزملاء ومحاولة اعتداء على زملاء حتى من فرق اشتغلت أجنبية، ليس فقط روسية RT كما تعلمون على الجسر الليطاني في بداية الحرب هذه، ولكن حتى مع الأصدقاء من إعلام الغربي مثلا مصورين رويترز اللي أيضا كان تم اعتداء عليهم. فالمشكلة اليوم هي التقنية اللي بيستعملها الجيش الإسرائيلي في إذا بدكم الصيد على الإعلاميين اليوم. اهتمام من جانب الصحفيين الروس في هذه المعركة هو هائل جدا. نحن لاحظنا أنه حتى في حرب السابقة واليوم أتوا فرق الإعلامية الروسية من التلفزيونات الأساسية، من وسائل الإعلام الأساسية الروسية، مش بس إجوا الناس اللي بضلها بتشتغل بالشرق الأوسط. فهذا دليل على الاهتمام عالي جدا من جانب الروسي ومن الشعب الروسي. فأنتوا تعلمون أنه كل يوم يوجد أسئلة، يوجد أصبح كثير حتى في التليجرام تشانلز اللي تكتب بالروسي عن الحرب اللي عم بتصير، تفاصيل الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان. فاليوم نحن نواجه للأسف كما قلت الصيد من جانب الجيش الإسرائيلي، فهو قصدا عم بيحاول يتخلص من الإعلاميين حربيين اللي بيشتغلوا على الأرض، وما خاص يكونوا لبنانية أو بيكونوا الأجانب، ونحن عم نحس هذا بأنفسنا وقت بننزل على جنوب للأسف.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: تحديات كثيرة كما ذكرت ميخائيل، منها موضوع استهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد للصحفيين إن كانوا روس ولا أجانب أو لبنانيين، حتى دائما في استشهاد، أخبار استشهاد لصحفيين. لذلك هون ممكن المستمع أن يسأل أو المتابع أن يسأل، كيف يمكن أنه تكملوا عملكم الصحفي بكل إصرار وبكل عزيمة على الرغم من كل هذه الأخبار التي تصلكم باستمرار بموضوع استشهاد زملاء أو إصابة زملاء آخرين؟
5: هي للأسف من الواجب اليوم نغير النمط العمل في الميدان، وانت تعلمون انه ما هذه الطريقة اللي عم تحصل استهداف في جنوب اللبناني وفي لبنان ككل، هو شبيه على ما يحصل في الجبهة العملية الخاصة في أوكرانيا، أين نحن أيضا للأسف خسرنا كثير من الزملاء الإعلاميين. فاليوم بعد تطور استعمال المسيرات بكثافة الأنواع، لدينا آليات جديدة. نحن رغم الخبرة اللي اشتغلناها منذ 10 سنين مع تغير الحرب، نحن عم نحاول نشتغل على تقنية جديدة. يعني في عنا آليات إذا بتعرفوها مثلا بروسيا نحن نستعملها بولارت، اللي بتحاول نبهنا عن وجود المسيرات بمنطقة نحن موجودين فيها. هذا بيخلينا مثلا، هذا مثل بسيط بس هذا مثل بسيط اللي بيخلي بيرفع احتمالية نضلنا طيبين مثل ما عم بيقولوا. فبهالحالة نحن نستعمل هالأجهزة، وأكيد عم نغير تقنية تجهيز قبل ما نطلع على الميدان.
4: ذكرت نقطة مهمة ميخائيل، وموضوع التغطية في أوكرانيا أيضا في إطار العملية العسكرية الخاصة. أنت شاركت في هذه التغطية أليس كذلك؟ ميدانيا.
5: نعم أنا شاركت ميدانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى سنة وكم شهر.
4: وعلينا أن نشير هون بأنه أنت من أب لبناني ومن أم روسية، وتؤدي اليوم مهمتك الصحفية بين بيروت وبين أيضا الميدان في منطقة العملية العسكرية الخاصة، التي تشهد أيضا باستمرار استشهاد للصحفيين بعد استهداف متعمد من النظام الأوكراني لهؤلاء الصحفيين لقتلهم. شو القواسم المشتركة على الرغم من البعد الجغرافي الكبير اللي أنت لمستها بموضوع التغطية الميدانية بين العملية العسكرية الخاصة وما يجري في الجنوب؟
5: الفكرة المشتركة للأسف اللي موجودة في هذه المعارك بمناطق مختلفة كما تذكرت، هي الموقف القيادة العسكرية الأوكرانية والقيادة العسكرية الإسرائيلية و نظريتهم للأصلا الميدان والقواعد الحرب، هن شبيهة لبعض. والشبه بيناتهم أنه لا يوجد لديهم أي قوانين إنسانية ولا دولية. ونحن دائما واليوم أكثر وأكثر عم نسمع مقارنة بين ما تفعل ما يفعل الأوكران وما عم يفعل الإسرائيلي، مقارنة مع ما كانت عم تعمل الجيش الفاشل النازي الألماني بالأيام الحرب العظمى. فهذا الفكر النازي، وهو الفكر من أجل القتل الناس، وما خاص تكون عسكري مدني إعلامي، من أجل الترهيب، ترهيب الشعوب. فهذا صلة الوصل بيناتهم بالفعل بتخوف، كرمال وراهم في قوة أكبر من ما هن، وهي قوة الأمريكية إذا بدنا نحكي بالسياسة شوية نفوت بالموضوع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ما تماما القوة، ونحن دخلنا أصلا بموضوع السياسة. هذه القوة وأنت تعلم أيضا جيدا حاولت تكميم أفواه الصحفيين الروس بالتحديد، قناة روسيا اليوم بأفرعها المتعددة، أيضا الوكالة التي أنت تديرها ميخائيل من بيروت تعرضت لحملة عقوبات وتجريم ومنع عن وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك عملنا اليوم بات يواجه صعوبة، ولكن لا شيء مستحيل، نحن نؤدي العمل باستمرار والصوت يصل باستمرار أيضا. ما هي الطرق التي يمكن أن تتسلحون بها كصحفيين روس، خاصة أنه أنت روسي ولبناني مختلط، يعني بلدك تحت حرب كبيرة وأيضا بلدك الآخر الأم روسيا أيضا تحت حرب وضغوطات كبيرة، كيف يمكن أن تتسلح لكي تؤدي واجبك المهني في ظل هذه العقوبات وموجة الروسوفوبيا في العالم؟
5: نعم، هو بالفعل يوجد كثير عقوبات، وعم بيحاولوا يمنعونا من وصول صوتنا للشعبية أكثر. فأنتوا بتعرفوا في مثل بروسيا بيقول أنه من يريد أن يسمع فيسمع. فنحن اكيد عندنا كوكاله ومثل ار تي مثل زملائنا في سبوتنيك من وسائل اعلام روسيه اللي بتبث للخارج باللغه غير روسيه، يوجد لدينا كثير من الادوات ومن اجل نصل صوتنا الى الشعبيه. اكيد نخلي بعض الطرق بالسر كرمال هلا بنحكي فيها بيسكروا لنا اياها بكره يعني ما بدنا نوصل لهالدرجه. بس الموقف الاساسي تبعنا كالاعلاميه بهالحاله، نحن دائما بتعرف ما بنزعل وقتها بيقولوا لنا ما فيك تفوت على اوروبا، ما بنعطيكم شنغن، بس كلنا ما فينا نفوت. نحن بنعرف ان روسيا بلد كبير وفيها مناطق جميله جدا وفي دول صديقه اكثر من ما دول اللي عم تعطي علينا العقوبات، اللي فينا نزورهم، فينا نعمل مشاريع اعلاميه فيها، وخاصة لبنان قد ما يكون هو بلد صغير نحن عايشين عم نشتغل هون ورغم الحرب عم ننبسط فيه بكل المجالات. فنحن لازم نستمر بحياتنا الطبيعية، وهذا أكثر شيء دليل عن خسارة العدو بما يريد أن يفعله بالضغط النفسي علينا.
4: هو أيضا هذه الأطراف تريد تشويه صورة روسيا. نحن اليوم هدف هذا البرنامج أو برامج أخرى إيصال الصورة الحقيقية لروسيا وللمواطنين الروس للبنان. ليس كل اللبنانيين، أنت تحدثنا الآن من بيروت مخيلو، بتعرف شخصيا أنه مش كل اللبنانيين بيعرفوا عن روسيا صح. حتى لهلأ في أفكار مسبقة كتير غلط عن هذا البلد، عن مواطنيه، عن الثقافة كمان اللي بقلبه. كرمال هيك منحاول نوصل الصورة الحقيقية عن روسيا. شو أكتر أفكار مسبقة بتسمعها من اللبنانيين خاطئة بتلاقي عن روسيا أو عن المواطنين الروس مثلا؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: أول شيء
4: كتير
5: لحد هلا من 4 سنين ما بلش العقوبات والأزمة مع أوكرانيا عم بيسألونا إنه نحن حرام ما عندنا شيء ناكله، ما فينا نجيب شيء من سوبر ماركت، بلكي هني بيساعدونا بيبعتوا لنا شيء. هو بالفعل وقت بتسمع هيك إنه بتصير كأنه واحد عم بيمزح معه، بس للأسف بالفعل كتير ناس عم بيفكروا انه نحن بعدنا تراجعنا من التطور الى عقود لورا. فأنا دايما بشرح لهم مثلا كيف الحياة بموسكو، شو بيقدروا هني يشوفوا بموسكو، وهني ما بيصدقوا بيقولوا هذا شيء خيالي.
4: شو بتخبرهم عن موسكو؟ يعني أنت اليوم إذا التقيت بصديق لبناني لا يعلم أي شيء عن موسكو، شو ممكن تخبره كرمال تخليه يجي زيارة ليشوف بعينه شو عم بيصير؟
5: هذا حديث لازم نعمل حلقة لحالة. بس بالاختصار نحن عم نحاول نشرح لنا أنه بس توصل على موسكو قديش السلطة تبع المدينة عم تعمل حياة للمواطنين وللزوار مريحة. انتو بتعرفوا مثلا مترو موسكو هو مثل المتحف، مثل مدينة تحت الأرض، وفيك تبرمه مش يوم واحد، أيام، ولا تعرف وفي تقدر تعرف التاريخ. قديش التقنية بلبنان بيقولوا ديليفري توصيل صارت سهلة ومنتشرة بروسيا. قديش روسيا كبيرة، موسكو كبيرة، وبنفس الوقت بتخليك تعيش مريح فيها. يعني للبناني يفكر انت بتروح على الشغل بتقضي ساعة طريق مشوار على الشغل وساعة ترجع، بتقول لك اوف انه كأنك رايح من بيروت على طرابلس
4: صح
5: على الشغل كل يوم. لا نحن للروس يعني هيدا شيء طبيعي، كرمال نحن عندنا مساحات اكبر. بس أنا بدي لكم سر إنه بعد 12 سنة شغل بلبنان أنا كمان تعودت على مساحات صغيرة لدرجة إنه بس بروح على جبال بقول إيه والله بدي
4: بعيدة عن بيروت،
5: بس ربع ساعة بعيدة بده واحد يجهز حاله نفسيا ليطلع
4: من المحل اللي هو
5: لأنه يتعود.
4: صح، تعودت لأنه على لبنان 12 سنة مثل ما ذكرت. بس بتشتاق لموسكو، بتحب تزورها. نحن بنعرف أنه أنت متزوج كمان وعندك بنت صبية وعم تكبر وولدت روسية. شو بتخبر بنتك وكيف بتقدم لها الثقافة اللبنانية والروسية مع بعض؟
5: أكيد نحن كل سنة عم نحاول نروحها ولو إجازة صغيرة نشوف قرايبينا، و بالمبدأ لبنتي لتشوف روسيا وبتضل يعني إلى انتماء لبلدها. أكيد هي خلقت ببيروت بس لحد هلأ ما عم تحكي عربي منيح، بس عم تتعلم عربي. هي بتحب الجو اللبناني، بس بنفس الوقت على قراءة كتب والتاريخ عن الأحاديث اللي نحن بنحكي بالبيت، هي بضل بتحس حالها كأنها بروسية. يعني بضل عم نحاول نعمل جوة مثل ما كان عنا بطفولتنا. فهذا الموضوع بالنسبة إلي مهم وجوهري، كمان أنا كمان كتير سنين من طفولتي كانت مش بروسية، كانت بدول عربية وحتى مش بلبنان. أنا على نفس الشعور اللي كانت بطفولتي عم بحاول أنه بضل لبنتي يكون في انتماء الأساسي لروسيا، وهذا بتصرفاتها ببين يوميا. يعني هي بكل الفعاليات اللي عم بتصير هون مع جالية روسية، بضل بالمسرح، بضل بتعرف شو معنات عيد النصر، بتعرف أيمتى عيد النصر، بتعرف شو بدها تلبس عيد النصر، عندها بدلة عسكرية تبعتها. بتعرف
4: بنت
5: بيا،
4: بنت بيا، لأنه تعرفنا عليك شخصيا نحن ببيروت على كل حال، ولمست فيك أنا أنت شخص منك صحافي عادي صراحة، عندك شغف المهنة الكتير كبير، وكأنه هي قضيتك الشخصية، وشاء القدر أنه تكون والدتك روسية والأب لبناني. يعني أنت جاي من بلدين فعلا تاريخيا وحتى الآن عليهم ضغوطات وعقوبات وحملات تشويه وكره قد ما بدك من العالم كله، صح؟ مش بس من بلد واحد. كيف بعد بتفيق كل يوم وما بتندم انك صحافي مثلا، او كيف ممكن تنطلق على اي مهمه عمل صحفيه وما تكون خايف انك لا سمح الله، اكيد لا سمح الله، انك ما ترجع على بيتك؟
2: هذا البرنامج برعايه RT.
5: نو بتعرف اول شغله بالفعل انه نحن دائما مثلا نقعد عم نفكر مع اصدقاء او مع العائله انه نحن بين نارين، أصبحنا آخر 5 سنين. وأكثر من هيك أنا بي من جنوب، من مجدل سلم، البلدة اللي كل يوم عم بيقصفوها من جانب الإسرائيلي كل يوم، هذا حرفيا. فبهذه الحالة وقت منشوف شو عم بيصير عنا بالبلد من جهة الضغط العسكري الغربي بالأدوات الأوكرانية، بالعكس أنت بتقعد بتحس حالك على مثل بالبوز المدفع وقت بتشتغل إعلام. يعني بدل ما تقعد أنت على جنب وبتقول هيدا مش حربك، هيدا مش أزمتك، خليني مثلا ما أنزل على جنوب بقعد غطي من بيروت، أو أصلا بروح على الشمال، أو أصلا بسافر على تايلاند ما بعرف من هونيك بغطي لا تخلص الأزمة. وقت بتشتغل إعلامي عندك مجال تكون بين خط الأمامة، توصل للمطرح أنت بتشوف بعينك شو عم بيصير، لتقدر تحلل، ومش بس توصل الصورة الحقيقية لأولادك أو لأصدقائك، للجمهور الواسع اللي بعد عم بيهتم بالموضوع، اللي بعد باله مشغول بالموضوع، مش بس بروسيا وبلبنان نفس الشيء. فنحن شغلنا عم نحاول يكون صوت عالي، وصوت عالي من الأرض، مش بس نقعد على الكنبي ومنحلل كل واحد.
4: أنتوا عم بتكونوا هيدا الصوت، بس للأسف بأوقات معينة عم بتصيروا أنتوا الخبر، عم نحكي عن الزملاء اللي عم يستشهدوا أو اللي عم بينصابوا، وحكينا أنه عم بيكون في استهداف ممنهج للصحفيين الروس والصحفيين أيضا اللبنانيين أو الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على الجنوب بالتحديد. هل يمكن برأيك ميخيل إنشاء فعلا نوع من الآلية لحماية الصحفيين، أو نفقد الأمل نحن كصحفيين بهذا الموضوع نهائيا؟
5: بعرف هذا أنا هذا الموضوع بحله نوعا ما مثل الفاتاليزم، من جهة إنه مثل ما قلت وقتها ب 2023 نحن صرنا زميل من ريا نوفست بزاباروجيا، وقصفونا على محور زاباروجيا واستشهد، وكان يشتغل معنا بجبهة جنوبية، ونفس الشيء زملاء هون بلبنان. وبنفس الوقت بالأزمات اللي صارت بلبنان من انفجار مرفق بيروت ب 2024 وحتى هلا ب 2026، يمكن فرضية موت كانت قريبة جدا دائما. فمثلا انت بتعرف ب 8 ابريل وتقاصفوا حد البولا صاروخ، كنا مع مارتي صاروخ نزل تقريبا 10 امتار. ليش الفاتاليزم؟ وقت نزل الصاروخ وقت بلشنا نتراجع على محل شبه سليم، حوالينا كان في 3 أو 2 جرحى. شاب حجر كبير كسر اجره، كسر مفتوح. نحن ولا حجرة وصلت علينا ولا شحط الدم. هذا الفاتاليزم اللي بيقول انه للأسف نحن بنشتغل من الباب انه بنعرف كل واحد له عمره. وللأسف مرة تانية انه اليوم ما في ولا ميكانيزم ولا قانون بيقدر يحمي صحفي بالميدان. كرمال في دول نازية اليوم مثل إسرائيل وأوكرانيا، وإني ما بدهم يهتموا ولا بأي قانون الدول. ففي هذه الحالة، في هذا المجال، نحن فقط نقدر بس ندرس قد ما فينا الميدان والمكان اللي عم نشتغل عليه، كرمال نعمل احتمالية يصير معنا شيء مينيموم، والباقي مثل ما بيصير بيصير.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طيب عم توصل الكلمة اللي بتكون تغطوها وتوصلوها للرأي العام، إن كان بملف أوكرانيا أو بملف لبنان، لأنه في كما ذكرنا عقوبات وضغوطات كبيرة عليكم؟
5: أكيد عم توصل، وعم توصل بشكل كبير. وهذا كمان نوع من البروباغاندا اللي عم بيقول إنه روسيا ما بتعرف تكتب أخبار، ما حدا عم بيسمعها بالعالم. قلتوا شوفوا قديش بكل الدول مش بس بلبنان، مثل ما قلت ببداية الحلقة، في تشانلز، قنوات بسوشيال ميديا اللي بتكتب باللغة الروسية، وبنفس الوقت قديش في قنوات عم تكتب عن الأزمة الأوكرانية وعن الحياة بروسيا بلغات أخرى. هذا كله إذا بدكم مثل الشبكة إعلامية واجتماعية مش بس روسية، ولكن الناطقة باللغة الروسية بالعالم. أنتوا بتعرفوا أنه بروسيا إذا في 140 مليون شخص خارج روسيا، في جاليات روسية بعشرات ملايين، وكلهم عندهم انتماء لوطنهم، وكل واحد عم بيعطي هيدا نقطة بنقطة عمله، ومنشان نوصل الصورة كاملة عن بلدنا انه نحن مش نحن للشيطان والشرير مثل ما عم بيقولوا اوروبي، وصلن عقود عم بيجهزوا حالهم للحرب ضدنا. كرمال كل مرة كانوا يجوا لعنا كانوا ياكلوا قتلوا ويرجعوا بعدين نحن كنا عم نحررهم.
4: ما هو صراع قديم وما زال مستمر حتى الآن، ولكن هذه المرة اختلف الصراع لأنه للأسف صار فيه السوشيال ميديا والانفتاح وما بعرف شو. هذه المرة الصحفيين الآن على لائحة العقوبات، مثل ما ذكرت ممنوع الصحفي الروسي ياخد شنغن فيزا في حال بده يزور حدا بأوروبا أو يزور عاصمة أوروبية، صح؟ ولكن روسيا بلد كبير فيه ما يكفي من الطبيعة والمدن الرائعة اللي بتاخد العقل والنظافة كمان، على عكس بلدان وعواصم أوروبية كتير كرمال الروسي يتجول فيها. كيف ممكن ميخائيل نقدر نقيم اليوم أداء وعمل الوكالات الروسية في ظل الضغوطات يلي هي عم تتعرض لها؟ يعني هل أنت بتلاقي أنه عم تقدروا تعملوا اللي عليكم وأكتر، أو في محل معين بدكم تشتغلوا وتعطوا أكتر من هيك ولكن للأسف الواقع بعكسكم؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: لا، أنا بعتقد أن وسائل الإعلام الروسية اليوم عم تعطي عن جد فعل ورد الفعل كبير كتير، رغم كل هالعقوبات اللي حكيتي عنهم. يعني الدلائل هي إذا الشخص بده يشوف هي موجودة قدامنا. يعني لو كنا نحن ضعاف وما حدا كان بده يسمعنا، كانوا يسكروا مكاتب تبعنا بكل أنحاء العالم، RT، سبوتنيك، ريا نوفستي ولا ما آخره، كانوا يسكروا، كانوا يطردوا المراسل اللي ما إله قيمة بيهتموا فيه وبيطردوه من دول أوروبية، من بروكسل، برلين، باريس ولا ما آخره. لا، كان يخلي إذا واحد ضعيف ما حدا بيشوف. بس بالفعل ميخانيزم الإعلام الروسي هو اليوم كمان عم بيصير عم بيمشي مع التاريخ مع الوقت. نحن ما بقينا بالنمط إعلامي مثل ما بيحاولوا يقولوا الغرب بالنمط الإعلامي تبع الاتحاد السوفيتي السابق. نحن عم نستعمل كل الوسائل وحتى أكثر من ما هني عم بيقدروا يقيموا اليوم. يعني هني أنتوا بتعرفوا إذا في إنترنت نحن كمان فينا نستعمل، حتى إذا هني عم بيعملوا لنا بلوك. نحن مبسوطين إنه بروسيا في كتير أي تي شباب قوية فكده مش بعد ما اخترعوا بلوك اللي نحن ما قدرنا نتجاوزه، فهو عم نشتغل.
4: يتم تجاوز إذن كل العقبات، وعقدة الاتحاد السوفيتي اللي كانت بالتاريخ قبل حاضرة تحولت الآن لعقدة روسيا، والموضوع سيستمر على ما يبدو عقدة للغرب. شكرا جزيلا لك مدير وكالة مكتب وكالة ريا نوفوستي في لبنان مخيل على الدينوف على وقتك اللي عطيتنا إياه على الرغم من الشغل الكتير، والله يحميكم دايما ويعطيكم ألف عافية.
5: شكرا شكرا، إن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة.
4: مستمعينا نلتقي في حلقة جديدة من موسكو إلى بيروت في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL News.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أربعة وعشرين ساعة ومنكون مع الموعد العالمي مع العرس الكروي بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. العالم على موعد أنه يتابع المونديال كأس العالم بنسخته 23، ولهيك حبينا عبر صوت كل لبنان، لأنه نحن دايما السباقين نستمع سوا لألبوم الفيفا الرسمي، ومنستمع لأي أغنية مع مخرجنا كريستيان داي داي شاكيرا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1982 إسبانيا. أغنية مونديال 82 تختلف كلياً عن الأغاني الحديثة مثل الوكا وكا ولا كوبا دو لا فيدا وغيرها. اختارت إسبانيا صوت أوبرالي عالمي ليمثل البطولة، ووقع الاختيار على بلاسيدو دومينغو اللي كان بوقتها من أشهر مغني الأوبرا بالعالم. المباراة النهائية بمونديال 1982 بسانتياغو برنابيو ستاديوم بمدريد ب 11 تموز 1982، وكانت النتيجة فوز إيطاليا ضد ألمانيا. نجم البطولة كان باولو روسي اللي سجل 6 أهداف وفاز بالحذاء الذهبي وقاد إيطاليا لللقب الثالث بتاريخها. بنشيد مونديال 82 اعتمدوا الأوركسترا الكلاسيكية والطابع الاحتفالي الرسمي الفخم.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: في وقت المدرسة
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا، نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
8: طلعت شمسة
7: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد علاء الخوري، تقديم بودي كنعان، وإخراج كريستيان ديب.

0: العناوين. حرب الساحات تتوسع وبيروت تترقب مصير الجولة الحاسمة. ترامب يتوعد طهران بضربات قوية وتل أبيب تستعد لاحتمال توسيع المواجهة العسكرية. غارات ارتجاجية عنيفة تهز البقاع الغربي وتصعيد إسرائيلي واسع يستبيح القرى الجنوبية. الرئيس عون يقطع الطريق على التكهنات ويؤكد قرارنا التفاوض لإنهاء الخسارات ورفض قاطع للتدخلات الخارجية. مصادر دبلوماسية تكشف مصير جولة المفاوضات المقبلة لا يزال غامضا، ونتنياهو يراهن على إطالة الحرب. في رسالتين منفصلتين إلى الشعب اللبناني، نتنياهو يستهدف الحزب وهرتسوغ يحلم بزيارة بيروت. غوتيريش يدعو للالتزام بالقرار 1701 ويجدد دعم المنظمة لحصريات السلاح بيد الدولة اللبنانية. وفي النشرة أيضا، بارقة أمل من الرياض، استئناف الصادرات اللبنانية وإجماع السعودي على دعم السيادة والاستقرار.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يشتعل الميدان الجنوبي تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات التوغل البري في القرى الحدودية، وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى التأكيد على تمسكه بمسار المفاوضات حفاظا على السيادة، مشددا على توافقه التام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي موازاة هذا التصعيد يصر المسؤولون الإسرائيليون على استمرار العمليات بحجة تقويض نفوذ حزب الله، بينما تراهن الدبلوماسية اللبنانية على المناطق التجريبية كمدخل وحيد لوقف التدهور، وعلى وقع دعوات الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701. تبقى الأنظار متجهة نحو جولة المفاوضات في 22 من الجاري، والتي يحيط بمصيرها الغموض، لا سيما مع تعنت نتنياهو الذي يسعى لإطالة أمد الحرب، مما يترك المشهد اللبناني ساحة مفتوحة على الاحتمالات الميدانية والسياسية الصعبة. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة وتطورات الميدان الإقليمي وانسحابه على لبنان، نتوقف عند هذا الخبر الذي يحمل معه الأمل للبنان. ففي تطور إيجابي كبير يمثل بارقة أمل للواقع الاقتصادي اللبناني، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. هذا القرار الذي يأتي استجابة لطلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء، يعكس تقديرا سعوديا للخطوات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة اللبنانية في مسار بناء مؤسسات الدولة، وتجاوبا مع التعهدات والتعاون الوثيق الذي أبدته الفرق المختصة على مدار العام الماضي، وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية. وفيما شدد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة الثابت لسيادة لبنان واستقراره، ربط هذا الانفراج بضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم تحول لبنان إلى منصة للأضرار بأشقائه، وهي رسالة تؤكد ثقة الرياض بحرص بيروت على صيانة علاقاتها الأخوية. وفي أول رد رسمي على القرار السعودي، أكد الرئيس نواف سلام أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية، واعتبر سلام أن هذه الخطوة تجسد ثقة المملكة بلبنان وتدعم الاقتصاد الوطني بفتح آفاق واعدة للمنتجين والمصدرين، مما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار. كما شدد على تطلع بيروت لمواصلة التنسيق مع الرياض لترسيخ شراكة مثمرة تحقق الازدهار للبلدين الشقيقين. في هذا الوقت توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهما طهران بالاستخفاف بعقول الولايات المتحدة في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأضاف: واشنطن ستوجه ضربات قوية مجددا اليوم كما فعلنا بالأمس. كما أوضح أن بلاده تريد اتفاقا حقيقيا وفعالا، مشددا على أن إيران وافقت على عدم امتلاك النووي والآن عليهم التوقيع. تزامن موقف ترامب مع ما كشفه مصدر إقليمي عن أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك. كما ذكر المصدر أن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين أجروا محادثات متوازية مع وسطاء قطريين في الدوحة خلال اليومين الماضيين، وفقا لما أورده موقع أكسيوس. وفي إسرائيل كشفت التقديرات السائدة هناك أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران محدودة، في وقت تستعد فيه تل أبيب لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع السعي للحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. هذا التصعيد ينعكس حكما على الساحة اللبنانية، حيث أشارت معلومات صحفية إلى اجتماع عقد بين قيادتي حركة أمل وحزب الله بحضور ممثل عن السفير الإيراني لمناقشة الأوضاع السياسية ومباحثات وقف إطلاق النار تزامنا مع احتمال استئناف الضربات الأمريكية على إيران وتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية. وفي موقف جديد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تمسكه بمسار المفاوضات كخيار استراتيجي لحماية سيادة لبنان، مشددا على رفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية تحت غطاء المساعدة. وفي سياق رده على التكهنات الإعلامية جزم عون بوجود توافق تام وعلاقة ممتازة تربطه برئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، كما شدد خلال لقائه ممثلو الطوائف على مركزية دور الدولة، معتبرا الوحدة الوطنية السلاح الأقوى في مواجهة محاولات الفتنة، ومؤكدا أن أي محاولة للعمل خارج مظلة الدولة تعد خطيئة أثبتت التجارب فشلها. وتحدث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى باسم الوفد:
1: الرسالة التي أكدنا عليها أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة، لا بد من شد أزر الدولة لتكون الدولة قوية فتحمينا بقوتها وبعلاقاتها وبوجودها وبجيشها. نحترم هواجس اللبنانيين، كل اللبنانيين، ونتألم مع المتألمين، ولكننا نركن إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن شعبها ومسؤولة عن حماية البلاد. راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد.
0: ومن بعبد شدد النائب إبراهيم كنعان على دور الجيش الداخلي مثنيا على مواقف الرئيس عون:
2: خيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين واللي بيحبوا لبنان هون وبرا، وخيار الساحة هو مش خيار اللبنانيين، لأنه ما رح يؤدي أي مصلحة للوطن. الدعوة للجميع أنه نكون ضمن هيدا الخيار وتحت هيدا السقف. طالما نحن اليوم عم نحكي من بعبدة، عم نحكي من قلب الشرعية اللبنانية، نحن رح نرفض أي قدر لا يؤمن كرامة لبنان، استقرار لبنان، واستمرارية لبنان.
0: في كواليس الحراك الدبلوماسي كشف مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة عن أن إعلان واشنطن الأخير جاء نتيجة مباشرة لموازين القوى الميدانية، مؤكدا أنه لا توجد جهة قادرة حاليا على تقديم مكاسب تفوق ما تم التوصل إليه في هذا المسار. المصدر أوضح أن واشنطن تملك أدوات ضغط على إسرائيل، لكن تحركها يظل محكوما بطبيعة التحالف القائم، مشيرا إلى أن نتنياهو يرفض التفاوض فعليا ويريد إطالة أمد الحرب في لبنان حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية. دبلوماسيا يرى المصدر أن المناطق التجريبية هي المدخل الوحيد لوقف التدهور عبر انتشار الجيش وسحب المسلحين، معتبرا أن هذا المسار يهدف لإعادة السكان وأطلاق عملية الأعمار. وفيما يخص جولة المفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري، أكد المصدر أن مصيرها لا يزال غير محسوم حتى اللحظة. تفاوضيا أيضا استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير المصري علاء موسى، الذي قال بعد اللقاء: ما سمعته من الرئيس بري لا يبتعد عن مواقف الرئيسين عون وسلام.
3: مسار إسلام أباد، لأنه يقينا ولدى مصر ويمكن الأطراف كلها تعلم أنه التوصل إلى تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام أباد في الحقيقة نرجو أنه هو يلقي به زرار إيجابية على الوضع في لبنان. هذا ما نبحث عنه. مرة أخرى كان الحديث أكثر من ممتاز، ولمست من دولته إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه، وفي المقابل أيضا على لبنان الوفاء بكل التزاماته.
0: وفي باكستان اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته، حيث عقد سلسلة لقاءات أمنية نوه فيها بمهنية الجيش الباكستاني، ونوه بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وجهوده لحفظ السلام الدولي، كما تم عرض سبل تعزيز التعاون بين الجيشين لا سيما في مجالات التدريب، إضافة إلى دعم الجيش في ظل التحديات الحالية. هذا وزار هيكل أيضا عددا من الشركات والمصانع العسكرية، حيث اطلع على تقنيات الابتكار الدفاعي والقدرات الصناعية التي يجري العمل عليها، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المستقبلية. على المقلب الإسرائيلي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب اللبناني، أكد فيها أن الحرب الحالية ليس ضد اللبنانيين بل تستهدف حزب الله حصرا. نتنياهو اعتبر أن الحزب يحتجز لبنان رهينة وينفذ أجندة إيرانية لجر المنطقة إلى مواجهة مستمرة، مشددا على أن استقرار لبنان مرتبط بتفكيك الحزب، وهو ما سيفتح حسب تعبيره بابا لفرص جديدة. وأعلن نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية، زاعما أن الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من القضاء على نحو 10,000 عنصر من حزب الله منذ بدء المواجهات. هذا ونشرت وسائل أعلام إسرائيلية مقطع فيديو لرئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وجه خلاله رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني. وقال هرتسوغ: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. وأضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران. في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي واصل توجيه ضربات قاسية لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف عناصر الحزب في أي مكان، واصفا العمليات الجارية بأنها ضرورة لضمان أمن بلدات الشمال. وتطرق كاتس إلى إخلاء الجيش الإسرائيلي لأحياء في مدينة صور، مدعيا أن العملية استهدفت عناصر من حزب الله لجأوا إلى مناطق مدنية، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجي لرفض محاولة طهران ربط الساحات. وختم كاتس موقفه بالتأكيد على أن المعركة ضد الحزب وتوجيهات النظام الإيراني لا تزال بعيدة من نهايتها، وأن العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية. وعلى الأرض يشتعل الميدان الجنوبي تحت وطأة تصعيد إسرائيلي واسع، حيث تركزت الغارات على مدينة صور ومحيطها، تزامنا مع انذارات إخلاء في مشهد يعكس تكثيفا العمليات العسكرية التي تستبيح القرى الجنوبية وتفاقم معاناة الأهالي. حسين معنا والتفاصيل.
4: شهد الميدان الجنوبي اليوم تصعيدا إسرائيليا لافتا، حيث رفع العدو الإسرائيلي من وتيرة استهدافاته بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 30 شهيد وعدد كبير من الجرحى. كما سجل اليوم تحركات إسرائيلية على محور كفر تبنيت، حيث رصد تقدم آلية روبوت إسرائيلية من طريق أرنون باتجاه مواقع الزفات قبل أن تتابع صعودها باتجاه كفر تبنيت، والهدف هو الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. وعلى محور القطاع الغربي كان هناك تحضير لمحاولة تقدم إسرائيلي باتجاه مجدل زوم، التي تعرضت اليوم لأكثر من 18 غارة عنيفة كتمهيد لعملية التقدم التي لم تنجح بعد استهداف حزب الله لآليات العدو. إلى ذلك، تحدث الإعلام العبري عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط قرب الحدود اللبنانية في منطقتي شتولة وزرعيت باستخدام طائرات مسيرة ووسائل مراقبة وقوات برية. وقد طلب من سكان مستعمرة زرعيت دخول المناطق المحمية والبقاء بالقرب منها حتى إشعار آخر، وذلك بسبب رصد حالة غير معتادة. هذا وقد شن اليوم الطيران الحربي عشرات الغارات، فاستهدف بلدة طيردبة بأكثر من 10 غارات أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى. كما استهدف بلدة دير قانون النهر بغارتين أسفرتا عن سقوط 4 شهداء وجريحين. كذلك تعرضت بلدة البازورية لغارتين أسفرتا عن سقوط شهيد وجريحين، وفي بلدة صديقين أفيد عن سقوط شهيدين. أيضا تم استهداف بلدات أنصارية والمساكن الشعبية والغسانية وحومين نطاقة وصريفة وطير حرفة والمنصوري وزبقين والكليلي. أما الطيران المسير فقد استهدف سيارة في مدينة صيدا ما أدى إلى سقوط شهيدين، وفي بلدة كفر دونين أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين آخرين. كذلك في بلدة الدوير أسفر استهداف سيارة عن سقوط شهيد. وترافق العدوان الجوي هذا مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في جميع القطاعات وفي شمال الليطاني. من جهة ثانية أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل في البلدية أحمد صلاح دياب بعد اعتقالهما قبل ظهر اليوم أثناء قيامهما بتشغيل محطة المياه في منطقة البئر الارتوازي الواقعة في خراج البلدة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة وتجمع آخر في بلدة القنطرة، كما استهدف تجمعين عند أطراف ومحيط بلدة يحمر شكيف بصواريخ نوعية. كذلك استهدف المقر المستحدث في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية ومقر قيادي في بلدة البياضة وآلية اتصالات وآلية نقل في تلة السلعة في بلدة القنطرة، كما أعلن عن استهداف خيمة يتموضع فيها جنود الاحتلال عند مجرى النهر في أطراف زوتر الشرقية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: في البقاع الغربي شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة، فقد تعرضت بلدة يحمر لست غارات في حين نالت بلدة سحمر 4 غارات، تزامنا مع استهدافات أخرى طالت حماز اللاية بغارتين، بالإضافة إلى غارة واحدة في لوسا ومنطقة نهر زلاية كف الجوز. وقد استخدمت إسرائيل في بعض هذه الاستهدافات صواريخ ارتجاجية وسط استمرار تحليق الطيران الحربي فوق أجواء المنطقة. في سياق المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التوصل إلى تسوية تحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله. وأكد غوتيريش في تصريح له أهمية الالتزام الكامل بالقرار الدولي رقم 1701، داعيا جميع الأطراف إلى خفض حدة التوتر وتثبيت وقف إطلاق النار، كما جدد المسؤول الأممي دعم المنظمة الدولية الكامل لحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية، معتبرا إياه ركنا أساسيا لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. في إطار الحراك الدبلوماسي المواكب للتطورات اللبنانية، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان المستجدات الراهنة وسبل خفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جملاط خلال اللقاء على الدور القطري الفاعل والجهود الدبلوماسية الدؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار، مثمنا وقوف الدوحة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المراحل السياسية والاقتصادية والإنمائية، ومؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الصعبة. في المواقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التعميم في إطلاق الاتهامات وعدم تسمية الأمور بأسمائها يؤديان إلى طمس المسؤوليات وأضعاف المحاسبة، وأشار إلى أن الحياد بين الحق والباطل ليس فضيلة، والوقوف في الوسط بين الدولة واللا دولة ليس موقفا وطنيا.
5: هالمرة هبت إيران، ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه اسم ما أظهرت على أنه هي مهتمة، يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. رئيس حزب عون رئيس رسمي شرعي قانوني 100%، رئيس نواف سلام نفس الشيء، الحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس الإسرائيلية، عندهم كل النية أنه يكفوا على أي شيء اسمه حزب الله وما كان موجود بلبنان. الوحيدين اللي قادرين يوقفوه مين؟ الأمريكان. كل العالم تعرفها، ما في حل إلا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن.
0: تربويا، أكد نقيب المعلمين نعم محفوظ أن النقاش الدائر حول ملف الامتحانات الرسمية يجب أن يستند إلى الوقائع والحقائق لا إلى المعلومات المغلوطة والانطباعات، رافضا تحميل نقابة المعلمين أو هيئة التنسيق النقابية مسؤولية قرار منح الإفادات في مراحل سابقة.
6: نقابه معلمين بنعطي راي تربوي، اما بتصير الامتحانات ما بتصير الامتحانات، مجلس الوزراء السلطه السياسيه هي بتتحمل مسؤوليه الامن لاجراء الامتحانات. وخلينا نحدد من البدايه، سلام الطلاب لبنان عندنا خط احمر، ما حدا يزيد علينا. نحن بالمبدا ضد الافادات لانه تخطي على ما تبقى من المستوى التربوي بالبلد. انا السنه الجايه كيف بدي فوت على الصف علم طلابي اذا بيعرفوا انه كمان حياخذوا افاده؟ ما عاد حدا بيفتح كتاب بالموضوع التربوي. في كتير من طلاب لبنان فقراء بينطروا الامتحانات ليجيبوا علامات عاليه ليأخذوا منح. لا بدي احرم طلاب لبنان الفقراء من هاي الحاله. اذا كل ما صار مشكل بالبلد بدنا نعطي افادات، الا 30 سنه بهالبلد ما عم نعيش ولا سنه طبيعيه، يعني بتروح الامور اخر شيء ما عاد في شهادات ابدا. اجراء الامتحانات الرسميه هو شان وطني، هو شان سيادي. نحن اساسا مش ضد الغاء الامتحانات، يعني اذا الوضع الامني بالبلد ما بيسمح اجراء الامتحانات والسلطه السياسيه هيك بتقرب، نحن اكيد نخضع لهذا الامر يعني. بس نحن عم نعطي راي تربوي. فينا نعرف ليش الجامعه اللبنانيه والجامعات الخاصه بالبن عم تعمل امتحانات؟
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. تذكير بالعناوين: حرب الساحات تتوسع وبيروت تترقب مصير الجولة الحاسمة. ترامب يتوعد طهران بضربات قوية وتل أبيب تستعد لاحتمال توسيع المواجهة العسكرية. غارات ارتجاجية عنيفة تهز البقاع الغربي وتصعيد إسرائيلي واسع يستبيح القرى الجنوبية. الرئيس عون يقطع الطريق على التكهنات ويؤكد قرارنا التفاوض لإنهاء الخسارات ورفض قاطع للتدخلات الخارجية. مصادر دبلوماسية تكشف مصير جولة المفاوضات المقبلة لا يزال غامضا، ونتنياهو يراهن على إطالة الحرب. في رسالتين منفصلتين للشعب اللبناني، نتنياهو يستهدف الحزب وهرتسوغ يحلم بزيارة لبنان. غوتيريش يدعو للالتزام بالقرار 1701 ويجدد دعم المنظمة لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وكان في النشرة أيضا بارقة أمل من الرياض، استئناف الصادرات اللبنانية وإجماع سعودي على دعم السيادة والاستقرار. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. في تطور إيجابي كبير يمثل بارقة أمل الواقع الاقتصادي اللبناني، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع الرئيس نواف سلام توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. وفيما شدد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة الثابت لسيادة لبنان واستقراره، ربط هذا الانفراج بضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم تحول لبنان إلى منصة للأضرار بأشقائه، وهي رسالة تؤكد ثقة الرياض بحرص بيروت على صيانة علاقاتها الأخوية. وفي أول رد رسمي على القرار السعودي، رأى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن هذه الخطوة الطيبة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، فأنه أكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير. الرئيس نواف سلام أكد أن هذه الخطوة تجسد ثقة المملكة بلبنان وتدعم الاقتصاد الوطني بفتح آفاق واعدة للمنتجين والمصدرين، مما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار. شهد الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا هو الأعنف، حيث وسع العدو دائرة نيرانه مخلفا أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في حصيلة مرشحة للارتفاع. ففي حصيلة الغارات المكثفة استهدف الطيران الحربي والمسير بلدات عدة، أبرزها طير دبة التي سجلت 9 شهداء ودير قانون النهر والبازوري وصديقين، إضافة إلى استهداف سيارة في مدينة صيدا، ما رفع عدد الضحايا في غارات متفرقة طالت أنصارية، الغسانية، حمين الفوقة ومحيط صور. وعلى المستوى الميداني، أحبطت المقاومة محاولة تقدم إسرائيلية باتجاه مجد الزون بعد تمهيد ناري عنيف، في حين رصدت تحركات لآليات روبوتية إسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر. وبالتوازي أعلن حزب الله سلسلة عمليات نوعية مستهدفا تجمعات للجنود والآليات في البياضة والقنطرة ومقرا مستحدثا في دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية، إضافة إلى ضرب مواقع قيادية وآليات العدو في أكثر من محور. وفيما أفرج الاحتلال عن الموقوفين في كفرشوبة، ساد استنفار في المستعمرات الحدودية لا سيما زرعيت، وسط أنباء عن عمليات تمشيط إسرائيلية والتحذيرات للسكان بالبقاء في الملاجئ. في البقاع الغربي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة، فقد تعرضت بلدة يحمر لست غارات، في حين نالت بلدة سحمر 4 غارات، تزامنا مع استهدافات أخرى طالت حماز الليا بغارتين، بالإضافة إلى غارة واحدة في لوسا ومنطقة نهر زلايا كف الجوز. وقد استخدمت إسرائيل في بعض هذه الاستهدافات صواريخ ارتجاجية وسط استمرار تحليق الطيران الحربي فوق أجواء المنطقة. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب اللبناني، أكد فيها أن الحرب الحالية ليست ضد اللبنانيين، بل هي تستهدف حزب الله حصرا. في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي واصل توجيه ضربات قاسية لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية، وأكد كاتس أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف عناصر الحزب في أي مكان. واصفا العمليات الجارية بأنها ضرورة لضمان أمن بلدات الشمال. كشف موقع أكسيوس عن اجتماع طارئ يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات لبحث خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران، وبحسب المصادر فإن أحد السيناريوهات المطروحة على الطاولة هو تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق وقصيرة الأمد تهدف إلى ممارسة ضغوط قصوى على طهران لإجبارها على تغيير موقفها في المفاوضات الجارية حول أزمات المنطقة. وكان ترامب توعد إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهما طهران بالاستخفاف بعقولنا في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وزير الحرب الأمريكي أكد أن بلاده ستضرب إيران بقوة إن لم توافق على اتفاق لإنهاء النزاع. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي لشبكة CBS نيوز أن الإدارة الأمريكية باتت قريبة للغاية من التوصل لاتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل. في خبرنا الأخير وعلى مسار الضغط الاقتصادي المتصاعد، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت 13 فردا وكيانا في كل من إيران وبيلاروسيا والصين. وأوضحت الخارجية أن هذه العقوبات تأتي في إطار عملية ما أسمته بالغضب الاقتصادي، وذلك على خلفية تورط هؤلاء في محاولات شراء أسلحة وتجهيزات لصالح الحرس الثوري الإيراني. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. من جدد التحيات لجميع المستمعين بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.